0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا حين تزهر الكلمات في عمق الليل وتبشر بالإنسان وبالإنسان. سنرحل هذه الليلة في سفر ليلي جديد مع النهر الخالد.

0: الموسيقى خلف السحب.
1: الفيلة حين تهرم تسمع طبلة الموت دم دم دم، فتأخذ طريقها إلى مقبرة الفيلة هنا أو هناك عميقا حيث لا يسمع إلا أنين العاجي. والشعراء؟ تسأل الطفلة. ألا يهرمون؟ بلى يهرمون أحيانا، لكنهم يسمعون طبلة الحياة دم دم دم، فيأخذون طريقهم إلى مقبرة الشعراء هنا وهناك عميقا حيث لا يرى إلا الورقة البيضاء المرمية على طريق الفيلة.

ببوح الحنجرة، وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة. هي حيرة مثل الهزيمة مرة، ما للعروبة كالحطام مبعثرة. أنا نظرت رأيت موتا صارخا، لكأنما وطن العروبة مقبرة. في القدس، ما في القدس أو في غزة.

الحكم ويراه أمرا داعيا للمفخرة. هل ثورة الأحرار دم موطنا شتان من يبنيه أو من دمره؟ في كل شبر من ثرانا لوعة، في كل ركن من مدانا مجزرة.

أنام في جسدي منذ سنين بعين مواربة. أنام في جسدي منذ سنين بعين مواربة بينما الأخرى تتلفت. تسقط حبة من عنقود الأحبة فيوقدني الدوي في لحمي. أرى يدي تتفقد مفجوعة ضواحيها العزلاء. أذني ترتجف مثل رأس قطة مرعوبة. لعل الدوي سقوط قريب أو شبيه. أنام مع جسدي منذ سنين بعين مواربة بينما الأخرى تتلفت لا تعرف الضربة من أين تجي، من الدماغ أم من الرئتين، من القلب، من الكبد، من الكلية، من المثانة. اللعنة يهتف الطفل، اللعنة يهتف الطفل في جسده العجوز في قفصه المتحرك. جسد هذا أم وكر في قتلة يتربصون؟ جسد هذا أم وكر قتلة يتربصون؟ أضع منذ سنين يدي على فم حبيبتي. تضع حبيبتي منذ سنين يدها على فمي كي لا توقد شهقة أحدنا العدو النائم في جسد الآخر. اللعنة جسدي هذا أم عدوي؟ جسدي هذا أم عدوي؟ جسدي هذا

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أيا قمر يبازل مقلتيها ويسرق نوره من وجنتيها، حباك الله حظا لم أنله فأنت تضل أحيانا عليها، حلمت بوصلها يوما ولكن بدا التفسير ألا ألتقيها، رضيت بواقعي وتركت قلبي يصالي نار أشواقي إليها، وأخشى أن أحملها ذنوبا تعذبها وترهق عاتقها.

وخلف الباب أمطار تطاردني، شتاء قاتل الأنفاس يخنقني، وأقدام بلون الليل تسحقني.

وقد ننسى امتهان السجن والسجان، وقد نهفو إلى زمن بلا عنوان، وقد ننسى وقد ننسى، فلا يبقى لنا شيء لنذكره مع النسيان. ويكفي أننا يوماً

الأوطار، وأن ممالك العشاق أطلال وأضرحة من الحرمان، وأن بحارنا صارت بلا شطآن. وليس الآن يعنينا

تمردنا على الأحزان وعشنا العمر ساعات فلم نقبض لها ثمنا ولم ندفع لها دينا ولم نحسب مشاعرنا

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: عتبي عليك، عتبي عليك، عتبي عليك، وكم تغيب وأعتب، وتطيل بعدك يا قريب وأعجب. كم أدعي أني سلوتك عامدا، وأقول إني قد نسيت وأكذب. أنا لا أبالي بالأنام، ملتهم، حسبي بأنك مقلتاي وأقرب. وجهي على جدران هجرك شاحب، والقلب من جمر الجرى يتقلب. صعب علي، صعب علي الليل دونك والنوى، والعمر بعدك دون وجهك أصعب. شوقي لهيب لا ينام، وصبوتي نار، ودمعي عند بابك سيب. فاشهد أيا جرح الغروب بأن أنني طيف يذوب وخافق يتعذب. لا الوقت يرحمني ولا سيف النوى، فمتى إليك من المواجع أهرب. ديني رضاك، ووجه صبحك قبلتي، والليل في أسرار همسك مذهب. ومدامعي عند اشتياقك عذبة، فالمر يحلو إن رضيت ويعذب. كرما لعينك سوف أنثر دمعتي، والدمع أشهى في هواك واطيب.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيث، قد جمعت كل المحاسن فيه، فكأنه في الحسن صورة يوسف، وكأنني في الحزن مثل أبيه، لحارقا بالنار وجه محبي، مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي فإنك فيه. إن أنكر العشاق فيك صبابتي، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه.

ما لي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد. وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد. لكنهم وعدوني في الهوى صلة، لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعد. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى. يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدى؟ بل بعده قربه لا فرق بينهما، أزداد شوقا إليه غاب أو شهد. أمات نفسي وأحياها ليقتلها، من بعد إحيائها لهوا بها وددا. وأنفذ الصبر مني ثم جدده، يا ليته لم يجدد منهما نفدا. تجارة المرء في الآمال تكذبه، بيع يزيد رواجا كلما كسدا. جديلة هي من يأس ومن أمل، ضدان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. يا لائمي هل أطاع الصب لائمه قبلي فأقبل منك اللوم واللددا؟ قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهد. لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسد. وربما أسد تبدو وداعته إذا رأى في الغزال العز والصيد. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمد. ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبد. ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد. يا نفس كوني من الدنيا على حذر، فقد يهون على الكذاب أن يعد. ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي، فإنها لا تساوي المرأة أن يجد. ولتقدمي عندما تدعوك أن تجلي، فالخوف أعظم من أسبابه نكدا. ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السدد. ولا تكوني عن الظلام راضية، ولا تكوني عن الظلام راضية، وإن هم ملك الأيفاع والوهدى. ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مردا. ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأوا الدنيا عليك ندى. فدا لهم كل سلطان وسلطنة، ونحن لو قبلونا أن نكون فدا على النبي وآل البيت والشهداء. مولاي صل وسلم دائما أبدا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

النهر الخالد. النهر الخالد.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

مضت سنوات طوال على هذه الحكاية، فإن بقايا من ذكرياتها ما زالت عالقة بذهني، ترفرف من حين إلى آخر مداعبة خيالا تباعدت ذكرياته بتقادم الزمن. لكن كيف لي أن أنسى أجمل وأحلى ساعات حياتي، أيام الطفولة، يوم كنا نلعب معا أنا وأخي وابن خالي في ساحة بيتنا أو في حديقة حينا. وكم أسر وأنا أذكر أيام الشباب بابتساماتها العذبة، وقد داعبتها نسمات أول حب سكن الفؤاد، فؤادا طالما تعذب بعد ذلك من كثرة الجراح والأنات والويلات. فأنا اليوم أحاول التذكر لأربط الأفراح بالأحزان. وكيف للفرح أن يجاور الأحزان؟ وكيف للأضداد أن تلتقي؟ تلك هي حياتي، أفراح وأحزان، لحظات من السرور سرعان ما يحملها طوفان من الأشجان. وحتى تكون البداية أفراحا، سأبدأ في سرد أجمل أطوار حياتي.

ثلاثة، أنا وأخي وابن خالي، كنا على وفاق تام، لا نفترق إلا للنوم. يومها لم يتجاوز عمري 5 سنوات، ولعل خبرتهما بالحياة جعلتني أتبعهما في كل ما يقترحان من ألعاب. ولا أبدي أي اعتراض، فهما أكبر مني بسنتين وأدرى مني بمقتضيات الحياة. إن بساطة ألعابنا جاءت من ضيق مساحة اللعب في بيتنا، لكن ومع نمو أجسامنا أكثر فأكثر صرنا نتردد على حديقة الحي المجاور لدارنا. هناك نلهو ونمرح ونلعب كل مساء وأيام الأحد وعند العطل. وحتى دخولنا إلى المدارس لم يحد في شيء من المحبة والألفة التي كانت تجمع بين ثلاثتنا، وقد كبرت مساحة فضاء ألعابنا وامتدت بامتداد بعد مدرستنا عن بيوتنا. ومع طول الطريق صارت أحلامنا أطول وأجمل وأحلى، ودخلنا معاهد التعليم الثانوي، فصرنا نجلس إلى مقاعد الحديقة عند مرورنا بدروبها قبل الرجوع إلى بيوتنا. وبمرور الأيام بدأت بعض مشاعر الشباب تغزو كياني لتزيد من تعلقي بابن خالي. صارت بعض خلجات قلبي تهتز كلما دنا مني أكثر ولامست أنامله يدي، فكأن تيارا من الدفء والحنان صار يجتاحني. ولعله أدرك بدوره هذا الإحساس الجديد الذي صار يداعبنا، فأصبح أكثر مودة وتعلقا بي. وبمرور الأيام تحول هذا التآلف الذي جمع بيننا إلى عاطفة جميلة أنبتت داخل أحلامنا مشاعر الحب والحنان. وإن لم تفرق السنوات 20 الأولى بيننا، فقد أبعدت مرحلة التعليم العالي من مساحة تقاربنا، لكنني حاولت جاهدة أن تكون لقاءاتنا دورية غير منقطعة عند نهاية كل أسبوع أو كلما سنحت الفرص بذلك، نقصد الضواحي للتنزه أو للوقوف على ضفاف البحيرة، نتأمل جمال المدينة وقد نامت بين أحضان الجبال والهضاب. كم مرة تمنيت لو صارحني بمشاعره تجاهي، لو همس لي بكلمات طالما حلمت بها. ماذا لو سألته إن كان يحبني؟ ظلت الأسئلة تدق جدار صمتي كالسهام، تؤلمني وتنقبض لها نفسي. ربما لم أكن بحاجة إلى جواب صريح، فأنا على يقين من حبه لي، فكلام العيون لا يخطئ، وكيف للمشاعر الصادقة أن تكذب؟ وكيف لمن ملك روحي وعمري وحياتي أن يخون الوداد؟

0: وذات يوم وفي لحظة ضعف مني ومن عواطفي، قررت أن أقتحم جدار صمته، أن أضع النقاط على الحروف، أن أتوجه إليه بالسؤال الذي أقض مضجعي. حدث ذلك عندما كنت في طريق العودة من نزهة قصيرة، ولست أدري إلى حد يومنا هذا كيف تجرأت وسألته: هل أحببت يوما يا ابن خالي؟ حدق في وجهي مليا، يبدو أنه لم يكن يتوقع مني هذا السؤال، وعلى وجهه ارتسمت علامات تعجب مكتوم، ومن بين شفتيه جاءني رد السؤال:
1: قريبا سوف تدركين ذلك يا ابنة عمتي، قريبا سأزف لك البشرى السعيدة. لا تستبق الأحداث، وإن غدا لناظره قريب.
0: لم تسعفني قصر مسافة الطريق من سبر أغوار مشاعره، وعندما وقف يودعني أمام بيتنا كان المساء قد أدركنا، فولجت باب دارنا بينما واصل الطريق إلى مسكنهم. ذات يوم كنت جالسة لوحدي في ركن من أركان نادي الطلبة أنتظر قدومه بلهفة. لم يطل مقامي هناك حين رأيته يهرع نحوي ليجلس إلى جانبي كما كان يفعل دائما. أحسست بارتباك يمازج كلامه، وعلى وجهه ارتسمت أمواج من الخجل. أحسست وكأنه يريد أن يبوح لي بسر طالما انتظرته، أن يقول لي بأنني الحب الوحيد لديه. أردت أن يهمس في أذني بكلمات عن بعض من الحب الذي يكنه نحوي منذ أن كنا صغارا. كنت أطير فرحا لما بدأ الكلام متلعثما.
1: لست أدري كيف أبدأ كلامي. أنا أحب.
0: هيا أكمل حديثك ولا تخجل.
1: ربما أخفيت عنك ذلك طويلا، لقد انتظرت حتى أتأكد من مشاعرها، واليوم فقط أخبرتني بصدق أحاسيسها نحوي.
0: أحاسيسها؟ ماذا تقول؟ ومن هي؟ ومن تكون؟
1: إنها إحدى زميلاتي في الكلية، أكيد أنك تعرفينها. إنها،
0: ولعله قال كلاما آخر لم يبلغ مسمعي، ولم تستوعبه مداركي، ولم يدرك عقلي. أحسست وكأن المرآة المثبتة على حائط النادي قد شطرت وجهي إلى نصفين، ومن حولي أظلمت الدنيا، وما كان مني إلا أن حملت حقيبتي اليدوية لأخرج وقد توقف ذهني عن كل تفكير. لست أدري كيف أوصلتني قدماي إلى باب حجرتي لأطبق الباب من خلفي في عنف. بكيت وندمت على كل لحظة وهبتها إليه، أنا التي أحببته في صمت. ماذا فعلت يا ابن خالي؟ بكيت وبكيت، لكن ذلك لم يهدئ ما اشتعل في داخلي. إن ما حصل لي لا يمكن أن تمحوه الأيام ولا الأزمان، إنه أشد عذابا وأمر طعما من الهزيمة. كيف تهون العواطف إلى أدنى درجات الحضيض؟ وكيف يموت الحب وتنتحر الأشواق؟ عجبت لأمري، لعنت سذاجتي يوم تركني في الانتظار. ساعة كنت أرتقب النبأ السعيد، لكن جاءني بعد يومين يحكي عن حب جديد.

0: فتشت في نفسي عن كلمات أعتذر بها لنفسي ولعفويتي ولخيالي الذي عاش سنين وسنين طوال على وقع حدث لم يأتي ولن يأتي أبدا. ضجت نفسي من العتاب ومن عبارات الاعتذار التي لا طائل من ورائها. كم وددت لو جرحت كبرياءه حتى أنتقم لعزة نفسي، لكن ما عسي أن أفعل وأنا الحمامة الوديعة الجريحة؟ وهل يعقل أن أتنكر لابن خالي أعز الناس وأقربهم إلى قلبي؟ لقد أحببته في هدوء وتركت للأيام تحقيق الأماني. أتراه فهم سر جزعي وأنا أغادر نادي الطلبة؟ الأغلب على الظن أنه لم يحس بشيء، فحرام يا أهل الهوى أن تذوب المشاعر الجميلة وأن تنتفض الأحاسيس ملتاعة. لم أجد لمن أبوح بانفعالات التي صارت تعتمل داخلي، وكل ما استطعته هو الانتقال إلى زمن الذكريات، زمن لا حدود لمسافاته. وبين حيرتي وتذكري وجدت نفسي أدفن رأسي في وسادتي باكية حبا راح في رمشة عين. حرمت على نفسي المرور بكل الأماكن التي جمعتنا، وغيرت طريقا تعودت أن أسلكه كل يوم حتى لا أمر من أمام باب بيتهم. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان يوم لقيته وإياها يقفان عند نفس المكان الذي تعودت الوقوف عنده منتظرة قدومه. لست أدري كيف قطعت كلماته طريق سيري عندما استوقفني للحظات ليقدم لي غريمتي.
1: ملك على عجل ابنة عمتي.
2: هي خطيبتي، أردت أن أعرفك عليها. إنها في شوق لمعرفتك، إنها مثلك تماما وعلى قدر كبير من الأخلاق الفاضلة.
0: بدلتها ابتسامة رياء وصوبت نحوها نظرات عميقة المعاني، وكاد يخونني تجلدي. لم أدري ما أعجبه فيها وما الذي ميزها عني حتى تأخذ مكاني. استجمعت قواي حتى لا أتهالك، وكفاية ما تداعى مني وفي نبرات فيها الكثير من العتاب والحزن قلت: كل شيء بالمكتوب، لقد أحسنت الاختيار، إنها جميلة يا ابن خالي. لم أدري أن بلغته ما أشجاني، ولم أعلم أن فهم ما حملته رسالتي من غموض معاني. وبابتسامة باردة وصلت طريقي جريحة أجري

مرت الأيام ودارت الأيام لأحرم خلالها على نفسي زيارة بيت خالي، علني أنسى وأنقذ ما صمد من مشاعري. وازدادت وحدتي لوعة لما غادرنا أخي إلى خارج حدود الوطن للعمل، بينما انشغل ابن خالي بخطيبته. هكذا تفرق ثلاثتنا، أنا وأخي وابن خالي، بعد أن جمعت بيننا سنوات الطفولة وأحلى أيام الشباب. وكم مرة استلقيت على سريري لأرسل نفسي في فضاء سكون الليل، ألتبس من الذكريات الجميلة ما يلهيني عن أسفي وحزني. كنت أحاول أن أتبين كيف انتهى بنا المطاف إلى حيث توقفنا. ربما اختلفت دروبنا مرات ومرات، لكن كنا نعرف دوما كيف ومتى نلتقي. أما اليوم فالطريق قد انقطع بنا لنوتع أجمل الذكريات. كم لمت نفسي لأنني لم أجرؤ يوما على مصارحته بمشاعري، لكن هل ينفع الندم؟ وحتى أنسى قتلت مشاعري لأنكب على دراستي، أعمل بكد وجد حتى أنجح بامتياز، فأنا على أبواب سنة التخرج. كنت أحس وأنا أتفرغ لدفاتري بإحساس جميل يناشيني ويدفعني إلى الأمام ويملأ داخلي إشراقا وانبساطا، فكأنني أستقبل حياة جديدة نظيرة وشيقة. مضت الأيام على النحو الذي ارتأيته، وربما أجمل عندما نجحت بتفوق. وكم جزعت وأسفت لأمر ابن خالي عندما تعرض إلى حادث مرور مروع ومفزع، ليصبح من بعده رهين كرسي متحرك، كما لم أفرح عندما تخلت عنه خطيبته. لم يغير ذلك من رأيي فيه، فنظراتي نحوه لم تعد تحمل مشاعر الحب كما كان سابقا. لقد انتحرت الأشواق وصار ما كان بيننا إلى زوال. وحتى زيارتي إلى بيتهم للإطمئنان على صحته لم تستوعب بعض كلمات اعتذاره. لقد اكتفيت بالنظر إليه في حزن وإشفاق، فالعبارات قد جفت داخل حلقي، فأنا لم أعد في حاجة إلى كلام. وكما جئت غادرت بيتهم راجية له موفور الصحة والعافية. وحتى أنسى قررت أن ألبي دعوة أخي وألتحق به لقضاء إجازة الصيف في فرنسا، أعلني أضع حدا لقصة متقلبة ملأت حياتي أجانا. وذات مساء بينما كنت أعد حقائب السفر للالتحاق بأخي، طرقت بابنا ابنة خالي أخته الصغرى لتسلمني رسالة حملت إمضاء أخيها. وقفت للحظات مترددة قبل أن أفض الرسالة، بعدها راحت عيناي تتبعان ما جاء فيها من اعتذار. انتفضت أحاسيسي لكل حرف جاء فيها، وغصبا عني نزلت من عيني دموع ملتهبة. بعدها طويت الرسالة متنهدة، آسفة على حب ذهب أدراج الرياح، وعلى رسالة جاءت متأخرة في المسافة والزمان. مرسول الحب.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.

عنابي هي أغنية شهيرة ظهرت سنة 1972، غناء كيرم محمود، تلحين حلمي أمين، شعر كامل الأسناوي. أحيانا نتساءل كيف يردد الشباب أغنية عمرها أكثر من 50 سنة، وربما نستغرب حماسهم لغناء يخالف إيقاع حياتهم الصاخب والسريع. لكن أسباب التعجب تزول عندما يدخل صوت كارم محمود مستقيما متهللا شديد الطرب، جامعا للفرح والشوق والحزن في قالب عذب رائق. إنه ينادي حبيبته على طريقته ويتغزل في خدودها العنابي، وخدودها العنابي هي عبارة غزلية تصف حمرة الخدود بلون ثمرة العناب، وهو درجة داكنة وزاهية من تدرجات اللون الأحمر الخمري أو دم الغزال. الفنانة لميا جمال وميرا علي في

0: ذاكرة أغنية.
1: ثم ينتقل كارم محمود بسرعة إلى سامعيه ويورطهم في حكاية غرامه بسؤال العتاب الرقيق: يرضيك الحلي ويسبني للنار اللي بتدوبني؟ كما لو كان يشهدهم على ما تفعله به حبيبته. ويسأل مرة أخرى بمزاج التائه الذي يتدلل بسؤاله: إيه قصد الحليوة؟ إيه قصد الحليوة؟ لعل السؤال يفيد ويتيح لسامعيها التدخل واستعطاف الحبيب بدلا من الفرجة على المشهد. هذه قصة أغنية عنابي وسبب نجاحها. ثم تستمعون للفنان عبد الله رويشد في عنابي.
2: أغنية عنابي هي تقريبا أشهر أغنية لكارم محمود، معاها طبعا أغاني زي أمانة عليك، يا ليل طول، ومشغول عليك مشغول، ليه طعم خاص جدا الأستاذ كارم محمود. الأغنية ليها قصة، كلمات الأستاذ كامل الإسناوي، لحنها الأستاذ حلمي أمين وحاول يعرضها على الأستاذ محمد أنديل. وبتقول بعض المصادر والمواقع ان الاستاذ انديل رفض، يعني رفض بطريقه اللي هو لا مش هاخدها، مش عجباني. يعني وارد جدا ان مطرب تروح له اغنيه وما ياخدهاش، يعني ده عادي بيحصل. يعني بعد كده الاستاذ حلمي امين قابل الاستاذ كارم محمود في اسكندريه وقال له عايزين نشتغل مع بعض، وبالتالي عرض عليه الاغنيه وغناها ونجحت جدا، ولغايه دلوقتي احنا بنحبها. الاغنيه مكتوب على ويكيبيديا وعلى مواقع كتير انها كانت سنه 1972، ده كلام مش مظبوط. قعدت دورت شويه في الاغنيه لان الاغنيه المفروض تكون اقدم من كده يعني، فلقيت في حفله في شبين الكوم بتاريخ 1962، وكانت الناس عارفه الاغنيه وحافظاها وبتغنيها مع كارم محمود، فبالتالي ارجح ان الاغنيه دي تكون في يعني اواخر الخمسينات من القرن الماضي. تعال نشوف الاستاذ كامل الاسناوي كاتب كلام عامل ازاي. كلام يعني بص، هو ده بقى الشعبي قوي اللي هو كاتب، عشان الراجل قال أمورة وحليوة فبقى يعني شعبي جدا يعني. احكي لكش بقى عن الكلام اللي بيحصل اليومين دول يعني. فهنلاقي ان الاستاذ كامل الاسناوي كاتب رسم صورة حلوة، هتلاقي فيه كأنك قاعد في بستان كده او قاعد في حديقة، هتلاقي فيه نسايم، هتلاقي فيه وردة، هتلاقي فيه لون عنابي، هتلاقي فيه روايح حلوة. شوف بيقول ايه: عنابي يا خدود الحليوة، احبابي يا رموش الحليوة، مالهم بقى؟ هو بيشتكي لهم: يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، ايه قصده الحلوة؟ وبعد كده هيعمل ثلاث كوبليهات، كل كوبليه مكون من جزئين او قطعتين، اتنين سيجمنت يعني. الجزء الاول اربع ابيات والجزء الثاني اربع ابيات، كلهم قصيرين. لكن هو هنا اتفق معانا على حاجة، ان هو هيجيب اول ثلاث ابيات قافية موحدة وهيقفل بكلمة الحلوة. تعال نشوف كده بيقول ايه: بتميل العيون على خده، بتشاهد جنينه وورده، ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحلوة. خلاص اتفقنا ان احنا وردوا يعدوا خدوا وبعد كده الحلوة. ده الجزء ايه؟ الجزء الاولاني. الجزء الثاني نفس الحكاية برضو، اربع ابيات ثلاثة نفس القافية، وبيقفل بكلمة الحلوة. بتهل الروايح منه وبيتقل علينك منه، متأكد وعارف انه امورة وحلوة، وهكذا في بقية الكوبليهات. لاحظت انت بقى النسايم عبير والروايح اللي بتهل وكده. الكوبليه التاني بيقول: وعيونه يا ناس اهيانة، بتصحي قلوب نعسانة، يا مصبح عليها امانة لتوصل حلوة، 3-1. الجزء التاني وتقول له ان في احباب، في قصة في الموضوع ده، بيحكي قصة يعني. روح بقى قول له، هتقول لي يقول له ان في احباب فاتحين للمحبة الباب

علمي. انا اتشرفت ان انا قابلته، شخص مهذب جدا وجميل، وبنته امنيه حلمي امين فنانه تشكيليه، فالعيله كلها يعني فنيه. كان نقيب للموسيقيين لمده 3 دورات وعمل طفره جدا في رقابه الموسيقيين، يعني لدرجه ان حسب بنته امنيه حلمي امين بتقول ان والدي ما كانش بينام تقريبا، وكان فاتح بيته في اي وقت للموسيقيين، وكان بيجيب حقوق الموسيقيين المصريين. فتعال نشوف بقى اللحن بتاع عنابي ليه بيخش القلب، ليه جميل كده. بداية الأغنية مقامها الأساسي هو مقام رست على درجة السول، رست النوى، لكن الأستاذ حلمي أمين هيستخدم 3 أنواع من الرست جوه اللحن. وبعدين في الكوبليه التاني هيفاجئني مفاجأة حلوة قوي. تعالوا ما نسبقش الأحداث كده، نشوف دخلة الأغنية عاملة إزاي. والأغنية على إيقاع مقسوم، تحس إن هو مقسوم فلاحي، مقسوم سريع شوية، دخول بالإيقاع بس، وبعدين الجملة الأساسية هترد عليها، ده بعد ده كمان جات هترد عليها الناي، حلو. وبعدين هنخش على نفس الإيقاع ده، هنغني الدخول بتاع الغنى والجملة الأساسية اللي هي بيقولها كريم محمود وبيعيدها الكورال وراه، اللي هي عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي، لاحظ السلطرة اللي في الجملة، يا رموش الحليوة. الجملة اللي بعديها يرضيك الحليوة يسيبني، ادي سؤال في النار اللي بتدوبني. في سؤال تاني الأستاذ حلمي أمين هيلحنه مرتين، وكأنه هو في أول مرة عشان يوصل لك الاستغراب، ايه قصدي

0: ذاكرة أغنية.
1: يعد الموسيقار حلمي أمين الذي ولد سنة 1933 وتوفي 2010 أحد ملحني الأغنية المصرية، على الرغم من أنه لم يشتهر كثيرا مثل ابن عمه وزوج شقيقته الموسيقار محمد الموجي. لحن حلمي أمين لشادية وفيزة أحمد ووردة وهدى سلطان وغيرهم، لكن تبقى أغنية عنابي هي العمل الأبرز والأشهر لموسيقارنا، ومن بعدها أغنية عبد اللطيف التلباني إيه الحلاوة دي. ديوتو بين حنين الشاطر ووالدها محمد الشاطر في أغنية عنابي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ترتبط أغنية عنابي بذاكرة أخرى، وكيف ذهب هذا اللحن الرائع إلى الفنان ذي الصوت الذهبي كارم محمود. ملخصها أن حلمي أمين لحنه في مطلع الخمسينات حينما كان شابا وكان يطمح أن يؤديه محمد قنديل، لكن قنديل قابل العرض بعنجهية واستصغره، وهو ما أصاب أمين بالإحباط وجعله يفتش عن مطرب آخر ذي صوت متميز وجميل كي يؤدي اللحن الذي اجتهد في إعداده وكان فرحا به. عنابي مع المطرب محمود درويش.

وتشاء الصدف أن يتقابل صاحبنا مع كارم محمود في الإسكندرية، وفي القاهرة استمع كارم محمود للحن أغنية عنابي وكلماتها فأعجبته، وقرر على الفور تسجيلها بصوته في أحد الاستوديوهات. وما إن انطلقت الأغنية من الإذاعات إلا وانتشرت وحققت نجاحا مدويا. عنابي يغنيها أشرف مكاوي.

صوت كارم محمود قوي ورصيده حافل بألوان طربية أخرى كرسته عازفا وملحنا ومطربا، ومن هذا المنطلق تميز في القصيدة والتقطوقة والموال الشعبي والأغنية الوطنية، إضافة إلى حضوره بطلا في الأوبيراتات والأفلام الاستعراضية. وهذا جزء من استمرارية أغنيته حتى زمننا الراهن، فعنابي ليست وحدها، يستعيدها الناس، ويظل مزاج السلطنة في أمان عليك يا ليل طول، والدلال في والنبي يا جميل، الاثنان من ألحانه، هذا غير الانشراح والبشاشة في على شط بحر الهوى، رسة مراكبنا، لحن محمود الشريف. استمعوا لعنابي بصوت الفنان المصري محيي صلاح.

لكن السؤال الذي يمكن أن يضيفه، هل نقاء صوته أم تفرده أم مثابرته جعل الرحابنة يجمعون بين كارم محمود وفيروز؟ هذا التعاون النادر الذي لا يعرفه كثيرون، أداء كارم محمود الطربي الشرقي وأداء فيروز الممزوج بكوكتيل التجديد الموزع بين الشرقي والجاز والتراتيل. ما الذي شكله هذا التعاون في تجربة الاثنين، وكيف جاءت الفكرة للأخوين الرحباني؟ هذه التجربة الاستثنائية في مغنات زرياب بمنتصف خمسينات القرن الماضي. زرياب هو كارم محمود الذي تطرب به لمياء تجسدها فيروز، إضافة لدورها في حكايات الربيع سنة 1957 لتتوهج المنافسة الغنائية بين صوتين شديدي السخاف الإبداع، كما استطاع كارم محمود أن يردف حصة أخرى لمشواره الفني الذي توجه كذلك إلى التمثيل نحو 3 مسرحيات و26 فيلم أسهمت في ازدياد وتطور المدرسة التعبيرية في السينما المصرية. يكاد المهتمون بالغناء العربي يجمعون على أن المطرب المصري كارم محمود انطلق.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس تحت شعار ديما أقرب. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من مليوني تلميذ غدا بمناسبة العودة المدرسية، والإطار التربوي يلتحق اليوم بمراكز العمل في بداية الموسم الدراسي الجديد. وقفة احتجاجية للهيكل النقابي للتعليم الأساسي والثانوي اليوم بصفاقس للمطالبة بتفعيل اتفاقية سابقة، واحتجاجا على ما اعتبروه استهدافا للحق النقابي. غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لافران كيلومتر 8 بصفاقس بداية من اليوم ولمدة شهر بسبب الأشغال. في العالم: تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول خليجية لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وجيش الاحتلال الصهيوني يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. الموعد يتجدد مع الأخبار في تمام 6:30، والموعد الآن مع أحلى صباح وفاطمة مقني. إلى اللقاء.

الستة ودقيقتين. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في بداية هذه البرمجة الخريفية شتوية ربيعية لإذاعة صفاقس 2026-2027. صباح الخير، صباح الأنوار مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس أو في منوعة أحلى صباح. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بالجميع، معكم مباشرة من استوديو إذاعة صفاقس بشكون فاطمة مقني القادري وسمير تقطق. اليوم الاثنين 14 سبتمبر من 6 حتى 9 متاع الصباح، طبعا الموافق الاثنين ربيع الثاني 1448 هجري، ونعيش اليوم عدد 16 من فصل الخريف. رجعنا ورجعت أحلى صباح في أول عدد من موسم جديد، إن شاء الله موسم الخير والبركة والنجاح على الناس الكل. صباح اليوم عنده ريحة خاصة، ريحة الكتب الجديدة والكرتابلة، ريحة العودة المدرسية اللي باش تكون غدوة 3-15 سبتمبر. تحية كبيرة لكل صغيرة، للأولياء، للمعلمين اللي قاعدين يحضروا في أقسامهم بكل حب. اليوم في أحلى صباح باش نبداو بطاقة حب إن شاء الله بعد شوية، سبيسيال برشا بطاقة حب للصغيرات سنة أولى اللي باش يدخلوا للمدرسة الأول مرة، باش نقولوا لهم مرحبا بكم في داركم الثانية. بعد بشوية كيف عادتنا كل إن شاء الله أحلى صباح باش نبداو نهارنا بدعوة الخير مع الشيخ فايز تمر في فقرة يا فتحي رزاق. واليوم زادة باش نحكيوا على حالة الطقس مع بعد سبعة بشوية، طقس بداية الخريف معتدل ومزيان، حرارة في حدود 30، مناسب برشا للتحضيرات الأخيرة للعودة المدرسية وما تبعها. احنا معكم حتى لتسعة متاع الصباح بفقراتنا، اغنياتنا واجواء الصباح المزيانة. تو نخليكم على ديوات الخير للشيخ فايز تمر. صباح النور شيخنا والكلمة عندك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اجعلنا في هذا الصباح من المتفائلين، وفي هذا اليوم من الساعين إلى الخير، وفي هذه الحياة من الراضين بقضائك ومن المقبولين عند لقائك. اللهم لا تجعل ما مضى من أعمارنا سببا للحزن، ولا ما ننتظره سببا للخوف، واجعل حاضرنا طمأنينة، ومستقبلنا خيرا، وما بين أيدينا بركة ورحمة ورضا. اللهم ألهمنا في هذا الصباح كلمة طيبة، وابتسامة صادقة، وعملا صالحا، وقلبا لا يحمل حقدا، ونفسا لا تحسد أحدا، وروحا تعرف أن ما عندك أجمل مما فات ومما نرجو. يا ربنا، إن في الناس من يستيقظ وقلبه مكسور فاجبر كسره، ومنهم من يستيقظ وهو يحمل هما ففرج همه، ومنهم من يخفي وجعا لا يعلمه إلا أنت فاشفي ألمه، ومنهم من ينتظر رزقا أو فرجا أو خبرا أو عودة غائب، فلا تطل عليهم الانتظار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا اليوم يوم فرج للمكروبين، ويوم شفاء للمرضى، ويوم رحمة للمتعبين، ويوم رزق للمحتاجين، ويوم هداية للحائرين، ويوم بشرى لكل من أحسن الظن بك وتوكل عليك. اللهم لا تحرمنا جمال البدايات ولا حسن الخواتيم، واجعل بين بداية يومنا هذا ونهايته خيرا كثيرا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك شيخنا فايز، ربي يبارك لك ويثبت أجرك. أمين يا رب العالمين، ربي يفتح في وجوهنا ووجوه كل صغيراتنا وينجحهم. وانتم خليكم معنا، أحلى صباح مازال متواصل للتسعة متاع صباح، هذه أولى أنغامنا في هذا المشوار.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

0: 6:13 دقيقة. تحية لكم الناس الكل، إن شاء الله ديما نتفائلوا بالخير باش نلقاو الخير وباش ناخذوا أكثر عبارة. أكيد نمشيو الحكمة اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة.
0: وهذه هي فقرتنا اللي نحبوها برشا، فقرة حكمة اليوم وغدوة. حكمة اليوم اخترتها مخصوص على قد نهار غدوة، على قد الرجوع المدرسي نهار اللي صغيراتنا باش يهزوا كتبهم، واحنا الكبار باش نتفكروا اللي المدرسة عمرها ما كانت كان في القسم. حكمة اليوم تقول في المدارس نتعلم الدروس ثم نمر بالامتحانات، أما في الحياة فنمر بالامتحانات ثم نتعلم الدروس. حكمة تخلينا نسأل رواحنا شكون فينا ما تعداش بامتحان من غير ما يحضر له، شكون فينا ما تعلمش الدرس كان بعد ما توجع برشا. خلينا نسمعوها مع بعضنا بتأني وناخذوا فكرة مع كل كلمة، خطر كل كلمة فيها اتمسنا احنا الكل. الله يبارك فيك شيخنا ونهارك ورد وياسمين. حكمة اليوم وغدوة.
2: صباح الخير أخت فاطمة، صباح الخير كافة مستمعينا داخل وخارج الوطن. حكمة اليوم وغدوة أختي فاطمة وإحنا على بواب العودة المدرسية تقول في المدارس نتعلم الدروس ثم نمر بالامتحانات، أما في الحياة فنمر بالامتحانات ثم نتعلم الدروس. هذه الحكمة من أجمل العبارات اللي تختصر الفارق بين التعليم الذي نختاره والتعليم اللي تفرض علينا الحياة. أولا المدرسة تعطيك السؤال قبل الامتحان، والحياة تعطيك الامتحان من غير ما تعلمك. في المدرسة تلقى كتاب، تلقى معلم ودرس، وبعد يجي الامتحان. أنت تعرف بالمسبق أنك قادم على الاختبار وتبدأ تحضر له، أما في الحياة فلا تفعل ذلك. قد تدخل تجربة وأنت تظنها فرصة ثم تكتشف أنها اختبار، وقد تثق في إنسان ثم يكون اكتشاف خيانته درس في معرفة الناس. وكما تجم تخسر فلوس وتتعلم قيمة التدبير، وممكن تفشل في مشروع وتتعلم اللي عشرات النصايح ما قدرتش باش تعلمه لك. الحياة ما تقلكش انتبه هذا امتحان، الحياة تخليك تعيش الموقف وبعد انتهائه تقلك انتهى الدرس. ثانيا بعض الدروس ما نتعلمهاش بالكلام، يمكن تلقى ألف واحد ينبك بأن الثقة العمياء خطأ، لكنك قد لا تفهم المعنى الحقيقي لهذه الجملة إلا بعد أن تمنح ثقتك للي ما يستحقهاش. ويمكن يقولوا لك عيش حياتك، لكنك ما تدرك قيمة الوقت إلا عندما تكتشف أن السنوات كاملة تعدت ما غير ما تشعر. هناك فرق بين أنك تعرف المعلومة وأنك تعيش الحقيقة. المعلومة تقلك أن النار والعياذ بالله تحرق، لكن التجربة تخليك تعرف معنى الاحتراق. ولهذا فإن الحياة مدرسة ما تعتمدش على الكتب، بل على التجارب والنتائج والندم والانتصار والخسارة والفقد واللقاء والفراق. ثالثا الامتحان في الحياة قد يكون شخص تخلى حياتك، قد يكون صديق يختبر وفائك، أو قريب يختبر صبرك، أو شخص ظلمك فيختبر قدرتك على العفو، أو شخص أساءلك فيختبر أخلاقك عندما تصبح قادرا على رد الإساءة. وهنا تظهر حقيقة عميقة، مش كل الشخصيات اللي تدخل حياتنا جات باش تبقى، بعضها جا باش يعلمنا، بعضهم يعلمنا كيفاش نحبه، وبعضهم يعلمنا كيفاش نحتاطه، وبعضهم يعلمنا قيمة أنفسنا، وبعضهم يعلمنا ألا نضع قلوبنا في المكان الخطأ. رابعا الفشل في الحياة مش ديما رسوب، يعني مش ديما رفيزي. في المدرسة إذا خفقت في الامتحان يقولوا لك ما نجحتش فشلت، أما في الحياة فقد يكون ما نسميه فشلا هو بداية وعي جديد. قد تفشل في علاقة فتتعلم احترام نفسك، وقد تفشل في عمل فتكتشف طريقا آخر، وقد تخسر شخص فتكتشف أشخاصا لم تكن تراهم، وقد تسقط فتكتشف أنك كنت تحتاج إلى السقوط حتى تتعلم كيفاش تقف. لذلك مش كل خسارة خسارة ومش كل نهاية هزيمة، أحيانا يكون الألم معلم قاسي لكنه صادق. خامسا، المشكلة أننا غالبا لا نفهم الامتحان أثناء حدوثه، وهذه من أقصى حقائق الحياة. أنت وأنت داخل المحنة تسأل لماذا أنا؟ لماذا حدث هذا؟ لماذا خذلت؟ لماذا أغلقت هذه الأبواب؟ ثم تمر السنوات وتنظر إلى الماضي وتقول تو فهمت. فقد يكون الباب اللي بكيت لأنه أغلق هو نفس الباب اللي أنقذك من طريق ما كانش مناسب لك. وقد يكون الإنسان اللي فقدته هو نفس التجربة اللي خليتك أكثر نضج. نحن كثيرا ما نفهم حكمة الأحداث بعد أن نعبرها، لا ونحن في وسطها. سادسا، الحياة ما تمنحكش ورقة امتحان واحدة. في المدرسة قد ينتهي الامتحان بخروجك من القاعة، أما في الحياة فالامتحانات متواصلة، امتحان في الصبر، وامتحان في المال، وامتحان في الحب، وامتحان في النجاح، وامتحان في الفشل، وامتحان في الشهرة، وامتحان في الوحدة، وامتحان في الصحة، وامتحان في السلطة والقدرة، بل حتى النعمة نفسها امتحان. فكما يختبر الإنسان بالمصيبة، الله يجيرنا ويجيركم، يختبر أيضا بالنعمة. هل يشكر؟ هل يتواضع؟ هل يذكر من كان معه قبل ما يوصل؟ سابعا، وهنا فرق بين من يمر بالتجربة واللي يتعلم منها. مش كل من عاش تجربة خرج منها حكيم. ممكن يخرج شخص من الخيانة أكثر حقد، ويخرج آخر منها أكثر وعي، وممكن شخص يخرج من الفقر أكثر جشع، ويخرج آخر أكثر تقدير للنعم. وقد يخرج شخص من النجاح متكبرا، ويخرج آخر أكثر تواضعا. إذن التجربة وحدها ما تصنعش الحكمة، التأمل في التجربة هو الذي يصنعها، وهنا تكمن قيمة الإنسان، ليس في عدد المرات التي سقط فيها، وإنما فيما الذي فهمه بعد كل سقوط. والخلاصة الأعمق، الحياة ليست مدرسة لأن فيها أفراح وأحزان فقط، بل لأنها تجعلنا نتحول من أشخاص يعرفون الأشياء إلى أشخاص يفهمونها. في المدرسة قد تحصل على شهادة لأنك أجبت عن الأسئلة، أما في الحياة فإنك تصبح حكيما عندما تستطيع أن تفهم لماذا جاءت الأسئلة أصلا. ولهذا ربما نستطيع أن نعيد صياغة الحكمة هكذا: في المدرسة ندرس الدرس ثم نختبر، أما في الحياة فنختبر أولا ثم نكتشف أن الاختبار نفسه كان درسا. وأجمل ما في الأمر أن بعض امتحانات الحياة رغم قسوتها لا تأتي لتسقطنا، بل تأتي لتخرج من داخلنا إنسانا أقوى وأعمق وأهدأ وأكثر معرفة بنفسه وبالناس وبالحياة. فليس السؤال الحقيقي بعد كل تجربة لماذا حدث هذا، بل السؤال الذي يصنع الحكمة هو ماذا أرادت الحياة أن تعلمني من خلال ما حدث. ومن هنا تبدأ مرحلة النضج الحقيقي. وليك الكلمة اختي فاطمة ونختمون.

0: أسعد الله صباحكم. تحت شعار الدماغ رم انطلقت اليوم البرمجة الجديدة لإذاعة الساقس لتواصل ضمن فضاءاتها ومساحاتها التنشيطية ومواعيدها الإخبارية ملامسة المشاغل اليومية للمستمعين بما يستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم. عشية العودة المدرسية ينفذ المعلمون والأساتذة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية الساقس واحد بدعوة من الفرعين الجامعيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بالجهة على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين. يتم بداية من اليوم غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية بطريق اللافران كيلومتر 8 بساقس ولمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كامون طريق جرمدة كيلومتر 5. في العالم، أصيب 5 فلسطينيين الساعات الماضية بجروح في غارة صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الأقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وقال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. أدت هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب هجوم على خط أنابيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن، مما يهدد بتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة بسبب الحرب. قال وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطهر جنوب لبنان والتي يعتبرها جزءا من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية للكيان المحتل في لبنان، مهددا بالقضاء على كل من يقترب منها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

0: المصباح
1: 6:35 دقيقة توقيت هدية اللي ناخذ فيه بطاقة حب.
2: بطاقة حب.
3: بطاقة حب.
2: بطاقة حب.
3: بطاقة حب.
1: بطاقة حب. بطاقة حب اليوم ما هيش كي كل البطاقات. بطاقة حب اليوم لقلوب صغيرة باش تحط أول خطوة في حياتها. لصغيراتنا اللي باش يدخلوا سنة أولى النهار الثلاث. بطاقة حب ليكم أنتوما يا أبطال يلي حضرتوا الكرتابلة جديدة والطبلية وريحة الكتب جديدة. من غدوة باش يولي عندكم اسم جديد مزيان برشا باش يوليوا يعيطولكم يا تلميذ. تلميذ يقرأ يكتب يحلم ويبني مستقبله. وبطاقة حب ثانية الأمهاتكم وآباكم. نعرف دمعتكم باش تكون قريبة غدوة. قلبكم يدق برشا وانتم توصلوا فيهم اللي حتى للباب متاع القسم. راهو ما وش سهل أما فرحتكم بيهم أكبر من كل شيء. ربي فضلهمكم وتشوفوهم في أعلى المراتب. وبطاقة حب كبيرة للمعلمين وللمعلمات اللي باش يحلوا حضنهم قبل ما يحلوا القسم. أنتم الأمانة وأنتم البداية وأنتم طبعا النهاية. يا صغيراتنا المدرسة ما هيش خوف. المدرسة داركم الثانية، فيها باش تلقاو أصحاب جدد وحكايات جديدة وضحكات برشا. كلنا نقول لكم مرحبا بكم. طريق العلم قدامكم محلول وقلوبنا الكل معاكم إن شاء الله سنة حلوة كيف وجوهكم. هذه بطاقة الحب اليوم كتبتها ليكم أنا وبكل حب من إذاعة صفاقس مع أسرة أحلى صباح لنهار اثنين. ولأنكم عزيز علينا برشا برشا تحياكم باش نوصلوها ليكم زادة كيف كيف في الصباح هذايا للناس اللي تحبوا تقولوا لهم إن شاء الله مبروك عليكم سنة أولى. لما يا العفاسة تقول حفيدي عزيز مشري ولد بنتي آمنة الغريبي وملك المشري نتمنى لهم يا روح مميتكم التوفيق بعامكم الأول هذايا بكل مراحل التعليم مختلفة. نحبكم برشا نشكركم إن شاء الله إذا صفاقس ديما العشرة ديما. تحية زادة كيف كيف الآمنة عبد الجواد تقول صباح النور إن شاء الله نهاركم ورد وياسمين. تحب تقول كل عام أنتم بألف خير لبنتها اللي سنة باش تكون سنة أولى إن شاء الله ربي يحييها لك يا آمنة وإن شاء الله كل عام هي بألف خير إن شاء الله ديما منورتكم. برشا تحية زادة وصلتنا يحبوا يوصلوا الكلمات المزيانة ويحبوا يوصلوا كل القبولات والمحبة اللي حسيتها في كل الكلمات اللي قلتوها لصغيراتكم في هذا الصباح. وقت نسألكم يا جماعة شكون عنده باش يدخل سنة أولى اسنا حسيلو رحمة عبد المقصود كمون تقول محمد أمير كمون مامتك تحبك برشا وإن شاء الله تحقق أحلامك وربي يحميك ويحفظك وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. سناء فاطمة الزهرة تقول إن شاء الله كل عام أنتم بألف خير. سعيدة بن خليفة تقول ديادين المشري ولد خويا أما أكثر من ولدي سنة أولى تعلموا إن شاء الله أحسن خير وإن شاء الله يتعلم كان الخير وتقول إن شاء الله توصل له ديديكاس هدية. حافظ الهدار يقول عايشة الهدار بنتي السمحة مدرسة الهادي السعيدي نقول لها ألف قبلة على جبينك ونقول لها ربي وفقك بنوتي السمحة عايشوشة بنت حافظ الهدار. تحية كذلك اليوسف الرقيق ياسين الرقيق ولينا الرقيق أمين خشيرم يقول عندي أمين خشيرم سنة أولى السنة نحب نقولها نحبك برشا برشا. محمد الخرات يقول أنا أول فرحتي عندي بنتي نور الخرات مدرسة مركز معلّة بالنجاح والتوفيق إن شاء الله لها. كذلك تحية المنى بوشعلة تقول تحية كبيرة برشا وقبلة مزيانة الآية بوشعلة. فتحي جواد يقول إن شاء الله يكبروا الصغيرات وكل عام نقول لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. أنيسة طريقي يقول تحية كبيرة برشا النادين الطريقي. خيرة بن نصر تقول ابنات أختي روان بن نصر ورتيل بن نصر ما أحلى فرحتنا بيهم أمس في الأيامات كانوا ببيات اليوم ما شاء الله نحو أول خطوات الدراسة. نحب نقول لهم عميمة تحبكم برشا برشا برشا يا رويحاتي. نازك الويتي ملاك تقول خنسة السلامي سنة أولى في فرنسا سنة. حبيب بن هاشم يقول عندي حفيدتي ليلى ربي يحفظها لي إن شاء الله. أمولة جراتي تقول ملكتي السمحة أول فرحتي ملك النجاح إن شاء الله سنة أولى في مدرسة التحرير إن شاء الله بنجاح يا روح ماما أنا فخورة بيك ونحبك برشا برشا. برشا. فراس بوجلبان يقول بنتي بي عمرها 7 شهور كان قبلوها تو ندخلها مسنة، علاش لا الحقي تو يا فراس. كذلك آمنة عبد الجواد تقول عندي بنت اختي بي جمال، نحب نقولها رانا نحبوك برشا برشا وربي يفضل لك الماماتك والباباتك وسنة دراسية موفقة ان شاء الله. حديت فاطمة تقول إلاف مسعودي بنت اختي سنة اولى ان شاء الله ربي نجحها. هاجر الخرات تقول عمر الشعبوني نقول ربي يحفظك ويحميك وان شاء الله ربي نجحك. درة تربسي تقول بيا السوسي سنة 7 ربي نجحها ويحفظها مدرسة الإعدادية حبيب برقيبة صفاقس. عايدة شتورو هدارة تقول أمير كمون يعقوب شتورو وجوري كمون ربي نجحهم. مصفى يقول عندي مرتضى بن عبودة سنة أولى، نحب نقول له راهو عمك الصطوفة يحبك برشا برشا وقرا على روحك باش نشوفك إن شاء الله في أعلى المراتب. سامح بدر تقول ولدي ياسين جويني ولا راجل والسنة إن شاء الله يكون سنة رابعة، أما أنا كل مرة يدخل فيها المدرسة لازم دمعتي تهبط ونحسه كأنه سنة أولى. محمد علي يقول هادي سنة أولى إن شاء الله بالتوفيق. عبير كريشان تقول أحلى يحيى كريشان ولد خويا إن شاء الله ربي نشحو. علي العوي يقول ضياء السعداوي نقوله يا روح بابا نحبك برشا وربي يعطيك أحسن الوقت ونشوفوك في أعلى المراتب. تحية من عند علي السعداوي الضياء السعداوي. ابتسام شجارة تقول آمنة العبيدي نقولها مرت عمك تحبك برشا وإن شاء الله بالنجاح. ولينا بنعون نقولها خليلة تحبك برشا برشا وإن شاء الله ربي نشحك. بسمة بن صالح آمنة وإيا النيفر مدرسة الصدرة وإن شاء الله بالنجاح للصغيرات الكل. سمح فخفيخ تقول ياسين فخفيخ أو ياسمين الفخفيخ بنت صاحبتي وأختي نسرين الغربي ربي نجحها إن شاء الله. هندا درويش مهذبي تقول إن شاء الله ربي يوفق نجلة درويش وربي يعطيهم الوقت الطيب. سمح أم شهد وآدم تقول ولدي آدم الفتوي يا فاطمة روح قلبي نحبه برشا برشا ونقوله ربي نجحه ونشوفه في أعلى المراتب. جاء بعد تعب كبير خسرت فيه زوز أولاد قبله وهو قاعد ديما خاف عليه برشا برشا، إحساس ما نجمش نوصف فرحتي وأنا نشوفه يكبر كل يوم وبعد يدخل يقرأ. سوسن اللحياني بنتي الصغيرة بيا العيادي سنة أولى في مدرسة التحرير، نحب نقول لها أنا وخيتها مريم ونور احنا نحبوك برشا برشا وربي نشحك ويوفقك. عادل العوادني سوزا ولادي التوأم أحمد العوادني محمد العوادني ربي يوفقهم ويسعدهم. فتوي ربيب تقول زينب الفتوي ربي نجحها لي. وسام كشو تقول بنتي صغيرة لينا الكشو المدرسة الابتدائية مركز والي. حنان حجلاوي فاطمة من أنيستي حنان الحجلاوي لكل تلاميذ سنة أولى بالمدرسة الابتدائية حي الحبيب 4 ونحب نقولكم مرحبا بكم معنا في عائلتنا. ألفا مطر تقول بنت أختي رسيل مقني ربي يحفظها وينجحها. صفا خليفة تقول محليكم ومحليها الفازة هذية إن شاء الله ربي يبارك لكم في صحتكم. مسعودي فاطمة تقول تحية للأمال المسمودي. عفاس عبد السلام يقول ياسين العفاس مدرسة حي الحبيب 3 ربي ينجحك ويحفظك نحبك برشا برشا وسنة دراسية موفقة. هيلة حمود تقول بربي سميه وزاد الأمهات اللي يحبوا يكونوا موجودين يحبوا يوصلوا صغيراتهم حتى للقسم أما هم يتسبوا زادة كيف في فوضى مرورية كبيرة برشا إن شاء الله سنة تتنظم لأموري سيدي. يوسف قسيس يقول ولدي يا مدام فاطمة أول المشوار ونورتي الوحيد اللي نعم عليها به ربي كل الحب والتشجيع لابني الغالي بيرم القسيس السنة التمهيدية بالروضة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق الآخر المشوار. يا ربي مني ومن أمه اللي مضحية معاه ومعنا ولولاها ما يصير شيء. ريم الخرات ولي كفة أبناء التلاميذ بمعهد محمد علي ربي نجحهم ويفرح أوليائهم ونشوفوهم في أعلى المراتب. معالج مقني منيل تقول خديجة معالج نحبك برشا برشا وربي نجحك. ريم زميلتنا بعصيدة تقول فاروق بعصيدة ابن مالك بعصيدة ويسرى الجلولي سنة أولى، أيضا إياد شتورو ابن حسام شتورو وملك بعصيدة سنة أولى زيدا. كوثر الغربي تقول سليمان وسليمان الغمقي سنة ثانية إن شاء الله ربي نشحو. أميل بهلول تقول هارون البهلول إن شاء الله ربي نشحو. محمد عبد الكافي بن إبراهيم سمر بن إبراهيم في مدرسة النوس الابتدائية وإن شاء الله ربي ينجح الجميع. كوثر الغربي تقول تحية للجميع. رني مختارة تقول رني عمران بنتي حبيبتي حبك برشا برشا برشا يا أميرتي إن شاء الله نشوفك في أعلى مراتب أنتي وخيتك. جمني أو جمي عبيدي يقول محمد علي عبيدي مدرسة بغداد 1 إن شاء الله ربي نشحك وتحية من ماماتك راضية العبيدي. فاطمة فاطمة أنا فاطمة ذويب، عندي حفيدتي ميار ذويب باش تدخل للروضة غدوة إن شاء الله. نحب نقدم لها تحية حب كبيرة من عند مميتها وشكرا. كيف سنة أولى؟ كيف أول سنة في الروضة؟ هاجر فرح تقول ريحانة حشيش ربي ينجحك وربي يعطيك الوقت الطيب يا روحي، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. فاطمة داود تقول عندي ولدي جاسم كي كريت سنة أولى، ونقول ربي يوفقك وينجحك وإن شاء الله تكون

نحبكم برشا برشا برشا. غسينا البكري سنة أولى مدرسة أناتول فرانس، نحب نقوله بداية صغيرة أحلام كبيرة. السنة أولى مش كان قراية، هي أول خطوة في الطريق النجاح وأحلى قبلة إلى أحلى بطل. هذا تحايا وهذه بعض تحايا من برشا وصلتنا في هذا الصباح. إن شاء الله ربي معاكم وربي نجح كل الصغيرات. نحاول إن شاء الله بعد بشوية نزيد نعطي دفع أخرى من التحايا اللي وصلت للسنة أولى. إن شاء الله ربي نجح الجميع.

0: 56 دقيقة نمشي لفقرة من القلب. سي سمير،
1: من القلب، من القلب، من القلب.
0: أمل حياتي هذه أم كلثوم أعطيني تحتي، خليها تبي زيدوا نعطيو شوية تحيات أخرى للي باش ينجحوا إن شاء الله ربي ينجحهم في السنة أولى. مخلص الهدار يقول ودي الغالي يوسف الهدار، سنة أولى مدرسة الشحية الشمالية، نحب نقول ربي نجحك وإن شاء الله راك من المتفوقين في أعلى المراتب. عيادي روضة تقول كنزة بدري أمها أمل وأبوها عزمي بدري.

إن شاء الله فرحة بنياتكم وإن شاء الله ربي ينجحكم. بثينة بركات القبي تقول توأم إياد وفرح القبي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. تحية كذلك البنت أختي كاميليا الفقراوي بنت انتصار وحسن فقراوي تقرأ في تونس ربي نجحها من عند روضة العيادي. مينا قوبة تقول عندي حفيدي توفيق باللاج أموري هام دكدوك وبوه مراد باللاج مدرسة حي الحبيبة ثلاثة ربي يحفظه ويحميه وإن شاء الله بالنجاح. قوم حبيب محمد يقول ابني محمد أمير قومة نحب نقول له ربي وفقك في مشوارك الدراسي وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. نسمي اسمي البوليلة تحية. حميدة فرج يقول أسامة بن عبد الله مدرسة الشهداء بالمحرس تحية كذلك. التيم الفهري من عند سلمة أحكيم. عماد أو إيمان بن حمودة وتقول محمد الجوة عمتك تحبك برشا برشا وتتمنى تشوفك في أعلى المراتب. منير هرابي يقول اسكندر هرابي سنة أولى نقول له ربي وفقك ونشوفك في أعلى المراتب. كذلك تحية من عند زمان سليماني يقول تحية لبنتي ميرال سليماني إن شاء الله ربي نجحها لك. فايزة الفقي بركية عندي حفيدي السنة أولى أول عام في المدرسة واسمه محمد بركية وهو روح ماميتو. زهير ميساوي يقول رسلان ميساوي ربي نجحه وسنة دراسية موفقة بامتياز إن شاء الله. إشراف الدبيبي تقول محمد كريم الدبيبي نحب نقوله ربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله سنة مليئة بالنجاح روحي مع عميمتك. إمنا شعبان نجاح تقول يحيى نجاح سنة أولى مدرسة البشري أمس في الأيامات كان صغير ونحبوه برشا برشا وبعد يمشي بشوية بشوية وهي الأيامات تجري وكبر ولا راجل ما شاء الله عليه. حمادي الويت يقول ولد أختي الغالية معتز عليلة ربي يحفظه ويوفقه في مسيرته الدراسية. ريما عبيد تقول ولدي سنة تحضيري العام الجاي إن شاء الله نعملوا له أحلى ديديكاس وإن شاء الله ربي يخليكم. فاطمة العش تقول بنتي صغرونتي فاطمة الزهرة سنة أولى مدرسة خالد بن الوليد صفاقس إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في مسيرتها الدراسية. نحب نقول نحبك برشا ربي يفضلك لينا وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. منجع عبيد يقول الله يبارك لكم حفيدي بايزيد المعزون مدرسة الحطاب ساقيت دير ابن أشرف المعزون وأمل عبيد غرفة غربال عبد الحميد حفيدي سليمان شيحة سنة أولى مدرسة محمد جمال طريق العين إن شاء الله بالنجاح والتألق والامتياز. ندى الطلحاوي تقول ياسين السيالة سنة أولى في مدرسة معلى نحب نقول ربي نجحك ويفرحني بيك أنت وخيتك وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. منجع عبيد يقول نحب نقول للجميع إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نوران دمق تقول فراس دمق ربي يوفقك وينجحك وتكون من المتميزين يا روح عميمة. هنا دمق تقول عندي بنت خويا أول عام في مدرسة اسمها جنى نحب نتمنى لها النجاح والتوفيق وربي يحفظها ويحميها لبوها والأمها يا روح عميمتها. فايزة بن إبراهيم محمد قاسم طرابلسي مدرسة فرحات حشاد بوها علي طرابلسي أمه آية الخفيفي وماماتو الليليا يهنيوا بمناسبة دخوله سنة أولى وعيد ميلاده السادس اللي وافق 15 سبتمبر إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. مجيد الرقي يقول هدير بالرباح بنتي لم ينقلها إن شاء الله ربي نجحك في دراستك وتكوني ممتازة كيما هارون خوك. حنان بن حميدة أو حنان إبوز حميدة إسكندر بن حميدة صغرون أخواته ونقول له ربي نجحك ونراك في أعلى المراتب وإن شاء الله نرافقك في مقاعد الدراسة كيما أخواتك ونفرح بنجاحك وإن شاء الله ربي يخليك ونموت عليك يا اسكندوري. ميت أفريخة الجيبسي تقول بنسل في أمال الجيبسي ونقول له إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لصغيراتنا الكل سنة دراسية موفقة للجميع مكلف بالنجاح. وهذا هو الأمل اللي نهديه لكم في هذا الصباح.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. اليوم انطلاق البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس تحت شعار ديما أقرب. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2,000,000 تلميذ غدا، والإطار التربوي يلتحق اليوم بمراكز العمل في بداية الموسم الدراسي الجديد. وقفة احتجاجية للهيكل النقابية للتعليم الأساسي والثانوي اليوم بصفاقس، احتجاجا على ما اعتبرته استهدافا للحق النقابي وللمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة. غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لفران كيلومتر 8 بداية من اليوم ولمدة شهر. وفي العالم، تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول خليجية لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وجيش الاحتلال يستعد للسيطرة على مرتفعات علي طاهر جنوبية لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

الأسرة ديمة. صباح الإبداع 7:07 لأنه الفقرة عجبتكم برشا جدنا برشا تحايا نوصلوا طبعا البعض منها أمينة سبوعي تقول ربي بركلكم في صحتكم إن شاء الله. تحية لكل صغيرة سنة أولى بديس سنوسي إن شاء الله من المتميزين والناجحين بدوستي المزيين. سمحني طبعا كان وصلت لكم مؤخر التحية هدية تعرفوا تبارك الله ما شاء الله من الرسائل اللي وصلت لنا نحاول نوصله على قدر ما نجمه. سيف الدين الغريبي قل لي رانا الكون بحضر راديون يا سي سمير قل لي جبع الكل بحضر راديون يستناو في التحية. النادين الغريبي مدرسة الابتدائية بالغرابة تحية من خلال التحية هدية لكل الصغيرات اللي بيش يدخلوا سنة أولى وفي كل المراحل الدراسية في الغرابة وفي كل معتمديات صفاقس المزيانة. يقول هذه التحية البنت أختي المزيانة نادين الغريبي من عند خالها سيف الدين الغريبي. تحية لكم لكل العائلة يا سيف الدين. كذلك الهادي بن علي العزوز يقول بيرم السلامي ابن بنت أختي أو بنت خويا مريم وأبوه فاخر السلامي سنة أولى نتمنى له النجاح والتوفيق. نهاركم طيب.

وهذه غنية لكم الحلقة الأخيرة وفرحة عمار وفاطمة بعد أسابيع من الحكايات والأسامي والوعود والغنيات. وصلنا أخيرا للنهار اللي كانت تستناه الحومة الكل. النهار هذا عمار وفاطمة بنت عمو باش يكملوا حكايتهم بالفرح والخير بعد انتظار طويل ووعد ما يتبدلش وما تبدلش بالكل. تذكروا ياسمينة وعايشة اللي ما وافقوش على الزواج من صالح وتزيري واختاروا يبقاو في دوارهم وبين ناسهم وأهلهم. وتذكروا علي وسلمة كي قال علي نبيع جمل والغنم ونشري المهر ليلك، أما جمل بقى والغنم بقات والمهر ما جاش. وهكا كل حكاية خذيت ثنيتها وبقى وعد عمار الفاطمة هو اللي ثبت في الأخر. واليوم الوعد ولا فرحة والغنية تقول روح بالسوق عمار جيب لها بلغة وبخنوق عمار. وبصوت ثنائي زياد غرسة والهدي حبوبة تسمع كان زين العرسان فطوم بيها فرحان هي هي. وروح عمار العريس صيد الدوار العريس. وهكا فاطمة اللي استنيت لقات عمار فارس مغوار. والأجمل إنه الفرحة اليوم ما هيش فرحة عروسين بركة، الحومة الكل باش تكون حاضرة، حمودة وسالم خديجة صالح حبيبة سلمة علي زينة البية عايشة وتزيري وكل أبطال الحكاية اللي عاشوا معانا التفاصيل من أولها حتى صالح وتزيري قبل الرجوع لأوروبا باش يعيشوا معانا آخر سهرية في الحومة وسط الفرحة والناس. وهذه هي الحكاية، مش كل واحد يكون نصيب ومش كل حكاية تبدأ بالطريقة اللي نتوقعوها، أما اللي كتبه ربي هو اللي تم. واليوم آخر صفحة في حكايتنا مكتوبة بالفرح. مبروك العمار وفاطمة ومبروك للحومة الكل، ربي هنيهم ويجمع بينهم في الخير والمودة ويجعل أيامهم فرح وسعادة. وبعد ما عشنا معاكم الحكايات والضحكة والمواقف والغنيات نختموها بنهاية فقرة حومة. هذه غنية لكم وهذه غنية لكل الحومة هذية وكل حومة اللي موجودة واللي تسمع فينا. وفقرات جديدة نلقاكم في أحلى صباح نهار اثنين. هذه غنية لكم منكم وليكم وأحلى سلامي ليكم. وتو نخليكم مع فرحة عمار وفاطمة وروح من السوق عمار.

0: ميتيو. السبعة وحداشن دقيقة. حالة الطقس لليوم 14 سبتمبر 2025 قبل يوم من العودة المدرسية. سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان صباح النور.
1: صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي صفاقس.
0: الله يبارك لك، شكرا لك. حالة الطقس كيفاش باش تكون مع إيقاعة العودة المدرسية؟
1: نعم، الحمد لله العودة المدرسية أبرز يعني ما تزامنت معها من خصائص الطقس هو الاعتدال.
0: نعم،
1: وهذا يطمننا بالبيع على خاطر الحمد لله يعني الأجواء منعشة، ما هيش سخانة كبيرة تخلي يعني عودة خانقة من حيث ارتفاع في درجة الحرارة. الحمد لله عودة في سبتمبر، أجواء معتدلة جدا، الأمطار موجودة بكميات متفاوتة، هذا طيب جدا. الأمطار سجلناها حتى خلال 24 ساعة الفارطة نتيجة دخول سحب رعدية من الجنوب الشرقي، المجال البحري الشرقي للجنوب.
0: نعم.
1: وبلغت إلى حدود تطاوين هذه السحب الرعدية وأعطت كمية هامة من الأمطار، بلغت 54 مليمتر في بير الأحمر. يعني كمية طيبة جدا في مكان صحراوي، وبالتالي الكمية هذه تعبر بشكل هام على نوعية السحب الرعدية اللي قاعدين نسجلوا فيها من حين إلى آخر.
0: نعم.
1: اليوم إن شاء الله بداية الأسبوع لا نتوقع وجود أمطار كبيرة، بالعكس السحب تكون عابرة على كامل البلاد حتى وإن تكاثفت بالمناطق الساحلية الشرقية على غرار جهة الوطن القبلي، جهة الساحل أو حتى سواحل صفاقس. ننتظر بعض من كميات الأمطار القليلة يعني نتيجة السحب المنخفضة هذه تنجم تعطينا زخات ضعيفة من الأمطار.
0: نعم.
1: بحر يتواصل مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محلين متموج بالشمال، مع محافظتنا على التيارات الشمالية. يعني هذا طيب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية كما أشرت، وحرارة قصوى في الحقيقة مقبولة جدا ما بين 26 و 31 بالشمال وجهة الساحل، تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية.
0: نعم.
1: وما بين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. لأني نلاحظ اللي غادرنا أو لم نعد نتحدث على الأرقام الأربعينية.
0: نعم.
1: وهذا من خصائص تغير حالة الطقس، مررنا إلى الاعتدال وكذلك وصول التيارات الشمالية، إضافة إلى كونه أحنا في فصل الخريف، وهذه مؤشرات نفهمها بالبيه ونقول لكونه الحرارة عادت إلى ما كانت عليه سابقا وقربت برشا من المعدلات العادية.
0: نعم.
1: بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله تقريبا نفس حال طقس هذا اليوم، تتكرر يوم الغد بجزئيات قليلة جدا مختلفة. يعني غدوة المناطق الساحلية للشمال والوسط تكون معنية بنزول بعض الأمطار المتفرقة لا غير، حرارة في ارتفاع طفيف بمعدل درجة أو درجتين، يعني ما بين 27 و 32 بالشمال وجهات الساحل، في حدود 25 بالمرتفعات الغربية، وما بين 33 و 36 ببقية الجهات. لهنا لازم نفهم اللي كونه فصل الخريف راهو يبدأ يخ ويبدأ في التعديل إلى أن تنخفض الأرقام بشكل ملحوظ.
0: صح.
1: يعني مع دخول فصل الشتاء لهنا الفترات الانتقالية اللي باش تكون ما بين حرارة مرتفعة وحرارة تميل إلى جدا إلى الانخفاض، وبالتالي خريفنا هذا أبرز ما ميزه وهو نزول كمية أمطار أكثر شمولية أكثر توزيع في بدايته تقريبا على أغلب مناطق البلاد. إن شاء الله ربي يزيد يعطي خيره الأربعاء والخميس وحتى الجمعة.
0: يمين.
1: على خاطر كل المؤشرات تقول بوجود وضعيات طيبة من الأمطار، هذه مؤشرات لازم ناخذوها بعين الاعتبار في الأفق القريب، نحافظوا على رواحنا، وإن شاء الله ديما نقول أن الأمطار كل ما تكون أكثر شمولية كل ما يكون نفح هام ومبعث تفاؤل لموسم فلاحي
0: إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله ربي يبارك لكم كل العاملين في المعهد الوطني للرز الجوي، مجهود كبير جدا خاصة إن شاء الله هيكون موسم خريفي واعد بكميات كبيرة، وطبعا بالتالي يكون واعد بالنسبة للموسم الفلاحي. نهارك طيب سرحان، نهارك فلة. أمين أسبوعي تقول ريسان رسومة أسبوعي وملك أسبوعي وآل العقربي إن شاء الله من المتميزين، وإن شاء الله كل عام وهو هم بألف خير. روضة سليمي تقول أنا ما عندي سنة أولى، ما نتمنى النجاح والتوفيق للجميع تلاميذ، ربي وفقهم. نتمنى الوسيم السليمي والخوية سنة سابعة أساسي النجاح هو وإخواته. نهاركم طيب الناس الكل.

0: الدنيا غنوة بكل المعاني اللي فيها، بشجونها، بفرحها، بهدوءها، زادة كيف كيف حتى الأغاني فيها الأنواع هذية. إن شاء الله تبقى ديما حياتكم حلوة وحياتكم غنوة مزيانة. نمشيوا لرقم الأسبوع.
1: رقم الأسبوع،
0: رقم الأسبوع مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. احنا حتى كنحاولوا الأيامات نحاولوا بعائلتنا الكل هكا ولا يا سي سمير، خليف شي حد في الدار الأخرى ونجيو. لا ها مجيش عبد الرزاق، صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح النور وتحية لكل المستمعين، وإن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
0: إن شاء الله الدار الجديدة تعجبك يا أخويا. إن شاء الله منزل عمل بالخير،
2: نبدلوا العتبة كل مرة في ده.
0: تبديل السروج فيه راح تقول أنت، لبس بإذن الله كل أيامات ربي الحمد لله، وخاصة بداية أسبوع راي مسؤولية كبيرة برشا. إن شاء الله نكونوا على قدها كل الفريق اللي بيشكون معاكم حاضر. كنا أثنين في أحلى أصباحة في التوقيت هذي نقاو رقم الأسبوع. عبد الرزاق باش نبداو برقم يقول ارتفاع قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد إلى 30.6 مليار. إخويا أنا من نسمع المليارات والفلوس قارية فيها ما راسي بيجعني الحقيقة. أكثر تفاصيل عندك خويا.
2: بالضبط، هو ارتفاع 30.662 مليار دينار في جوان 2026 مقارنة بديسمبر 2025، نلقاه ثم ارتفاع بما يقارب معدل شهري 18 مليون دينار.
0: نعم.
2: إذا كان مش ناخذوه بالنسبة نلقاه الارتفاع هو 0.35%، وهو ارتفاع مدة 6 أشهر ضعيف وضعيف جدا إذا كان نحن ناويين نعملوا نسبة نمو باهية وتكون نسبة نمو معناتها نكونوا راضين عليها.
0: نعم.
2: نلقاه أنه معناتها بالنسبة لتهيئة السكن نلقاه ارتفاع 0.72%، بالنسبة لقروض السيارات نلقاو 1.7% زادة كيف كيف ارتفاع. الاستهلاكات الأخرى نلقاو ارتفاع 2.3%، ونلقاو السكن يتراجع إلى إلا 0.77. تراجع السكن يعود لأسباب عديدة. أولا أنه البنوك ما عادش تعطي قروض طويلة ياسر طويلة المدة، وذا نعرفوه من وقت اللي جاء الفصل 412، ونعرف زادة أنه المتر كاري اليوم ولا يتكلف غالي على المواطن التونسي.
0: نعم.
2: يعني اليوم باش تشري دار السوم تاعها كبير ولا برشا معناتها، والقرض ولا كبير ياسر، رغم أنه نسبة الفائدة تراجعت بك الخمسين نقطة إلا 50 نقطة أساسية.
0: نعم.
2: يبقى ديما معناتها السكن هو حاجة مرتفعة ومرتفعة جدا، وهذاك علاش لاحظوا أنه فما تراجع. بالنسبة للقروض الجامعية زاد كيف كيف فما تراجع ب 8%. اليوم إذا كان مش ناخذوا الأرقام هذية وش نحاولوا نفهموا منها، نفهموا أنه الاستهلاك نتاع التونسي ولا مقسم بين حاجتين.
0: نعم.
2: هما أكثرية يتوجهنهم، عندك التهيئة نتاع السكن.
0: أيوة.
2: زاد كيف كيف التهيئة نتاع السكن ما هوش ماشي لتهيئة السكن فقط.
0: نعم.
2: هو ماشي زاد الاستهلاك. اليوم برشا مواطنين بيستحق قرض استهلاك يمشي يقدم مطلب نتاع تهيئة للسكن. علاش؟ على خاطر إذا كان باش يمشي إلى قرض استهلاك ساعات يترفض المطلب نتاعه، وهذاك علاش نلقاو أنه الاستهلاك معناتها القروض الموجهة للاستهلاك نلقاوها أقل منه في معناتها الحجم. زادة كيف كيف نحكيه على السيارات، السيارات فما ارتفاع. اليوم المواطن التونسي فما ارتفاع أكثر، لكن زادة يعود الارتفاع هذايا زادة لارتفاع ثمن السيارات.
0: أي.
2: اليوم السيارات ولت أغلى.
0: صحيح.
2: أغلى من قبل. قبل معناتها كانت تشري سيارة أوت جام معناتها فوق 50 مليون. اليوم تبدأ من البات جام تحكي على 50 مليون.
0: صحيح.
2: معناتها الفرق ولا كبير ياسر بين قبل وتوا، وهذاك معناتها في ارتفاع الأسعار. إذا كان باش نمشي وزادة كيف كيف نعمل مقارنة بين 26 و 25 نلقاو محرك الاستهلاك ما قدمش بقوة. علاش؟ على خاطر البنوك باقي الشروط نتاعها نتاع الاقتراض مرتفعة ومرتفعة جدا، ومعناتها معقدة اللي ما تخليش أنه الأشخاص ينجموا يخلطوا معناتها بسهولة إلى الاقتراض.
0: نعم.
2: يعني نحكيه على شبه استقرار في المديونية. للأسر ومعناتها وفما تطور ضعيف وضعيف جدا، نلقاه تحول وجهة التمويل من السكن للاستثمار الطويل المدى إلى الاستهلاك إلى الاحتياجات اليومية. وزاد كيف كيف نتمناه أنه البنك المركزي يعطينا تقسيم، تقسيم هالقروضات هذية حسب الاحتياجات الأساسية.
0: واضح.
2: سواء علاش، على خاطر إذا كان يولي المواطن التونسي يقترض لحاجات أساسية نجمو نفهمو برشا حاجات، وإذا كان يقترض للرفاهية وبش يحوس ويخرج يدور وإلا بش يسافر نجمو نفهمو حاجة أخرى.
0: وهو كذلك هذايا باش
2: نجم يوضحوا لنا الرؤيه اكثر باش نفهموا المواطن التونسي كيفاش قاعد يصير.
0: احنا ديما نقولوا الارقام هي سيده المواقف وتعطيك براغماتيا احنا وين بالضبط بكل تجرد، ومع الخبراء وعلى الحكومه اللي تاخذ بحيثيه هذه الارقام وتحاول تحللها وتحاول من خلالها تاخذ بالاسباب من اجل ايجاد الحلول الناجعه. شكرا لك عبد الرزاق حواس، نهارك طيب. 47 دقيقه العوده تكون بعد الاخبار نتاع 7:30 اخبار الرياضه، ونعود من جديد للتاسعة صباحا. مازال عندكم برشا متسمعانا من اركاننا المعتاده اللي تعودتوا بها مع اسره نهار الاربعاء وليت نهار اثنين. شكرا لك سي سمير طقطق معنا في الاخراج الاذاعي، منى مجمل في الاخراج المرئي، معكم فاطمه مقني القادري في الاعداد والتقديم. نهاركم فل، نلتقي بعد قليل ان شاء الله في الجزء الثاني.

0: صدر أخيراً.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا كتاب ابن عرفة والمذهب المالكي بإفريقية للباحث سعد غراب في إصدار جديد يسلط الضوء على أحد أعلام الفكر المالكي في المغرب العربي الإسلامي، ويعيد الاعتبار لدوره العلمي في ترسيخ المدرسة الفقهية بإفريقية. ويأتي هذا العمل ليجمع بين التوثيق والتحليل، وليقدم للقارئ قراءة معرفية في سيرة ابن عرفة ومكانته العلمية وأثره في التراث المالكي، كما يفتح الباب أمام فهم أعماق للسياق التاريخي الذي نشأ فيه هذا العالم وما مثله من إضافة فكرية في مسار الفقه الإسلامي. ويعد هذا الكتاب من الإصدارات المهمة التي تهتم بإحياء الذاكرة العلمية، لأنه لا يكتفي بالتعريف بالشخصية موضوع الدراسة، بل يربطها بمحيطها الفكري والحضري، ويكشف عن امتداد أثرها في الثقافة الإسلامية، كما يمنح القارئ فرصة لاكتشاف تفاصيل دقيقة حول المذهب المالكي في إفريقيا، وكيف أسهمت المؤلفات والدراسات في حفظ هذا الإرث العلمي ونقله إلى الأجيال اللاحقة. ومن خلال هذا الطرح يبرز الكتاب كإضافة نوعية للمكتبة العربية والمهتمين بالتراث الإسلامي. ويأتي هذا الإصدار أيضا ليؤكد أهمية العودة إلى المصادر الأصلية في قراءة تاريخ الفكر الفقهي، خاصة حين يتعلق الأمر بأعلام تركوا بصمة واضحة في مسار المعرفة. فابن عرفة ليس مجرد اسم في سجل العلماء، بل هو نموذج للعالم الذي ارتبط علمه بالاجتهاد والتأصيل والتأثير. ومن هنا يكتسب الكتاب قيمته من كونه يربط بين الشخص والنص والسياق، ويقدم مادة ثرية للباحثين والطلبة والمهتمين بتاريخ المذهب المالكي. وفي الختام، فإن هذا الكتاب يشكل دعوة صريحة إلى التأمل في التراث بوصفه رصيدا حيا لا مجرد صفحات من الماضي، فهو يذكر بأن الذاكرة العلمية للأمة تقوم على جهود العلماء والمؤلفين الذين أسهموا في بناء المعنى وصون المعرفة. ومن خلال هذا العمل يتجدد حضور ابن عرفة في الوعي الثقافي، ويتأكد أن دراسة الأعلام الكبار تبقى طريقا لفهم أعمق للهوية الفكرية والحضارية. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: صباح الخير، اليوم انطلاق البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس تحت شعار ديما أقرب. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ غدا، والإطار التربوي يلتحق اليوم بمراكز العمل في بداية الموسم الدراسي الجديد. ورقة احتجاجية للهيكل النقابية للتعليم الأساسي والثانوي اليوم بصفاقس، احتجاجا على ما اعتبرته استهدافا للحق النقابي وللمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة. غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لافران كيلومتر 8 بداية من اليوم ولمدة شهر. وفي العالم، تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول خليجية لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وجيش الاحتلال يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطهر جنوبية لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار
2: صباح الخير
1: ونزهة الويتي. شعار ديما أقرب، انطلقت اليوم البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس لتواصل ضمن فضاءاتها ومساحاتها التنشيطية ومواعيدها الأخبارية ملامسة شواغل اليومية للمستمعين بما يستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم.
2: الشبكة البرمجية الجديدة لإذاعة صفاقس تطل على المستمعين قبل يوم واحد من العودة المدرسية، حيث ينتظر أن تستقبل المؤسسات التربوية غدا أكثر من 2 مليون تلميذ، فيما يلتحق الإطار التربوي اليوم بمراكز عملهم في مستهل الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. وقد أكد وزير التربية نور الدين النوري حرص الوزارة على سد أي شغور في الإطار التربوي والإدارة، معلنا عن أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة.
3: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا، بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: استكمال المؤسسات التربوية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف يتزامن مع تواصل الحملة الوطنية لوزارة التجارة لمراقبة مسالك توزيع الكراس المدعم ومستلزمات العودة المدرسية ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة.
2: فيما يواصل الأولياء تحضير أبنائهم للعودة المدرسية، طالب عدد من متساكني جبنيانة في تصريحهم لمراسلنا مختار بن علي بعقلنة قائمة الأدوات المدرسية، منتقدين عدم توفر الكراس المدعم بالكميات اللازمة وارتفاع أسعار عدد المستلزمات المدرسية.
4: شريت بالكراس ب120 دينار وما عطانيش كراس مدعم.
5: الأدوات المدرسية تحس أسعار مشتة وغالية، بالي بتاع الصغار زاد كيف كيف، أسعار كبيرة وأسعار غالية برشا. أنا صاحب العائلة بصراحة ما يوفقش أنه باش يدخل صغاره معنا في ظروف كما هذه.
6: الحق اللي عنده 3 و4 صغار ظروف يعلم بها كان ربي، كل شيء غالي نجم ليش نوفره.
7: بالحق اللي عنده زوج وثلاثة صغار ما عادش منجم وما عادش مش ينجم يوصلهم، فشوفوا النحل أروا النحل. اللي عنده 3 و4 صغار يقرأوا شنو يعني.
1: وعشية العودة المدرسية ينفذ المعلمون والأساتذة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين وللمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة، حسب ما أكده للأخبار كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس رمزي اللوس.
8: قرر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي والفرع الجامعي للتعليم الثانوي أثر اجتماعات إطاراتهم الدخول في وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد من أجل عديد المطالب، أهمها الحق النقابي بحقوق المعلمين والأساتذة، دفاعهم عن مقدرتهم الشرائية أثر الغلاء الرهيب للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، دفاعا على المطالب المشروعة حقات الأساتذة أثر اتفاقيات مضاد بين الطرف الاجتماعي والحكومات، انفراد الوزارة والمندوبيات بحركة نقل، وظروف العمل اللي مش شوية أستاذ والمعلم هذه السنة من اكتظاظ في الأقسام، كيف كيف اتجاه على تراجع الوزارة والحكومة على تطبيق اتفاقيات المضاد في عديد المكاسب تخص أخواتنا المعلمين أيضا، منها الترقيات المنح دليل التنظيمات البيداغوجية.
2: تزامنا مع انطلاق السنة الدراسية والجامعية، قررت إدارة المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة إعطاء الأولوية في التسجيل لعيادات طب العيون لفائدة التلاميذ والطلبة ولتسهيل استكمال فحوصاتهم الطبية، وذلك على امتداد كامل الأسبوع.
1: وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، دعت مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بصفاقس جميع مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية ومضاعفة الحذر والتخفيض من السرعة أمام المؤسسات التربوية ومنع الوقوف والتوقف أمامها وفي محيطها لضمان انسيابية حركة المرور.
2: نبقى في صفاقس، حيث يتم بداية من اليوم غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لفران كيلومتر 8 ولمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كامون بطريق جرمدة كيلومتر 5.
1: في موضوع آخر، وفي إطار متابعة خلاص القسط الأول من مساعدات الراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحار المنخرطين في نظام الراحة البيولوجية بصفاقس بعنوان سنة 2026، يتم بداية من اليوم خلاص المجهزين عن طريق تحويل بنكي للملفات التي صادقت عليها اللجنة الجهوية لإسناد المساعدات المحدثة للغرض.
2: وفي الأحوال الجوية، ينتظر نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية اليوم، وتكون مؤقتا رعدية بالجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات. تهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. وتبعا للتقلبات الجوية المنتظرة، أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة اليوم، وأكدت أنه سيتم إعلام المسافرين بكل طارئ في الإبان.
1: في أخبار العالم، أعلنت سلطنة عمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده اليوم في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ملف مضيق هرمز. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب بعض دول المنطقة وفي إطار الحرص على تحقيق التوافق، وفق ما أكده وزير الخارجية العماني.
2: حسب المراقبين، يعد تأجيل اجتماع صلالة الخليجي خيارا أفضل من الاستعجال لإفساح المجال لمزيد من المشاورات والخروج باتفاق أو تفهم قد لا يكون مقبول لدى الولايات المتحدة أو لا يحظى بتوافق كامل.
1: وفي علاقة بمضيق هرمز، صرح وزير الطاقة العماني أن المضيق سيفتح، ومن المحتمل أن تكون الاضطرابات التي يشهدها قصيرة الأمد، مؤكدا الحاجة لتنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن.
2: في المقابل، قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم يتم تلبية شروط إيران، بما في ذلك وقف العدوان على لبنان والإفراج عن الأموال المجمدة.
1: خارج دائرة الحرب على إيران، يستعد جيش العدو الصهيوني للسيطرة على مرتفعات علي طاهر جنوبية لبنان، مهددا بالقضاء على كل من يقترب منها، وفق ما صرح وزير الحرب الصهيونية الذي زعم أن قوات الاحتلال دمرت أنفاقا تابعة لحزب الله في المرتفعات، وأنها ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز فيها.
2: إلى اليمن، حيث تتسع موجة النزوح في محافظة تعز تحت وطأة التصعيد العسكري المتواصل، محولة حياة آلاف الأسر إلى رحلة بحث شاقة عن الأمان. وتقدر أعداد الأسر النازحة في المحافظة بأكثر من 6400 أسرة، اضطر كثير منها إلى النزوح أكثر من مرة وسط ظروف معيشية بالغة القسوة واحتياجات متزايدة للغذاء والمأوى والدواء والمياه.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاق البرمجة الجديدة لإذاعة صفاقس تحت شعار ديما أقرب. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ غدا. والإطار التربوي يلتحق اليوم بمراكز العمل في بداية الموسم الدراسي الجديد. وقفة احتجاجية للهياكل النقابية للتعليم الأساسي والثانوي اليوم بصفاقس، احتجاجا على ما اعتبرته استهدافا للحق النقابي وللمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة. وغلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لفران كيلومتر 8 بداية من اليوم ولمدة شهر.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشأة بالصباح قدمناها لي حضرتكم من إذاعة إسفاق، شكرا لكم على حسن المتابعة، أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزلواتي. الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية، متابعة طيبة ويومكم سعيد.
9: إذاعة إسفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة
0: سبور نيوز.

0: 40 دقيقة بعد 17 برياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. نهاية الأسبوع تزمنت مع مغامرة الأندية التونسية في الشامبيونز ليغ الإفريقي، أيضا في كأس الكاف الإفريقية. النادي الإفريقي تمكن يوم السبت من اقتطاع ورقة العبور إلى الدور الثاني من منافسات الشامبيونز ليغ الإفريقي. نهار السبت أيضا في العاصمة السنغالية دكار، الترجي الجرجيسي يخطو على إيقاع الإفريقي ويقتطع ورقة العبور للدور الثاني بالنسبة لكأس الكاف الإفريقية. والبارح كان الواضح جدا جميل، دو سانتروا النادي الصفاقسي واصل مسيرة النجاح للأندية التونسية ويتمكن من اقتطاع ورقة العبور للدور الثاني بالنسبة لكأس الكاف الإفريقية. هيت نبدأ بالكحلة والبيضة بقلعة الجديد بالسياسة بجمهور النادي الرياضي الصفاقسي. جمهور هدايا اللي سمعوا فيه الآن جمهور من ذهب، صنع البارح العجب. صحيح جمهور سياسيس كان غايب البارح على مدرجات ملعب المهيري، لكن كان حاضر في قلوب كل ملاعبية كل الحاضرين البارح في استاد لقاء. صحيح بدون حضور جمهور، لكن الجمهور البارح هو اللي جاب الطرح. نعم هو اللي جاب الطرح، الكركاج اللي كان البارح والاستقبال الباهر اللي كان أمام مقر إقامة سياسيس النزل الموجود في قلب مدينة صفاقس بجبل البلدية كان غير عادي. عطل الملاعبية الشارج اللي كان ناقص عليهم، عطى الملاعبية الدفع البسيكولوجي، عطاهم الدفع المعنوي. كراكاج كان مميز، بوندرول أحباء كبير صغير مختلف الأعمار كانوا حاضرين باش يكونوا الدفع معنوي لملاعبية السي اس اس. جمهور غفير كان على امتداد ثنية، معناها عادة الكورتيج موجود بالأمن كان الأمن في كل مكان. أيضا الأحباء كانوا على اليمين وعلى اليسار، خاصة بجانب المسلخ البلدي اللي كان فيستيفال، كان مهرجان أكثر من رائع لجمهور النادي الصفاقسي. حب أقول من أعماق القلب برافو برافو للجمهور، كان أكثر من رائع البارح في صفاقس قبل انطلاق لقاء النادي الصفاقسي والفريق النيجيري. صحيح النادي الصفاقسي البارح الانتصار متاعه كان صعب جدا. النادي الصفاقسي انتصر بصعوبة على فريق كان متواضع الامكانيات، على فريق ما عندوش تقاليد افريقية كبيرة، على فريق ما زالت المغامرات متاعه براتيك موت وعد على الاصابع. النادي الصفاقسي البارح انتصر هدفين مقابل صفر، دوز اسيس دو زوز تمريرات حاسمة من ملك الحلول، من ابرز لاعب على الميدان، من الموتور، من القلب بسم الله عليه للنادي الصفاقسي علي المعلوم. الأسيست الأولى اللي كانت الإيد بالوافي اللي تمكن من الوصول لشباك النيجيرية، فسخ هدف لقاء الذهاب واعطاه شحنة معنوية لأصحابه باش ينطلقوا في لقاء العودة. والشوط الثاني مخالفة وكي العادة ملك الحلول علي المعلول أبيل منه هو، وطبعا يوسف حبشية يتمكن من تحقيق الهدف الثاني، هدف كان وزنه من ذهب. البارح لولا البراد اللي قام بها الدح أيمن دحمان تقريبا دقيقة 88 نادي الصفاقسي كان فاسيل مول البارح يخرج ويودع الكأس الأفريقية. حطني نحكي الآن بالواقعية، نحكي بعيدا كل البعد على الأمور العاطفية. نادي الصفاقسي انتصر البارحة لكنه لم يقنع. صحيح نحكي وديما نقولوا العبرة بالخواتيم، لكن أداء السياسيس رغم الانتصار يطرح نقاط استفهام عديدة. الطابع الفرجة متاع النادي الصفاقسي تقريبا مفقود. السي اس اس ما فهمش ستيل دو جو، فهمش امور واضحه. البارح تتفرج اكون واقعي جدا، صحيح ترشح النادي الصفاقسي فهمش لعب البارح، البارح لعب مقطع هكاك نبداو نحكيو، فهمش انيماسيون اوفنسيف، فهمش هكل التنشيط الهجومي. النادي الصفاقسي في كلمتين مازال يبحث على الكسوة متاعو، على اللبسة متاعو، اللبسة متاع الكورة متاع فرجة متاع ديفونس متاع ميليو متاع اتاك، فماش هذي الكل كان براتيكمون غايب. صحيح كلامي وجع شوية ربما للبعض، لكن مش نقول حاجة انه لا بد من مراجعة عديد الحسابات التكتيكية، لانه في كلمتين تنجم ما تلعبش وتربح، تنجم تربح وما تقنعش، لكن السيناريو هذا ما يداومش، يداوم لك ماتش زوز ماتشويت بعديك تكون الامور واضحه. برشا خدمه تنتظر النادي الصفاقسي، لكن نحب نقول ايجابي انطلاقا من مقابله اتحاد بنقردين، ذويب اوكبولي وتراعي مش يكونوا على ذمه الاطار الفني للنادي الصفاقسي. حبيت نقول برافو برافو للسيد حافظ طالب رئيس ترجي جرجيسي، تاع تقريبا مازال كيصف الحكم طول كان الاتصال برئيس النادي السويقسي مهدي الفريخة لإبلاغ تهاني العائلة الموسعة للترجي الجرجيسي. محوجنا لعلاقات كيما هكا، محوجنا باش نبنيو كرتنا كيما هكا. ما نطولش عليكم برشا، كريم النفطي لخص الكلام اللي قلت الكل.
1: أقول لك بكل شيء تحية جماهير من الأسواق اللطيفة اللي كانت موجودة اليوم بدفع كبير قدام النزل وقدام الملعب، لحقيقة احتفالية كبيرة تقش على الأبدان. ذاك الدفع الكبير اللي كان فما شوية استرياء شوية فما ضغط، لكن متعودين به في السيرتو في الليتور هذوما. الحمد لله نقول أنا جلوبالمون الأوبجيكتيف

0: جوابات كلامك منطقي كريم. كي نسمع انه نادي صفاقسي ما السيد دو جو نتاعو مازال موش واضح، ما اقنعش كما يجب، هذايا الكل ميساج الملاعبين، ميساج زاد الاطار الفني، لانه شوف الخياط كي تعطيه القماش السمح يخرج لك كسوة طاير صحيح ولا، والقماش كي يبدا سمح يلزمه خياط طاير، دونك يلزم الكماليات الاثنين. نظن كلامي واضح جدا هذا الصباح، ان شاء الله القادم افضل، القادم ان شاء الله للنادي الصفاقسي مش يكون في مسابقه كاس الكاف الافريقيه امام فريق اف امادو ديالو اللي بواري الاهل الى الدور الثاني بعد تعادله مع ايست السيراليوني ذهابا 1-1 في الكوت ديفوار وايابا 2-2 في سيراليوني. ذكركم انه مسابقات الافريقيه الانديه التونسيه مش كون على النحو التالي، في كاس الكاف الافريقيه نادي صفاقسي أكاديمية ديالو الذهاب مش يكون خارج تونس 16-17-18 أكتوبر 2020، وتقريبا أسبوع يكون لقاء العودة. ترجي رجيسي عكس السيسيس الذهاب متاعه مش يكون في تونس تحديدا في صفاقس، ترجي رجيسي والف بصفاقس ورب الكبدة على عاصمة الجنوب. صفاقس اللي قام مش يكون أمام ريال باماكو المالي الذهاب كما قلت في صفاقس. وبالنسبة للتشامبيونز ليغ النادي الأفريقي جوليبا المالي ورقة العبور كانت للدور القادم، المنافس متاع الأفريقي الآن من العيار الثقيل هو تيبي مازامبي، الذهاب مش يكون في تونس. وبالنسبة للترجي التونسي الذهاب خارج تونس في ليبيا أمام السويحلي الليبي، حظ سعيد إن شاء الله للأندية التونسية. نجيو الآن لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي مش لعب على ثلاثة محطات. المحطة الأولى كانت نهار السبت 6 أهداف في ماتش اتحاد المستير اتحاد بنقردين، 6 أهداف مع أرضية ميدان ممتازة اللي ملعب بنجانات بالمنستير ولعب مفتوح فريمون، اللي يتفرج على الماتش شيخ بالكرة. مستقبل المرسى مع عماد بن يونس يقنع يمتع يبدع، المستقبل يفوز على النجم الساحلي ويزيد ربما في أوجاع النجم اللي كانت منذ الجولة الأولى أمام الترجي التونسي هدف مقابل صفر، والملعب التونسي البقلاوة تطعمها أبناء البقلاوة بالانتصار على أمل حمام سوسة 3-1. أمس كانوا 3 مقابلات، هات نبدأ مع تقدم صغير داير اللي يتحول إلى بيجا. حبيت نقول برافو للتقدم، خطى ثابتة في بطولتها الموسم، 4 ماتشات 2 انتصارات في صفاقس وزوز تعادلات خارج القواعد. ماتش المرسى كان بالإمكان الفوز، البارح كان بالإمكان الفوز، لعب يعمل الكيف، ملاعبيه متعطشين الكرة ياكلوا فيه الجازون، يقول لك ملاعبي ياكل الجازون، عارفوا انه يبل في المريول نتاعو، هذاك الفرق بين ملاعبي يعرف قيمه مريوله وملاعبي يدس في الكره دزين على ارضيه الميدان. حبيت اقول برافو على القدر شويه كايتا حارس تقدم صغير حافظ على عذره شباك البارح قبل اول هدف، ونتائج ممتازه الى حد الان بالنسبه لتقدم صغير مدام ربان اسل السفينه ان صح التعبير، والمايسترو هو يسري بن كحلة. يسري أكيد جدا مش يجاوبني على هذه النتيجة الإيجابية.
1: يسري بن كحلة مدرب فريق التقدم الرياضي بسخير دير، فريق الحقيقة أظهر لحد الآن وكأنه فريق ليس بغريب عن الرابطة المحترفة الأولى للجولة الرابعة على التوالي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو معناتها احنا عندنا عديد لاعبين معناتها ما مش غرباء، معناتها اغلب اللاعبين خاصه اللي انتدبناها معناتها اخترنا يكونوا لاعبين معناتها لاعبين في الرابطه المحترفه الاولى، معناتها قاعدين يقدموا لنا معناتها كسوال حارس كيتا ولا محمد العامري ولا توا شرف الدين عون وزيد العلوي وعديد اللاعبين الاخرين معناتها كانت لهم تجارب في الرابطه المحترفه الاولى. كيف معناتها الطموح اللي جينا به معناتها انه نقدموا معناتها مستوى بي، خاصه معناتها فريق اول موسم وعارفين معناتها اول موسم معناتها كيف ما نقول اغلب الفرق تشوف انه فريق نتاع بقاء، لكن قلنا نحاولوا من الاول معناتها تكون الاهداف نتاعنا انه معناتها ما نكونوش معناتها مخنوقين ولا مخسورين بالمراتب الاخرى. والحمد لله حضرنا الفريق مع تحضيراتنا معناتها تمت في ظروف باهيه مع الاداره وفرت لنا معناتها الملازم معناتها في التحضيرات وعملنا مباراه وديه مستوى عالي.
0: مع تمنية إن شاء الله بالنجاح وتوفيق يسري لي كل الملاعبية الكل إن شاء الله مع ما تساور بعض مش نرجع أكثر إضافة على مستوى الاستجوابات وتحليل خاص المقابلات هذه مع الأداء المقنع اللي كان البارح التقدم صغير دير العمري يسجل وافتتح نتيجة وجينيكور يعدل نتيجة وعيد مباراة لبدايتها. بالنسبة للبجية البارح نادي حمام لانف انهزم على أرضية ميدان ومات الترجي التونسي هدف مقابل صفر، مروان الصحراوي يهدي 3 نقاط ثمينة للترجي، وشبيبة العمران ربما مش يقول بقت ورد لشبيبة العمران خدمة كبيرة، خدمة قاعدية. بقطع النظر على هزيمة شبيبة العمران الجولة الأولى أمام شكون؟ أمام تقدم سقي الدير 2-0 بصفاقس. شفتوا واش عملت؟ عملت 3-1 مع ترجي تونسي.

0: عمل التعادل نقطة خاصة وهمة جدا كانت وقتها مع ليتوال في سوسة، والبارح الفوز أمام نجم متلوي هدف مقابل صفر بليل التويتي. نذكركم الترتيب الآني بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة في انتظار اكتمال المقابلات، فما فرق بطبيعة الحال لعبت زوز ماتشات إلى حد الآن في بطولة هالموسم كما سيسيز ترجي في طليعة 9 نقاط، تقدم سقي داير 8 نقاط، السيابي 7، شبيط العمران 7، الفريقي 6 تنقصوز المقابلات، سيسيز 4 وتنقصوز زوز مقابلات. بقية المقابلات ان شاء الله بعد غدوة ان شاء الله نهار الاربعاء نادي الصفاقسي مش يكون في بنقردين، تايمين كان جديد تو الماتشوات الاربعاء نتاع العشية اتحاد بنقردين النادي الصفاقسي، الاربعاء ايضا ترجي تونسي الاتحاد، ترجي رياضي الجرجيسي الاتحاد المنستيري، ونهار الخميس الملعب التونسي النادي الافريقي. المقابلات كلها الاربعاء نتاع العشية. نهار الاحد يكتمل نصاب الجولة الرابعة، تولي الجمعية كل لعبت اربع ماتشوات. نهار لحد ماتش هام جدا في صفاقس، النادي الصفاقسي نادي البنزرتي الاربعه نتاع العشيه اكيد جمهور المية موري قلعه الجديد مش يكون في الموعد، والافريقي الترجي الجرجيسي على عشب ملعب محمد العقربي براد سنيت. اسبوع تتزامن ان شاء الله مع انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره قدم. نحب نقول برافو المحيط قرقنه أمتع الجميع، ولو أنه ماتش بدون حضور جمهور نهار السبت بملعب 2 مارس 2 5-0 أمام القلعة الرياضية لوسيكا، رغم الصعوبات الموسم الملاعب يراه كي تحطه في البحر حتى وهو البحر يبدأ فيه الكرينتي ويبدأ فيه النوم، اللي يعرف يعوم راه يعوم في كل وقت. مشاكة بالنسبة للمجموعة الأولى السبت الجاي إن شاء الله ينطلق العرس الرياضي، نادي محيط قرقنه هلال مساكن، مستقبل قابس جمعيه مقرين، هلال الشبه سيكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي كوكب عقرب، النجم الخليدي بعد بوحجله، مستقبل سليمان اتحاد الضوين، سبوردينغ بن عروس مكرم المهدي. المجموعه الثانيه جمعيه رينا الملعب القابسي، اولمبيه الكيف قصور السيف، سبوردينغ المكنين، هلال الرضيف، شباب قيروان جندوبه الرياضيه، ملبوشمه نادي القربي، قوا في القفصه مستقبل قاصرين، اولمبيك مدنين، القلعه الرياضيه في الهوند. توج المنتخب المصري بكاس المهم الإفريقية للأواسط بعد الفوز في دور النهائي على منتخبنا التونسي 31-29، لقاء كان إتشكوكي للدقيقة الأخيرة، ولو أنه منتخبنا كان سباق بكسب الشوط الأول 14-11. بالنسبة للهونت لعبت مقابلات الجولة الثانية والامتياز كان لنادي ساقية الزيت، فوزهم على شقيقه بتبيع يزم يقول شقيقه اتحاد منزل تميم 39-25، الترجي 34-32 فاز على الحمامات، الإفريقي 34-24 فوز على المنزل الرياضي، والنجم يفوز على جمعية بولبا 32-27. حبيت نذكر أن البطولة الإفريقية 25 الكرة الطائرة للرجال بدأت أمس في تونس العاصمة تتواصل إلى 26 سبتمبر. حبيت نذكركم أنه إلى جانب تونس ومصر حاملة اللقب نلقاو الجزائر، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية كونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، والزيمبابوي. نختم البارح بما دونت شبيبة القيروان على صفحتها الرسمية إزاء الأحداث اللي صارت في اللقاء الودي بين النادي الصفاقسي والشبيبة، نعرفوا أنه حب نقول إن شاء الله لباس لزوز ملاعبية من السيسيس مهدي السايح أمين الله الجيزيني، إصابات بليغة، ماتش ودي، ودي كلمة ودي، شوفوا فيه ضرب، شوفوا فيه ركل، صور بعيدة كل البعد على الجانب الرياضي. أكيد فما تحقيق، بطبيعة نحكي على الباسكيت، فما تحقيق بدأ ونترك المجال للتحقيق بعد باش يعطي ملابسات هذه المقابلة، لكن كي توصل رياضتنا في مقابلة ودية قبل بداية الموسم إلى الأمور هذية على الدنيا السلام. الشبيبة عبرت عن أسفها لما جرى، ندت بكل أشكال العنف، شدت على أن سلامة اللاعبين، الإطار الفني والإداري والجماهير وكل المتداخلين تمثل أولوية. إن شاء الله تحقيق ينصف الجميع ونمشي الرياضة التونسية. إذا في لقاء ودي نلقاو كما هذايا، رجاء مع بداية أسبوع جديد يزيونا من العقوبات المالية، عقوبات المالية حكاية فارغة، لأن الجمعيات هي اللي تدفع فيها لا جمهور لا ملاعبية. إذا تحب الردع، الردع والحرمان من الملاعب، ومشيوا شوية على إيقاع الإنجليز تو تشوفوا الرياضة، أما بسياسة بوس خوك وبوس ولد عمك على الدنيا السلام. حطني قول لكم مع تحية مهدي قاسم والسلام. سبور نيوز، سبور نيوز. إشهار.
1: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
2: عشرتنا ما تفش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: أي عدل الموجة
1: احنا ديما اقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح باحلى صباح.
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

0: تذكرة للذاكرة.
1: ما هي المتاحف الثلاثة الأولى التي تأسست بالبلاد التونسية؟ المتحف الوطني بقرطاج أولها، متحف تونسي تأسس سنة 1875 ويحتوي على مجموعات أثرية من موقع قرطاج تمتد على العهود الفينيقية البونية وفترة أفريقيا الرومانية والفترة العربية الإسلامية. المتحف التونسي الثاني هو المتحف الوطني بباردو، وريث المتحف العلوي الذي تأسس سنة 1888، ويعتبر من أهم المتاحف في حوض المتوسط، يعرض أكبر مجموعة من اللوحات الفسيفسائية الرومانية في العالم. والمتحف الثالث هو المتحف الأثري بصفاقس الذي تأسس منذ سنة 1907 داخل مبنى بلدية صفاقس، ويحتوي على مجموعة هامة من القطع الأثرية المكتشفة في طينة والصخيرة وأكولا واللوزة وغيرها، وبه عديد المعروضات النادرة من الفسيفساء والبلور والخزف.

0: ثمانية وخمسة دقائق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في كرونيك الصباح. من هي قبل ما ندخلوا باش نحكيوا على موضوعنا اليوم، قبل كل شيء خلينا نقول صباح الخير فتحي الجاموسي، نهار كوردو ياسمين.
1: صباح الخير فاطمة، صباح الخير كل الفريق العامل معك، وصباح الخير السادة المستمعات والمستمعين.
0: الله يخليك. قبل ما نمشيوا للكرونيك متاعنا الصندي الصحيح، ثم صورة وصلتني برشا من الناس، وإحنا كمواطنين زاد كيف كيف استرعى اهتمامنا، وأنه ثلاثة أيام الأخيرة هذه رجعت جلية جدا مسألة تراكم النفايات في كل الشوارع، بحذا حشكم كل البوبالات في كل مكان، رجعت من جديد أزمة تراكم النفايات في صفاقس. فتحي الجاموسي،
1: هو الحقيقة هذه متوقعة اعتبار أنه عندها سنوات بدون مجالس بلدية، بدون بلديات، بدون رئيس بلدية. اعتقادي أنه حان الوقت، وقداش مرة تصير إشارة من السلطة الحاكمة أنه مش تصير الانتخابات البلدية، سمعنا ليزيد تقول احنا حاضرة.
0: نعم.
1: اعتقادي أنه حان الوقت أنه ننقحوا القانون متاع الجماعات المحلية وقانون البلديات متاع 2018.
0: نعم.
1: لأنه لم يعد صالحا لاعتباره موضوع لنظام برلماني، احنا تو في نظام رئاسي، او ربما يقتضي الامر تنقيح القانون القديم ونرجع له متاع 74 يظن، وانه ننظموا انتخابات بلديه.
0: ايه ما لكن في الانتظار نقعدوا هكا
1: في الانتظار،
0: يقول قايل علاش لا، يقول قايل علاش الفتره هذه، يعني جت فتره تتهز النفايات والامور واضحه، البوبلات معناتها فارغه تقريبا كوتيديانمون، علاش دو جوغ او لوتر نرجعوا نعيشوا نفس الازمه؟
1: لانه ما عندكش ريالمون مصب رسمي. انت اليوم كل مره تحل بوشطة ايش فيها حتى تعب ترجع الازمه، وهذا مش كان في صفاقس تو ولا في كل الولايات، بدا في صفاقس وتكثر في صفاقس، بعد شفناه امتد ولايه اريانا في تونس، تونس العاصمه وولايه اخرى، معناها مس حتى بعض المدن اللي السياحيه حتى جربها نفسها.
0: نعم.
1: مسها. دونك اعتقادي انه يلزمنا نخمو تواك بطريقه نشوفوا حلول دائمه، مش حلول مؤقته وحفره برا صب فيها بالتداعيات الكارثيه نتاعها وكذا. وثاني حاجه يلزم الفريق المهتم بالشان البلدي يتشكل، يلزم انتخابات بلدية حقيقية، يلزم ما تكونش كما 2018 اللي شفناها، معناها مجموعة أحزاب وتشكلات تخدم في أحزابها فقط.
0: نعم.
1: وشفنا الصراعات داخل مجالس البلدية وغيره. اعتقادي أنه نقحوا القانون أو نرجع للقانون القديم.
0: نعم.
1: أو نسنوا قانون جديد، وحان الوقت باش يصير تكون عندنا مجالس بلدية منتخبة وترصد الأموال، فهمتني ولا، من طرف الدولة، تستخلص أموال الدولة غير مستخلصة في الأداءات البلدية، الناس اللي مش خالصة واليوم الأغلبية.
0: أما نتخيلوا أنه الأزمة هي أزمة استراتيجية، اليوم مسألة النفايات ونعود ونرجع مرة أخرى على الصعيد الدولي، مسألة تثمين النفايات، مسألة إعادة استغلالها، إعادة تدويرها.
1: شفت تثمين النفايات نحكيوا عليه زمن الأزمة، وفما شكون يقول لك ندخل منه فلوس وا وا وا،
0: ركحتش
1: الأزمة شوية كيما كورسات، إذا ذابت نساو أن نساو وين تحت.
0: فاليوم دعوة فعلا، لأنه برشا ملاحظات كما قلنا جاونا من عديد المواطنين، احنا زاد كيف كيف اليوم الصباح احنا ماشيين ولا امس كيف كيف نشوفوا وانه ثم تراكم النفايات رجع من جديد،
1: وبعد كي يرجع الحرقان،
0: مش لو انه نرجع الحرقان، مش لو انه صغيرات اللي قاعدين يمشيوا للمدارس فتح الجاموسي، يعني فعلا قاعدين يتربيوا مطبعين على الصور هذيه، فما ينجمش نهار اخر تعمل له تكوين بيئي او توعيه بيئيه وغيره، ما تربيش عليه شيء هذا.
1: راح نقرا في بلاغات مثلا لان على مقبره بومره في تيق مسجد يظلي، يعني تحذير من المواطنين ومن الناس اللي تمشي للمقبره هذه، تبكم تهزوا صغاركم راهو فما افعى كبرى،
0: يا لطيف
1: فهمتني ولا، راهي موجوده وما قيناهاش وا وا وا، معناها يعني حتى المقابر ما سلمتش
0: للاسف. هذه الصور ان شاء الله نتلافوها، احنا نحاولوا جوست نعملوا كلان دوي كما العاده، وان شاء الله المسؤولين يلقاو حلول جذريه للازمه هذه، كما قلنا تحذر وتغيب، لكن الفتره هذه راهي حاضره بالقدام مساله النفايات. خلينا نمشيوا الجانب الجيوسياسي. خلال 48 ساعة الأخيرة فتحي الجاموسي، السعودية تلقى روحها من غير حتى منفذ بحري، ها زوز منافذ أكاه باي باي، مضيق الهرمز مغلق منذ 6 شهور، مضيق باب المندب تعلن يعلن الحوثيين السيطرة عليه نهار الخميس الفايت تحديدا، وتم استهداف الأنبوب الوحيد اللي ينقل النفط السعودي إلى البحر الأحمر، المملكة اللي كانت خارج الحرب حسب حتى اليوم في قلبها تماما. هل نحس نحسوا أو نشعر أن القادم الأيمات سوف يقع نقل مسرح الأحداث مرة أخرى في منطقة أخرى في الشرق الأوسط في مرفق حيوي اللي هي المملكة العربية السعودية.
1: هو الحقيقة توك كل التوقعات واردة معنا، لكن واردة حسب شروط معينة. احنا وقت قامت الحرب كانت الحرب براهي بين إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فقط.
0: نعم.
1: حتى استهدفت إيران مواقع في دول الخليج العربي اللي هي قواعد عسكرية فقط، باعتبارها تنطلق منها عمليات معادية ضدها، ولكن ما كانش فما عداء مباشر للسعودية أو للإمارات أو لقطر أو لغيره. لكن بعد كانت الخسائر كبيرة بالطرفين، سواء الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي أو الجانب الإيراني. وبدأت تتلعب كوارت جدد، هو ضغط إيراني نحو توسيع الحرب. أولا باعتبار ثم معارضة كبيرة من طرف المواطنين الأمريكيين داخل ضد ترامب في توسيع الحرب والتكلفة متاع الحرب هذه.
0: نعم.
1: ومعارضة زادة من الدول الغربية ودول العالم كامل لأن التكلفة وصلتهم عن طريق ارتفاع سعر البترول. وبدأت العملية تخو جوانب أخرى. نعرفوا أنه إيران ما إيش تحارب حدا، إنما عندها أطراف موالية ليلة، سواء كان في جنوب لبنان اللي هو حزب الله أو الجماعة الحوثي في اليمن أو مجموعات أخرى في العراق. وبالتالي شنو اللي صار؟ اللي صار إنه كي مضيق هرمز تسكر، مضيق هرمز شنو يخرج منه النفط الكويتي والعراقي ودول الخليج الكل بما فيه من السعودية، يقعد البحر الأحمر في دول الخليج يظل ثم كان السعودية حولت جزء كبير.
0: نعم.
1: من النفط متاعها ولات من الجهة الغربية للسعودية اللي هي تطل على مصر من البحر الأحمر.
0: نعم.
1: وتعدي في النفط متاعها عن طريق النخيلات. صاروا حوادث معينة بدأت من السعودية، من المشاركة في ضرب مجموعة موالية لإيران في العراق هي شيعية، وبدأت بعدك رد الفعل متاع الحوثي عن طريق دعم إيراني بينصيروا أوامر إيرانية.
0: نعم.
1: وبدأت ثم منشآت سعودية تضرب نفطية وغيره وغيره. الهدف هو الإنقاص أكثر ما يمكن من ضخ البترول في العالم.
0: نعم.
1: عن طريق معناها يسمى جزء أو منطقة محورية في الإنتاج النفط،
0: يتحكم في الطاقة
1: باش العالم كامل باش العالم كامل يقف ضد الصعود الصاروخي لسعر النفط. لكن الحرب هذه عندها برشة تداعيات وبرشة احتمالات. السعودية فما شكون يقول ربما تشن حرب شاملة على على على اليمن. الاحتمال هذه وارد في حالة واحدة، اعتقادي وارد في حالة واحدة، وهو أنه تلقى دعم مباشر من القوات الأمريكية. لكن أمريكا تحت ضغوطات معينة متردة وربما لن تعطي الدعم هذا والتدخل المباشر، والولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه مش من مصلحتها توسيع رقعة الحرب. وإذا في الحالة هذه السعودية لن تجازف بهجوم شامل على اليمن، إنما ستدعم فقط، مش تعمل ضربات معناها لوكاليزي هي من أراضيها، وتدعم الحكومة السنية اليمنية الموالية لها.
0: أما لازمنا ناخذ بعين الاعتبار زوز، خلينا نقوله نحن زوز ظروف يعني في المنطقة. أولا ما ننسوش المشروع التوسعي للكيان الصهيوني الإسرائيل، دولة إسرائيل الكبرى اللي متحبش حتى قوة تكون أكثر منها في المنطقة، وبالتالي هي حتى من أهداف متاع الحرب هذه إضعاف دول الخليج الكل كما قلت سيادتك، ومسألة النفط وغيرها البوفار بالنسبة لدول الخليج. من جانب آخر إذا كان نرجع للخريطة إعادة التقسيم الجيوسياسي اللي خرجتها، كنت ذكر أنت هيلاري كلينتون أي وقت اللي قامت بالبرنامج متاعها السياسي، وحتى كي كانت وزيرة خارجية متاع التقسيم
1: الشرق الأوسط الجديد
0: جوستومون، وقت اللي شفنا السعودية مقسمة. وناخذ زادة كيف اليوم بعين الاعتبار كل تبعات هذه زوز نقاط هذوم بالأساس، وما ننساوش زادة كيف اليوم في إطار الصراع متاع السلطة أو قيادة البلدان العربية ما بين المملكة العربية السعودية ومصر، وخاصة الأزمة اللي مش يولي يعيشها البحر الأحمر بعد ما عايشينها الدول المتخمة لمضيق هرمز.
1: هو هذا كله صحيح، لكن الحقيقة معناها اللي يقع اليوم في باب المندب اعتقادي أنه السبب الأول والرئيسي هو الحرب ضد إيران.
0: أي أكيد.
1: علاش؟ خطر من الجموش في الأخر نقولوا إسرائيل تستهدف السعودية تحالفت مع الحوثي.
0: لا لا لا.
1: من الجموش نقولوا.
0: لا لا. أنت تعرف هذا الحرب.
1: هي ولا.
0: الحرب. أما راهي.
1: أما راهي إسرائيل قناصة تستغل أي فرصة.
0: رقعة الشطرنج. رقعة الشطرنج قاعدين يتلعبوا بها بالكعبة بالكعبة. ما هو يعرفوا وين يدخل الجندي وين.
1: أوكيش قاعدة تعمل توك إسرائيل ترى في الرياما.
0: هي تحرك في قواعد اللعبة من خفاء من وراء.
1: شوف ماذا فعلت بالسودان.
0: ايه ده هو ايش نقصد لك معنى
1: بالتعاون مع الامارات. صحيح راي شوف اسرائيل ديما تقتنص الفرص.
0: نعم.
1: حتى صديقة او ما يسمى حليفة اذا اعتبرنا انه السعودية حليف للامريكان للامريكان فهي بطريقة او باخرى حليفة لاسرائيل. راي ما كي تلقى ضربة حتى في صديقة ما يقلقهاش اسرائيل.
0: وهل يمكن اليوم الضغط زاد عليها من اجل القبول بالاتفاقات الابراهيمية؟ هل يمكن ان يكون ورقة
1: على السعودية؟ يمكن يمكن. لكن انا اقول لك حاجه, ما يقع اليوم في باب المندب راهو ماهوش موجه كان للسعوديه, هو موجه لكل الدول العالم وخصوصا اللي تستهلك في النفط بما فيهم تونس. خطرات
0: نعم
1: تشوف
0: نعم تبعات
1: اي تبعات بما فيهم كل من يستهلك. فماش دوله دائما
0: تستهلك
1: وموجه اساسا للضغط على الولايات المتحده الامريكيه ليس فقط على السعوديه.
0: والموجه اساسا لليوم والرساله اللي ديما قاعدين نعودوا فيها يجب القبول من كل الدول العربيه بالنسبه ليهم بالاتفاقات الابراهيميه اللي ديما يركز عليها
1: الولايات المتحده الامريكيه. اعتقادي انه هذه المرحله هذه مش تجي مش تحضر بقوه بعد الانتهاء الحرب مع إيران.
0: وهو كذلك. شكرا لك فتحي الجاموسي. هذه قراءاتنا في الموضوع لا يقدر الخير, والسيناريوهات ما زالت مفتوحة على أشدها سواء كان جيو سياسيا أو خاصة جيو اقتصاديا. شكرا لك نهارك طيب فتحي الجاموسي.
1: بداية أسبوع
0: موفقة للجميع إن شاء الله. أمين. 8:17 دقيقة نغم نرجع بعد شوية. فاطمة خنفير باش تهديكم غمزة مزيانة على طريقتها الخاصة.

0: غمزة.
1: صباح الخير، صباح النور يا أهل أحلى صباح، صباح الناس اللي تفيق بكري وقلبها أبيض. غمزتي اليوم ما صورتيش في السوق ولا في الدار، غمزتي اليوم صورتها في الكياس، في كياس صفاقس. يا جماعة كياسنا ما عادش كياس ولا امتحان متاع صبر، كل صباح عنا نفس الحكاية، نفس الحفرة ونفس الدعاء، يا ربي نوصلوا لباس وسالمين. هذه مجموعة الصور اللي التقطتها اليوم. سألت سايق تاكسي قلت له تشبيك تسوق بشوية، قال لي يا بنيتي في صفاقس ما عادش نسوقه، ولينا نتفاديه الحفرة بالحفرة، وكل مرة نختار الحفرة اللي توجع أقل. قلت له ملا الحمد لله السياقة ولات فن، قال لي لا ولات حساب، لازمك عين على الكياس وعين على الحفرة اللي جاية قريب. وتعرفوا شكون أكثر واحد يحب كياس فاقسة؟ الميكانيسيان. تدخل وتقوله بالله يعمل يطلع على الكهرباء، يقول لك مرحبا بيك مرحبا، كيفاش كان الكياس معك اليوم؟ تقول له يا ولدي احنا نخلصه في الفينيات باش الكياس يتصلح، ونرجع نخلصه عندك باش الكهرباء تتصلح. يا اخي احنا نخدمه على الكياس وإلا على الكهرباء؟ يقول لي هو مبتسم انتم ما تخدموا وانا نسترزق والكياس هو السبب. وكي تصب شويه مطر في صفاقس، الحفرة اللي تعرفها ما عادش حفرة، تولي بيسين صغير، تولي ما تفرقش بين طريق جرمدة وطريق سكرة، كلهم بحيرات. المواطن يقف بجنبها ويقول لصاحبه شفت شفت الحفرة متاع السباحة هاي كبرت وليت نافورة متاع ماء. والأم الأم اللي كل صباح تهز صغيرها للمدرسة، يا لطيفة عليها المسكينة، شاد الفولون بيد وشاد الكرتابلة بيد باش ما تطيحش، وهي تقول لولدها شد روحك يعيشك أنا قربنا. والطفل يقول لها من تالي يا ماما احنا كل يوم نتعديو على نفس الحفرة، هي زيدة تقرا معانا؟ نحكي ونضحك، اما والله هي صفاقس تستاهل مخير. اي تستاهل مخير، صفاقس اللي تفيق بكري وتخدم وتعرق تستاهل كياس يفرح، كياس نظيف يليق بيها وبناسها. زمان كان يقولون نصلحوا البنية التحتية، تولينا نقولوا البنية التحتية طلعت الفوق والتي هي اللي تمشي فوق منا. يا جماعة غمستي اليوم تقول صلحوا حفرة، حفرة برك تو تشوفوا ضحكة المواطن كيفاش تولي من القلب مش من الوجيعة. ربي يحفظ طريقنا، يحفظ كرهبنا، ويحفظ جيب المواطن المسكين. كانت هذه غمزة اليوم، نتلاقاو إن شاء الله نهار الاثنين بقدرة ربي في أحلى صباح. اضحكوا، أهم حاجة إنكم تضحكوا، راهي الضحكة هي الحاجة الوحيدة اللي ما تتكسرش في الحفرة.

دقيقة.

0: 28 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس كل في أحلى صباح، مازلنا متواصلين إن شاء الله ديما على الخير. سمير طقطق معنا في الإخراج الإذاعي، منعم جمال في الإخراج المرئي، معكم في الإعداد والتقديم فاطمة مقني القادي. نمشيو لشد عندك، شدوا عندكم بالقدا،
1: شد عندك
0: شد عندك مع نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة لوبيمي. مرحبا بك عبد الرزاق، عبد الرحمن التريكال غلب.
2: صباح الخير فاطمة، صباح الخير المستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس.
0: عبد الرحمن عطي على عبد الرزاق.
2: نعم نتعود سيء
0: متعودة.
2: بداية أسبوع موفقة إن شاء الله، نهار اثنين باية دخل البداية
0: ممتازة وحيوية
2: إن شاء الله، عودة ميمونة لأبنائنا التلاميذ وطلبة وكبعد فيها صيف وفيها مرق ونرجع ونخدم ونقرأ
0: ونخدم ونقرأ وكهو
2: شو دنيا
0: صحة. نمشي وشد عندك، تونس وقعت خطط عمل جديدة مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروفة بالأف أف سي. هذيك هي بالضبط
2: بالانجلي والفرنسي،
0: ولا أنت تعطينا الزوز بريفاسيون الفرنسي والانجلي، لتسريع التجارة البينية وما أحوجنا إلى مثل هذه الاتفاقات.
2: صحيح فاطمة، في زيارة رسمية للأمين الأمين العام لمنطقة الحرة، لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، السيد ومكيلي ميني في جوان الفارط. زيارة كانت يوم 11 و 12 جوان 2026 بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسية السيد محمد علي النفطي، وتم إمضاء وإلا التفاهم على خطة عمل جديدة مشتركة بين تونس وزليكاف وأمانة زليكاف، هدفها تحويل استفادة تونس من الاتفاقية إلى مبادلات وصادرات فعلية أكثر في إفريقيا. شنو الفرق بيناتهم الأف سي اف تي أ والزليكاف اللي هي تسمية يا إنجليزية يا فرنسوية؟
0: باش من الناس ما يجي بالنا ما له كل منظمة واحدة،
2: هي نفسها، هي بالانجلي افريكان كونتيننتال فري تريد اريا والفرنسي زون دو ليبري شونج كونتيننتال افريكان.
0: وانت اختار، تحب زليكاف ولا
2: تحب الاف؟ احنا نستنى
0: زليكاف.
2: الخطة
0: شو قولك سيسا ميت، حب زليكاف ولا لايف؟
2: زليكاف خليك زليكاف،
0: اسهل خلينا بزليكاف يا
2: أخويا. الخطة متركزة أساسا على أربع محاور كبرى: النقل واللوجستيك، إنشاء ودعم الطريق الصحراوي بين بلدان الجنوب وجنوب الصحراء والمتوسط، كيف فما وضع القطاع الخاص في قلب العملية هذه، أعلام المؤسسات بالفرص الموجودة في زليكاف. خلنا نحكي هون على التجارة وإلا الطريق الصحراوي اللي يربط بين تونس بنجردان، طرابلس وصبا في جنوب ليبيا وأغاديس في شمال النيجر، اللي تعتبر عاصمة التجارة التاريخية. قبل كانوا فاطمة يهزوا المواد من تونس ومن ليبيا على الجمال في اتجاه أغاديس. كي نقولوا راك وصلت لأغاديس وصلت مش كونش للنيجر، لكن راك انت وصلت لنيجيريا، البنين، التوغو، بوركينا فاسو.
0: هو كان ما يعبر عنه بطريق الملح.
2: أي صحيح. هذا هو. السوق هذه تمثل أكثر من 500 مليون نسمة. الطريق الثاني اللي هو الطريق اللوجستي والماريتيم، واللي احنا نعتبره واحنا ضعاف جدا وضعاف جدا معنا مقارنة باللي بحضرنا.
0: ضعاف
2: صحيح. وفي الموضوع هذا لازمنا نسرع ونمر للسرعة القصوى باش نحطه بلاصتنا مع الصين مع أمريكا مع الاتحاد الأوروبي، اللي هما قاعدين يستثمروا تقريبا في جل البلدان المجاورة.
0: وخلينا نحكيه يعني اليوم بالحق كارتابل، اليوم بالحق تنافسية كبيرة برشا برشا برشا بينا وبين المغرب، بأنه تستحوذ على
2: ليبيا.
0: لا أما نحكيه على مستوى اللي تكون هي سوق لوجستية حية ومفتوحة. احنا بالنسبة لنا استراتيجيا رانا أهم برشا على مستوى الموقع، لكن المغرب اليوم قاعدة عاملة كل شيء، وأنه تفتح الصحراء امتاحة وتصبح هي السوق اللوجستية يعني المفتوحة البينية بين البلدان الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي وبين إفريقيا غاديكا في في في, في الصحراء كما كما قلنا وتلقى غاديكا اسواق وقالت تربح في اشواط كبيره.
2: عندهم عندهم بورت بورت طنجة. طنجة.
0: أي. أي.
2: طنجي مات. احنا هون في تونس عندنا بورت رادس اللي البرودكتيفيتي نتاعو اليوم فاطمه تعيسه جدا. يعني كي نحبوا نقارنوا بورت رادس بورت طنجة, بورت رادس يهبط في 7 كونتينرات في الساعه.
0: أي.
2: بورت طنجة يهبط في 70 كونتينر في الساعه,
0: قريب لبعض
2: الشيء. كيف كيف بورت رادس سمعنا عام 2024 اللي باش باش يتم استثمار, فما استثمارات جديده في في الكي 8 والكي 9 اللي هما زوز ارصفه جدد باش يزيد البورت يتوسع,
0: يتوسع. باش
2: يزيد نجم يهبط اكثر سلع. لكن الى اليوم ما عرفش, ما فم ما فماش حتى علامه جديد ولا فماش بدايه انطلاق مشاريع في في في, في البورت هذا.
0: نعم.
2: الصينيين كانوا مهتمين جدا بالشراكة مع تونس في في في الموانئ هذا في في في في الميناء هذا, كيف كيف حتى الامريكان. اليوم فاطمه لازم يصير قرار على اعلى مستوى باش يقع الاستثمار في اقرب وقت.
0: لا احنا مخنا سيبليه فقط على ميناء انفيضة كهو نخفقات
2: نجيو ميناء انفيضة ولا نحكيو على موانئ المياه العميقة انفيضة صفاقس جرديس يا خويا عملوا ما تحبوا, المهم عملوا لنا ميناء.
0: هو استراتيجيا بنزرت نورمالمون اليوم بنزرت الخدمه الكل على بنزرت.
2: عندك 1400 كيلومتر شريط ساحلي, اختار الموقع اللي تحبه.
0: مو
2: كل سفكس الموقع اللي تحبه حط فيه البورت هذا. يا فاطمه معليش نقوله بورت ميناء مياه عميقه, راهو البتوات الكبار اللي هما عندهم توناج كبير ما ينجموش يدخلوا في بورت صغير.
0: نعم.
2: واحنا هوني سانكسيوني اليوم معنا معاقبنا رواحنا برواحنا باش ما عملناش ما مشيناش ولا هو على الورق تبدينا. لكن ميداني
0: على أرض الواقع
2: على أرض الواقع ما فما حتى مرسيليا تطورت طنجة برشلونة مالطا جنوة الكل قاعدين يعملوا فيها برات مياه عميقة وهذا من الكل باش يتسموا دي كونكيرون نتاع نتاع تونس.
0: جنوة ديجا بدات
2: صحيح
0: فكت بالكتاب بالنسبة لتونس.
2: كيف كيف نمر للنقل الجوي اللي حكينا فيه قبل. فما خبر هو يعني بكبداية ممتازة, فما خبر أنا سمعته اللي هو المدير الجهاز الوطني الليبي محمود الفرجاني أبدأ استعداد ليبيا الاستثمار في مطار تونس قرطاج, سواء توسعته سواء إنشاء مطار جديد. لما لا
0: قالوا شو يكون بعيد شوية ما على أقل
2: شوية في استثمارات أنا البي بي بي نقولوا احنا الببليك بريفي. خلي يا ولدي احنا ما نحب تونس تكون هي القاطرة التجارة الافريقية. راه بلاش موانا بلاش مطارات
0: ما نجم نعمل
2: يا اخويا ما هو هيك العام حكيوا على مطار صفاقس. خليه مطار صفاقس مطار افريقي اخويا.
0: نعم.
2: الدوة مطار صفاقس هو في بوان بوان متاع متاع متاع ترانزيت. خليه مطار صفاقس يخدم على خطوط افريقية تونس ما عندهاش نقل جوي.
0: لا تولي تخصص انت كل مطار يخدم على وجهه وجهه.
2: احنا مطار صفاقس مش قاعد يعمل في فول بارجور ولا دو فول بارجور. لما لا مطار صفاقس اليوم هو مجهز بالمعدات الكل متاع متاع اللوجيستيك وحتى البيست متاعه تتحمل طائرات الكارغو الكبار. لما لا يكون مطار صفاقس هو البوابة نحو أفريقيا سواء في الليفول المدني معنا الرحلات المدنية ولا رحلات النقل التجارية.
0: علاش لا وصفاقس تقريبا جاية في الوسط, هي تقريبا عاصمة الجنوب وبوابة الجنوب.
2: صحيح.
0: لكن جاية في أخر الوسط فالبلاصة ماهيش بعيدة برشا خاصة مع البنية التحتية اللي قاعدة تتطور بالنسبة لطريق السيارة تولي الأمور الكل سهلة.
2: في الاخر احنا صحيح نقولوا لتونس مكانه جغرافيا استراتيجي وكذا, لكن فاطمه مرانا ما احناش وحدنا. راهو الجزائر قاعده تو تستثمر في في الـ في الـ مع الصينيين في ما يسمى بالطريق الحريري. قاعدين نخدموا تويك على الجزائر على مصر
0: يخدموا على ايطاليا
2: على ايطاليا.
0: بسم الله بسم الله.
2: اليوم عندنا سوق نتاع مليار و600 مليون نسمة.
0: هذا هو
2: هذوما غدوة راهو بعد 10 سنين فاطمة افريقيا فيها معدل النمو ديموغرافي
0: كبير.
2: الأسرع في العالم
0: وهو كذلك حاجة أخرى ما نسويش مسألة الخارطة الحقيقية اليوم الحجم الحقيقي نتاع افريقيا المليار ممكن يكون حتى أكثر اليوم.
2: صحيح. راهو هوني دونك فما برشا عباد يقول لك احنا لا تاخرنا ولا فاتنا الترام.
0: لا لبس لبس
2: راه مازلت عندنا بلاصتنا.
0: صحيح. راه
2: مازلنا اتو مومون نجمو
0: ندلوا على موقعنا.
2: وراه يا فاطمه ميساج نحب نعديه رانا اذا نحبوا نوصلوا هذا تونس عندها البوتنسيال، عندها ال ال ال
0: كل المقاومات،
2: كل المقاومات باش تكون هي القاطرة الأفريقية. وقاعدين نضيعوا في وقتنا باش نقلعوا بالاقتصاد التونسي، راهو الاقتصاد التونسي ما ينجم يقلع كان بأفريقيا.
0: هذا هو
2: جاء الوقت باش حقيقة الناس الكل، سواء حكومة، وزراء، منظمات وطنية، لازمنا الكل نعطيه القارة الأفريقية مكانها الصحيح. كما كبرت في الخارطة العالمية لازمنا تكبر حتى في مخططاتنا وفي أهدافنا.
0: خلينا نقول استراتيجيا يوما حلنا بالنسبة لنا في تونس ما عاد الشركة اتحاد أوروبي تونس، اليوم الحل متاعنا تونس إفريقيا.
2: أوه.
0: هذا هو. شكرا لك عبد الرحمن الفريكي، نهارك ورد وياسمين، وان شاء الله كل عام تبقى الف خير لوليدك، ان شاء الله ربي ينجحوا
2: عاد ميمون لي حتى
0: الحي ان شاء الله للجميع. ان شاء الله سي سمير اعطينا النغم ونرجع بعد بشويه باش نحكيوا في البلاد اليوم على الاكتظاظ المروري. عاد شي بيتسمى اليوم راه
2: التجريبي
0: غدوه باش يبدا ان شاء الله الصحيح، ربي يوصل في بالنا جميعا. نغم ونعود.

0: 48 دقيقة صفقة جميلة للناس الكل اللي مازلت تمطف آخر نهار قبل العودة المدرسية وكهو غدو نشدو ثنية بالقدا ونمشيو لفقرة البلاد اليوم.
1: البلاد اليوم البلاد اليوم
0: البلاد اليوم معي وبحذايا الخبير في السلامة المرورية صديق لطفي غربال. صباح النور.
2: صباح النور فاطمة ليك ولكل مستمعات ومستمعي داعة صفاقس طريق السلامة إن شاء الله للجميع.
0: يمين يا ربي ساعة فاطمة هديتنا غمزة مزيانة على الطرقات متاعنا المواطن صفاقسي شنو يشوف من صور يومية، ولكن هذه الصور ديما نشهدوها وتذكر عام ناول في الشانتي كما مثل تقريبا هو الرونتري سكولير كانت 15 سبتمبر عام ناول بنهار الاثنين. على كل اليوم كي نحكيه على للأسف تواصل الأزمة المرورية الخانقة في صفاقس، هل عندها علاقة بالسلوك متاعنا المروري أم على المستوى البنية التحتية للأسف اللي لا توسعت ولا لا ترقعت ولا شفنا فيها أفاق، أم كل الأسباب في نفس الوقت سي لطفي؟
2: هو صحيح الاكتظاظات المرورية راهي نتيجة عادية أو خليني نقول نتيجة حتمية لمعطيات معناها علمية تشهدها كل المدن الكبرى بطبيعة الحال وصفاقس تحديدا. من العوامل هذه النمو الديموغرافي المتسارع متاع البلاد، زيد الاحتياجات متاع التنقل في إطار معناها مدينة متميزة اقتصاديا وتجاريا، كذلك التكاثر المتزايد متاع عدد العربات. هذا الكل حتمي ويوصل النتيجة هذه. اللي هو ما هوش عادي أنه السلطات الجهوية والسلطات المركزية المكلفة بتسيير حركة الجولان في كل مدينة لا تفعل شيئا لذلك. وانا نأكد على كلمة لا تفعل شيئا لذلك. شوف في كل المدن التي تحترم نفسها والتي تحترم

0: 10 سنوات حسب نمو او حسب المتغيرات نتاع المعطيات اللي قلنا عليها.
1: صحيح.
0: وبالتالي لا وجود لهذه في اطار،
1: هو لانه التصور المروري مش موجود، لانه في حد ذاته حتى التصور الحضري للصفاقس مش موجود. تذكر انت وطالبنا وانه مساله التوسع العمراني خارج المناطق البلديه على حساب حتى المناطق الفلاحيه.
0: صحيح.
1: التوسع العمراني العشوائي.
0: صحيح.
1: هذا كله راه ما احناش قاعدين ناخذوا فيهم بعين الاعتبار بينا فيها زاد كيف مساله البنيه التحتيه وطبعا الطرقات، لانه نحكي على عديد الطرقات العشوائيه سي لطفي.
0: صحيح. تعرف اللي تحكي الطرقات نتاعنا، احنا طرقاتنا عندنا ميزه في صفاقس انها طرقات شعاعيه وتصب في المركز. وكل الادارات وكل المصالح والشان العام
1: مركزه
0: في هيك المركز هذاك، معناها الكرهب الكل الصباح تمشي لهيك المركز. السبعة ونص ثمانية بتاع الصباح ما عادش تلقى حتى مكان للربوط. المواطن اللي يحب يقضي شوره سواء كان في إدارة وإلا في عند طبيب ولا محامي يقعد يدور وبعد ساعات يأيس. علاش؟ لأنه من المفروض البلدية تتصرف وتعمل بون جيستيون دي باركينج بالتداول. شوفوا تونس العاصمة تعمل دي باركينج، المواطن حاجته بساعة ساعة ونص يقعد يدور وما يلقاش. علاش ما كانتش موارد للبلدية؟
1: صحيح.
0: هذه من جهه، وتمكين المواطن من الـ معناها قضاء شوره. نقطه هامه جدا هو انه القانون 2004 33 واللي نظم النقل البري، النقل البري البضائع والاشخاص بشقيه الخاص والعمومي.
1: نعم.
0: في فصله السابع يقول يلزم في هالمدن هذه une autorité régionale organisatrice du transport et de la mobilité، سلطة جهوية تعدل. أين هي هذه السلطة اللي بمقتضى القانون؟ قعدنا 20 سنة ما عملنا حتى شيء. بعد في ظل الإدارة السابقة لبلدية صفاقس صارت المبادرة في إطار برنامج مايس اللي هو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: وتعطى المشروع إلى مكتب دراسات، ومكتب دراسات في 2024 أعطى تصوره وأعطى حتى تروز أوبسيون لهالهيكل هذايا وكيفاش يلزم يخدم. من 2024 في ظل الإدارة الحالية ما ثم حتى شيء. أين هو برنامج مايس؟
1: نعم.
0: أين هو البرنامج متاع لميو؟ لميو على خاطر هو كانت تسميت 3 أو 4 مرات كل مرة يبدلوا الاسم في الأخر وليت اسمها أميو في 2024.
1: ما هو كي يتبدلوا الشركاء يزمنا نبدلوا التسمية،
0: معناها قبل ما يتولد نسميوه ديجا.
1: قبل ما يتولد نسميوه
0: اسمه أميو توا في اخر ما صدر. ولميو لوتوريتي ميتروبوليتان دو لا موبيليتي اوربان. اين هو؟ انا من خلال المصدح نتاع اذاعه صفاقس نوجه 3 أسئلة للسيد الكاتب العام للمكلف ببلديه صفاقس. اين هو المثال المروري لمدينه صفاقس؟ راهو نعانيو. راهو ثانيا لماذا انقطع؟ قبل كنا راهو نمشيو للبلديه في اطار في ظل الاداره القديمه ونعطي بعض الاراء ونعطي بعض الاقتراح ونتشاوروا في اطار لجنه المرور. اليوم عامين انقطاع، لماذا هذا الانقطاع؟ والسؤال الثالث وين وصل برنامج مايس؟ وين وصل الهيكل هذا المكلف ب التسيير الجولان على الطرقات ولا موبيليتي اورغان؟
1: باهي هذه يقول القائل كي نحكيوا على الاكتظاظ المروري اللي موجود في قلب المدينه اللي هو اكثر نقطه اكيد ولينا نعيشوا فراجه ونقعدوا بهتين ونقولوا يا ربي. لا برشا من الناس يعني على اعصابها ويد على قلب، لكن يقول القائل اليوم سي لطفي الاشكاليه ما عادش مطروحه فقط على قلب المدينه، اليوم الاشكاليه نعيشوا فيها العشيه تقريبا. انت تحس انه طريق لفران امباس شو اسمه القاصة الحزامية على مستوى طريق تنيور حدث ولا حرج، في طريق جرمدة نفس الشيء، طريق منزل شاكر كيف يعني. هل القصات المرورية عملناهم باش نجموا نسهلوا نلقاهم راجعوا حتى هما كيف في إشكاليات مرورية جديدة؟ وحتى على مستوى طرقات عديد الطرقات الأخرى معناتها الفرعية نحسهم أنهم يعيشوا في نفس الأزمة. فاليوم عاش نحكيوا على أنه راهو المؤسسات أو الإدارات كونسونتري في قلب البلاد، دونك الناس الكل بيهاو قلنا هنا بعدنا مثلا بعض المساحات التجارية لكن مع هذا نعيشوا في اختناق مروري، أصبحنا في كل المناطق
0: بالضبط.
1: كل الطرقات
0: بالضبط. علاش تم لاجيستيون دو لا سيركولاسيون
1: وهذايا
0: التصرف في الجولان وفي حركة المرور، وهذايا في ظل إدارة سابقة للبلد.

0: البلدية توا عندنا في المصلحة الفنية في أحد الطوابق عندنا 13 كاميرا متاع مراقبة الطرقات والمفترقات.
1: نعم.
0: وعندها الإمكانية الأوبيراتور فيها عنده الإمكانية باش يبدل الأضواء عن بعد حسب الاكتظاظات المرورية. معناها مثلا ناخد أنا جدي نقول مثلا سيدي جيليني.
1: نعم.
0: طريق العين.
1: نعم.
0: أهو بعيد كيلومتر 5
1: علاش نحط له 53 سكوند
0: في صحيت يبدله حسب حركة الجولان.
1: نعم.
0: وهذا يمشي أكثر من هذايا يجم حتى وعاينا الشيء هذايا يجم حتى يعطيك الماتريكولاسيون متاع العربات اللوحة المنجمية متاع العربات اللي تخترق الضوء الأحمر عمدا وتتسبب بالتالي في حوادث مرور وإلا في اكتظاظات مرورية.
1: نعم.
0: إلا أنه اليوم مع الأسف هل الصالة هذه إني باي أوبيراسيونيل نظرا لتم معناها تعليت تقنية الانترنت ما هوش في وقته إلى آخره ما هوش معناها سريع وغياب نص قانوني يعتبر الكاميرا آلة من آلات إثبات جرائم الجوالين. شوف قديش وهذه الحكاية قديش عندها.
1: نعم.
0: راهو عندها يمكن 10 سنين.
1: باهي هذا فيما يخص كما قلت أنت الإشارات المرورية. لكن يقول القائل اليوم هل ليش يقولوا له هي الواحد الدائرية
0: المفترقات الدائرية.
1: الدائرية احنا نورمال مورا هي ما تقفش نقور وإحنا كل واحد يوقف بشي يعطل الآخر مش بشي سهله.
0: والله عليش تحب أقول لك بين الظفرين مش كان المواطن اللي يعاني والله حتى الجهات الأمنية المكلفة بتسيير الجوالين حتى هم راهم يعانوا
1: أي
0: في المفترقات الدائرية.
1: أي. برشا من الناس ولات تطالب سيلوت في اليوم مفترقات دائرية ويقول لك لا رجع لي لي فروش يا خويا على الناس ما تحترمش روحها ما تحترمش
0: وهذا
1: بعضها.
0: حل وهذا حل في وقت من الأوقات توا تقريب 2 ولا 3 وقع إقراره ولم يقع إنجازه لحد الآن نقطة استفهام. فعلا هو حل من الحلول لكن يوصل المفترق دائري في 2 و3 أعوان.
1: نعم.
0: ويقاسيه الأمرين نظرا للنقص متاع العنصر البشري وهذا نقوله صراحة.
1: نعم.
0: في الجهات الأمنية ونظرا لنقص التجهيزات والمعدات اللوجستية. دونك هذو مزوز معناها يخليه أعوان الأمن يلزمهم حاجة تعينهم.
1: نعم.
0: وبالتالي الأضواء كما قلت راهو حل وضروري ووقع اتخاذه لكن مع الأسف ديما الإدارة اللي تتخذ قرارات باهية لمصلحة البلاد الإدارة اللي تجي بعدها ما تميش لا كونتينيتي دو
1: الادمينستراسيون
0: ما تميش تواصل الإدارة معناها كل واحد يقول لك الآخر لا في وقت من الأوقات
1: قرارنا ما يعنينيش
0: في وقت من الأوقات عملنا مشروع نموذجي لشارع كارتاج. شارع كارتاج فيه برشا طب وفي برشا إدارات وفي برشا بنوك وعملنا مشروع لي معناها الربوض متاع الاستاسيونمون متاع السيارات.
1: نعم.
0: كل مواطن يدخل في شارع كارتاج يلقى لوحة فيها إلكترونية فيها الأمكنة الأماكن الفارغة يمشي لها مباشرة ويخلص بتطبيقها.
1: نعم.
0: مشيش الرئيس البلدية هذيك جات النيابة الخصوصية لا قال لك هذيها ماهوش مشروع متاع ماهوش فيابل معناها شوف كيفاش راهو احنا نفسنا مش كان المركزي والمركزي عنده دخل كبير راهو لانه القرارات كما هذه اللمي مثلا راهي مشتركة مسؤولية مشتركة بين وزارة النقل الإدارة العامة النقل البري وبلدية صفاقس وبالتالي إذا هما يقول لك أنت ماكش ليه أنا لويش نلوج عليك معناها هذا شفت الإشكاليات يلزمنا أحنا نحكوا جلدنا بظفرنا والحاجة
1: صح.
0: ثانيا نضغطوا على المركزي أنه يعاوننا في إيجاد الحلول
1: ما حك جلدك مثل ظفرك على بالضبط. كل هذه كانت همزتنا اليوم لأنه غدوة أكيد باش يكون ثم اكتظاظ مروري كبير برشا إن شاء الله ربي يقدر
0: وأنا نأكد على الإجابة يا فاطمة من طرف السيد كاتب عام المكلف ببلدية صفاقس.
1: نعم.
0: هالثلاثة أسئلة هذوما أين وصلت هذه المشاريع لأنها هامة جدا لأنه المواطن راهو قاعد يقاسي على الطريق
1: حاجة بركة نوصلوها وأنه اليوم على مستوى الإعداديات اخذوها بعين الاعتبار باش يكون مسألة هالحصة الوحدة هذية وقلناها قبل المطالبة وأنه يقع تقسيم الوقت راه ناس ندخلوا 8:30 ناس 8:40 ناس 8 حتى على مستوى الإدارات خلي نسهلوا على رواحنا حتى نلقاو أكيد أفاق وتصورات جديدة على مستوى إعادة تقسيم وتصور المروري وكذلك العمراني لمدينة ساق. شكرا لك في غربال كل عام وانتم بألف خير غدو أكيد تكونوا موجودين على مستوى حملات تحسيسية في أول نهار متاع 15 سبتمبر
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك نهارك طيب. زهيرة كمون داود تقول كل عام تبقى الخير لبنتي مروة، قل إن شاء الله رب يعطيك الأيامات الطيبة أنت وصغيراتك. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في أحلى صباح الأول نهار في البرمجة الخريفية الربيع الشتوية الربيعية 2026-2027 لإذاعة فاقس، تحية فاطمة مقني القادري سمير تقطق ومنعم جمل. نهاركم طيب الناس الكل وما كنتوا، إن شاء الله رب يعطيكم الوقت الطيب. وهي بدمق تقول على ذكر السياقة في فاقس ثم زنقة، أما هي تعتبر شارع رئيسي يعني في مرور السيارات هذه في بير لحلو طريق المطار، تبدأ تسوق وأنت خايفة تعفص على السيق المرأة اللي سهرة قدام دارها، ولا نقعد دهشة الشارع ولا الفيراندا متحم شيء أسف لأنه كل شيء ولا مفتوح على بعضه في إطار الفوضى للأسف. شيء غريب هيك هي سي سمير، ما عاش نعلق معك خطر وحدك قاعدة تعلق. إلى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. يتم بداية من اليوم غلق مركز الصحة الأساسية الجمهورية بطريق لافران كيلومتر 8 بصفاقس لمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية بمركز كمون طريق جريمدا كيلومتر 5. في إطار متابعة خلاص القسط الأول من مساعدات الراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة المنخرطين في نظام الراحة البيولوجية بولاية صفاقس بعنوان سنة 2026، يتم بداية من اليوم خلاص المجهزين عن طريق تحويل بنكي للملفات التي صادقت عليها اللجنة الجهوية لإسناد المساعدات المحدثة للغرض. عشية العودة المدرسية ينفذ المعلمون والأساتذة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد بدعوة من الفرعين الجامعيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بالجهة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين. في العالم، أظهر مقطع فيديو متداول مساء أمس مستوطنا صهيونيا مسلحا ينكل بخمسة أطفال فلسطينيين بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تأجيل اجتماع صلالة الذي كان مقرراً اليوم بين إيران ودول خليجية لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك من طهران ومسقط. في الأثناء، أسقط الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم مسيرة متطورة في أجواء مضيق هرمز. استعادت القوات اليمنية مواقع كانت جماعة الحوثيين تسللت إليها جنوب غربي تعز، فيما اتسعت موجة النزوح في هذه المحافظة اليمنية تحت وطأة التصعيد العسكري المتواصل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا العدد الجديد في البرمجة الجديدة في الانطلاقة هذه البرمجة إلى حدود الساعة 10 صباحا. مرحبا بكم مستمعينا وينما كنتم تسمعوا فينا وتابعوا فينا. ربما تعودتوا به البرنامج اللي كان بعنوان في خدمتكم في الخدمة، ونحن ديما في خدمة المواطن، لكن اليوم تغير العنوان، الكلمة ليك، الكلمة للمواطن وأيضا للمسؤول أينما كان يسمع فينا ويتبع فينا ويحب يتدخل زي كيف كيف معنا، فمرحبا بيك. الكلمة ليك اسم البرنامج، ما في الحقيقة هي أكثر من كلمة، هي مساحة ليك أنت، هي مساحة للمواطن باش يحكي باش يعبر باش يطرح مشاكله باش يسأل وأيضا باش يقترح وحتى باش يقول كلمة يمكن توصل للي عنده القرار. في الكلمة اللي كان نحبوا نسمع صوت المواطن، خطر المواطن مش كان مستمع، هو المواطن هو جزء من الحكاية، هو جزء من ربما من شواغل المواطن، هذيك علاش تحبوه يكون معنا منبر مفتوح توصل صوتك، موضوعك يهمنا، حكايتك تهمنا، إشكاليتك تهمنا. مرحبا بيك، الكلمة ليكم انتوما مستمعين على 70 164 280. لكن قبلها من الخميس الفارط كان عندنا بعض الإشكاليات تنتظر الحل، نحاول معاكم انتوما نعطيكم الحلول اللي نقدمها لكم إن شاء الله بعد شوية، وأنا فرحانة برشا لأنه فما برشا ناس فرحانة اليوم. تحية كبيرة لكم، أنا راجعين بعد النغم.

0: تفرحني، خلينا تفرحني، خلينا في النقطة هذه، خاطر نبدأ الكلمة ليك بفرحة، بالفرحة. وذيك علاش فرحانين برشا تكون معانا الأستاذة منى. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. صباح النور منى.
1: صباح النور، نحوالك يا أحلى حنان لحشيشة في الدنيا.
0: هاي شفت فضل.
1: الله يرحم والديك، الله يرحم. من قد ما نوصف لك شعوري وشوية، راني فرحت، راني فرحت فرحة كونية، عمري ما فرحت الفرحة هذه. يعيشكم ويكثر خيركم وبارك الله في كل من عاوني وساهم بالكلمة الطيبة بالإجراء علي. راهو وقت اللي تعديت في البرنامج قلت لك ما نجمش نمشي حتى لتونس، ثم شكون كلمني ومشي وهزني لتونس هو وبنته. أما جمش نتوق
0: محلية
1: والله، حليتي برشا بيبان الناس، كل برشا ناس سمعتني والله. راني فرحتي ما تتعبرش، معنا ما نجمش نعبر، ما نجمش نعبر، راني ما تتصورش قديش فرحتي كبيرة.
0: الحمد لله. نذكروا منى، باش نذكروا فقط انك اتصلت بنا في برنامج في الخدمه، وانت استاذه التربيه التشكيليه ومقيمه في المحرس وتقري في الفوار في قبلي، وانت مريضه. يعني
1: انا مريضه، اي عندي سرطان.
0: ربي يفرج عليك ان شاء الله.
1: ان شاء الله. آمين. والله انا نهار مني طلعت النتيجه كلموني قالوا لي راك نقلت يوم الجمعه. انا مقبل الجمعه تصور انت، انا استرخصت ولدي يقرا ثامن اساسي باش ما يقراش الاسبوع هذا ويمشي معايا مراف، ما عنديش كون مراف مش راجل باش يقص على الخدمه بربي باش يمشي معايا، ما لقيتش حد معنات، قالوا لي مثالش هزو. وانا مصره اني نحب نخدم، نحب نبدل شويه الجو، نحب نفديت من الدار وفديت من السبيطارات وفديت من العيادات وفديت، نحب ندخل، نحب نقري، نحب والله نحب
0: انا كنت تخيل باش يكون اي كنت تخيل باش يكون عندها صدى كبير القصه نتاعك.
1: والله ما تصورتش بالطريقه هذه. الحمد لله. وقالوا لي راه قالوا لي بقدره ربي توجهت الاحسن مذيع، ما تسيبش الموضوع نتاعك، راهو مش قالوا لي راهو مش راهو باش تكلمها وفات الحكايه، وما تصورتش هكاك للامانه معناتها.
0: هو الحقيقة منى وقت زاد دخلت معانا وأثرت فينا برشا الناس الكل، وأيضا تبعث لي الصور والفيديوهات وفيش تعمل بشي ميو ودنيا ما نتخيلش حد ما يتأثرش وما يخليش روحه في بلاستيك ويقول يا ربي تعب سنوات وعذاب سنوات من التنقل. وقعدت في بالي، قعدت في بالي وقت قل لي راني نسوق وانا عندي 40 سخانة باش نوصل للفوار وانا بعد
1: عمناه. وكيما اليوم، كيما اليوم العودة المدرسية 40 سخانة عمناه، وفي العودة كيما اليوم 40 سخانة وصلت باش نعمل الرفلي والله ونطيش نقعد بثنية لين تطلعني طافت لي سخانة شوية. تعبت، تعبت حتى من غير مرضي تعبت راني، خاطرني هيك شوية سنسيبل في صحتي أزمتي هيك. وراني في الأخر الحمد لله راني أنا في بلاصة كنت باهية. أهل نشكر أهل الفوار، مديري يعمل الكيف في لطفي فضيل، الإداريين، الأساتذة، نوعية التلامذة اللي قريتهم أحسن التلامذة فرانشمون قد ما نوصف لك شوية مازالت هيك اللي قدروا الأستاذ واللي كلي الكلمة للأستاذ. من ممكن مدام عايشة بيار جات للفوار قابلنا مرة مدة 3 سنين تقريبا وشافت في مهرجان
0: شافت مستوى تلامذة ومستوى الرفيع
1: تعرف تلامذة متاع 30 سنة التالي متاع 40 سنة التالي.
0: الحمد لله يا رب.
1: الأخلاق والرباية وريد وقت اللي كرهبتي تفسد لي الناس كل تجيني ما نستناش ما نقولش يجاوني وما نقعدش واقفة هكا.
0: تحية ليهم الكل أهل الفوار،
1: تحية ليهم للناس الكل.
0: ألف الحمد لله.
1: والله الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي أنا عم تفزد يا ربي. الحمد لله
0: عم تفزد. الحمد لله فرحانين لك برشا. وأنا كيجيني تليفون هات الجمعة ما تتخيلش مدى ساعاتي تقول أين اللي دقلت وأين اللي عملت، خاطر ديما نحط روحي في بلاصتك قديش حسيت بيك نهارتها الحقيقة. فقلت إن ما دخلش حتى جهد.
1: ما تصورتش الفرحة هذيك احسن فرحه من النهار اللي تولد ربي يتمم شفائي.
0: يا ربي فرج عليك ان شاء الله الناس الكل ان شاء الله الناس الكل تدعي لك الناس الكل تدعي لك بالشفاء والفرج ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك وان شاء الله ربي ربي متعك بالصحه ان شاء الله يا منى واحنا فرحانين فرحانين لفرحتك وسعيدين لساعاتك وشكرا لوزاره التربيه والمدرسه الجويه التربيه ولهذا الميكروفون اللي وصل صوتك
1: خلاو بخاطري
0: الحمد لله
1: المندوب ساقط الحمد لله
0: الحمد لله منى الحمد لله هاي موفقة إن شاء الله في بداية السنة الدراسية
1: نكون جيل تقريبا ما نبعد
0: شيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله لا يتعبك الله لا يتعبك هذه الغنية الهدية منا لك أنت منى ربي يشفيك ويعافيك أختي ربي يفرج عليك شكرا مرحبا بك.

هذا لما فرقت الحقيقة الفرحة كبيرة حتى في الأستوديو. تتخيل إذا كل من يسمع فينا سواء في سيارة ولا في الدار هو أتأثر برشا بكليب منى قشيش. وذي حقها وإحنا مش عملنا حاجة هكا, هذه حقها, امرأة مريضة وحالة إنسانية وعندها وليد إن شاء الله نتمنى لها كل الشفاء يا ربي, ربي يفرج عليها ويفرج على كل مريض, أمين يا رب العالمين. قديش أثرت فيها من نهارتها وقديش أنا توا سعيدة جدا وفرحانة إنه بدينا الكلمة ليك بالسعادة وبالفرح. فالحمد لله يا منى, قد ما نقول كليم وشوية معناتها تحية كبيرة لوزارة التربية مرة أخرى على التفاعل, شكر كبير لها, وشكرا للمندوبية الجهوية للتربية كيف كيف اللي حاولنا الناس كلنا نوصلوا صوت منى. ما تتخيلوش الفيديوهات اللي بعثتهم قديش يبكيوا من الأخر معناتها. الحمد لله عليك منى, وإن شاء الله الناس كل تدعي لك وتدعي لكل مريض بالشفاء العاجل. باهي بعد ما فرحنا بمنى, بعد ما تأثرنا الناس كلها تدمع, نمشي وتول للعامرة. تواصلت معانا مربية من العامرة يوم الخميس, ما نجمش راهو خاطر بعنوان جديد ننساكم انتم تعليتنا على الخميس. لا لا لا لا, لازمني نحكي عليكم ولازمني نجاوبكم. تواصلت معانا مستمعة مواطنة كريمة وحكيت على الروضة الموجودة في العامرة تحديدا. تقول سنة تقريبا 45 طفل ما هوش بش يدخل الروضة وإحنا متقلقين في العامرة. علاش تم غلق الروضة هذه ونحن نطالب بإعادة فتح الروضة هذه؟ أنا اتصلت بسي ياسين بوعزيز عن جمعية تعاون الخيري بصفاقس مشكور, وهو مدني بالإجابة. نجم راه يكون حاضر معايا, لكن أنا ديما نحاول نختزل الوقت باش ناخذ أكثر عدد من المواطنين. يقول لي سي ياسين بوعزيز مشكور جدا, يقول لي راه أكثر من روضة أطفال تابعة لجمعية تعاون الخيري تم غلقها بقرار من وزارة المرأة والطفولة وكبار السن. داكوردو, علاش تم غلقها؟ لأنها مش مطابقة للمواصفات. كيفاش مش مطابقة للمواصفات؟ يقول لي طالبين منا أنه نعملوا دي كاميرات سيرفيونس باش نبدلوا بعض الحاجات, باش نعملوا حاجات, ونحن كجمعية تعاون خيري ما عناش الإمكانيات المادية باش نحسنوا أكثر. تعرفوا جمعية تعاون خيري ما عندها راه أهل البر والإحسان متطوعين, الناس اللي تحب تعمل صدقة وغيرها, هما اللي يتبرعوا وهما اللي يتكفلوا باش يعملوا رياض أطفال ولا مساجد ولا مدارس ولا غيرها. قولي وقت اللي ما يكونش عندنا دعم كيفي راهو ما نجموش. الوزارة من حقها انها تغلق هذه الروضة, والجمعية تقولك انا ما نجمش نحل الروضة الا اذا توفرت لي الامكانيات المادية باش نحسن كل الشروط اللي طلبتها منا وزارة المرأة. حاليا يا مدام اللي تخدم في الروضة هي ديجا راهو ما فماش امكانية فتح روضة الأطفال هذه الموجودة في العامرة للأسف, لأنه فيها قرار غلق من وزارة المرأة والطفولة وكبار السن. حبيت أن نقول لك خبير هكا يفرح الكل, لكن راهو احنا نمشيه بالقانون, وإن شاء الله الناس اللي تحب تعمل الخير تتواصل مع جمعية التعاون الخيري مع سياسين بوعزيز ويلقاو ربما حل ويلقاو صيغة. يقول لي راهو عنا بعض رياض الأطفال قاعدين نصلحوا فيها وقاعدين نعملوا في سيانة منهم روضة توا تقريبا تكلفة متاحة باش ندخلوا للسنة الدراسية 26-27 أقل شيء تحبنا 30 مليون, يعني هذه كلها من أهل البر والإحسان باش نعملوا روضة. فتحية مرة أخرى سياسين بوعزيز اللي يلتزم بهذه القرارات, وتحية لأهل الخير اللي يعاونوا في فتح رياض الأطفال. باهي فما كيف كيف فيديوهات وصلتنا, وشكون تواصل معنا الأستاذ جلال سميدة وبعض متساكنين منطقة طريق سيدي منصور الموجودة وين مدرسة المنصورة. فما فويت تعمه عنده مدة طويلة الفويت هذية, نستور تهبط على صفحات التواصل الاجتماعي, تهبط في صفحات كبيرة راه فما فويت, راه فما مشكلة. هو الحقيقة الفيديو أنا بقيت بيته ما تقدش عنده الماء هذيك يمشي بالطريقة هذيك, شيء أسف. ونحن في حاجة للماء, لكن نعرف القنوات مهترية في برشا مناطق, فيلزم صيانة ويلزم تغيير, وذي مطلوب من
مسونيد كيما مستيق زي ما تعمل برشا سينز كيف سونيد مطالبه بالسينر. راني بعثت الفيديو اللي سي محمد شبير مدير اقليم السونيد بصفاق تحيه كبيره ليه، يقول لي اليوم ان شاء الله تم اصلاح الفويت هذايا. فمشكورين جدا السونيد. وبعد شويه باش يجيني فيديو على الواتساب فيه كيفاش صلحت. طولنا نهبطوا حتى على صفحتي الخاصه وعلى الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس. الميكروفون هذايا راني نحبه برشا اكثر من اللي تتخيلوا. البرنامج هذايا راني نحبه برشا اكثر من اللي تتخيلوا، لانه قاعدين نعملوا فيه مجهود باش نحاولوا نعاونوا الناس المحتاجه، باش نحاولوا نعاونوا الناس اللي تحب توصل صوتها، وباش نكونوا نحنا صوت من لا صوت له. نحاولوا قدر المستطاع. قادمين على عوده مدرسيه تفصلنا ساعات قليلة. غدوة الحي 15 سبتمبر هو انطلاقة السنة الدراسية. فما تلامذة تحية كبيرة برشا لجمعية صفاقس الخيرية، مشكورة جدا على تفاعلها معنا. الحقيقة معناتها هذه ما نجمش ننكره، كانت في الاستماع للبرنامج وتقول نحن نحب نعاونه التلامذة. والحقيقة فرحوني أمس برشا، تقريبا 6 تلامذة في حاجة للمساعدات، خذوا لهم الأدوات والطبلية والكرتابلة وكل شيء وخرجوا فرحانين. يقول لي سيدم فما زوز حالات بعتهم مستحقين دعم مادي أكثر، لأنه حالات تسخف وتبكي الحجر. راهو ذي دور الإدارة الجهوية للضمان التضامن الاجتماعي، وأيضا دور الجمعيات الخيرية باش تعاون. فمشكورين جدا جمعية صفاقس الخيرية اللي هي بيدها قاعدة تلم في أكثر من فما تقريبا 2000 كارتابلة، و2000 تحاول تعاون الصغيرات اللي هما محتاجين. فمشكورين جدا جمعية صفاقس الخيرية على التعاون، على انهم يساعدوا في الصغيرات، عندهم يعاونوا في الايتام. تجمو تدخل الصفحة الرسمية لهذه الجمعية ولا تواصلوا معهم على الرقم اذا تحبوا تقدموا مساعدات بطبيعة التلامذة باش يرجعوا غدوا الحي يقرأ. يقولوا هما محتاجين 2000 حقيبة، يعني 2000 فرحة، لكن يقول إلى حد الآن جمعنا وجهزنا 1156 حقيبة حتى 10 سبتمبر. إلى غاية يوم 10 سبتمبر تم تجهيز 1156 حقيبة يحبوا يوصلوا للألفين. إن شاء الله يلقاوا ناس تعاون تواصلوا معهم على 28 233 100. فتحية كيف كيف لأهل الخير والناس اللي تحب تعاون، لأنه فما تلامذة فما أولياء تواصلوا معايا الأسبوع الفارط. يقول لك أنا صغاري باش يرجعوا يقراوا لكن عندهم نقص في النظر. راهو وقت اللي فما نقص في النظر تواصلوا معنا، راهو فما ديميت سايت تواصلوا معنا، فما جمعية ديريكت فتقوني بعد الحصة ولا في وسط الحصة ولا يتصلوا بستوندار. بربي احنا نحبوا نعاونوا الصغيرات اللي تحب تعمل لينات، واحنا نلوجوا على حالات من نوع هذايا. أنا الحقيقة سعيدة جدا بتفاعل كل المسؤولين وبتفاعل أهل الخير مع البرنامج في أول عدد من برنامج. الكلمة ليك بديناه بالفرحة. إن شاء الله بعد النغم مباشرة نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. هو الرقم الوحيد والطريقة الوحيدة باش تتواصلوا مع البرنامج. مرحبا بكم نسكول على أحلى راديو.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:36 دقيقة على موجاتنا في اول عدد في البرمجة هذه من برنامج الكلمة ليك، الكلمة للمواطن وايضا الكلمة للمسؤول. وانا نعرف برشا من المسؤولين يتبعوا في الميسيون هذه وديما يتواصلوا معنا ويتفاعلوا مع الحالات الكل اللي نعديوها، فتحية كبيرة برشا ليهم وربي يفضلكم الناس الكل. احنا باش ناخذ دفعة من المكالمات الهاتفية. تحية كبيرة لزميلنا اللي عدينا المكالمات الهاتفية فريد، تحية كبيرة لي. هاي مع سي سمير نشوف أولى المكالمات الهاتفية. ألو، صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا،
1: صباح النور يا حنين.
0: صباح الخير، مرحبا، شكون معنا؟
1: خميس الحمروني السويسي ولاد المهدية.
0: مرحبا سي خميس، تفضل سيدي.
1: بالله يا مدام حنين، ان مستوصف في قريه يقولها المنصوره تابع مع تمديد السويس.
0: ايش به المستوصف هذايا؟
1: من سكروه اختي من نوفمبر قالوا فيه اشغاء.
0: اي
1: الاشغاء كملت عندها 5 شهور. وانتو مسكر لا حياه لما انت ولادي، وتصور ما تمديد بعيد علينا 25 كيلومتر.
0: ما انتهت الاشغال ولكن المستوصف مازال مسكر.
1: الاشغال عندها 5 شهور من اللي كملت. لا تمشي لهنا يقول لك الكورة عند ذاك، تمشي للمعتمدي يقول لك عند الوالي، تمشي للوالي يقول لك عند مسؤول من وزارة الصحة، التجهيزات ما تمش. وإحنا قلت لك الدوري معناه المعتمدي بعيد علينا 25 كيلومتر.
0: داكر به يا سي خميس به، لو تسمح عاود فقط ذكرني، أنت قلتي في المهدية المنطقة شنو اسمها؟
1: معتمديتنا السويس
0: السويسي.
1: والمستوصف المستوصف انتعنا في منطقة يقولها المنصورة،
0: في منطقة المنصورة المستوصف هذه
1: تابع ما تمديد السويس.
0: بيه توا نسألوا نحنا، وإن شاء الله مش حكاية تجهيزات تجي وكذا ويستنيها ويرا خط 5 شهر ومسكر، راهو مش مقبول بالكل. يا سي خميس نوعدك أنا من هنا بحول الله للخميس ولا الثلاثة الجاي إن شاء الله نلقاو إجابة حول المستوصف هذا، مستوصف المنصورة اللي موجود في السويسي تابعة لولاية المهدية. تحية لكل مساكني المهدية، كل أهلنا وملينا وناسنا وحبيبنا في المهدية، خاطر الصيف ما يحلى إلا في المهدية. شكرا لك يا سي خميس، نلقاو إجابة ونجاوبك. تعيش، بارك الله فيك. نمشي للمكالمة موالية. ألو، عسليمة، صباح النور. أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بيك، احنا نسمع فيك. راه يا مرحبا، زارتنا البركة والله لا جاوبنا حد. سي سمير نمشي للمكالمة اللي بعد. ألو، عسليمة،
2: صباح الخير،
0: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا
2: يا مدام حنين. ايش حالك؟
0: والله الحمد لله.
2: سلمى مش شابة،
0: سلمى مش شابة، من المهدية للشابة اليوم، جو كبير. مرحبا بيك،
2: يعيشك بارك الله فيك. اسمعني، أنا ما مشكلتي الضوء والماء.
0: شبيهما؟
2: أنا تو أنا قد تكلمت قداش من مرة على
0: شبيهما الضوء والماء؟
2: لعنا لا ضوء ولا ماء.
0: اي قدمتوا مطالب للمنطقة البلدية اللي تسكن فيها؟
2: انا من 2017 و16 مقدمة 10 مطالب، وعندي 10 عائلات فيها معايا.
0: اي ها اي قدمتوا مطالب يا اخي، شنو جاوبوكم؟ شنو جاوبوكم مدام سلمى؟
2: ما جاوبوناش، ما عطاونا حتى حل. مره يقولوا لنا باش ندخلوكم على التلمي الريفية، مره باش ندخلوكم على كان قبل 26 وتنحى.
0: انتم بنين بالرخصه والمنطقه نتاعكم منطقه بلديه
2: وكل شيء بالرخصه والبلان، وحالتنا مريقله. تو ما راعنا اللي احنا تو قداش من عمره، وجابونا دخلونا عملونا البوتوات عندهم 4 سنين وهم واقفين هكا.
0: هذا بالنسبة للضوء، لكن
2: الضوء متاع الشارع ورانا طوزة وعملونا. أنا كنت ما كنتش هنا في الدار، عندي شهر غايبة على الدار خطر لا فيها لا ماء لا ضوء، وزيد الضوء لسنا هك تعرف كيفاش. إلا طو ما رانا كل عملولي حفرة منه وحفرة منه قدام باب داري.
0: أنت المنطقة اللي تسكن فيها منطقة بلدية مدام سلمى؟
2: منطقة بلدية ومنطقة مرخصة يسمى هنشير موسى.
0: وعملوا الدراسة
2: كل شيء،
0: قال لكم قداش يدفع كل شخص؟
2: انت حكيتك انا وياه
0: يا مدام سلمى. مدام سلمى عملوا دراسه وقال لكم كل حد قداش لازم يخلص؟
2: عملوا لنا وعندي ها، وكان تحب نعطيك بالدليل قداش عطاونا. 21 مليون و371 فرنك
0: على 10 عائلات.
2: على 10 عائلات
0: هكا هو واضح واضح اللي انتوما واضح يا مدام سلمى انه انتوما ما نجموتوش تخلصوا فما نجموش هما يدخلوا القنوات
2: انا نجم نخلص مع عائلات الاخرين قالت لك كل عائله
0: هكا واضحه توا عاده شفت توا واضحه الاشكاليه وقت اللي صارت الدراسه وبالمونطون هذيه اللي هو 21 مليون اللي لازم تتقسم على العشر عائلات هذيه وال10 عائلات ما ينجموش واحد برك ينجم راه ما ينجموش هما يدخلوا
2: اللي بعثنا احنا العائلات هذوما عملوا البطاقه التعريف عندي ومشاو صح وكل شيء وقال قال احنا ما نجموش اعملوا لنا الماء وبعد نخلصوا بشويه بشويه مع فاتوره الماء ها ما جاوبوناش قالوا لنا هكاك احنا ونمشيو تو بالله ونمشيو
0: مشيت المعتمديه مدام سلمى
2: مشينا افضل
0: شنو جاوبوكم
2: الماء سترت الماء كنت ناخذ فيها 60 دينار
0: شنو جاوبوكم في الماء في المهديه شنو جاوبوكم في المعتمديه
2: والله راهو جوابي يضحك والله
0: ايش قالوا لكم
2: يا مدام حنان والله
0: ايش قالوا لكم
2: استناو بالله وانا قديش نستناو ها يعني من 2016 راني وانا نجري على الماء وكان تشوف الوراق اللي نوريهم لك انا الملف اللي عملته راهو يضحك
0: باهي
2: ما فهمتش انا ما فهمتش وين نمشيو نمشيو نعملوا وقفه احتجاجيه باش هم يشوفونا
0: باهي باهي مدام تو نشوف شنو هي الوضعيه ان شاء الله نتمكنوا ان نشوفوا شنو المشكله في الشبه
2: والله كنا
0: انت عندك شي رقم مطلب يا سلمى عندك شي رقم مطلب تو قدامك
2: عندي
0: اعطيني رقم المطلب
2: اي 22
0: 20 ولا 22
2: 20
0: اي
2: 10
0: اي
2: 22 51
0: ايوه
2: 03
0: صفر ثلاثة هذا رقم المطلب
2: ثمانية اي هذا رقم الملف اي
0: والتو ما صار حتى شيء منذ سنوات وتم السنة
2: حتى شيء
0: ذكر
2: اي تعرف من 2000 بعثوا لي مرة ربيع من 2020 7 فيفري من 2020 عملوا لي ربيع قالوا لي استنى شنو استنى بالله قديش نستنى تطور كل شيء بالماء
0: واضح واضح مدام سلمى شكرا ليك مرحبا بيك معناتها تقريبا واضح راه وقت اللي حتى باش نتواصل هنا مع السناد قول كل شيء عملناه احنا اللي علينا عملناه مشينا وعملنا الدراسه وشفنا وقداش تتكلف لكن المواطنين ما التزموش بالخلاص ولا بالدفع ولا ما لقيناش صيغه فالمفروض يمشيوا للمعتمديه يشوفوا معاهم مع هذه تو نزيد نشوف انا كان نجمت نعمل حاجة ولا نعاون في حاجة راني ما نقصرش معكم مرحبا نمشي للمكالمة الموالية ألو صباح النور ألو سهلا
3: ألو صباح الخير
0: صباح النور مرحبا بيك
3: نهارك زين
0: نهارك أسعد ليه مرحبا شكون معنا
3: عبد المجيد عبد الكافي
0: مرحبا يا سي عبد المجيد
3: وبيك
0: تفضل يا حمديكم تفضل
3: مرحبا انا تلجيت باش نجيك للميزاج باش نكلم الميزاج
0: تفضل
3: عنده تو 6 شهور الريفيرونس راه مغيد عندي الورقه الماء يلعب تحت الكراج الكراج قريب يطيح قسما بالله تو ترى الماء في الليل يتقوى في الليل يتقوى يولي يضرب تحت الكراج يطلع تراب احمر يطلع تراب طريق السلطنيه كيلومتر 6 حي الهنا 2 اعداد 54
0: هذا
3: نمبر الريفيرونس
0: صحيح كمل عطينا نمبر ريفيرونس بارك الله لاني انا راني راني راني اورديناتور راني نكتب تك تك تك راني تشات جي بي تي
3: راني ما شاء الله ربي يحفظكم
0: ربي يخليك
3: راني ولدي ذاع راني ولدي ذاع
0: مرحبا بك يا سي عبد المجيد
3: نعم
0: كاين تسمع فما فويت هكا ولا
3: فويت كبير في الليل في الليل يولي هذا تهرير مو نحكي
0: هذا هو فويت في الليل وفي النهار هكا ولا ما في الليل يكثر
3: الليل والنهار
0: باهي باهي عاود قول لي العنوان وحده وحده مليني وحده وحده يا سي
3: الله يبارك
0: ايوه
3: هاي سي
0: طريق سلطنية
3: كيلومتر 6
0: باهي هاي
3: حي الهناء 2
0: حي الهناء قلت لي عليه قبل هذا يا
3: قلنا لك 20,000 مليون مره
0: كيفاش ما تصلحش كيفاش ما تصلحش
3: والله مش جوا
0: نتذكر خطر حي الهنا 2 راني بعثته على الواتساب هذه باي باي مزال نشوف شنو المشكلة حي الهنا 2 عاود زيد قولي فماشي رقم عديد ولا
3: باي 075
0: هذا اللي فيه الفويتة
3: ايوة
0: باي عطينا
3: 075
0: اي
3: 60 2
0: 60 2
3: باي وهذا رقم اخر نفس اللي من قلنا عندما بعد منها
0: 05
3: 98 60
0: ستي باهي
3: ربي يعطيك ما تتمنى في حياتك
0: ربي يبارك لك يعيشك شكرا ليك سي عبد المجيد
3: ربي في اقرب وقت والله الكراج مش يطيح والله
0: بالطبيعة
3: راني ما نكذبش
0: عندك الف حق لا بهيشي توا نشوف انا انت تتكلم وانا راني نرجع للمسؤولين ونشوف ربما شنو الاشكال؟ ما فهم حتى اشكال. هاي مرحبا بيك، شكرا ليك، باش نمشي ولي مكالمة موالية. لو صباح النور.
4: أخير.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا.
4: كل عام بخير وربي يوفقك.
0: يعيشك، شكرا ليك، ربي يخليك. شكون معنا؟
4: معكم نبيلة، نبيلة التريكي.
0: نبيلة التريكي، باهي مرحبا بك يا نبيلة، مرحبا. تفضل اختي.
4: احنا عندنا انبوبة في مركز شاكر، نهج 3029 من ساعة الشارع العمومي. هو عندها 6 شهور الضوء ما يمشيش، مشينا اتصلنا بالبلدية، بلدية مركز شاكر، او توي جاوي صلحوا شيء. والله عندنا جارتنا مسكينة طاحت على يدها، معناها من جراء الظلمة الضوء ما يمشيش. انا والله دخلت ثم جارنا عامل التراب، دخلت في قصة التراب 6 شهور ولا فوق 6 شهور، نتصلوا بالبلدية ولا جواب، هاو تاو نجيوكم. هذيك هي الحكاية،
0: معناتها اللمبوبة محروقة ما تصلحتش لتوا.
4: اي نعم، هاتي هي الحكاية، اللمبوبة محروقة ما جاوش صلحوها.
0: يا والله حوال. باهي، قلت لي في مركز شاكر وين بالضبط؟ عاود زيد ذكرها هكا سهل.
4: زنقة الفيرما.
0: باهي.
4: نهج 3029 قرب البري.
0: نهج قداش؟ 3000؟
4: 3029.
0: 3029. على أول نهج البوتو هذايا؟
4: بعد
0: من غير ما تسمي عدة تعمل إشهار ولا حاجة هي لو تسمع.
4: لا لا لا،
0: بعد شنو؟
4: البريد.
0: بعد البريد بالضبط.
4: بعد البريد.
0: باهي مدى طيب نشوفوا مدام نبيلة شنو الإشكال، علاش ما تبدلتش الأنبوبة هذية؟ مش صعيبة الحكاية. مرحبا، شكرا ليك، نمشي. وهاو توا إن شاء الله يتواصل معنا سي محمد. سي محمد شبيرة معايا، تحية كبيرة ليك سي محمد، ديريكتور ريجيونال للسونيد. سعدي عليها بالعربي، سامحوني. شكرا ليك سي اوكي. اسمع فينا، شفت انك نقول لكم راهو عندنا زده مسؤولين يسمعونا، راهو ربي يفضلهم الكل، والله ربي يخليكم وشكر كبير ليكم. باهي، انا بعثنا كل المعطيات للسوناد. نمشي ود المكالمه اللي من بعد. الو حسلامه.
5: الو السلام عليكم.
0: صباح النور، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بيك.
5: مدام الله يرحم الوالد. انا معك حمد، انا معك

0: طلبوا أمبا غديك على قلب أبوه بتاع متع ضو بديك في الوقت وهم بحث الجامعة الله يرحم ودك أم بحث الجامعة تو جامعة ما شاء الله يصلي لقد خمسة وثم رجال كبار يخرج من الجامعة على الأقل ثم أمبات على الأقل قدام الجامعة
1: واضح واضح يا سي حميد
0: بنت عوض خزانات أما لا أسمع إحنا ما عندناش كأنه عندنا بلدية لا يجينا مسؤولين والله والله والله تنظيف والله كما نكلم مال البلدية بيجوا يلعبوا تنظيف بيجوا مقاول مقاول لا بيجوا كما كان البلدية يقول يا ولدي تنظيف يرحم الزبل يرحم ولدك
1: ماذا
0: انت يا مدام يلا يرحم الولد عاونوا في الضوء
1: تفضل ان شاء الله
0: يرحم الولد عاونوا الضوء
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي حميد
0: تعالي ان شاء الله
1: مرحبا بك شكرا ليك شكرا مرحبا بك نمشي ولي مكالمه مواليه لو صباح النور اهلا وسهلا صباح الخير مرحبا بك الو مكبه بعد شويه ناخذ دفعه من المكالمات مازلنا 10 دقائق في الميسيون تاعنا مرحبا بكل مكالمات كوميونيتي فيلد وصلنا على 70 164 280 70 164 280 غدوه ان شاء الله 15 سبتمبر العوده المدرسيه فتحيه لكل التلاميذ كل الاطارات التربويه تحيه كبيره لهم ان شاء الله ربي يعاونكم ربي يوفقكم في منطلق هذه هي السنه الدراسيه نعرف اللي برشا من العائلات يلقاو فيها برشا صعوبات نحب ننقل ولدي نحب ننقل بنتي من القسم القسم ولا من المدرسة هذه المدرسة الأخرى فهذه تراه مجهود كبير برشا يقوموا به المندوبيات وانا نحب نتوجه بنداء للبعض الأولياء بربي رجاء أنا وصلتني بعض هك الرسائل من بعض الأمهات خاصة يقولك راه ثم التنمر من الصغيرات على بعضهم متى كيبدا تلميذ قصير القامة ولا تلميذ عنده مشكلة نفسية ولا تلميذ عنده كالتأتأة ولا غيرها راهو ربي وأولادكم ربي وصغيراتكم على إنهم مية ما يقولوش أنت تتكلم كذا يا بيكي عليك صدقوني فما بنية حاب تحول من المدرسة من المعهد المعهد لأنه ما يخليهم يقولوا لها أنت كذا وأنت كذا فما عيب ما يجيش فرجاء ما يسالش عندكم وليداتكم عندكم صغاركم قبل ما يمشوا للمدرسة علموهم ورديهم أنه ما يجيش راك مش تقرأ في قسم ربما في تلميذ عنده مشكلة صحية ولا نفسية ولا اللي هي فرد بالك وصيه قل له رد بالك ولدي تقول له كذا ولا تعمل له كذا راهو نفسيتهم هشة صغيرات فنحافظ عليهم إن شاء الله ربي يحفظهم ويعديوا سنة دراسية وهما ناجحين وفرحانين والتربية قبل كل شيء راهي التربية قبل الدنيا الكل قبل القراية فنربيه صغارنا على المعاني الجميلة هذه وعلى الرحمة وعلى المحبة وعلى التسامح مش على التنمر وعلى الحاجات الخايبة في بعض الأوقات الولي ما يجيش لباله باش ينصح ولده هاني فرصة قلت علاش ليه خليني نقول لكم على المعطى هذه لأنه سخفتني برشا البنية والله سخفتني على الأخر وقلبي عندها معناتها ما يجيش فما حاجات ما تليقش وما تجيش نمشيو المكالمة موالية لو عسلامة صباح النور صباح الخير مرحبا بيك اللي معانا مرحبا بيك
2: ربي يبارك فيك
1: مرحبا سي فريد تفضل سي فريد مرحبا
2: اختي الغالية
1: تفضل سيدي
2: صوت البسيط مواطن كوفي انا لا لي شيء انا حاس مش عندي مظلمة الغد من مظلمة سنين وانا مقصي فيها ونعاني فيها واختي الغالية البني ما يتحولش انا شاكي على البني لا تقداري واعتدي على ملكي وكسر لي دروجي واتتابع البني ما يتحولش وما تيش عصر تحريه باش يتخبى كل شيء على عين المكان وكل شيء موجود لكن السيد اللي شاكي به اللي اعتدى على ملكي يسكن لوطة وطلع لدروجي كسرهم وجاء لا تخبركوني وصفت رجع من القانونية ولا تخبركوني يطلع للصحيح يشفني معناتها شكيت وعملت كل اللي ما قال لك ما عندك ما تعمل لي سمني والخبير خرج فيها قرب الازاله مده سنين والقاضي رفضها مانيش عارف علاش انا النداء ومنهم مسؤول تكلم مده الفرصه في الاذاعه الساقط وقلم فيها حكم بات وهي ما فيهاش حكم بات باش تشوف انت التضليل على العداله مسؤول فني قلم تكلم في الاذاعه وقلم فيها حكم بات
1: هاي توك كلمتنا عطيتنا برشا حيثيه سي فريد
2: ايوه السيد رئيس الجمهوريه نداء السيد وزير العدل لي كان مسؤول قاضي مسؤول يشوف حقي ويعطيني حقي فني راني مظلمة وعايش في داري في ظلم وفي جحيم داري مسكرة ما عنديش هو يتنفس منه والسيد سق داري وكسر لي وعمل له صلح أنا انتقدك السيد رئيس الجمهورية السيد وزير العدل وهي كان قاضي فني يعطيني حقي هي القضية تو في الاستئناف
1: إن شاء الله يتم إنصافك في الاستئناف لأنه فما قضية جارية لدى المحاكم ما نجموش ننظروا فيها بطبيعة الحال
2: السيد أنا أعطيك معصصة السيد ما أنت بتشوف الفاعلية متحم ولا متحم قال لك القضية فيها حكم بات وهي في الاستئناف يعني هوني تضليل العدالة
1: مش لخليه هو يقول

0: حبه ما فما قضيه جاريه وفما فما استئناف وفما استئناف مانيش طرف احنا في القضيه يا سي فريد. احنا صح لا نحكي لك فهمتك احنا مانيش طرف. هو قال والاخر قال وانت سمعتوا شنو قال في الاذاعه وذيه من حقك انت تعبر كيما تحب لكن انا حاب نوضح لك فقط الصوره. الاذاعه راهي ماهيش طرف شنو قال هذا ولا شنو قال هذا. فما قضيه جاريه وفما استئناف تنتظر انت في الاستئناف شنو يقول وفما تعقيب زاد
1: فاعليه نتاع السيد كيفاش استغل النفوذ نتاعه حيث واصل. اذا كان هو مسؤول يجاوب خلافه هو في بلاصته هو ويقول فيها قضيه فيها حكم ذات يعني انا بعثت السيد الجمهوريه بعثت له مرسول وجاء المرسول على طريق السيد الجمهوريه فنيه ويقلم فيها حكم ذات اي صفه يجيب قرار حكم ذات نعلوه هي في الاستئناف فنيه. ميدا السيد الوالي سيد وزير العدل سيد رئيس الجمهوريه داري انا مظلوم وداري كسروها وبناو وما خذيتش حقي هوني من بعض المسؤولين ما عرفوش. فلذا يتدخل سيد الوالي سيد رئيس الجمهوريه وزير العدل يتدخلوا فني. وسيد الوالي جاء مكتوب من سيد رئيس الجمهوريه واللي لاهي بالموضوع هذا غطى الموضوع كامل.
0: واضح يا سي فريد تقريبا اعطيتنا برشا تفاصيل حول الموضوع والموضوع هذه هو قضيه منشوره لدى المحاكم وحنا كي نبدا قضيه منشوره في المحكمه ما ننظروش فيها وما نحكيو فيها شيء. انت توجهت من خلال الميكروفون اذاعه صفاقس بين يديك لرئاسه الجمهوريه مرحبا بك واعطينيك وقتك لازم سي فريد مرحبا بك وان شاء الله يتم انصافك بطبيعه اذا عندك حق وتراه ومن حقك تم انصافك في الاستئناف. بعد سي فريد وين اخر مكالمه تقريبا معانا العسلامه
2: معروفين على
0: صباح النور مرحبا شكون معنا سيدي
2: الله يبارك معك مختار برشلونه مواطن من طريق لافران كيما دروح
0: سي مختار تفضل سي مختار
2: ايه؟ الله يبارك لك بلي عندنا موضوع تو ثالث عندنا ثلاث سنين وحنا نتجراو باش نعبدوا تاع الطريق نتاعنا عندنا الشارع نتاعنا كبير واسع طريق لافران كيما دروح كل عام نعملوا الاجراءات القانونيه وكل شيء لان الصغار اللي ابعد منا وبعدنا
0: شنو طريق لافران كله معبد نعرفوا طريق لافران
2: طريق لافران الوحيده اللي قاعده الزنقه نتاعنا هي الوحيده قاعده ما
0: إيه انت تحكي على الطريق الرئيسي الطريق الرئيسي معبد
2: مش طريق رئيسي
0: ايوه اش خاطر قلت لي ايوه
2: الزنقه الكل تعبدت كان الزنقه هذيا
0: شنو
2: عندنا زوز معاقين واحد بصير اعمى
0: شنو اي كلمت البلديه شنو قالوا لكم
2: كلمنا البلديه وتو الميزانيه نتاع 25 ميزانيه نتاع 26 تو بقيته في 26 ما صار حتى شيء.
0: به طريق لافرانكي وانا هي بلدية تمشي ولها يا سي مختار.
2: قرب بخبص دمك.
0: يا سي مختار لا ما غير ما تسمين توا هكا سي مختار توا هكا يهديك ربي يهديكم ربي ما تعطيونيش لا مخابز ولا اسامي ولا نحب اشهار ولا تشهير بحتى حد باش ما تصيرلناش اشكاليات. يا سي مختار قلت لي طريق لافران فما زنقة شو اسمها الزنقة هذه؟
2: طريق زنقة الحمامي معروفة.
0: باهي وانا هي بلدية تابعتكم
2: بلدية الربط.
0: انتم تتواصلوا مع بلدية الربط.
2: اي نعم
0: وجاوبوكم قال لكم ان شاء الله نخصص ميزانيه باش تعليل التعبيد للطريق هذايا.
2: باهي مع العلم شوف انا راني ضابط سامي تبع في الحمايه المدنيه مقعد عملت الاجراءات الكل مشيت للتجهيز مشيت للبلديه وعملت الاجراءات الكل وجميع الوعود وعدوني بعض منهم قال لي عملها هنا سنا في وقت عديد تعدى بانتانك توا بانسي تقريبوفا ومع العلم صبت مطر داري ما والله العباد ما تقدرش تعدى تحفر شيء يعملها صدقني شيء اسف. وعندنا زنق ضيقين وقعت عبيدهم وزنقتنا اوسع زنقه في دبرا تو ما يوقعت عبيدهم ما صار في حتى حد
0: تو نحن يا سي مختار تو نحن نشوفوا مع بلديه الربط يا درام مبرمجه الزنقه هذه والا لا اذا مبرمجه وقتاش واش قداش الميزانيه نتاعها وعلاش المواطنين عندهم مدهم ويستناو وزنيق الكل رومات تطهير مريقل والا لا هذا كله تو نفهموه نحن من بلديه دير البلديه بالربط. تقريبا نوصل معكم هكا لنهاية المشوار في الكلمة ليك أجمل تحية فريد لعدد المكالمات التي فيها مشكور جدا سمير تقتق تحية كبيرة ليك وأجمل تحية حنان الحشيشة نتلقى بكم نهار الخميس إن شاء الله في نفس العنوان الكلمة ليك بتسعة للعشرة في أمان الله نسك.

أينما كنتم أسعد الله ويومكم بكل خير، وأهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. بمناسبة العودة المدرسية، دعت مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بصفاقس جميع مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية ومضاعفة الحذر والتخفيض من السرعة أمام المؤسسات التربوية ومنع الوقوف والتوقف أمامها وفي محيطها لضمان انسيابية حركة المرور. ينفذ المعلمون والأساتذة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد بدعوة من الفرعين الجامعيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بالجهة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين. يغلق بداية من اليوم مركز الصحة الأساسية الجمهورية طيقلة فرانك كيلومتر 8 لمدة شهر حتى نهاية الأشغال، على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق جريمدا كيلومتر 5. يتم بداية من اليوم خلاص المجهزين عن طريق تحويل بنكي للملفات التي صادقت عليها اللجنة الجهوية لإسناد المساعدات المحدثة في إطار متابعة خلاص القسط الأول من مساعدات الراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة المنخرطين في نظام الراحة البيولوجية بولاية صفاقس بعنوان 2026. في العالم، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة متطورة في أجواء مضيق هرمز صباح هذا اليوم. أعلن وزير الخارجية العمانية تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق، بينما قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في إحدى المناطق بالسعودية. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش
3: على

تاليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: أهلا أهلا أهلا وسهلا بكم العشرة وسبعة دقائق على موجات إذاعة صفاقس. عسلامة، شنحويلكم، شنو عاملين؟ مرحبا بكم لتوا حتى نص نهار في مسك وفاح البرنامج هذايا اللي تواصل معاكم في الشبكة هذية، شبكة خريف شتاء وربيع 2026-2027. ربي يحيينا ويحييكم إن شاء الله بكل خير. شكرا لكم كل مستمعينا الكرام، شكرا لإدارة المؤسسة اللي وضعت ثقتها فينا مرة أخرى وتواصل البرنامج هكا. ولا يا عم يوسف، صباح النور.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير سماح، صباح الخير للسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
0: يعيشك نحويلك.
1: الحمد لله، نحن نشكره. الحمد لله،
0: الحمد لله،
1: انفرجت والحمد لله،
0: الحمد لله،
1: والله انفرجت.
0: لبس لبس
1: هيك الحرارة مشيت على روحها.
0: أخيرا أخيرا سكرنا الكليماتيزورات
1: والحمد لله. الحمد لله اشتدي أزمة تنفريجي
0: والحمد لله الحمد لله.
1: وتوك اليوم الحصة هذه سماح أوحات لي بمثل والله لقيت مطابق لها،
0: اللي هو
1: نفسه وعروسه وليلة عيد.
0: وهيك هي، وانا باش نقول لك عم يوسف بالحق حصة استثنائية. دونك نعيش على ايقاع بطبيعة العودة المدرسية ومحليها الاجواء ان شاء الله بنجاح وتوفيق لكل ابنائنا في مختلف المؤسسات التربوية. تحية لكل سيدي وكل انيستي والسادة الكل وكل الاطارات التربوية بطبيعة في كل المؤسسات. شكرا لكم، ربي يشدكم بالصحة ان شاء الله، سنة موفقة ان شاء الله بنجاح والتوفيق لكل صغيرات. كيف كيف عم يوسف ما ننساوش تحية كبيرة كبيرة كبيرة وتقدير كبير وشكر كبير لكل العاملين بالمؤسسات التربوية، العملة اللي هما يشقاو ويتعبوا. نعم. المنظفين واللي يساعدوا في الإطار التربوي واللي يساعدوا في الصغيرات وفي الكبار وفي الصغار، راهم معناها اللي يعتبروهم أبنائهم. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، معناها بارك الله فيكم. هذا هو العام الجديد والعودة المدرسية والأجواء هذه الكل. عم يوسف ما تنجم كانت خلينا إن شاء الله متفائلين وإن شاء الله بدام قال الجميع يا رب.
1: امين يا رب العالمين. بالفعل يا سماح، هو انت قلت على كلمه سيدي وانيستي وكل شيء.
0: أيه.
1: اذا كان ثم واحد يستحق كلمه سيدي بامتياز، لا الاخ الاكبر ولا الاولياء الصالحين، رغم اللي كامل الاحترام.
0: نعم.
1: اللي يستحقها عن جداره هو المعلم، هو المربي في اي مرحله كانت.
0: نعم.
1: في اي مستوى كان. تعرف الانسان ما عندوش الحق باش بالنسبه للرجل.
0: أيه؟
1: باش يقبل زوز من الناس عنده.
0: أيه؟
1: مسموح له باش يقبلهم.
0: ايوه،
1: وبقلب الاجر.
0: اي
1: امك.
0: اي
1: واللي قراك. واللي قراك تقبله في جبينه.
0: اي نعم،
1: بتاع تعظيم، بتاع احترام.
0: أيه؟
1: بتاع تقدير.
0: أيه؟
1: بتاع توقير.
0: نعم.
1: لانه فعلا الاطار التربوي بلا استثناء.
0: نعم.
1: بلا استثناء كل من هو ينتمي إلى المؤسسة التربوية، مدرسة كانت أو روضة أو كلية أو ما كان. أي. كلهم راهم من الرئيس متاعهم، من المدير إلى عامل التنظيف إلى يراقب الباب.
0: أي.
1: كلهم بالفعل محل تقدير ومحل تبجيل.
0: أكيد.
1: والواجب وأعيدها وأكررها، رجاء رجاء عدم التطاول على الإطار التربوي.
0: نعم.
1: تحت أي عنوان كان.
0: أكيد.
1: حتى وإن كنت صاحب حق. صاحب حق، عندك مسالك أخرى تتخذها ولا مجال للتطاول على الإطار التربوي.
0: أكيد، يعطيك صحة يا عم يوسف، شكرا لك. فقط باش نزيدوا ملاحظة صغيرة، يفضلكم احنا في البداية راقبوا صغيراتكم، ما تنساوش باش نحكيوا توا من هنا وغادي على المحيط نتاع المؤسسات التربوية.
1: نعم.
0: يعني مش نضيف.
1: نعم.
0: الملاحظة نتاعك اللي قلت انت ما تطاولوش على الإطار التربوي بالطبيعة في كل المستويات، ديما نقولوا راهو حديثنا يتعمم على كل ما هو مستويات من الصغار من الروضة من التحضيري حتى للجامعة. كيف كيف نراقبوا صغارنا في محيط المؤسسات التربوية بمختلف أشكالها، كيف كيف نعلموا صغارنا. عم يوسف احنا أكيد توا قاعدين نراو في اللومبوتياج، في الاكتظاظ، في غيره كل شيء، نحاولوا نحترموا بعضنا وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. وسعوا بالكم، أكيد باش نعيشوا في أجواء معناها غير الأجواء، معناها فما موفمون كبيرة برشا. هذاك علاش حاولوا باش تلقاو الحلول، اخرجوا بكري ما تسالش من الديار نتاعكم، ما تخرجوش لكل فرد وقت باش ما تقعدوش فيه كستري. ونعرفوا الضغط هيك والستريس هيك راهو باش ينعكس على بقية اليوم متاعك، معناها هذيك علاش حاولوا تخرجوا بكري، امشي يشرب قهوة مع صحيباتك، وصل صغيراتك للمكان متاع القراية متاعهم. زادا كيف كيف يفضلكم، نعرفوا ربما الصغار فما اللي يجري اللي لحق اللي وكل ولده في الكهرباء عم يوسف ولا الغيره، حاولوا باش تنبهوا على صغيراتكم ما يلوثوش المحيط، ما يلوحوش الفضلات نتاعهم واللي هو ملك هيك الصوره اللي راوها معناها من الشباك نتاع الكهرباء. حاسيلوا مع بعضنا نقولوا احنا ان شاء الله ديما القادم خير ونحبوا فما برشا تفاؤل. عم يوسف باش نعطيك الكلمه، سامحني فقط باش نزيد كلامه كما تقول. وتحيه لزميلتنا عفيفه يا حجه، تحيه لزميلتنا عفيفه نزيدوها الكلمه هذيا. اي سيدي فقط فما ملاحظة وزارة التربية يفضلكم وزارة التربية. فما عم يوسف قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغلاف متاع كراسة اللي هي بعيدة كل البعد على الحياة. خلينا نقول صورة متاع غلاف متاع كراسة موجودة في مكتباتنا التونسية. لذا الرجاء كل الرجاء من كل المسؤولين كل العاملين في القطاع هذية راقبوا راهو من واجبكم باش تراقبوا الكبيرة والصغيرة راهو هذه مسؤوليتكم وكل واحد يقوم بالواجب متاعه في المهام متاعه. عم يوسف احنا الصغيرات متاعنا نتذكر احنا الكراسات متاعنا كان فيهم من الوراء كان فيهم جدول الضرب هكا ولا يا حاج كان فيهم جدول الضرب يعني انت حتى كي تحل الكراسة راك باش تقعد تحفظ معناها جدول الضرب وغيره. توا فما صور غير لائقة للأسف الشديد وفما استياء كبير برشا من برشا أولياء وهاكم تنجموا تدخلوا وتنجموا تراو الصورة هذه وفما برشا صور أخرى. احنا ماذا بينا حتى لغة الفم تاع الكراسة يحملوا رسائل يا عم يوسف تاع الكراسة ومتاع الكتب ومتاع غيرها يحملوا رسائل للصغيرات متاعنا يعلموهم ويربيوهم راهو للصغار والكبار ديما نقولوا الكل من هو يقرأ والكل من هو يدرس. عم يوسف
1: الملاحظة حبيت بعد نعقب الكلمة هذه سماح الملاحظة الأولى هو الرجاء كل الرجاء إلى السيد السواق والناس كل تسوق توقع إن ما كانت سيارة تكون شاحنة يكون دراجة نارية إلى آخره الرجاء الرجاء بالله أرجو حتى الشرع ربي الذين يمشون على الأرض هونا يزمك تمشي هونا وخصوصا أمام المدارس أمام حقيقة نشوف ياسر ناسر أخذهم الغرور والتنطع لدرجة أنه فقدوا الحياة
0: نذكرهم عم يوسف
1: يمشي في الستين وفي السبعين ومانيش مبالغ قدام المدرسة
0: صحيح عم يوسف كلامك نذكركم راهو زون ترونت راهو قدام المدارس والمؤسسات التربوية ومؤسسات ودور الشباب وتكوين المهني راهو كلها زون ترونت معناها تمشيوا 30 كيلومتر في الساعة هذا حسب القانون معناها عم يوسف هذه الحاجة المهمة جدا
1: لكن احنا يا سماح حسب القانون ماذا بينا نفس القانون قبل ما تصير الكارثة احنا بالفعل يتجبد القانون بعد ما تصير الكارثة ما عادش ينفعني أنا ما عادش ينفعني أنا بودي كل من يتجاوز بالفعل لو كان راهو مشات أنه شاعت في المجتمع أنه بالفعل فلان خطوا على كذا وفلان خطوا على كذا والله الناس ترتدع شيئا ما. أما حتى واللي ربي يتحدث هذه الملاحظة الأولى فالرجاء نرجع الباب الرجاء ونعوله على الرجولة وعلى الإنسانية وعلى الشهامة راهو ما هيش عفرته وقت يجي قدام محيط تاع تربية تاع مدرسة وتمشي بهيك السرعة هذه كما يش عفرتها كل حد ينجم يعبس على الدواسة والسيارة تطير بالطيران ما هيش حاجة كبيرة ياسر
0: خليوا كرهبكم وتمشيوا شوية على سبيقاتكم شوفوا الدنيا فرحوا مع صغيراتكم.
1: الحاجة الثانية سامح فيما يخص الصورة اللي قلت دي ونتصور أنه وارد باش مش تصير ياسر ونتصور هذه ممنهج ثم أطراف اللي هي تحب تخدش هالحياة هذية وتحب تحطم المنظومة القيمية للمجتمعات العربية والإسلامية ثم أجهزة رقابة مختصة كلهم في مجاله أجهزة الرقابة هذه عليها أن تقوم بواجبها وأن تراقب كل كبيرة
0: وهو كذلك
1: ولا تسامح في الأمر لأن الأمر يتعلق بمصير أمة كاملة ما هوش حاجة بسيطة.
0: يعطيك صحة يا عم يوسف شكرا لك تحية كامل فريق لأمن المساحة هذه طورنا عليكم شوية في المقدمة هذيك هي أجواء العودة المدرسية هذيك هو الأجواء متاع العرس اللي في ديارنا الناس الكل وإن شاء الله ربي يفرحكم ربي ينجحكم. تحية كامل فريق واحدة معاكم في الصندار على 70-64-280 منعم في الإخراج المرئي الحاج سمير تقتق ومن بعد زملائنا في الإخراج التقني عم يوسف وسماح معاكم من وراء الميكرو مرحبا بكم الناس الكل. الغنية الأولى باش تلنسي الحرف يا عم يوسف يا حاج.

0: 10:28 دقيقة، مازلتم معانا على موجات إذاعة صفاقس، تسمعوا في مسكوفاح. تحية كامل الفريق، وحيد منعم، مراد على الكونسوليت، عم يوسف وسماح معاكم من وراء الميكرو. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى. عم يوسف أهلا وسهلا مرة أخرى. أي الحرف قدمناه تو عاد من خلال الغنية،
1: كنت تسمح قبل نعلق شوية على الغنية،
0: نمدح لقطاب.
1: شكون هم لقطاب؟
0: شكون هم لقطاب؟
1: يعني في اعتقادي أنا وفي قناعتي هو كل إطار التربوي،
0: كل الإطار
1: التربوي هما اللي يستحقوا المدح.
0: نعم
1: والله
0: نعم،
1: هذوك هما
0: يعطيك الصحة يعني. والله هيك هما
1: كان عندي عمي الله يرحمه، ورجل كبير وأمي.
0: أيوه
1: قال أنا نقول سيدي للي صنع التركتور. أنا فهمته خطر وعد حياته في جرة زيلة.
0: أيوه
1: وقلي يرى التركتور يخدم هيك الخدمة هذيك. قال
0: هذيك
1: يستحق كلمة سيدي.
0: ريت يا عم يوسف والله العظيم، والله اسمعوا كلام الكبار كلها حكمة راوية،
1: كله
0: حكمة. أي نعم، الله يرحمه. تحية لكل اللي يسمعوا فينا، ربي يشدكم بالصحة وأنسونا برشا اليوم في هالصبحية المزينة برشا. عم يوسف كما عرفنا حرفنا اليوم هو حرف النون، هو حرف ثري برشا الحقيقة، فيه برشا كلمات مزينة وسمحة برشا، سواء من التراث ولا من اللي هو. وبعد شوية باش يكون حاضر معانا حيرة في ما شاء الله متميز في المجال متاعه، باش نحكيه على النقش على مختلف المعادن. دونك هو حرف النون كما قلنا عم يوسف، هو حرف النجم الضوئي يا عم يوسف. حرف النية، مشي بالنية وقعد في ثنية هكا وقعد.
1: تعرف النجمة يا سماح قبل كان توك ما عادش نعطيه أهمية، ما عادش نسميه، أما رجال قبل والبحارة وخصوصا أهل البحر الرياس يعرفوا النجوم وما زالوا يهتديوا بالنجوم. نعم النجمة القطبية والنجمة السراية والنجمة إلى آخره.
0: نعم.
1: النون يكفيه فخرا هذا الحرف هذايا أن تفتتح به صورة كاملة. النون.
0: نعم.
1: والقلم وما يسطرون. المولى سبحانه وتعالى يقسم بالقلم وما أدراك بالعلم. وما أدراك ما القلم وما العلم.
0: أي وأحنا يمكن جيت مصادفة، أحنا غدوة حي معناها في افتتاح سنة دراسية جديدة إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا. حاسين وعم يوسف برشا كلمات سمحة، هو برشا برشا برشا.
1: نعم
0: كلمات.
1: نعم.
0: وبرشا كلمات من التراث، فما النول كما قلت، فما النقش، فما النول. ما هو هذيك اللي المنسج عم يوسف؟
1: النول هو المنسج
0: هكا ولا
1: عندنا عائلة يا سماح. نعطيك معلومة تاريخية ربما. من أقدم العائلات في صفاقس عائلة النوالي، على ما قيل في بعض المؤرخين، ما نقولش المؤرخين الأكاديميين لكن المؤرخين كما مقديش وإلى آخره.
0: نعم.
1: يقول أقدم عائلة في صفاقس هي عائلة النوالي. وعائلة النوالي هذه انقرضت تقريبا، اللقب هذا ما عندناش ربما موجود، لكن ما زالت عندنا شاهد تاريخي واحد اللي هو سيدي النوالي من المدينة العتيقة.
0: أيوة.
1: مما يدل على أن العائلة هذه. وعليش قال هذه أقدم عائلة؟ لأنه كانت حرفتها خدمة النول، تخدم على النول. أيوة. النوالي
0: ما هو هيك. نعم. النول اللي وين ما هزيتني فوق. في سوق سميوه هو عم يوسف،
1: سوق الطعمة.
0: سوق الطعمة
1: طلعنا للغرفة.
0: طلعنا للغرفة والله محليها سوق الطعمة، وطلعنا للغرفة ورينا النول اللي هو المنسج هكا.
1: نعم
0: ولا
1: نعم
0: عم يوسف. نعم نعم به. أي سيدي قلت لك النول ونحاس زيدها. عم يوسف ونحاس راهو تاريخ كبير برشا في النحاس.
1: كيف نقول النحاس؟ نقول القروان. القروان هي المشهورة بالنحاس. لكن الصفاقة الصونية كانت الماعون متاعها، أغلب الماعون متاعها كان نحاس. أو أهم قطعة ماعون في المطبخ التقليدي
0: هي نحاس. وتوا توندونس لها ولا يا عم يوسف؟ توندونس توا نحاس وعودة للنحاس والحاجة الزمنية هكا القديمة المزينة. نعم. فمن ناي يا عم يوسف؟ أعطيني الناي.
1: أعطيني الناي وغني
0: وغني والله. يا عيني حاسلوا برشا كلمات سمحة برشا. فمن نهار النهار كيفاش يعدي، كل واحد كيفاش يعدي نهاره. وفم النفس يا عم يوسف،
1: في النفس في النهار طوف وفي الليل غزل الصوف. يعني هي نوع من العتاب. أن النهار من خطر النهار هو
0: خدمة،
1: الخدمة هو العمل،
0: أخدم مشمر على
1: الدرع. أما تصبح راقد
0: وبعد
1: تحب تدارك الوضع أنت على حساب الليل وعلى حساب كذا،
0: يفوت
1: ما هوش النهار طوف وفي الليل غزت الصوف.
0: نعم. أو كان نوم، أو كان نوم، أو كان نوم من حرف النا. فمن النجاح والتميز والترقى إن شاء الله نجاح الناس الكل يا عم يوسف. فمن النصيحة،
1: لكن النجاح يا سماح راهو لابد عنده مرتكزات
0: أكيد، ما مش يجي هكاكا يا عم يوسف.
1: ميجي كان بالجهد وبالتعب وبالعزيمة وبالإرادة وبالتضحية وإلى آخره.
0: نعم.
1: إن السماء لا تمطر ذهبا
0: أكيد
1: ولا فضة
0: أكيد يا عم يوسف. حاسلوا برشا كلمات أخرى مزيانة بحرف النون، هذا هو الحرف متاعنا اليوم. وباش نرجع على برشا عادات وتقاليد يا عم يوسف بعد شوية بحرف النون كما قلنا. وإحنا توا باش نمشيو مباشرة يا مراد, مش نمشيو مباشرة للكلام الصندي يا عم يوسف.
1: الكلام الصندي.
0: الكلام الصندي.
2: كلام صندي. كلام صندي. صندي.
0: أي عم يوسف قول.
1: أي في الكلام الصندي في حرف النون.
0: أي.
1: النون. أي. ننذر المطمان.
0: أي.
1: اللي خذات الطمانة.
0: والله.
1: باري الثلاث الخيان.
0: أي.
1: وهم سبب الدوانة.
0: أي.
1: اشكنهم يا سماح.
0: اشكنهم.
1: النفس العدوة والشيطان.
0: أي.
1: واخطاك سوق الضمانة.
0: أي.
1: واجب طاوع السلطان.
0: نعم.
1: والعبد يحفظ لسانه.
0: والله.
1: بارح وانيس بارح وانيس ليمان ما حبش تخرج الكلمة.
0: أي.
1: واصي النفس العميقة الغميقة.
0: واصي.
1: نرجع شوي ما حبش تخرج الكلمة ما حبش تخرج.
0: والله والله. وين قبيلة باش نقول لك النفس الأمارة بالسوء.
1: نعم.
0: عيد الشر إن شاء الله على كل المستمعين بالطبيعة.
1: لو كنا رجعنا بشيء من التفصيل.
0: وش لزك يا لسان؟
1: وش لزك يا الإنسان على الشيء اللطيقة
0: باب لدبليه كهان
1: يحبوه أهل الحقيقة
0: واللي
1: حواليه كتان
0: باطلي
1: طب الحريقة.
0: الله ينورك يا عم.
1: لو كنا رجعنا بشيء من التفصيل.
0: أيه.
1: النون ننذر المطمان اللي خذات الطمانة. إيش الطمانة؟ هي الاطمئنان أو الطمأنة أو الطمأنينة المبالغ فيها.
0: نعم.
1: على خاطر ولا بد من أخذ الحذر والحيطة. الحيوان ابدا باش يعطي روحه ابدا يستحيل.
0: صحيح.
1: منتهى الحذر. شوفوا في تنجمش تقرب من امامه ولا من من من طائر ولا من كذا يستحيل. كل اذا كان موالف هذاك حاجه اخرى. هذاك حاجه اخرى لانه هذاك فقد الفطره نتاعه تقريبا.
0: هو حتى الموالف.
1: نعم.
0: وتلقى عنده نوع من الحذر. نعم.
1: ديما عنده هكا الحذر.
0: نعم.
1: بحيث الانسان واجب عليه هون يحذر من لاك يحذر من اللي يخدم الطمانيه. اللي تاخذ الطمانيه. تاخذ الطمانيه مثلا.
0: أيه؟
1: ما يكتبش عقد بينه وبين اللي يتعامل معاه مثلا.
0: أيه؟ أيه؟
1: يخلي حاجة سايبة ما يحرزش الرزق نتاعه وما يراقبش إلى آخره. هذه الطمانية راي تخلف.
0: معناها واجب الحذر. معناها في كل شيء واجب الحذر.
1: هذا شقاء. قال النون ننذر المطمان اللي خذات الطمانة باري الثلاث الخيان هما سبب الدوانة. شكون هما الثلاثة الخيان؟ وكأنه يحذر هونية وشد الانتباه باش نعرفوهم.
0: أيه؟
1: النفس العدوة والشيطان.
0: يا لطيف.
1: النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
0: أي نعم.
1: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم
0: ربي.
1: بحيث ولا بد الإنسان ما يطوعش نفسه.
0: التوسويس متاع الشيطان.
1: والشيطان.
0: أي نعم.
1: والشيطان.
0: أيه؟
1: والعياذ ربي بعد علينا.
0: آمين.
1: واخطاك سوق الضمانة. هذه. أيه؟ كلمة في منتهى الحكمة.
0: معناها ما تضمن في حد يا عم يوسف.
1: علاش وين نعتبره لو كان. أيه؟ نرجع بها الوقت وقت قالها الشاعر. قالها في القرن 19.
0: أيه؟
1: كشك. أيه؟ لأن وقتها كانت الناس تضمن بعضها ياسر.
0: يضمنوا بعضها.
1: لا ثم بطاقة تعريف. أيه؟ ولا ثم حتى شيء ما ثماش الهياكل كيما تواكا.
0: أيه؟
1: تواكا مثلا بر تجيب اللي تجيب لازم تجيب بطاقة تعريف.
0: حاجة ضمان. حاجة ضمان.
1: أيه؟
0: هيك علاش قال سوق الضمانة.
1: أيه؟ سوق الضمانة ابعد عادي على خطر الضمانة يا سماح فيها نوع عين من الضمانة.
0: أيوة.
1: ثم الضامن مودي ثم ضمان ضمان الأداء.
0: أي.
1: وضمان الأداء يعني إذا كانك ضمنت في إنسان في مال أو في شيء وما هو ما أوفاش بالمطلوب منه راك أنت واجب عليك باش تأدي في بقعته.
0: مالة.
1: نعم.
0: مالة.
1: أو.
0: أي.
1: ضمان الحضور.
0: أيوة.
1: ويكتبوها في الو... في ال... في, ال... في الوثيقة.
0: أيوة.
1: ضمان الحضور أنا ضمنت في فلان الفلاني وما قامش باللي عليه. أنا واجبي باش نجيبه للحاكم.
0: واضح.
1: نجيبه للقاضي أما مش نخلص عليه.
0: أيوة.
1: مش نحل محله.
0: أوكي.
1: ضمان الأداء والله يكتبوها في الوثيقة
0: التاريخية. ضمان الأداء وضمان
1: الحضور.
0: ضمان الحضور
1: عاد أحمد ملاك قال ابعد عن الضمان لوح عليك
0: لوح عليك
1: نعم. تضمن روحك ويا رب.
0: والله
1: واجب الطاوع السلطان والعبد يحفظ لسانه.
0: آه.
1: هون دعوة مش يعني الإنسان يكون ما عندهش رأي
0: يكون سلبي.
1: لا مش أي مش
0: أي.
1: أما واجب التمسك بالوحدة.
0: نعم.
1: بين أفراد المجتمع
0: أكيد.
1: إذا كان كل حد مش يخرج على الصف وكذا ما ما ما ما لا يستقيم الحال.
0: نعم.
1: واجب الطاوع السلطان والعبد يحفظ لسانه خاطر البلاد كل موقود باللسان.
0: أي.
1: نعم. بارح حوانيث ليمان وعصي النفس الحميقة.
0: أي
1: حوانيث ليمان يعني اليمين
0: الغليظ.
1: لا واليمين لاغية الكاذبة.
0: حوانيث
1: حوانيث اللي تحنث في اليمين يعني لا تفي باليمين.
0: اي نعم.
1: قداش موجود هو؟
0: موجود.
1: قداش موجود؟ على خاطر ما عادش نعطيه أهمية.
0: تفق في الصبات يا عم يوسف.
1: الناس كل تحلف.
0: الناس كل تحلف.
1: الناس كل تحلف. أيوة. نعم.
0: أيوة.
1: بحيث الحكم اللي قال أحمد ملاك لو كان نطبقوها ونتخذوها مبدأ في حياتنا والله تعفينا من يسر مشاكل. أهمها لعل أهمها ما نضمن في حد. ما نضمن في حد.
0: هذا هو حرف النون.
1: تضمن حتى في ولدك ربما يخليك فيه إشكال. والله. تضمن في خوك يخليك فيه إشكال.
0: نعم.
1: خطر أحسن حاجة الواحد يتبرأ.
0: يضمن في روحه.
1: لدينه ويا ربي.
0: ويا ربي.
1: ويا ربي.
0: هذا هو حرف النون. يعطيكم الصحة وإن شاء الله نهاركم زين يا عم يوسف. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل.

بلادك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

0: أهلا وسهلا بكم جديد في مسك وفاح. عم يوسف عنا جايزة راهو. أيوة به عنا جايزة. كيف العادة تبدلت الجوائز متاعنا، ما عادش البحر تو، ما عادش باش نمشيو للبحر تو، باش نقعدوا في البر وباش ناخذوا الفلوس.
1: مرور الصيف راهو البحر والكل
0: العام 12 شهر.
1: أيوة. العلم بحر اللفاية، بحر اللفاية، بحر اللفاية، العلم بحر اللفاية، ونحن في يوم العلم.
0: نعم. أي عم يوسف، أي سيدي، عنا جائزة قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس، بتبيعة قابلة للخاذ على الضرائب. 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس، هذه هي الجائزة متاعنا. نص المسابقة عم يوسف قبل ما نمشيو للضيف متاعنا اللي أنسنا في الاستوديو.
1: احنا قلنا اليوم نافسة وعروسة وليلة عيد.
0: أي
1: ثم مكمل غذائي.
0: أيوة.
1: ما نقولوش غذاء، ما نقولوش مشروب، نقول مكمل غذائي. كان المجتمع التقليدي يحرص كل الحرص على توفيره للنفس.
0: أيوة.
1: ويبدأ بحرف النون.
0: شنو هو المكمل الغذائي؟
1: شنو هو؟ أنت عرفته؟
0: عرفته بالله جاوبتك ولا للأمانة؟
1: لا متأكد أنك عرفته وأنك استعملته.
0: استعملته يا يوسف.
1: ايش بك تقولها هكا؟
0: مش بنين برشا.
1: اي مش بنين برشا، لكن عالم يقول نافع. أيوة. يحكيوا عليه يقول نافع. أيوة. ياسر جدا واقع. علاش؟ الناس عندها فيها مزاج، عندها معتقد يعتقدوا فيه جدا جدا جدا، وما نتصورش حتى كي تجي تفهم وتحلل المكونات نتاعو تقول بالفعل هذا ما فيه لا مضرة لا في شعر ولا
0: في حكمة. أكيد ناس زمانة يعرفوها.
1: نعم. بعد ما نقولوها هل
0: مكمل غذائي،
1: مكمل الغذائي الذي كان لازم تحضيره للمرأة النافس، وكان المجتمع ويبدأ بحرف النون.
0: هذا هو، هذا هو النص المسابقة متاعنا. مرحبا بكم 70 164 280. مراد مش نمشي وتوا لبلاد بماليها.

0: الإنسان.
1: البلاد بمليها.
2: ايه عم يوسف البلاد بمليها
3: هي تشوفي ثم نوع من التغيير. حبيت انا نبرر التغيير هذا. احنا جرت العاده ان في كلمه في ركن البلاد بمليها
2: ناخذ اعلام
3: على اعلام وشخصيات واولياء وعلماء وكذلك. لكن المجتمع راه في حاجه الى طاقات أخرى ويا لها من طاقات.
2: نعم.
3: هيك علاش أنا رأيي أنه البلاد بمليها نسلط فيه الضوء على كل مجتهد.
2: نعم.
3: سواء كان بالفكر أو بالساعد في مجتمعنا هذا حتى ننهض ببلادنا. البلاد بمليها ما في ذلك شك. اليوم ماشي تستضيفنا أحد المجتهدين.
2: نعم.
3: في مجاله. ما نحرقش المسافات ونخلي الكلمة ليلك.
2: لا لا والله عندك أنت يا عم يوسف في مدينة صفاقس. قدم أنت تفضل سي عم يوسف. أي شكون معنا ضيفنا اليوم؟
3: تعرف يا سامحني سقبل يقولوا نقشة من يد معلم.
2: أي
3: بالله وشي
2: والله نقشة
3: من يد. وعلى الكلام السمح يقول لك كلام منقوش.
2: أي نعم.
3: وكلمة النقشة هذه نلقوها تدل على الإتقان المتناهي.
2: نعم نقشة من
3: كلمة نقشت. النقش أي. ومن بعد ماشي ندخلوا في أنواع النقوش روح حتى نقش عند الحرقاسة وقت اللي في العروسة.
2: أي نعم.
3: تنقش ما هو مجالات كبيرة ياسر. أما اليوم المختص متاعنا والمجتهد متاعنا.
2: نعم.
3: هو سي عبد الرزاق الرقيق.
2: نعم.
3: اللي هو

0: للمستمعين وكافة المتفرجين زادة توا.
1: يعيشك يا سي عبد الرزاق، يعيشك، نسنا برشا. شكرا لك سي عبد الرزاق، رقيق دونك حرفي في مجال كما قال عم يوسف، النقش على مختلف المعادن الثمينة. وقال عم يوسف كلمة مزيانة برشا، أكيد هي النقشة ما تنجم تكون كان فنان هكا ولا هكا ولا
0: هو فن،
1: هو فن.
0: احنا تعلمنا، انا معناتها متعلم في بلجيكا في مدينه ليج في مدرسه الحرف، معروفه برشا معناتها عالميه، يجوها من كل الاقطار. فهمت؟ كانت صدفه.
1: كيفاش بديت البدايات سي عبد الرزاق؟ هزنا معاك
0: البدايات. كان فما شكون قبلنا مشى للمدرسه هذيا وعطانا الفكره وقمنا باللازم ومشينا، لكن على اساس باش نتعلموا صناعه المسوغ.
1: ايوه، معناها مش حاجه موروثه النقشه على
0: لا لا لا لا لا
1: مش حاجه، اختيار نتاع قرايه معناها،
0: اختيار باش نمشي نتعلم صناعه المسوغ ومشينا.
1: اي
0: ربي ومشينا. فهمت؟ لكن في معناتها في البدايه في المدرسه هذيا صناعة المسوغ ما كانتش حاجة. أنا ولد المدينة العتيقة وصيغية بارتو نشوف فيهم واحد، قيت روحي نعمل معناتها في حوايج اللي نعرفهم كنت نشوف فيهم. وأنا جاي متغرب بعيدة كيف يقول كل شيء، فهمت؟ نحب حاجة جديدة، حاجة. فهمت؟ قعدت نزور في الورشات اللي موجودين في المدرسة دوب ما شفت هذه الأعمال
1: نقص
0: اللي شفتهم كيما هذيك البلاكة هذيك خاطر هذيك خدمتي نتاع بلجيكا.
1: ايوه نعم تفضل.
0: معناتها صالي الكود فودور معناتها، فهمت؟ قلت هذه هي اللي مش نتبعها مش الاخرى.
1: اي واهو نوريوها يا يسرى، ما نعرفش اذا كان ظاهره لاصدقائنا المستمعين. ايوه
0: تو بدلت الاختصاص مشيت في هذايا، فهمت؟ والحمد لله وخديت دبلومي فيه.
1: وكانت تو هذه قطعه فضه،
0: هذيك قطعة على الحديد.
1: على الحديد
0: كنا نمارس
1: هذا النقش.
0: النقش
1: والنقش سي عبد الرزاق تستوحاها من اللحظة من من من معناها من هكيك تجي على الغفلة معناها من
0: لا لا لا
1: في لحظتها معناها
0: بيصير العمل يشبه العمل الآخر. فهمت؟ تو كي نخدم مثلا على ميهاس ولا على أي حاجة على سيبور، فهمت؟
1: من وحي اللحظة معناها،
0: من وحي اللحظة عندي فكرة على الأول ومن بعد
1: الميكرو سي عبد الرزاق
0: وبعد تتبدل وتتغير حسب الشيء يعطيني. فهمت؟ كما مهما عمل يدوي كما البانتور كما كل شيء.
1: يعطيك صحة. 25 سنة في المجال.
0: اي اكثر.
1: اكثر من
0: 29 سنة.
1: 29 ما شاء الله.
0: من 1995.
1: عم يوسف
2: النقش هو راهو تعبير.
1: نعم.
2: كيما الرسم، كيما الشعر، هو تعبير.
1: اي.
2: وإذا كان الإنسان تعبير فني، وإذا كان الإنسان ما عندوش صورة فنية ما في ذلك الشكل، أنا قاعد نتأمل فيها الرسوم هذه هي مستوحاة.
1: نعم.
2: مستوحاة حتى من الأرابيسكا حتى.
0: اي ملا
2: موجودة في عديد الأشياء، بحيث كي تبحر أنت مع الرسم هذاك كيما تبحر أنت مع بيت الشعر أو تبحر مع القطعة الموسيقية إلى آخره، تعرف أنه الإنسان بالفعل
1: خيال. نعم.
2: وإحساس وشعور، ما هوش عمل يدوي فحسب. ما هوش عمل روتيني،
1: ما هوش مجرد عمل،
2: ما هوش عمل
1: نعم.
2: روتيني لحد فيه روح. كيف تشوف النقشة هذه تشوفها متاع الفنان فلان الفلاني.
0: أي أي
1: نعم.
0: بسمة
2: معينة
0: يعرفوها ديجا الحرفيين يتعاملوا معايا كيف يشوفوا يعرفوا
2: أكيد. مثلا أنا. عندنا الرسم على البلور، اخر فنان عندنا في السواق سماح هو محمود الفرياني.
1: ايوه
2: كان فنان في الرسم على البلور. كيف تشوف التابلو تعرف وتقول هذا نتاع محمود الفرياني، ما يكون كان نتاع محمود نتاع الناس المختصين في ذلك الشك. كيما تسمع مثلا نوع من الموسيقى تقول هذا نتاع مليح حمدي ولا نتاع كذا.
0: كل واحد عنده البصمه نتاعو،
2: كل حد عنده البصمه نتاعو. يعطي الصحه سي عبد الرزاق، انا نشوفه مبدع في مجاله. حبذا لو يقع التعريف بهذه الحرف، يعني بالفعل هي التي تجسد هويتنا العربية الإسلامية.
1: نعم.
2: وخصوصا تراثنا التراث مادي.
1: أكيد
2: تراث مادي.
1: نعم.
2: حبذا لو يقع التشجيع عليه، ويبدو لي هو راه ينشط مع ديوان الصناعة التقليدية
0: يشارك في المعارض. ملا بتبيع شارك معهم برشا الصناعة التقليدية في المعارض هوني ولي في تونس في الكرم.
1: وسي عبد الرزاق يظهر لي مختص الوحيد في النقش على المقياس.
0: انا اختصاص هذاك، فهمت؟
1: هذا هو المقياس عبد الرزاق،
0: هذا المقياس،
1: هذا المقياس. عم يوسف تو هذه تلبسها المراه باش تزين بها ولا
2: انا يبدو لي قبل راهو المقياس راهو كان حلي ريفي منسوب للارياف اكثر منه للمدن، لكن حاليا تولى كما يقولوا طوندانس.

0: سي عبد الرزاق النقيشه كان على الفضه المقياس ولا حتى الذهب
1: مقياس؟ حتى الذهب اللي يقدر مقياس. نجمو
0: ينجم. وقداش تستغرق توا هكا قطعه ولا انت والكبر نتاعها انت؟
1: والله انا في الاعمال هذو ما نستعجلش معناتها نخدم
2: والفن الفن والله يجاوبوا بالفعل نتاع
0: فنان
2: العمل الفني ما
1: انا حتى حاجه كيف تجيني وتبدا مربوطه بوقت ما نبداش مرتاح.
0: اي
1: نحب ناخذ وقتي فهمت مين. نعم يقلقنيش معناتها فهمت.
0: شنو في الكارير نتاعك الحاجه اللي قعدت لك في الذاكره ما تمحاتش من بين من قيسه نتاعك من الحاجات اللي كيما هكا؟
1: والله معناتها الاعمال نتاعي كلها ما تنحاش وهي وثقه عندي في صور
0: يعطيك الصحه
1: حوايج نرجع لهم ونقول لها راه كيفاش هذا هي كذا كذا هذه كل حاجه تعبر على وقت معين وتعبر على على معناتها حاجه نتاع الوقت نتاعها
0: على الوقت نتاعها
1: كل حاجه فيها ذكرى
0: والله هكا ولا يا عبد الرزاق؟ نعم عم يوسف
2: زيد اضافه صغيره حبذا وهذا طموح وكم من مره ناديت به عندنا الدور يالها من دور في المدينه العتيقه وكان من ممكن توظيفها في بعث متاحف واحنا وللاسف الشديد المتاحف اللي عندنا فرطنا فيها اعيدها بكل الم لاني كنت في المتحف 39 سنه وانا في المتحف وفرطنا فيهم المتاحف بتاعنا وما عادش نجم نعاود نخلفوهم لانه هذاك راهو صار بعرق الرجال ما صارش هكاك بالسهل
0: وتجميع
2: هكا الاساس وتجميع وكتابتها وتحريرها والبحث فيها يا سميح ما هوش بالامر الهين
0: مش سهل
2: فرطنا فيه هكذا والله حقيقه شيء مؤلم للغايه وانادي بان يقع توظيف العديد من المتاحف داخل المدينه العتيقه وخصوصا في هذه الدور من نحافظ على هذه الدور التي هي فعلا جواهر
0: اكيد
2: جواهر
0: والله.
2: وكذلك نحيي مثل هذه الصناعات النجوم نعمل متحف للوثائق التاريخيه نعمل متحف للمسوغ وما إلى ذلك نعمل متحف للأدوات الفلاحية نعمل متحف عديد المتاحف عديد المتاحف وقت إذا كان حبينا بالفعل يرجع للمدينة العتيقة الألق متاحها ويرجع لها إشعاعها وتنظاف وترجع بالفعل محطة أو هي قبلة للسياحة خاطر في الستينات كان صفاقس قبلة للسياحة في الستينات أنا أدركت الوضع وكنت نعرف كيف جتهم سوق البرادعية والناس تنشط والناس حاجة كبيرة حاجة
1: كانت الحافلات تقف في
2: نعم كله فرطنا فيه ما إذا كان حاشتنا ما عادينا كان نحيي مثل هذه الحرف ومثل هذه الفنون ومثل هذه الصناعات ونؤسس إلى متاحف وهذا ليس بعزيز على أهل صفاقس
0: كان
2: صدقت منهم الإرادة.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف الله يبارك فيك. عبد الرزاق والله منور يعطيك الصحة يعيشك بالحق محليها الصنعة ومحليها المهنة تحس بيها. عم يوسف يحب برشا الخدمة متاعه سي عبد الرزاق يحب برشا يعشقها مبين معناها خاطر الإنسان كيف يتقن وكيف يخدم بغرام. ربي يبارك فيك سي عبد الرزاق
1: يبارك لكم أنتم زادة
0: يعيشك كلمة الختام يعيشك
1: نحييكم ويرحم والدينا ووالديكم
0: يعيشك الله ينورك يا سي عبد الرزاق ربي فضلك ودمت وان شاء الله متالق كما قال عم يوسف ان شاء الله ديما نراو احنا مثل النقشيات هذه المزيانه السمحه برشا موجوده في بلادنا وفي مدينه صفاقس والحرفيين نتاعنا ان شاء الله متالقين وان شاء الله ديما نسمع لكم كل خير.
1: بارك الله فيكم
0: يعيشك بارك الله فيك. اي مراد باش نبدلوا الغنيه نمشيو الوليد التونسي لو تسمح مراد 10:58 دقيقه على موجات اذاعه صفاقس حرف النون. يا مراد بحرف النون نحبك يا مجنون. تحية كامل الفريق تحية وحيد معاكم في الصندار بعد شوية استقبل مكالماتكم على 70-164-280. تحية يسرى مراد حاج قاسم عم يوسف وسماح نقول لكم بقاو معانا ما تغيروش الموجة أخبار الحديث نرجو بعد معاكم في مسكوفاح.

تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية عبر تركيز ممرات للمترجلين ومخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئاسية بل الرئيسية، مع توفير الإنارة بمحيط المدارس لضمان وضوح الرؤية وحماية التلاميذ. ويطلق المرصد مع بداية العودة المدرسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاص من أجل الحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات. تنطلق اليوم بالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجية المتقدمة ببرج السدرية دورة تكوينية مكثفة لفائدة طلبة السنوات الأولى ماجستير حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. طلبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومية ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة بعد غد، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وأخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. سجلت الموانئ البحرية التجارية في تونس حصيلة إيجابية ونموا ملحوظا في أغلب مجالات نشاطها خلال سنة 2025 دون احتساب من أسخير من ولاية صفاقس، مما يؤكد نسق التعافي وتعزز جاذبية الموانئ التونسية وفقا لأحدث معطيات ديوان البحرية التجارية والموانئ. في العالم، أشارت صحيفة إسرائيل اليوم إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب مساعدة من عدد من دول المنطقة لمواجهة القوات المسلحة اليمنية، مشيرة إلى أن الرياض وجهت طلبا غير مباشر إلى إسرائيل عبر القيادة المركزية الأمريكية. أعلنت إيران اليوم أن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده اليوم في سلطنة عمان مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب من المملكة العربية السعودية عللته الرياض بالوضع في اليمن. ختاما، نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم تورط لطهران في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك عقب سيطرة الحوثيين على المزيد من الأراضي في اليمن. ختم هذا المعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة عشرة ديمة أي عدل الموجة
1: أحنا ديمة أقرب
0: والعشرة ديمة
1: الشبكة البرمجية جديدة
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى سهرية
1: إذاعة صفاقس إذاعة العشرة ديمة
0: إذاعة العشرة ديمة

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الكريم مسعود زوج فايدة القشوري، فايزة القشوري، والد محمد فاطمة دنيا. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الهدى حي البحري. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد بن معلم زوج كريم أبو عرادة، والد زياد وحيد لميا، شقيق المغفور لهم محسن مجيد زهير حميدة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الكبير بالشيحية. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه صابر الفخفاخ ابن محمد الفخفاخ ووسيلة معلا، شقيق حسين وزياد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيد الجيلاني طريق العين. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها الحاجة نعيمة الحديجي زوجة الحاج محمد معتوق، والدة ليليا، حياة، فاتن، سونيا ومحمد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع العذار 2. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها دلندا المصمودي، أرملة المرحوم نور الدين محجوب، والدة ياسين وشقيقة سارة، محمد، فتحي، رفيعة، بلال والمرحوم علي. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع النصر طريق السلطنية كيلومتر 6. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور له مغفور لها بإذنه مجيد العموس، أرملة عبد الحميد الزياني، والدة عبد اللطيف، المنصف، جلال، منذر وفاطمة الزهراء. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر إثر صلاة العصر المعذرة بجامع سيدي اللخمي. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مسك وفاح
2: والناس ملاح
1: مع يوسف وسماح.

0: اي عم صالح عرفتي الاجابه توا سؤال عم يوسف؟
1: والله لقيت ثم تو في الدكشنار قدامي
0: العم صالح ديما
1: اي طعام يصنع من البحر من اللحم والباذنجان
0: اي
1: هذه ما عرفتهاش نصفها بالدارجه احنا ايش نقولها ما نعرفش
0: ايوه يستنجد بيك عم صالح
1: هذه الطعام قال لك نصنعه من اللحم والباذنجان ما نلقاه في المنجد ما عرفتهاش بالدارجه شنو هذه
2: والله دو
0: عم صالح يستنجد
2: بيك المنجد وما عرفه
1: بالطبيخه
2: ولا كانت
1: زعما الطبيخه هذه زعما هي الطبيخه
2: لا احنا نحبوها بحرف النون
1: ما جيتهاش
0: يبقى معنا في الاستماع يا عم صالح الله ينورك مرحبا بك ما تسالش يا عم صالح الله يخليك شكرا على تليفونك بسلامة الى اللقاء يعيشك شكرا الى اللقاء مكالمة اخرى الو عسلامة
3: الو عسلامة
0: مرحبا شكون معنا
3: زهاء زفيري
0: زهاء
3: زويري
0: زويري مرحبا يا زهاء عايش نحوي لك انت لباسة
3: الحمد لله
0: الحمد لله اي زهاء عرفت الاجابه
3: في بالي نحاسة النفس
0: باي ان شاء الله الاجابه تكون صحيحه
3: معناتها ديتوكس طبيعي
0: اي
3: مكوناته معناتها كلها من الخروب الشريح
0: اي
3: والتين المجفف الزبيب الاكحل والحبوب والبقول كيما الفول والعدس والحلبه والكمون والسينوج وحبه الحلاوه اللي هو الينسو
0: استعملتها يا زهاء انت استعملتها
3: اي استعملتها في انفاسي
0: ايوه هاي
3: مشروب باهي البرشا هو باهي معناتها كله بالحديد النافس اللي ترضع
0: ايوه
3: في برشا منافع معناتها تعزيز الدم الجسم
0: ايوه يعطيك صحة يا زهاء شكرا ليك ان شاء الله الاجابة تكون صحيحة هذا ربما يكون من مكملات الغذائية عم يوسف اوكي زهاء قالت لك اعطتك كل التفاصيل اي المكلمة ثلاثة الو عسلامة الو
4: الو
0: مرحبا شكون معنا
4: مختار الشعري
0: مرحبا يا سي مختار
4: وينك
0: اي عايشك اي تفضل يا سي مختار
4: نحاس هي نحاس النفس هي خليط مكون من خروب وزبيب وشويه حلبه وش باش يقول يا ربي وفما كل حد ويعمل زبيب ويعمل حمص وفما يعمل فول والحلبه ما
0: اي
4: كله خليط هذايا لنفسي تسمى نحاسه
0: ايوه هيك المدام قاعده تقول لك
4: لا لا كان عمري 84 سنه
0: ربي يشدك بالصحه ربي يطول في عمرك
4: عمل فيها قداش من مره
0: ايوه ايوه اي الله ينورك يا سي مختار يعطيك الصحه
4: نعم عندي سلام للاشقاء
0: اي سلم اي ما سالش اليوم اي
4: اي سلام اللي عندي للاحباب ولاد بن عويشة قدور والمكي
0: اي باهي نسلموا عليهم برشا يعطيك الصحة شكرا سي مختار شكرا
4: على سي يوسف معك
2: شكرا بارك الله فيك سي مختار
0: امشيوا مكلمة أخرى الو عسلمة الو مرحبا شكون معنا
5: خالد الغني
0: مرحبا سي خالد
5: مرحبا لالا
0: يعيشك اي سي خالد
5: انا سفنا يوسف
0: يعيشك
2: الله فيك
0: الله ينسك
5: المحاولة أنا كلمة المدام قلت لي نقوع
2: أيوة.
0: إيه إيه ذي شنو نقوع شنو نقوع
5: هذا بس ما متح حشيش يعملوها للنفس
0: دكار بي
5: خليط حشيش
0: بي يعطيك صحة يا سي خالد نسنا برشا شكرا لك إلى لقاء مكالمة أخرى ألو عسلامة ألو
6: الو السلام عليكم يا سماح
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا شكون معنا
6: متجدد الموعد معك هناء بن محمود
0: اهلا وسهلا يا هناء مرحبا مستمع الوفية اي هناء قل لي
6: مع ابن يوسف هلا ديما منورين يا رب بلاصتكم مش عارف
0: يعيشك هناء منين تكلم فينا انت
6: من صفاقس
0: من صفاقس
6: انا اصلي من المهديه ما عندي تو 14 عام نعيش في صفاقس
0: اي نتشرفوا مرحبا بيك
6: في صفاقس عرفتك من توما وقعدت معك من توما
0: والله مرحبا بهنا ومرحبا بكل اسمع كلنا ابناء تونس كلنا ابناء تونس مرحبا بالناس الكل يا هنا عندكم شي اكله في المهديه تبدا بحرف النون
6: لا برشا اكلات احنا
0: لا بحرف النون بحرف النون معناها مختصة في المهدية فماشي هكا حاجة بها عندكم شي أهم بدل السؤال مش أكلة عندكم شي أي حاجة اختصاص في المهدية تبدأ بحرف النون

0: تستحضرها هكا على الطاير؟
1: نقول لك توا
0: صايب سؤالة
1: ما نستحضرش توا ما عندنا برشا معناها.
0: اي اللي بعد اللي بعدها ناخم وعندكم شي حاجه هكا تستحضروها بحرف النون؟ اي قل لي هنا
1: تقاليد احنا في الجم معناها افلي من الجم هنا
0: نتشرفوا. مرحبا بهنا
1: يعيشك عرسنا كل شيء كل شيء عندنا برشا تقاليدنا معناها. جيت لهنا معناها تولمت معاكم ولا كيفكم انتوما زاده معناها.
0: اي باهي مرحبا بك.
1: نمشي لدارنا غادي انا مع دارنا كنجي هنا انا معاك.
0: صحه صحه انت معناها مدبره راسك من شيرتين والله شكون كيفك.
1: اي والله
0: مدبرتها. اي باهي اي هنا قولي الاجابه. اي
1: والله يقول نحفت النفس.
0: باهي
1: جيت هنا في الاسبوع نتاعي نعملها معناها يعملوها
0: وفي المهديه يعملوها نحاسة النفس.
1: لا لا ما يعملوهاش
0: يعني
1: ما يعملوهاش. يعملوا البرود ويعملوا أكلة أخرين مثلا عصيدة في التسميد يعملوا العصيدة العصك الصعب الحر ذيك.
0: أي أي أي يحرحروها باش تحرحر هي وضنها. هي وضنها متاحة بيه يعطيك صحة.
1: يعملوا مثلا القدس هي الخام زين بالفاكهة بكل شيء مراك باللحم.
0: أيوة باي يعطيك الصحة يا هنا يعطيك الصحة ومحليها مع عاداتنا وتقاليدنا. عم يوسف والله جو
1: الأربع عملت مهني الكريتها بنية تهبر كلها منافع معناها.
0: صحة صحة صحة ليك. شكرا يا هنا عايشك إلى لقاء. مكلمة أخرى مراد. ألو عسلامة.
2: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
2: عسلامة مدام سامح. عسلامة عم يوسف شنحويلك؟
3: عسلامة أهلا وسهلا
2: نحويك.
0: يعيشك
2: ان شاء الله برمجه جديده ان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله.
0: يعيشك يعيشك. شكون معنا؟
2: سعاد ربسي من ساقس.
0: مرحبا يا سعاد.
2: يعيشك.
0: اهي الاجابه سعاد. اي
2: الاجابه هي المقوى معناتها الطنجره هذيك يعبدوها بالحشيش كيما النعناع والشيح باش تحل شهيتها فهمتي هو مكمل غذائي. والنعناع وال والحشيش الكل
0: معناتها فهمتي الفلي برشا حشيش. باهي شكرا ليك يعطيك الصحة يا سعاد بسلامة إلى لقاء. مكالمة أخرى يا مراد. ألو على السلامة. مكالمة أخرى فما مراد.
4: ألو على السلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
4: ألو على السلامة.
0: على السلامة نعاودوا مسائل شكون معنا؟
4: سامية.
0: سامية إيه سامية تنسي اسمك ولا شنو؟
4: لا لا
0: والله بهذ شيء بهذل الشيرة يا سامية هو شيء.
4: لا الساعة مع التليفون أنا نجي نقول ألو نلقى شكون
0: مسائل أقعد وقولوا ألو لي نجي دوركم. أي سامية
4: مسبيعة يوسف.
3: أهلا وسهلا مرحبا بك يا سامية. مرحبا
4: لك لمست عليك.
3: الحمد لله.
0: يا عايشك. ذكرني باللقب يا سامية.
4: نعم
0: ذكرني باللقب لو تسمح.
4: اسمه سامية العباسي.
0: مرحبا بك. مرحبا تفضلي.
4: يا عايشك. نحاسة وتتكون من الخروب والشريح والزبيب والحشيش مش حشيش برشا يعملوا صرة فيها شوية بسبيس وشوية فليل ولا حاجة ويعملوها في صرة باش هيك الصرة الحشيشة كي جويدة ما تتزرعش يوسط النحاسة.
0: واضح
4: هي اللي نعملوها.
0: نعم ايوه
4: وكان فريشمان نحب نعمل تحيه.
0: وكريتشي خلينا سي مختار تاول كلهم مش يعملوا تحيه بيه كان انت وكهو. اي يا سامي مرحبا تفضلي يا سامي تفضلوا. اي مرحبا بكم.
4: الله فيك. نحب نتكلم على اخويا منتي العباسي ومرته فضيله رحال ونطلب الشفاء لاختي ورجل اختي بخت العباسي ومختار الخميري.
0: ربي يشفيهم ويعافيهم.
4: يعيشك
0: شكرا شكرا. يعيشك الى اللقاء بسلامه. يعيشك شكرا بسلامه. مكالمه اخرى. الو على السلامه.
5: الو على السلامه.
0: مرحبا شكون معنا؟
5: بخير تريكي سلوى.
0: مرحبا يا سلوى اهلا وسهلا بك تفضلي.
5: يعيشك يعيشك. نحاسة متاع النفس.
0: نحاسة متاع النفس باه يعطيك الصحة يا سلوى شكرا إلى لقاء. مكالمة أخرى يا مراد. ألو عسلامة. السلام عليكم. السلام سلامة. مكالمة أخرى.
6: ألو ألو صباح الخير.
0: صباح النور مرحبا.
6: شحالك لاباس؟
0: يعيشك.
6: شحال عمو يوسف لاباس؟
3: الحمد لله.
0: عم يوسف كلمة.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
6: إن شاء الله أيامكم عيد وخلصكم سميد يا رنات.
0: يعيشك.
6: عايش حالكم.
0: الله ينورك. سماح.
6: طنجرة. النحاسة متاع النفس.
0: والله قالت لي على كل شيء كان على اسمها يا عم يوسف.
3: قال طنجرة.
6: طنجرة وعلي ما تبعها.
0: إيه وانت شنو اسمك يا للا؟
6: أنا اسمي لمية بن بشير محبة إذاعة تفاقس يا أختي.
0: مرحبا يا لمية. مرحبا مرحبا.
6: يومكم عيد وخبزكم سميد وجماعة الإذاعة الكل.
0: يعيشك يومكم عيد وخبزكم سميد. يا عيني يا عيني يا عيني. شكرا يا لمية. إلى اللقاء وسلامة. يعيشك يعيشك يعطيك الصحة. آخر مكلمة مراد ناخذها معنا به. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا.
7: مالك يا سامية.
0: ينورك. يعيشك. يا مي مزيدة عايش نحويلك. والله عرفتك والله عرفتك يا مي مزيدة.
3: أهلا وسهلا يا مي مزيدة. مرحبا.
0: يعيشك يعيشك.
7: الله في حزة يا عمي يوسف.
3: صحبة إن شاء الله بارك الله فيك.
7: إن شاء الله لا يقطعك من اللي دي عن تلك الموحة.
0: الله ينورك. أي مي مزيدة.
7: أمك مزيدة انحاسة.
0: انحاسة به.
7: انحاسة الخلوب والزبيب والشريح والحلبة والحلبة المقلية يعملوها بزيت الزيتونة والزبيب ضربة ضربة هيك تقلي الحلبة
0: أي
7: تخلطها بزيت الزيتونة وتخلطها بالزبيب وتاكلها وتشرب كويس من هيك الخروف هيك الحمد يا ربي
3: الحمد لله وربي قيمة سلمة
7: وربي قيمة سلمة ويثبت الصغير
0: أمين. يعطيك الصحة يا مي مزيدة. شكرا ليك. شكرا نهارك زين وعين. إلى اللقاء. بسلامة بسلامة. أي عم يوسف هذوما العشرة مكلمات فيه البركة. هو فما تقول لي تحية الوحيد يقول لي فما برشا مكلمات أكثر من 20 مكلمة. إن شاء الله كان بقى الوقت ناخذ دفعة أخرى.
3: نعم.
0: تو باش نمشي ونرجع لك. لازم نرجع لك
3: وإحنا مشين قولوها الأغنية هذه بمناسبة العودة المدرسية.
0: وربي رزاقكم سالمين وغانمين إن شاء الله.
3: وغانمين وناجحين إن شاء الله.
0: ناجحين إن شاء الله.

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح.
2: معهم يوسف وسماح والمستمعين الملاح يا عم يوسف.
0: مع فاطمة زادة في صوتها الرنان.
2: والله محلية.
0: والله فاطمة.
2: تحية لفاطمة وسمية وإحنا في بداية برمجة جديدة. محلية الإخراج ومحلية الأبياج ومحلية الخدمة المتقنة. ربي يبارك لكم البنات ويحيكم ربي إن شاء الله كل عام يعطيهم الصحة. أي عم يوسف حرف النون اللي هو حرف ثري برشة برشة كلمات سمحة ومزينة. نعم. هي كل حروف عندها السر متاعها.
0: نعم.
2: هكا ولا يا عم يوسف؟
0: أي
2: سيدي حرف النون.
0: هم كلهم درر.
2: كلهم درر.
0: لكن المهم كيف تغوص عن الدرر.
2: اي نعم.
0: وتستجلبها من قاع البحر.
2: وهو كذلك.
0: هو شيء.
2: هكا هكا بالضبط.
0: مش كان اللغة العربية أنا البحر في في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي.
2: اي نعم.
0: حتى اللغة الشعبية رأي فيها يسمح فيها بلاغة عجيبة.
2: أيوة.
0: أحيانا
2: وحكم كبيرة برشا
0: وأحيانا أيوة. كلمة تفهم صورة كاملة
2: صحيح عم
0: يوسف والله وأحيانا نقول مذكاه المجتمع التقليدي
2: أيوة.
0: بكلمة أيوة. يعبر على صورة كاملة
2: يوصل لك مساج كامل
0: فكرة كاملة
2: نعم.
0: أما المهم شكون أيوة. يوعى هيك الكلمة هذيك
2: أيوة. وهيك
0: علاش دائما وبدنا نقول ولا بد مش الاستماع ولا بد من الوعي ولا بد تدخلها في مخك وتخود تدورها
2: أيوة.
0: وهذاك هو الفكر النقدي والفكر النقلي ثم الفكر النقلي يسمع يقول ينقل وكهو
2: أيوة.
0: والفكر النقدي
2: يسمع ويخمم
0: ويخممها ويدخلها في مخه
2: أيوة.
0: وإحنا وللأسف الشديد دخل كلام في كلامه
2: وان
0: كان فيه النقدي والنقلي
2: أيوة.
0: إحنا وللأسف الشديد غلب علينا الفكر النقلي أيوة. قالوا في الفيسبوك
2: قالوا يا عم يوسف
0: ما عندناش الفكر النقدي
2: أيوة.
0: ما عندناش يصير ولا ما يصيرش ما عندناش
2: تريث ولا تتسرع
0: هذه مسألة اللي قلت لك الفكر النقلي والنقدي ماشي نعطيك شبه الطرفة
2: أيوة
0: الإمام يا ربي نسيته في القرن الأول جاء واحد قال له يا إمام
2: إيه؟
0: أجد الحصات نبعد على المسجد الحرام
2: إيه؟
0: وأجد الحصات في طيات ثيابي
2: أيه؟
0: قال له ألقيها طيشها وكهوة
2: باي
0: توفيها شي حاجة
2: والله قيت حجرة لوحة
0: وطيشها وكهوة ليش حل منها مشكلة قال له يقولون إنها تبقى تصيح
2: أيه؟
0: حتى ترجع إلى مكانها
2: أيوة
0: قال له دعها تصيح حتى ينشف فريقها
2: باي
0: قال له أولها فم قال له فمن أين تصيحة دورها في مخك انت وحدك
2: أيه والله.
0: وحدك جاوبت
2: أيه؟
0: توين هذا ما فكرتش فيها اللي هي خرافة هذه متخلويض ومتخلويضة
2: أيه؟
0: هيك علاش قلت لك النقدي والنقلي
2: أيه؟
0: وأحوجنا إلى الفكر النقدي بدل نعم. الفكر النقلي يا سماح
2: وهو كذلك يا عم يوسف وقل لك عادي يا عم يوسف ترش يقولوا
0: أيه؟
2: نواصي واعتب
0: والبعض من الذرية
2: أيوة.
0: والله يسميح ذي أحيانا فيه شوية تجني فيه ظلم
2: أيه.
0: أي.
2: وفيه برشة ظلم يا عم يوسف والله فيه برشة ظلم وفما سمحني يا عم يوسف فما اللي حتى اللي علاش هي دعوة هو راهو سمح برشة وأنه مش نحكيه في الكلمة هذه اللي هي الناس يا عم يوسف
0: نعم.
2: وسمح برشة وأنه الأولياء يسمعونا خاصة خاطر يوصلوا أنهم يعقدوا حتى صغيراتهم
0: نعم
2: نعم خاصة كي يتكلموا قدامهم
0: موجود هذا
2: نعم
0: موجود أنه أيه. هي الناصية هي مقدمة الشعر
2: أي
0: هذه الناصية وكل حد علاش ينسبها
2: أي
0: ينسبوها للحياة للدواب
2: أيوة.
0: الناس كانت تملك دابة
2: أيوة.
0: كانت مثلا السيارات ولا كان دواب هكا والممتلكات نتاعهم
2: أيوة.
0: والناصية دائما وابدا يقول لك زيلة مبخوتة وزيلة كذا ويعملوا أشياء باش يولي عندها البخت
2: والله يا عم يوسف ضحكتني على الزيلة اللي قلت مبخوتة ذكرتني هيك اللي حفر الحصان يبيعوها
0: لا بالعكس هيك قاعد يجلي في الرص
2: ما لشكون اللي حفر يبيعوه
0: لا ثم أنواع كنت تكلموا في الخيل والبرار إيه؟ بتاع الخيل
2: إيه؟
0: حاجة أخرى عالم إيه؟ آخر
2: إيه؟
0: مازال المعتقد إلى يوم الناس
2: اللي يقول لك يحفر المولاه يمشي يبيعه
0: ثم لا إيه؟ ثم برار مش معناتها برار
2: إيه؟
0: ثم هيك التخويصات بتاع الشعر
2: إيه؟
0: وكل تخويصة عندها قراءة معينة وراهم في الرياف مازالوا يعتقدوها اعتقاد جازم احيانا أيه؟ يدخل حصان ما كيفوش هكا الحصان هذاك ويشوفوا فيه تخويصة من التخويصات اللي هي يتشائموا منها هذاك يطيح الثمن بتاعه واحيانا يجي يدخل حصان وخصوصا في الخيلة اللي هو ما في مكمل، لكن في تخويصات جميلة تبعث على التفاؤل. هذاك يتباع بأغلى الأثمان. ما زالت الناس تعتقد الموضوع كبير كبير كبير، مجال للبحث والدراسة، علاش اعتقدوا في هذا وعلاش ما اعتقدوش في هذا إلى آخره. نرجع قبل كان وقت اللي يشري زيلة، واحد اللي يشري زيلة أول ما يكسر على جبهتها بيضة، وقت اللي يشري دار أول ما يكسر على الساكف متاعها بيضة. ليش؟
2: واللي حنيولها واللي
0: وخصوصا البيضة والخميرة.
2: ايوه
0: وقال ذكرت الخميره، الخميره العربي عاد
2: عليها يوسف
0: هذيك لاني تجلب السعد.
2: أيوة.
0: البيضه لاني أي. البيض علاش نعملوا احنا البيض نعملوها في الميزاب ليت يوسو
2: اي،
0: لاني البيض هي رمز الخصوبه. البيضه والماء والسمك.
2: ايوه
0: علاش المره تنقز على الحوت،
2: نقز على الحوت
0: اي، هو ذيك رمز الخصوبه. هالثلاثه هذوما الماء والبيض والسمك هما رمز الخصوبة.
2: من المعتقدات
0: معتقدات كان هي بالفعل تبعث على التفاؤل، أنا معها. أما إذا كان تبعث على التشاؤم كما قلت أنت، يجيب الصغير يقولوا هذية
2: وجهه مش مبروك على أبوه ولا على أمه،
0: صحي هذاك يولي أنا ضده تماما وأعده من المحرمات.
2: نعم كما قلت عم يوسف، خاصة كيف يعودوا ويكروا حاجة كما هكا قدام الصغير اللي تولي ترسخ في باله، وربما نعم. يوصل حتى باش يتعقد نفسيا.
0: يتعقد يقول على أساس أني ما عندي السعد،
2: مش مبروك، صحيح
0: ما عنديش وما إلى آخره، هذا لا مجال إليه. وكان تقبل يعملوا أشياء باش يكون مبخوت وباش يكون سعودي داخلي، يقول لك مثلا أمك غطتك بالمنديل
2: ومحرم حرير
0: يعني. وعلاش قلنا احنا في وقت التزحيم يعملوا قطع ذهب ويعملوا بريم فلفل ويعملوا شويه حنه ويعملوا في القص في الجفنه، مو بكل معتقدات ترمي الى ان يكون هذا المولود يكون عنده بخت وعنده سعد الى اخره. نرجع نواصي واتب البعض من الذريه العتبه اللي هي المحل وقت اللي ياخذ، والذريه ظلم انك ينسبوه للشؤم، صغير مسكين بريء ملاك قسمه كل قادم له رزق بذلك شك، ويخلق ربي خليقة ويخلق ليش قسمها.
2: والله
0: هذا هو نوصي واعتب البعض من الذرية، حب هذا نبعد عليه، وخصوصا كما قلت أنت إذا كان مش يتسبب لنا في رميك الصغير ذاك في عقدة من العقد.
2: والنخلة
0: النخله بلاد النخله النخله يا سماح النخله قل لك هزيت عينك النخلة المنيف نخله المنيف حاجه كبيره،
2: ونخله الشرفي زاد
0: تم يعني نعرفها نخله
2: نخله ملينا واحد
0: جبتو حاجه اخرى يقول ماشي تو عادي يولي يلوموا عليه يقول والله لو حليك شطر روحي. اما بالفعل عائله الشرفي زاد كذلك معروفه، قال لك اذا غاب عليك النسب عيط شرفي.
2: ايوه
0: ولا حرج عليك، واحد ما عرفتوش يقول له يا شرفي يعني كبرت بي حاجه كبيره.
2: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، قلت
0: انا خاطر
2: نعرفها هنا نعرفها هيك
0: يقولوا هزيت عينك النخلة المنيفة.
2: شكون هي هذه نخلة المنيفة؟
0: نخلة المنيف نخلة عالية وهي ترمز إلى البنت إلى المرأة. نعم يعني أسرة كريمة ياسر عائلة المنيف، أسرة كل كرائم كريمات ما في ذلك شك، هي من أصل أندلسي، وخصوصا الأسرة هذه يا سماح كانت تخصصت في فن العمارة.
2: ايوه
0: استوات عندنا العديد من الشواهد التاريخيه والمعالم الاثريه اللي مكتوب عليهم على باش تعرف شنو قيمتهم، مكتوب عليه فلان الفلاني، وخصوصا عندهم اسم الطاهر احمد الطاهر الى اخره المنيف، عديد من المعالم التاريخيه الموجوده داخل المدينه العتيقه.
2: نعم.
0: وحتى في جهات اخرى باش تعرف ان العائله هذه كان عندها اشعاع كبير ياسر، في قفصه نلقاو حاجات مكتوبه عليها اسماء العائله
2: المنيف. نعم.
0: المنيف نعم. نرجع للنخلة
2: عاد احنا النخله ايوه
0: النخله يا سماح ثم حضارات قديمه قديمه جدا جدا حضارات كانت تعتقد حتى عن لدى العرب يعتقدون ان طينه ادم من نفس طينه النخله. وعندنا قول مانيش يعرف الدرجه نتاعو هيك علاش قلت قول واكتفيت حبيتش نقول له حديث لهذه، اكرموا عمتكم النخله، قد يكون حديث قد يكون شيء اخر من احشر جروحي في مغاره نقعد واحد، اكرموا عمتكم النخله قد يكون حديث الله اعلم شنو
2: يعني على قيمه النخله
0: على قيمه النخله. وعندنا المعتقد اللي ما عندوش عمه يخرج النخل يصبح عليها.
2: أيوة
0: يقول أصبح من جد يا سماح.
2: أيوة.
0: وعندنا معتقدات أخرى تدخل في باب حاجات أخرين في,
2: نعم.
0: في النخلة.
2: أيوة.
0: هذه النخلة إذن هي شجرة مباركة ولا أدل على ذلك. تعرف النعمة بعد تكلموا عن النعمة يا سماح.
2: أيوة.
0: النعمة حبت تحش.
2: أيوة.
0: حبت تمشي للحش.
2: أيوة.
0: حقها ولا لا
2: حقها
0: شاد دارتها ولكن ما تنجمش تخلي صغارها بنادم يعني
2: أي
0: تخليهم غير شكون يقوم بهم. دارت على جميع الأشجار رمزية راهي
2: رمزية نعم
0: دارت على جميع الأشجار لو واحد حابب تضمن
2: أي
0: عملت القواعد القادم تحب الملك قال له لا تضمن ضمانة
2: حد
0: لا وحدة إلا النخلة
2: أيوة
0: قالت له برا حج
2: أي وصارك عندي
0: حب يقول أنه ثمار النخلة والنخلة قادرة باش تقوت الإنسان مما جميع من مائه وغذائه
2: نعم.
0: وكل ما يتطلبه الإنسان وهذا بالفعل لو كان ندخل في شيء من التفصيل تو تشوف النخلة كم هي مباركة قبل الناس ما يحبوش يقلعوها النخلة
2: أيه.
0: لأن حتى إذا كان حتى الثمر نتاعها ما هو شيء صالح رأي عندها منافع لا تحصى ولا تعد والمجال ولا يسمح بالتوسع بذلك بدءا بالمعمار دخولا إلى البحر
2: نعم.
0: إلى الغابة إلى في الفلاحة في كل شيء نجد للنخلة دور كبير في حياة الإنسان
2: الله ينورك يا عم يوسف

0: جبت الكروان الحلو ده منين؟
1: بقى ما انتش عارف دي مين يا حاج؟
2: الله الله الله، من في الفكاكة والفهلاوة؟
1: قصدك تقول ان اعرفها؟
3: زي ما تعرفنا تمام. دي سكينة يا حاج.
1: سكينة مين؟
3: سكينة زميلتنا اللي بتشتغل معانا، بس سمي لها ألمص.
1: ألمص بذمتك بتتكلم جد؟
3: إلا بتكلم جد، وحياة مامك عندي يا حاج بتكلم جد.
0: يا سلام يا أولاد.

0: يا عم يوسف الوقت وفاه يجري يجري يجري.
1: والله الوقت والله طاير، الوقت طاير بالفعل.
0: هو العشية نعمل كويس تي بالنعناع يا عم يوسف؟ ها النعناع.
1: النعناع اي
0: بحرف النون ولا
1: بحرف النون؟ اي نعناع عشبة.
0: هذه ليلك انت لغن اسمع.

0: يا عم يوسف
1: والله ما احلاها.
0: قالوا لي عم يوسف يحب الطيب النعناع.
1: نحب الطيب النعناع، نحب النعناع في التشيش، ونحب النعناع في الحلال.
0: يا عيني
1: اي ملا، لان الاكلات التقليديه نتاعنا.
0: هو سمح لك رشة النعناع
1: علاش
0: تركناه فوق السكسوكه هيك بالقديه
1: والشكشوكه؟ علاش تركناه التشيش؟ ياسر الناس ما عادش تعرف
0: واش الله يعملك،
1: ولا الحلالم ولا المحمص ولا البرغل.
0: يا عيني
1: نرجع شويه حتى راهو عندنا تراث غذائي سليم جدا، جرب في الصحة.
0: يعطيك الصحة
1: يا سماح.
0: ما لبيه النعناع.
1: النعناع هي
0: الله ينورك يا عم يوسف، الوقت يزرب والله، لا خلينا وقت باش لابس النعناع ولا حد شيء. اي عم يوسف، اي الإجابة؟
1: الإجابة هي نحاست الولادة.
0: هي نحاست الولادة من قاع الجرة يا مراد.

0: من قاع الجرة.
1: هذه من قاع الجرة
2: نحاس الولادة. من قاع بالكل.
1: من قاع بالكل. أيوة.
2: نحاس الولادة هذه مازالت راهي الناس عندها فيها اعتقاد.
1: أيوة.
2: والمكونات متاحة. إحنا قلنا مكمل غذائي وشي.
1: أيوة.
2: مستوحى كلمة مكمل غذائي مستوحى.
1: أيوة.
2: أيوة. ماكلة ولا شرابة.
1: أكيد أكيد.
2: هذا مكمل غذائي.
1: أيوة.
2: ممكن هيك المكمل الغذائي هذا والله أنا فيس التحفظ.
1: مرة أخرى نحكي واحد.
2: لو حد
1: وفال وقت.
2: الحد يعرف ما يصلح بيك وش عنده.
1: المهم
2: نحاس المكونات متاحة أهم الركائز متاحة اللي يحب يزيد كل يزيد عندك الخروب والشريح والزبيب والبسباس والفول
1: يعني
2: هذه هم العناصر الأساسية.
1: أي.
2: تحب تزيد حاجات اخرين زيد.
1: وهذه اختصاص مدينة صفاقس
2: ممكن في كلمة النقوع ما نستبعدهاش ان تكون شبيهة شيئا ما.
1: أيوة.
2: اي نتصورها الكلمة في جهات اخرى تتسمى هكذا. النحاسة هذه يستعملوها مش كان النفس السماح او ثم نساء كبار يستعملوها في الشتاء.
1: أيوة.
2: يستعملوها في الشتاء
1: خطرها الدفية
2: خطرها الدفية ولا خطرها تعطي طاقة إلى آخره. يمكن ما قلتش ما ندخلوش في اختصاصات ما نفهموهاش بالضبط شنو المكونات هذه وشنو التفعيل. أما اللي حبيت نقول النافس راهي كانت تحظى بحظوة كبيرة كبيرة كبيرة.
1: أي.
2: نعم. ومش كان النافس أنا مش ندافع على المجتمع التقليدي لأنه أحيانا نصوروا المجتمع التقليدي كان شديد مع المرأة وكان قاسي شدة القسوة والرجل كدنا نجرده من عواطفه مش صحيح. وأي واحد نقول له يخيبوك كان هكا مع أمك يقول لي لا.
1: أي.
2: وجدك لا. ثم حالات
1: ثم حالات بتبيع
2: أما الأغلبية الساحقة البشر هو البشر الإنسان هو الإنسان.
1: أي.
2: كرجل اليوم كرجل الأمس كرجل الغد يبقى. أي. عنده العواطف وعنده المشاعر لأنه إنسان.
1: نعم.
2: لأنه هيك زوجته لأنه هيك صغاره. رأي المرأة نعطيك المرأة ماذا كانت تحظى به خصوصا إذا
1: وقت
2: كان
1: النفاس
2: وخصوصا وقت الحمل يا سماح. ربما لا تحظى به اليوم.
1: أي.
2: اليوم تتعب واليوم ما يحترمهاش
1: في دقيقة يا عم يوسف
2: الله غالب والله الوقت
1: وفاة
2: رأي كانت يقع فجعانها.
1: أي.
2: لا يقع تسميحة كلام يخوف.
1: أي.
2: لا يخبروها بأخبار مزعجة.
1: أي.
2: لا يخليوها تشوف مناظر موحشة وغريبة. أي. لأنه يحاولوا يخليوها تشبع بنومها هذه. أي. المرأة الحامل
1: واللي تشتهي يجيبولها
2: يعطيه لا والله كنت خلك في تفاصيل يا لها من تفاصيل.
1: أي.
2: ثم يجي النفاس عاد النفاس يأتي حاجة أخرى تولي.
1: أي.
2: وشنو الأكلات يسمح بأسلوب برقي
1: في دقيقة
2: وخصوصا كان لازم يحضر الفروج العربي ولازم تحضر اللحم الرقبة
1: بيه؟
2: لازم ولازم يحضر النحاسة.
1: ايه
2: ومن بعد عتم حاجات اخرين الى اخره. اما كانوا يبعدوا وانا عارش ان شنو تصورهم على السمك مثلا يحاولوا ما يبعدوهم على ماكلة السمك قاعدين

0: نصفه إش كان في المجتمع التقليدي. نعم تقريبا كانت المرأة النافس وهيك علاش يقولوا نافسة وعروسة وليلة العيد ويقل لك العيد النفاس يتباع فيهم الفاس يعني. عندك إلا الفاس اللي قاعد تحتطب به وتقوت به في صغارك
1: أي.
0: إذا كان المرأة ولدت ولدت في حالة النفاس يزمها الحم ويزمها ملاه ويزمها الكرام جابت هي خرجت سلامات وإن شاء الله بكلهم سلامات وجابت لك روح جديدة هونوا هكا الفاس بيعوا وينوب ربي بغيره وليلتا أشري الحم وما تنكد هيش دائما وأبدا نرجع لها العبارة هذه نحاولوا المناسبة السعيدة نحاولوا نعطيها البهجة متاعها وما نفخصوهاش حقها.
1: الله ينورك يا عم يوسف. احنا هكا وصلنا نهاية الحصة. قبل هذا يا عم يوسف باش نختاروا عاد احنا الفيز أولى اللي فازوا معانا اليوم وأول واحدة جاوبتنا الإجابة.
0: نعم
1: هكا ولا يا عم يوسف؟
0: أكيد أكيد.
1: احنا ديما اللي جاوب الأول واحد هو اللي ياخذ الحقيقة.
0: نعم
1: الأغلبية خاطر البقية كلهم يمكن ربما الواحد تبع شوية ولا غيره. هي زهاء زويري.
0: مرحبا هنيئا لها.
1: ألف مبروك زهاء زويري. 150 دينار ليك من إذاعة صفاق. شكرا ليكم. نورة باش نختموا بنورة فريد.
0: والله فريد أنا فريد يبهج
1: أكيد وتحية
0: هو يسميوها المطرب الحزين وأنا نشوف أنه يبهج
1: والله. وتحية لكل واحدة اسمها نورة يا عم يوسف تسمع فينا توا. بقيت يوم رائع عليكم. شكرا ليكم الناس الكل. وحيد شكرا كان معنا في الصندار. يسرى فعل إخراج المرئي. مراد حش قاسم في التكنيك. بعد شوية فيصل معاكم في الأخبار السياسية على موجة لاس فيقس. عم يوسف
0: شكرا سميح.
1: شكرا لك أنت. الله ينورك. شكرا لكم. إلى اللقاء. بسامة نسكول.

0: كاكتوس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساهمة منها في إنجاح العودة المدرسية ومساعدة العائلة المعوزة على مجابهة مصاريفها، شرعت اليوم جمعية التعاون المدرسي بجبنيان في توزيع حصاد حملة إعانة تلاميذ أبناء العائلة تلهشة وفق قائمة معدة مسبقا وبشروط معينة. قمر النيلي رئيسة جمعية التعاون المدرسي بجبنيان تبرز حصاد هذه الحملة ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة.
1: انطلقت جمعية التعاون المدرسي في توزيع المساعدات على العائلات ذات الدخل المحدود لتأمين عودة مدرسية ناجحة وموفقة، وكذلك لتخفيف الأعباء على الأباء والعائلات. تمثلت المساعدات في أدباش ومدعات وبدل، وكذلك حقائب مدرسية وأدوات وكتب، وكذلك وصولات شراء.
0: أكد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية اسكندر غنية أن نسبة الترسيم المدرسي عن بعد بلغت 98%، وهي قياسية بعد تعميم عملية التسجيل الرقمي لتشمل كافة المراحل التعليمية بالمؤسسات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن عملية الخلاص الإلكتروني هي المؤشر المباشر والدقيق لكشف الأعداد الفعلية للتلاميذ المرسمين بالقطاع العمومي. نقابيا دعا الأمين العام لاتحاد الشغل إصلاح الدين السالمي لاحترام الحقوق والحريات النقابية في تونس واستئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي، وذلك خلال مشاركتي في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري. حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة عاقب توقف إمداد المؤسسات الصحية بالغاز والوقود والمستلزمات اللازمة لتواصل عملها بسبب التضييقات الإسرائيلية التي لا تحترم اتفاقية وقف إطلاق النار. أكدت وسائل إعلام أردنية اليوم إصابة 11 شخصا بالاختناق خلال السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه أسقط مسيرا متطورا من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة، نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: عشرتنا ما تفاش،
0: وحكايتنا ما تتنسيش على

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية وتقدير لكافة السادة المستمعين والسادة المشاهدين في هذا الموعد الجديد، الحصة الأولى في البرمجة الجديدة. إن شاء الله نكونوا معناها في أقرب منكم للحدث والأقرب إلى هوجسكم ومشاغلكم وانتظاراتكم. في حصتنا اليوم إن شاء الله شوية آخر تكون معنا الدكتورة روضة المعلاوي، أستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية وخبيرة الشؤون الاقتصادية والأمن الطاقي بمركز جنيف للدراسات، والموضوع البترول على عتبة $100 للبرميل، تأثير وانعكاسات والارتدادات على الاقتصاديات العالمية وليس الاقتصاد التونسي فقط، كيف ستتعامل إذن الاقتصاديات العالمية مع هذه الصدمات الجديدة في وقت اللي كان ترامب وعد أنه نهاية فترة الحرب مع إيران تكون بانخفاض كبير لأسعار البترول وتوفرها بكمية هائلة. اليوم هنالك انخفاض طلب العالم البترول وارتفاع في الأسعار. ما نصف نهار ونص نتابع الأحداث الدولية، اليوم فما خلافات ثنائية الجزائرية الإماراتية من ناحية، وكذلك أيضا الحوثيين يدخلوا على الخطوة بقوة اليوم في ضربات متجددة وأحيانا موجعة تجاه السعودية وأثرها على المنطقة وأثرها على مضيق هرمز ومالي مضيق هرمز من تداعيات تجارية على دول العالم وبما في ذلك طبعا على تونس، توفر المنتوجات توفر المواد وتكلفة الأسعار نظرا لهذا الارتفاع لتكلفة النقل. في ماضي ساعة ونص مش أحكيه على المهندسين، مبادرة تقدمها عمادة المهندسين من أجل استيعاب المهندسين التوانسة في تونس من خلال مبادرة تعطيهم جملة من الامتيازات على غرار ما يتمتعوا به في الدول الخارجية. نظرا اليوم أنتم تشوفوا مجرد كميات من الأمطار معناها البنية التحتية تنهار، الطرقات تنهار، وبالتالي راهو الاستثمار في البنية التحتية يتطلب الاستثمار في الكفاءات، يتطلب الاستثمار في المهندسين، وهذاك علاش الحاجة اليوم إلى خطة وطنية لاستيعاب المهندسين من ناحية لإيقاف نزيف الهجرة والمغادرة، ومن ناحية أخرى إمكانية الاستفادة واستيعاب من عدد من الكفاءات اللي في الخارج وتنجم التعاون حتى بصفة جزئية بصفة نسبية إذا تتوفر لهم الامتيازات. والموضوع حدثنا عليه سيد محسن الغرسي المدير من العميد المهندسين في ماضي ساعة ونص. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، فاصل موسيقي وننطلق مع ضيوفنا، فمرحبا بكم في الاستماع والمتابعة إلى حدود الساعة الثانية ظهرا. إذن ننطلق على بركة الله من نصف النهار للساعتين في البرمجة الجديدة، البرمجة الخريفية الشتوية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن سعيد باستضافة الدكتورة روضة المعلاوي، الأستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية وخبيرة الشؤون الاقتصادية والأمن الطاقي بمركز جنيف للدراسات السياسية، لمزيد تحليل مؤشرات الأسعار في السوق الدولية اليوم فيما يتعلق بالبترول، و هل سيتوقف عند عتبة $100 أم أن الارتفاع ما زال ينجم يوصل لأسعار أخرى قياسية وارتداداتها على الاقتصاديات العالمية؟ دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا بك سي فيصل، وتحية إلى كل مستمعي إذاعة فاق.
0: شكرا على حضورك معنا. الحقيقة معناها الخبراء والمختصين ورجال الاقتصاد يتبعوا بقلق معناها نسق أسعار البترول نظرا لهذا التذبذب الواضح، والأزمة يبدو أنها طالت أكثر من اللازم.
1: شكرا لك سي فيصل. بطبيعة الحال نستفيد كذلك اليوم على مجموعة من التوترات الجيوسياسية اليوم، وارتفاع جديد لأسعار النفط ولم يقف في حدود $100. اليوم لدينا أرقام حديثة وحديثة جدا يمكن أن نستخدمها، حتى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية اللي صدر في 11 سبتمبر يعطي كذلك صورة قوية عن حجم هذه الصدمة التي شهدتها المنطقة في ظل هذه التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وفي الخليج. ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط أصبح يؤثر مباشرة في إمدادات النفط وفي كذلك طرق نقله، يعني واللي توا عندنا مشكل آخر هو طرق نقل النفط. فالتصعيد اليوم
0: غياب المعابر، يعني اليوم تقريبا حتى كان المعبر البري بالنسبة للسعودية ينقل ظهر لأكثر من 5% من حاجات الدولية من النفط، هو الآخر أصبح اليوم تحت الضغط ومهدد وبالتالي وقع تعطيل.
1: اليوم أصبحت يعني بعد تصعيد الولايات المتحدة وإيران والتوتر في مضيق هرمز، وكذلك ما زاد اليوم الأزمة أكثر هجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى استهداف منشآت الطاقة السعودية مثل ما كنت تتحدث، هذه كلها جعلت الأسواق تتعامل مع احتمال فقدان جزء من الإمدادات العالمية. يعني مثل ما تحدثنا يعني منذ ثواني أن الرقم الذي أبرزته وكالة الطاقة الدولية في أنها تقول أنه أكثر من 10 ملايين برميل يوميا من إنتاج الخليج بقيت متوقفة في أوت بسبب المخاطر الأمنية. نعم. يعني اليوم أصبحنا نشهد كذلك مخاطر الإمدادات، مخاطر الأمنية التي جعلت الإنتاج العالمي بطبيعة الحال ينخفض ب 1.6 مليون برميل يوميا إلى 100.1 مليون برميل يوميا،
0: والانخفاض في مستوى الإنتاج يكون له انعكاس مباشر على الأسعار،
1: يكون له انعكاس مباشر على كل الأسعار سواء العالمية وحتى كذلك على البنوك المركزية التي سننتظرها يعني غدا وبعد غد ماذا ستقرر البنوك المركزية، ربما رفع الفائدة، لأن التطور الأخطر منذ الأيام الأخيرة هو تمثل في استهداف خط الأنابيب السعودي شرق غرب الذي كان ينقل 4 ملايين برميل يوميا إلى البحر الأحمر، تجاوز هو ليتجاوز طبعا مضيق هرمز، فتعطيله هذا يعني أن جزء هام من هذه القدرة أصبح مهددا، وهذا يفسر القفزة الجديدة في الأسعار. نعم. رأينا اليوم مثلا أنه تجاوز البرنت يتجاوز $100 للبرميل ليصل اليوم 14 سبتمبر إلى أكثر من $107 في التداولات.
0: نعم، تقريبا نسبة ارتفاع 3%.
1: نعم، هي نسبة ارتفاع 3% فما فوق، وهذه نقاط خطيرة جدا طبعا. المشكلة هنا ليست فقط في كمية النفط التي ننتجها والتي يعني التي تنتجها الدول، وإنما أصبحت اليوم في قدرة النفط على الوصول إلى المستهلك. هذه نقطة جوهرية طبعا نتعرض إليها، لأنه مضيق هرمز وباب المندب ليس مجرد ممرين جغرافيين، يعني هما نقطة اختناق استراتيجيتين للطاقة العالمية.
0: نعم. اليوم يمكن نتحدث عن بدائل؟
1: يمكننا طبعا الحديث عن بدائل، ولكن البدائل تستغرق الوقت أولا، تستغرق ربما ارتفاع أكثر في الكلفة. تحدث الكثير من الخبراء عن البحث عن إمدادات أخرى، كذلك يجب أن نبحث عن بنية تحتية أخرى، وهذا لن يكون الحل يعني الأمثل في وسط هذا الاختناق الذي رأيناه يعني في مضيق هرمز، الذي هو يمثل نقطة مهمة للإمدادات بصفة عامة.
0: اليوم مثلا فماش بعض الدول تنجم تلعب دور مؤقت، توفر كميات معينة من النفط بدائل عن الخليج.
1: ربما هنا نقطة مهمة، نتحدث عن روسيا، واليوم شفنا ترامب الذي حذر أوكرانيا من استهداف مصافي النفط الروسية طبعا،
0: وهو وجه لوم للرئيس الأوكراني وقال هذا يضر بالمصالح الدولية.
1: يضر بالمصالح الدولية والعالمية، لأنه هناك مشكلة ديزل اليوم، هذا مشكل الأخطر من من من من المخاطر الأخرى، لأنه يعني حذر من ضربات المصافي في روسيا، ويعني قال ممكن أن تهتم بأهداف أخرى. يمكن تضطر أوروبا أو تضطر معناها بعض الدول الأخرى للعودة إلى روسيا ربما.
0: روسيا ما نعرفش، نيجيريا مدى قدرتها، ليبيا، فنزويلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
1: بالنسبة لفنزويلا، فنزويلا النفط يعني
0: ثقيل،
1: هو يكون حل، ولكن هو النفط ثقيل جدا في
0: نوعية غير جيدة،
1: نوعية غير جيدة، نوعية ثقيلة جدا تتطلب آلات ويعني
0: تكلفة مصاريف ونفقاتها أكثر من اللي يخدم الخليج،
1: تكلفة كبيرة جدا. وكذلك يعني لا يمكن نتحدث عن عامين أو ثلاثة، يعني نتحدث عن ما فوق 7 سنوات إلى 15 سنة، لما البنزولة لن تحل مشكلة
0: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الولايات المتحدة الأمريكية طبعا.
0: نعم. في الأثناء الحل يبقى يعني بيد ترامب إذا كان يحب معناها تهدئة والوصول إلى حلول سلمية في الشرق الأوسط.
1: صحيح، إذا كان الرجوع إلى الحلول السلمية في يعني خاصة في الممرات والمضائق، يمكن أن يكون الحلول تكون حلول على المدى المتوسط يعني.
0: نعم، لأنه عدد كبير من المعدات النفطية كانت خارج العمل غير جاهزة، بالتالي لابد أن تطلب العديد من الوقت، 2-3 شهور لإعادة العمل وإعدادها، وهذا مأزق بالنسبة لاقتصاد العالم.
1: هذا شيء خطير جدا، وهذا ما جعله تنتقل هذه الأزمة إلى الأسواق.
0: نعم. كان تسمح سيدة روضة باش نفسح المجال لرفع الأذان ولنعود باش نشوفوا التأثيرات هذه على الأسواق العالمية، تبقى معنا.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم. زاوية الأحداث اتصلت الأضواء على السوق الدولية، سوق الأسعار البترول، الارتفاع وصل 107 تقريبا، ارتفاع ب 3%. تداعيات الارتفاع هذا مع الدكتورة روضة المعلاوي الخبيرة في الأمن الطاقي بمركز جنيف. دكتورة مرحبا بك. إذن قبل الأذان وقفنا عند انعكاس الارتفاع هذا، شنية التأثيرات اللي تنجم تلقي بظلالها على الاقتصاديات الدولية؟ ويبدو أن الجميع متضرر بتفاوت، نعم، ولكن الجميع يستحق للطاقة للبترول. كل ما زادت الحاجة للبترول كل ما زاد التكلفة والانعكاسات على هذا الاقتصاد حتى وإن كان اقتصادات دولية كبرى.
1: طبعا العالم كله متضرر من هذه المخاطر، وخاصة الدول المستوردة للطاقة بما فيها تونس، لأنه الصدمة النفطية هنا لا تتوقف عند محطة الوقود، هي تنتقل من النفط إلى النقل، ومن النقل إلى الغذاء والصناعة، ثم إلى التضخم، وأخيرا إلى قرارات البنوك المركزية. إذا كنا نحكيه هنا على التضخم، سنجد ارتفاع النفط يعني ارتفاع تكلفة شنو؟ النقل، الشحن، الكهرباء والغاز في بعض الأسواق، الصناعات كذلك البتروكيميائية، المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج والسلع المستوردة. وبالتالي هنا يعود التضخم إلى الارتفاع، وهذا بالفعل يبدأ يظهر في الأسواق وحتى يعني للمستهلك. وأشارت رويترز إلى أن ارتفاع النفط فوق $100 من يوم يصل إلى 107 يزيد من المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة العالمية.
0: طبعا كل ما زاد التضخم كل ما ارتفعت نسبة الفائدة المديرية.
1: فوالا، وكذلك هنا مش تتدخل كذلك البنوك المركزية، وهذه يعني نقطة مهمة للبنوك المركزية اللي تجد نفسها أمام معضلة اليوم. إذا ارتفع النفط مش يرتفع التضخم، وإذا ارتفع التضخم يصبح من الصعب على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
0: نعم، لأنه تضخم مستورد، وهذا معش تضخم محل
1: طبيعة الحال، وهذا قد يعني البنوك قد تجد نفسها مضطرة إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها، لأنه البنك المركزي الأوروبي هنا بدأ بالفعل يواجه هذه المشكلة. يعني تحدث أحد صانعي السياسة في 14 سبتمبر اليوم عن إمكانية الحاجة إلى مزيد من التجديد النقدي إذا استمرت آثار ارتفاع الطاقة على التضخم، فينعكس على الأسهم وعلى الأسواق المالية.
0: وهي بعض الدول أيضا، هو هذا الفرق في تونس الحمد لله، معناها استقرار في مستوى أسعار النفط في الأسواق التونسية رغم هذا الارتفاع في الأسواق العالمية. بعض الدول التجأت إلى الترفيع في أسعار المحروقات، وشفنا في سوريا وغيره، فما حتى احتجاجات على الترفيع هذا.
1: صحيح، ولكن تونس تحاول أن تمتص جزء من الصدمة عبر الأسعار والدعم، لأن تونس اليوم أبقت أسعار المحروقات المحلية مثلا أقل من مستوى الأسعار العالمية، وهذا ما يعني أنه جزء من ارتفاع النفط يقع على عاتق الدولة والميزانية.
0: نعم،
1: بدلا من انتقاله فورا إلى المستهلك، وهذا ليس إجراء جديدا طبعا بالكامل، لكنه يصبح أكثر كلفة هنا على الميزانية. يرتفع البرنت إلى مستويات تفوق بكثير السعر المفترض هنا في قانون المالية، سنضطر إلى الترفيع من سعر
0: هو الإشكال أو الإيجابي على الأقل أنه هذا الارتفاع هو ظرفي، نجم يرتفع يوصل 107 قبل وصل حتى 120 ثم تراجع.
1: يمكن طبعا يعني أسواق النفط هي تتأثر حتى بالإطار النفسي يعني وعدم الثقة، وهذا يجعل بالمخاطر الجيوسياسية التي كنا نتحدث عنها، هذه كلها يعني ممكن يرتفع السعر ويمكن كذلك ينخفض. ولكن بعض الدول مثلا كما الصين أو كما روسيا التي التجأت إلى تعدين النووي، لأنه اليوم يجب أن نبحث عن إمدادات جديدة، يجب أن نبحث عن حلول جديدة لأننا شهدنا الأزمة طبعا.
0: نعم، في ظل الحديث عن حلول جديدة مثلا على المستوى الوطني، هل يمكن أن الطاقة تكون اليوم الطاقة الشمسية أو الطاقة الفوتوضوئية تنجم تكون بعض الحلول في ظل الأزمة؟ صحيح الأمر بشي طلب وقت أكيد.
1: الحلول للطاقة الشمسية في تونس هي من الحلول الناجعة طبعا، وهذا هذا هذا حل لا نقاش فيه. يجب أن نلجأ إلى التشجيع على
0: الاستثمار في الطاقة الشمسية، نعم،
1: وهذا دليل طبعا على أنه بدينا هكا في تونس نحس تدريجيا بقيمة هذه الأزمات. يجب أن نبحث عن إمدادات أخرى، مثلا يجب أن نستغل موقعنا الجغرافي ونبحث عن نركز الطاقة المتجددة بأنواعها سواء الشمسية أو الرياح، أو يعني يجب أن نبحث عن هذه الحلول مثل ما تبحث بقية الدول الأخرى.
0: اليوم يحكيوا على شراكة ليبية مصرية لإنتاج الكهرباء على مسافة 200 كيلومتر تقريبا، معناها بين الغرب الليبي ومصر، من بين
1: هذا ضمن يعني استراتيجيات البحث عن الأمن الطاقي. كل دولة ستسعى إلى تحديد أمنها الطاقي خاصة المحلي، لأنه خاصة الدول المستوردة للطاقة هي تواجه هذه المشاكل. عليها البحث عن مجموعة من الاستراتيجيات.
0: نعم، هو كنت تفكر ما نرجع للتاريخ، جات فترة وإن شاء الله ما عادش نرجع لها الأيامات هذيك، الميزانيات وقع تخصيص جزء منها لمكافحة الإرهاب، من بعد جات فترة وقع تخصيص نسبة مهمة للميزانية لمكافحة الكورونا وإعطاء المؤسسات الصحية والاستشفائية الأولوية. يبدو اليوم المعركة الكبرى هي معركة الطاقة، ولابد أيضا من إعطاء الأولوية ويكون الأثر واضح في الميزانيات للطاقة.
1: طبعا علينا أن نبحث عن ميزانيات للطاقة، عن استثمار في الطاقة في تونس، لأن تونس موقعها الجغرافي يجعلها يعني تتميز باستثمارات كبيرة يمكن حتى أن تصدر معناها إلى أفريقيا وإلى أوروبا، هذا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
0: احنا الاشكال يقولك مازلنا ما وفرناش حاجياتنا الذاتيه، معناها نحكيوا على التصدير في اطار الاستراتيجيات، في اطار ايضا ما نعرفش تغيير قوانين تشريعات قروض يلزمها تصير اموال كبرى، معناها وديما انت رابح، معناها كي تكون قروض في الاستثمار وفي قطاع حيوي بالشكل هذا لابد من اتخاذ القرار اليوم قبل غدو ايضا.
1: صحيح، وخاصه علينا مشكله يعني مشكله الشتاء، عندنا مشكلة حتى في 2027 نجم نواجه نفس هذا الضغط. علينا الاستثمار
0: الشتاء ولا الصيف؟
1: الشتاء والصيف.
0: كيفاش في الشتاء أو الصيف وعشناها التجربة في الشتاء على الغاز؟
1: الغاز مشكلة في الغاز، وإحنا نعتمد كثيرا على الغاز في تونس.
0: نعم، وصارت بعض المشاكل في وقت ماها وفي جابسها وفي بنعروس كذا، وعطلت مصالح الدنيا وقتها البرد الشديد سواء في الشمال وإلا في بعض المناطق معناها، وبالتالي شنو يلزم يصير مثلا؟
1: نضطر ساعات انه احنا معناها نخليه بعض المناطق ناقصه في الغاز ونهزه الى الشمال لانه هم عندهم الثلوج ويكون البرد اكثر
0: هناك، اكثر طلب على الغاز.
1: فوالا يعني نحاولوا نقوموا بهذه مع المعادله الصغيره باش احنا نكفيه
0: حاجياتنا. ان شاء الله تكون فما رؤيه فما تصور ويقع الاعداد، هو هذا الاشكال، يعني الازمات معلومه قبل ما تصير، فكيف انك انت الحوكمه وخبرتك وتجربتك كيفاش تكون استباقي وتعد العده للتقليص من هذه الصدمات كما سميت انت.
1: هذه المشكله، يجب علينا ان لا نسير الازمات، يجب ان نستبق الازمات اولا، وهذا علاش ديما ناكدوا انه نعتمدوا على مراكز بحوث، على خبراء، على استراتيجيين اللي ينجموا معناها يعطيوا استباق لهذه الاحداث ويعطيوا استراتيجية صحيحة للاستثمار كذلك حتى تخرج معناها الدولة من هذه الازمات. اللي ممكن مع ميزانية 2027 نشوفوا حاجة اخرى جديدة.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك دكتورة روضة على هذه التفاصيل. الدكتورة روضة المعلاوي كنت معنا عبر موجات إذاعة صفاقس. الحوار كامل تجدوه على الصفحة الرسمية لموقع إذاعة صفاقس. دكتورة روضة المعلاوي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية وخبيرة الشؤون الاقتصادية والأمن الطاقي بمركز جنيف. أيضا لابد من التعاطي مع الارتفاع بجدية المطلوبة، لأنه سينعكس على اقتصاديات الدولية، وهذا بشي يكون له الأثر في مستوى الأسعار وبالتالي التضخم، والحاجة إلى إن شاء الله ما تحتاج دول البنوك المركزية للتدخل وتعديل نسب الفائدة المديرية. فاصل موسيقي قصير ويكون معنا الدكتور عدنان الإمام. شكرا دكتورة، يعطيك الصحة. نحكي شوي آخر على الأوضاع الجيوستراتيجية، هذا الجانب الاقتصادي للأزمات، للتوتر الحاصل في الشرق الأوسط، للصراعات أحيانا الثنائية، ولكن ظهرها ثنائية وفي تفاصيلها فما مقاربات أخرى لإعادة، يعني اليوم نحكيه على حروب بالوكالة، سؤال باش نطرحه على ضيفنا شوي آخر سيد عدنان الإمام، بالإضافة إلى التوتر الحاصل اليوم مع الجزائر والإمارات وحلقة جديدة ولكن بأكثر حدة للتوتر الإيراني الإماراتي الجزائري، وشنو تأثيره في ظل أيضا الحديث على تقارب إيراني إماراتي بعد الخلاف الحاصل أيضا بين السعودية والإمارات. فبالتالي العالم قاعد يتحرك، وكل تحرك في هذه المناطق الحيوية للاعب أساسي يكون له الانعكاس المباشر على الأوضاع الدولية. به نعرش فاصل ويكون معنا سي عدنان الإمام.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سعيد باستضافة الأستاذ عدنان الإمام، أستاذ العلاقات الدولية. والعلاقات الدولية اليوم كما قلنا منذ قليل الحقيقة كما لعبة الشطرنج، معناها مجرد يتحرك أي لاعب تتحرك مختلف مكونات اللعبة، ويبدو أن اليوم عديد من العوامل قادة تتغير، وللأسف تأثيرها مباشر على الأحداث وعلى المعطيات الاقتصادية. هات نفهموا شنية الأوضاع الجيوستراتيجية اليوم في منطقة الشرق الأوسط وكذلك أيضا في شمال أفريقيا. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وتحية لك ولكافة المستمعين.
0: اليوم ما فماش مقاييس وضوابط واضحة لفهم طبيعة هذه التحركات وطبيعة الأحداث ونسقها في العالم اليوم وخاصة في الشرق الأوسط.
1: هو طبعا ثم نعيش في العالم بوجه عام وبصفة خاصة في ما يسمى بالشرق الأوسط، خاطرها تسمية يعني متاع مركزية أوروبية ذي، بحيث يعني الشرق الأوسط بصفة خاصة يعني تظهر فيه تتمظهر فيه الفترة الانتقالية اللي يعيشها العالم من عالم أحادي القطب كيف ما نعرفه إلى عالم متعدد الأقطاب، ويتمظهر الشيء هذا بكل وضوح في المنطقة المتعارف على تسميتها بالشرق الأوسط، لأنها يعني منطقة مفصلية في العالم، معناها أي تغيير يعني في الاتجاهات الكبرى في العالم يظهر معناها بصفة يعني نجم نقوله حتمية في الشرق الأوسط. لذلك معناها نجد أن الشرق الأوسط كيف ما نقوله يستبطن الكثير من عناصر القوة في العالم ومن عناصر التغيير لموازين لميزان القوى في العالم.
0: اليوم الإشكال أحيانا معناها فما متناقضات. اليوم ترامب وقت اللي طلب منه ضرب الحوثيين نظرا لاستهداف المنشآت البترولية السعودية رفض ذلك.
1: أولا طبعا ما نجموش نبنيه على المواقف المعلنة لترامب، لأنه كثيرا كيف ما نعرف ما يعلن شيء ويفعل ضده، فيعني لازم ديما ناخذ تصريحاته بحذر. ولكن من ناحية أخرى كذلك نعرف اللي صارت مواجهة عسكرية يعني ما لهاش برشة، معناها لها أكثر من عام توا بين الولايات المتحدة والحوثيين، ويعني توعد ترامب بمحق وسحق ومحو الحوثيين من الخارطة وكذا، ولكن في نهاية المطاف لم ينجح في فعل أي شيء وفي تغيير أي شيء نظرا لخصائص يعني تتميز بها حركة أنصار الله ولخصائص يعني جغرافية خاصة يعني باليمن وما إلى ذلك. يعني عمل حملة متاع يعني قصف وبالطائرات وما إلى ذلك، ولكن لم يتوصل إلى أي نتيجة. النتيجة الوحيدة هو لكونه معناها البواخر الأمريكية تقصف بالصواريخ والحاملات الطائرات الأمريكية تقصف بالصواريخ، ومعناها في نهاية المطاف استقر الأمر على إبرام نوع من يعني
0: الهدنة.
1: الهدنة والتفاهمات يعني الغير معلنة معناها، واللي مازالت سارية إلى يومنا هذا. فبطبيعة الحال ترامب عنده عقلية استعلاء واستكبار بالنسبة للدول العربية ولل يعني دول المنطقة، فيقيس الأمر بالمصالح الأمريكية. شو مصلحته هو باش يتدخل؟ وهل في مقدوره وهو يعني مازال في حالة حرب مع إيران باش يعني يتدخل ضد الحوثيين مع المخاطر المترتبة عن ذلك؟ لو فرضنا ناخذ سيناريو لترامب يقرر قصف الحوثيين، اولا ما هو باش يوصل حتى شيء،
0: لانهم هما ما هم جيش نظامي معناها معلوم وكذا،
1: يعني حرب نموذج متاع حرب غير متناظره وهذه يعني معناها مجموعات مقاتلة يعني خاضت حرب منذ 11 سنة ضد السعودية ومستنسين يعني بظروف الحرب وما إلى ذلك، وبش يترتب عليه تدخل أمريكي، بش يترتب عليه بصفة آلية وحيدية غلق باب المندب.
0: نعم.
1: غلق مضيق باب المندب أمام يعني البواخر والأمريكية وغيرها،
0: وشلل إضافي في مستوى معناها
1: يضاف الغلق
0: هرمز.
1: فتولي معناها تولي يعني تداعيات اقتصادية يعني كارثية
0: وخيمة
1: بالنسبة للاقتصاد العالمي بوجه عام.
0: جو مع ذلك معناها رغم أنه اتهام الحوثيين كأذرع لإيران والضربات هذه للسعودية هي ضربات إيرانية، فإنه جوبهت بشيء من التهدئة وضبط النفس، ما حسيناش فما تشنج، لأنه حتى ضربات جت من العراق والعراق هو بيدو ما عمبلوش بالضربات هذه.
1: طبعا هو ثم كيف ما نعرف توتهام لكونهم أذرع إيرانية، هي الدول المنطقة أذرع صهيونية وأذرع أمريكية معناها واحد شيء يضحك فهمني. فطبعا هذا كلام يعني إنشائي
0: للاستهلاك للشعوب
1: من جوع ومعناها. ومن ناحية أخرى نعرف اللي في المنطقة ثم المحور الصهيو أمريكي اللي تنتظم فيه معظم دول المنطقة وبقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهذا أمر واضح معناه.
0: يعني تنجم يكون الكيان الصهيوني هو المسؤول على ضربات على السعودية؟
1: ما نتصورش يعني القصد اللي ثم في المنطقة ثم حرب معناه واضحة بين محورين، المحور الصهيو أمريكي اللي تنتظم فيه معظم الأنظمة متاع المنطقة معناها أنظمة الخليج والأردن وكذا وكذا، ومحور المقاومة. الحرب هي قائمة بين الزوز محاور،
0: لكن محور المقاومة تقلص اليوم. شكون فما محور المقاومة؟ إيران والحوثيين مثلا،
1: إيران والحوثيين وحزب الله والفصائل العراقية معناها والحشد الشعبي وما إلى ذلك معناها، ومحور المقاومة يعني.
0: لكن محور المقاومة ضعيف يعني، هل أنه مازال ضرباته موجعة؟
1: هذا نشوفه توا اليوم. محور المقاومة تقول أنت ضعيف، أنا ما يظهر ليش معناها بعض لما حال فقد الحلقة السورية معناها، ولكن ازداد قوة. محور المقاومة تقوده إيران، إيران خارجة رابحة من مواجهة عسكرية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل،
0: مش هين
1: تتحكم في مضيق هرمز. الحوثيين ازدادوا قوة بصفة واضحة للعيان معناها بحكم ومعناها في اتجاه تمدد جغرافي وسيطرة مطلقة على مضيق باب المندب وعلى الأجزاء الحيوية يعني من اليمن. فحزب الله مازال قائم الذات وقادر على وقف يعني الجيش، على إيقاف الجيش الصهيوني على الأقل على المستوى البري معناه. يعني الكيان الصهيوني خرج خاسر من المواجهة البرية الأخيرة مع حزب الله. مناش نحكيه على العمليات المعقدة
0: والاغتيالات وكذا،
1: نحكيه على الحرب البرية فقط يعني. مش تبدأ الأمور في نطاقه. فالمحور المقاومة قائم الذات وهو القوة الوحيدة، مش نشوفوا الأمور بوضوح، زاد القوة الوحيدة اللي متصدية للمشروع الصهيو أمريكي اللي هو يستند إلى كيف ما نعرفه مشروع إسرائيل الكبرى.
0: نعم. يضاف إلى هذه المقاومة العسكرية يبدو أن هنالك منعش عدل الكلمة، فما تطور في مستوى حتى الجانب السياسي والتفاوض. اليوم كيف نشوفه معناها على هامش قمة بريكس، رئيس الإيراني يقول اتفاق بلاده مع الإمارات على تجاوز الماضي وبناء مستقبل واعد وطي صفحة الحرب.
1: نعم، هو طبعا الإمارات معروفة
0: رمزية الإمارات، نعم،
1: براغماتيتها ومعروفة زادة بارتباطاتها بالغزم يعني واحد. فطبعا من مصلحتها كونها يعني تأمن كيف ما نقوله ما يمكن أن يأتيها من ضربات قاسمة من جهة إيران، لأنها فهمت اللي إيران قوة عسكرية رئيسية في المنطقة، واللي ما ثماش سلام أو ازدهار لأي دولة في المنطقة بدون ترتيب السيرة كيف ما تقولوا مع إيران.
0: وهذا ما تسعى له السعودية أيضا
1: طبعا، بكل الدول المنطقة إذا كان تحب يكون عندها مستقبل متاع ازدهار واستقرار مجبرة وملزمة يعني على إيجاد يعني تفاهمات واتفاقيات معناها مع إيران بالأساس، لأن كل الدول فهمت اللي المظلة الأمريكية لا تسوى شيء ولا تحمي من أي خطر معناها، وأن المظلة الأمريكية لا قيمة لها، وأن الولايات المتحدة لا تعبأ بالمصالح الذاتية لهذه الدول، هي
0: يعني مظلة أهون من
1: بمصالحها وبمصالح إسرائيل ليس إلا معناها، فلا تكترث بمصالح دول المنطقة، ودول المنطقة بالنسبة لها الصورة واضحة، لازمها تتجه نحو طهران لضمان استمراريتها كدولة ولضمان يعني حد أدنى من الاستقرار ومن الازدهار. لا يمكن لهذه الدول أن تنعم بالاستقرار والازدهار وهي مستعدية لإيران ولمحور المقاومة، يعني مش إيران بركة، يعني السعودية يعني ملزمة بطريقة أو بأخرى على إيجاد حل تفاوضي مع الحوثيين، هي غير قادرة على الحاق الهزيمة بالحوثيين لأنها في حرب معهم منذ
0: سنوات
1: واستعملت جميع الوسائل، فبالتالي مجبرة على التوجه نحو يعني إبرام اتفاقيات وتفاهمات بينها وبين إيران وأنصار الله في اليمن. معنا
0: أستاذ، الضربات الأخيرة كانت تنجم تكون يمكن نطلق عليها كلمة اختبار لاتفاق مكة، هل كان ينتظر مثلا الدول الداعمة، الدول الثلاثة تركيا والباكستان، تساند السعودية في ضرباتها ضد الحوثيين لو فما إرادة؟
1: نعم، هو في واقع الأمر يعني في الأمور هذه لازم أنا موزادة فضلا على العلاقات الدولية، يعني عندي خلفية قانونية بحيث لازم ندرس ديما الاتفاقيات بكل حذر وبكل دقة، ونلقاو اللي في الاتفاقيات هذه أبرمت للمستقبل مش للحروب القائمة وللنزاعات
0: التي
1: كانت قائمة حين إبرام تلك الاتفاقيات، فبالتالي لا تنسحبوا في واقع الأمر. الاتفاق مكة لا ينطبق على الحرب مع الحوثيين بصفة خاصة، لأن هذه الحرب قائمة منذ 11 سنة منذ 2015 معناها، حينما قررت المملكة السعودية يعني البدء في عملية ما سمي بعاصفة الحزم، وطبعا يعني خلافا لكل توقعات يعني أكلي ديما يعملوا تحاليل كلاسيكية وتقليدية ويمشيوا بكذا بموازين القوى الظاهرة، خلافا لكل التوقعات يعني يبدو أن الحوثيين لهم حاليا اليد العليا في

0: كانوا يقولوا اللي راهم باش يدخلوا لصنعاء واعلنوا ذلك. فنلقاهم نلقاهم معناها
1: صواريخ جاتهم هم قبل ما يخشوا
0: معناها, ووقع يعني السيطرة الكاملة على كل الشريط الساحلي المطل على البحر الأمر الأحمر, ويعني مدينة المخا الاستراتيجية ومعناها الجزر الاستراتيجية في البحر الأحمر التي تتحكم يعني في مضيق باب المندب. فبطبيعة الحال لازم نعاينوا لهنا اللي أنصار الله يعني قوة عسكرية ضاربة في المنطقة, ويعني يقرأ لها الفساد بطبيعة الحال.
1: نمشيوا الإمارات أستاذ, الإمارات اللي من ناحية تتقرب من إيران وخلافها مع السعودية, ولكن الخلاف الحقيقي اليوم الظاهر للعنان هو في مستوى الجزائر والإمارات, ويعني الأمور تتعقد أكثر فأكثر.
0: نعم صحيح, مع الأسف يعني نتكلموا بلاش جواندوات, مع الأسف يعني الجزائر عاينت منذ مدة, وما هوش أمر جديد, هنالك تأزم كبير جدا في العلاقات مع الإمارات منذ مدة يعني. ومع الأسف يعني الجزائر عاينت أن الإمارات يعني تلعب يعني دور منفذ الأجندات الصهيونية في المنطقة. فما ثماش نزاع ولا فتنة ما هيش داخلة فيها. السودان يعني يعني تدعم بقوة قوات الدعم السريع اللي متمردت على الحكومة الشرعية في السودان واللي عندها نزعة انفصالية, تدعم يعني الصوماليلاند اللي عنده نزعة انفصالية بإزاء يعني البلد الأم اللي هو صوماليا. معناها في اليمن تدعم يعني بقوة
1: يعني حتى في ليبيا معناها
0: انفصالية في الجنوب, في ليبيا معناها تلعب دور في إذكاء الفتنة, معناها
1: في النيجر في مالي
0: هي عندها دور خبيث بالنسبة لمصر أصلا معناها. وهنالك مناورات وتحركات ونوع من المساندة الغير معلنة لإثيوبيا في موضوع معناها
1: الماء
0: الماء. فيعني دور يعني كارثي, دور إسرائيلي, دور إسرائيلي في قلب العالم العربي, معناه لأنه استراتيجية الصهيونية منذ الثمانينات القرن الماضي تقضي بيعني إثارة أكبر قدر ممكن من الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية والجغرافية والتاريخية وكل أنواع الفتن لتفتيت العالم العربي لكي
1: خدمة لأجندة ومصالح صهيونية
0: بالضبط. فيعني فهنالك تفاني إماراتي في خدمة معناها هذه الأجندة, وحول الجزائر دعم للمغرب وإذكاء الفتنة بين المغرب والجزائر. ويعني تحركات يعني فتنوية في شيرة النيجر ومالي, وتتدخل بالفلوس وبالعتاد وبالمرتزقة وما إلى ذلك, وتوتير السعي كما نعرف للعلاقات بين الجزائر ومالي و والنيجر وكذا,
1: مما دفع لأول مرة تعديل الدستور خروج الجيش.
0: توتر كبير جدا معناها, والإمارات لعب دور كبير جدا في ذلك وفي يعني تمويل الحركات الإرهابية في مالي معناها باستخدام ذريعة التحرير الرهائن. يعني يجيوا يشدوا رهائن, تدخل الإمارات لتحرير الرهائن وتعطيهم عشرات ملايين الدولارات. وهذا طبعا نوع تمويل يعني غير مباشر, طرق تمويل مبتكرة للحركات الإرهابية. الحركات الإرهابية ذي تمثل اختر على شكون, تمثل اختر أولا بالذات على الجزائر وحتى على تونس.
1: سؤال دكتور,
0: الحال معناها إزاء هذا الوضع وإزاء يعني الإمارات الجزائر قاعدة على روحها, ما جات على حال حتى حد في الموضوع.
1: السؤال بعض يقول لك هل نحن أمام دفاع عن السيادة أم أمام صراع على من يملك حق توزيع النفوذ في المنطقة؟
0: هو بطبيعة الحال معناها يعني الصراع هو صراع وجود, لأن
1: صراع مجال نفوذ.
0: ما هوش صراع مجال, المجال مش مشتعم بيه مش تجي توسع مجالها هي للإمارات مش تسكن في مالي معناها. هي

0: تطبق أجندات صهيونية لمعناها
1: محاصرة
0: معاقبة الدول الغير متبعة أولا وبالذات ولتفتيت ما يمكن تفتيته وتقسيمه في العالم العربي بإذكاء الفتن بين الدول وبين الطوائف وبين المذاهب وبين كل ما هو مختلف معناها بحيث يعني الجزائر في هذا الموضوع ما نش نحكيه في كل ما في هذا الموضوع ما جات على حال حد كيف ما نقوله بالناس قاعدة على روحها وتعاين وترى أن هنالك يعني دويلة لها أموال طائلة لا تكاد تحصى تتدخل بمخابرات ومرتزقة لتفتيت الجزائر ولتكوين مجموعات إرهابية معادية للجزائر ولإذكاء الفتنة بين الجزائر والمغرب تزيد في الطين بلة كيف ما نقوله هي مش ناقصة ويعني لبس عدم الاستقرار
1: ولخدمة مصالح معناها صهيونية
0: معناها بطبيعة الحال الإمارات هي في حالة حرب في حالة حرب حقيقية ضد الجزائر والجزائر ما عملت لها حتى شيء معناها فطبعا بطبيعة الحال لا يمكن أن نفهم هذا الدور القذر بطبيعة الحال بدون ربطه بالأجندات الصهيونية المستهدفة لكل العالم العربي بوجه عام واللي نجحت فيه نجاح كبير في الكثير من المناطق بفضل الإمارات وبطبيعة الحال معناها حينما يدرج هذا الأمر في سياقه الصحيح معناها تتضح الأمور ويتضح كون العدو الصهيوني هذا له بال إلا بتدمير العالم العربي والإسلامي وجعل يعني كل يعني كيف ما نقوله جزء من هذا العالم يحارب الجزء الآخر بما يعني يسهل سيطرة الكيان الصهيوني على كل المجال معناها
1: كل الشكر والتقدير ليك الوقت وفاء دكتور وكفانا الله شر الفتن وما ظهر منها وما بطن كل الشكر والتقدير ليك دكتور عدنان الإمام مستشار العلاقات الدولية خذينا فكرة معك وضحت لنا الأمور فيما يتعلق بمختلف المحطات وملامح المشهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المجال مع جولة الظهيرة ولنا عودة بعد الأخبار مع زميلي مراد قطاطا ورياضة ثم ماذا ساعة ونص لنا عودة فمرحبا بكم في الاستماع المتابع.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. المدرسون يلتحقون اليوم بمراكز عملهم في المؤسسات التعليمية والدروس تنطلق غدا. الأمين العام لاتحاد الشغل يدعو إلى احترام الحق النقبي واستئناف الحوار الاجتماعي. شهر أوت الماضي يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950. شهيدان و25 مصابا جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وولي العهد السعودي يبحث مع القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب. وفي التفاصيل، انطلق اليوم الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 من خلال التحاق الإطار التربوي أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، على أن تنطلق الدروس رسميا بالنسبة إلى التلاميذ يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر. وأعلنت وزارة التربية أنها كثفت استعداداتها لضمان انطلاقة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص. ومع بدء المرصد الوطني لسلامة المرور في تنفيذ برنامجه الوطني التوعوي والتحسيسي في مجال السلامة مع بداية العودة المدرسية والجمعية، دعت مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بصفاقس جميع مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية ومضاعفة الحذر والتخفيض من السرعة أمام المؤسسات التربوية ومنع الوقوف والتوقف أمامها وفي محيطها لضمان انسيابية حركة المرور. دعوات تحيلنا إلى سلوكيات التونسي في الطريق مترجلا وسائقا وما قد تتسببه من ضغوطات نفسية واكتظاظ. إذن هي دعوة للتقيد بالقوانين وحسن التعامل، ونحن في الأيام الأولى للعودة المدرسية. روبورتاج زور الحبيب.
2: احنا عندنا الفوضى دوبل، ما يعتبر روحه كان هو في الثنية باك، علاش نقعدوا في صفاقس متأخرين 20 سنة تاني؟ العربية ما يحترمش القانون نتاعو بالطريق، الناس كل شد الصف هو يدوبل على الناس كله ويخرج ويحرق الفاو وما يهموش كيفاش الناس تبلع.
3: وتو تشوف الفوضى غدوة الحي وتفرج عليها، على هل لازم يوصل ولده قدام باب المدرسة ويدخل معاه ويخليك ثم ساعات يقف جنوبي ساعات كل مرة كيف يقف حتى تروازيم بوزيسيون كتريم بوزيسيون، المهم يدخل ولده للمدرسة.
4: تم اختناق مروري عدم نظام شوية من الله وشوية من عبد الله.
5: يقول المشكلة زاد الكرهب والتي يسرق، قبل في العائلة فما كرهبة تو ما شاء الله كل واحد بكرهبته.
4: السائق ما يعرفش يخلي الأولوية ويمشي فين مجي وشوية الدنيا تحتي.
5: صراحة في ساقس السياق اكتظاظ مرور كبير وما يحترموش لا إشارات المرور ولا الأولوية لشكو.
6: عايشين في فوضى عارمة، اكتظاظ مروري مش نورمال، لازم احترام القوانين لي ستوب لي في اسيرتول. فما كاسه كبيره صايره في المرور اللي هو الموتور الكتريك، يكون ماشي راكب واحد طاير جنبي نسمع العاده بموتور عادي بحسها نجم من كذا، لازم في كل فور على الكاميرا
5: يحترموش، وخاصه الدراجات الناريه معضله كبيره في الساقس بصراحه، معناه يشق عليك ما يلتزمش بالفو، ما تشوفوش بين الكراهب في ساعه يخرج لك، حتى الكراهب ما يحترموش، كل واحد بدا بيه هو يصدم ما يهموش الاولويه ما يهموش يشقوا برا، المهم يوصل. والله الحكايه كلها عقليه، راه في تونس ولا
1: تروح يريح
5: ولا ترحم من
1: مات. المرصد الوطني للسلامة المرورية قام بتعزيز إجراءات السلامة في محيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات المترجلين مع أعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية وتوفير الإنارة بمحيط المدارس لضمان وضوح الرؤية وحماية التلاميذ. والتفاصيل مع رئيس الفرع الأقليمي للوسط لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني.
7: في الأسبوع الأول من العودة المدرسية حملات لتوعية الأولياء باش هم يقوموا بالتحسيس الصغيرات نتاعنا كيفاش يقص الكياس كيفاش يمشي على الرصيف خاصة التلامذة الجدد، وأيضا لسواق الحافلات والنقل العمومي والنقل الخاص تاع التلامذة باش تكون ثم متابعة دورية لكل هذه التوصيات باش تمتد على طول السنة نوفر عناصر السلامة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا من حوادث الطرقات. جزء أول هو متابعة تنفيذ توصيات اللي تم الاتفاق عليها منذ بداية الصيف واللي تخص خاصة تركيز مخفض السرعة في محيط المؤسسات التربوية التي تفتح على طرقات رئيسية، تفقد أيضا وصيانة وتركيز نقاط إنارة جديدة في محيط المؤسسات التربوية اللي فيها كثافة مرورية عالية وخاصة اللي تفتح على طرقات وطنية وجهوية. كذلك في الأسبوع الأول من العودة المدرسية باش يكون التركيز على تحرير الأرصفة في محيط المؤسسات التربوية باش نمكنوا التلامذة وقت يخرج من المكتب يلقى رصيف شاغر وينجم يتحرك فيه معناتها بكل حرية.
1: بالتزامن مع العودة المدرسية تحدث النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس أيمن المرعوي عن دراسة الشركة الجهوية للنقل عن إمكانية تدعيم خط النقل رقم 16 تينا بحافلة إضافية خاصة بالعمل بما يعزز خدمات النقل العمومي في الجهة، وأضاف في هذا السياق:
0: بالنسبه للحافل معدل نقل العمله هي فكره معناها قاعده تطور الدراسه ان شاء الله ما تطبق مع العوده المدرسيه، مشكوره لدرجه جهويه للنقل بتحسين الخدمات هذه وان شاء الله تكون عندها فاعليه ايجابيه للمواطن وتحسن الخدمات نتاع النقل ان شاء الله ديما من حسن الى احسن وان شاء الله تتعامل على كامل الخطوط.
1: دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في تونس واستئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي وفق تعبيره. وجاءت دعوته هذه خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية في القاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، حيث عرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة العربية. احتل شهر أوت الماضي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفرق 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. واتسم شهر أوت 2026 وفق النشرية الشهرية للمناخ الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة والتي لوحظت في جويليا الماضي. وفي الوضع الجوي لهذا اليوم، السماء تكون مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة بالشمال وجهة الساحل وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. تهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج. احتضنت مدينة قفصة أشغال ورشة إقليمية حول دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية بمشاركة جمعيات نشيطة في المجال البيئي بولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد وصفاقس. كهية مدير الاستشراف والتخطيط والمكلف بالعلاقات مع الجمعيات بوزارة البيئة محمد بن سعيد أوضح أن الدولة تعمل في هذا السياق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسات وطنية أخرى على تنفيذ مشروع الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي.
8: احنا في مدينة قفصة لبلورة التحديات وخطط العمل والأولويات المتعلقة بالشأن البيئي والمناخي في ولاية قفصة سيدي بوزيد وصفاقس وكذلك توزر. هذه تدخل في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية وكذلك تثمين الممارسات الجيدة في مجال التغيرات المناخية التنوع البيئي وكذلك مكافحة التصحر وكذلك إعداد خطة عمل وأولويات المجتمع المدني في مجال الشأن البيئي بالتنسيق مع مؤسسة الدولة.
1: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت بوصول شهيدين وخمسة وعشرين مصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. وصلت قوات الاحتلال أيضا اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان، وذلك بتنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة. ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طالب مساعدة عدد من دول المنطقة لمواجهة القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي، مشيرة إلى أن الرياض وجهت طلبا غير مباشر إلى تل أبيب عبر القيادة المركزية الأمريكية. في هذا السياق بحث وزير بل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر مستجدات الأحداث في المنطقة، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في اليمن على حساب القوات المدعومة سعوديا. الحوثيون كانوا أعلنوا عن استهداف قاعدة عسكرية في المملكة السعودية في منطقة شرورة جنوبي المملكة، واستهدفوا فيها مخزن الأسلحة وغرف القيادة بعد أن استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد يوم واحد من دخولهم مدينة المخا على البحر الأحمر. تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات الجوية وسط تصعيد متواصل على جبهات القتال، فيما أعلنت موسكو وكييف عن إسقاط وتدمير عدد من الطائرات المسيرة، بينما رحب الكريملين بدعوات تسويات للنزاع داعيا إلى فرض المزيد من الضغوط على الجانب الأوكراني. في تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، المدرسون يلتحقون اليوم بمراكز عملهم في المؤسسات التربوية والدروس تنطلق غدا. الأمين العام لاتحاد الشغل يدعو إلى احترام الحق النقابي واستئناف الحوار الاجتماعي. شهر أوت الماضي يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ العام 1950. شهيدان وخمسة وعشرين مصاب جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وولي العهد السعودي يبحث مع القيادة المركزية في الجيش الأمريكي تطورات الأوضاع بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية بعد قليل مع زميل مهدي قاسم، تقبلوا أجمل تحيات نوال الطهري ومراد قطاطا، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة.
12: سبور نيوز.

0: 13 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوية. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مع آخر الأخبار الرياضية، المحطة الرياضية الثانية اليوم اللي تبدأ مع النتائج الإيجابية جدا بالنسبة للأندية التونسية على درب المسابقات الإفريقية. نحكي على الأندية التونسية في الشامبيونز ليغا الإفريقي، اقتطع ورقة العبور للدور الثاني بعد تعادل إيجابي كان في باماكو العاصمة المالية هدفين مقابل هدفين أمام جوليبالي، وعد من أبرز الأندية الإفريقية في كاس الكاف، خطوة إيجابية لترجي الرجيسي بعد إزاحته لفريق نجم نقوله كان المفاجأة بالنسبة للأندية السنغالية على عشب ملعب ليوبارسي دار سانغور، رغم الهزيمة هدف مقابل صفر. وآخر الأندية كان السيسيس اللي تمكن يوم أمس من اقتطاع ورقة العبور أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة هدفين مقابل صفر. مش نبدأ مع الكحلة والبيضة، ومش نبدأ بتحية كبار وتحية تقدير لجمهور كان أمس من ذهب صناع البارح العجب، الجمهور اللي تسمعوا فيه الآن جماهير النادي الرياضي الصفاقسي اللي كانت غايبة على مدرجات ملعب المهيري، كانت حاضرة في القلب، كانت في العين، كانت في بدن كل ملاعبي من ملاعبي السيسيس. أثر الخروج من نزل السيسيس في قلب مدينة صفاقس بجنب البلدية كراكاج بوندرول كبير، تأكد للملاعبية انه الكاس الافريقيه نتاع السي اس اس مش في حد اخر، النادي الصفاقسي اللي صال وجيل باربع القاب افريقيه تجعله المتوج الى حد الان باولى المراتب على مستوى الالقاب الافريقيه. جو كبير، الصغير الكبير، الكل كان في دعم كبير برشا لملاعبيه السي اس اس، كراكاج فلامات واحاطه بالحافله نتاع الملاعبيه من الاوتيل الى حد دخول الملعب. وين تلقى هدايا؟ إيه نعم، تلقاه في قلعة الجديد، في الجمهور اللي دز مع الجمعية وحب الجمعية وحب يكون إلى جانب الملاعبية، بالرغم أنه الماتش البارح أوي كلو كانت فرجة كبيرة برشا من أمام النزل، أيضا بجنب ليسي غارسون بحث المسلخ البلدي كان جو كبير، الكل كان بصوت واحد نحو عودة الإشعاع، عودة الروح للنادي الصفاقسي. نحب نقول برافو برافو للجمهور، لأنه الصورة اللي عملها الجمهور هي اللي حطت الملاعبية تقنع البارح على مستوى النتيجة، لكن على مستوى الأداء هل أنه النادي الصفاقسي أقنع ولا ما أقنعش؟ هي تمشي مع بعضنا للماتش للمباراة. طبعا النادي الصفاقسي يقتطع ورقة العبور للدور القادم أمام فريق متواضع الإمكانيات، أمام فريق ما عندوش الدراية الكبيرة بالأجواء الإفريقية، وحتى مغامراته تكاد تعد على الأصابع. السي سي صحيح البارح انتصر 2-0 على عشب ملعب المهيري، دوزازيس زوز تمريرات حاسمة من ملك الحلول، من أبرز ملاعبي على الميدان، من الموتور، من القلب النابض، بسم الله عليه وما شاء الله عليه ورب يستر، وإن شاء الله ملك الحلول علي المعلول. الكرة الأولى وإيد بالوافي كان مباشرة في طريق الشباك باش يعدل نتيجة لقاء الذهاب ويحط السي اس اس على طريق الترشح، وكانت أيضا لقطة حلوة بمخالفة كالعادة الرجل اليسرى تحط حبشية مباشرة في حوار خاص جدا مع الحارس النيجيري. البارح لولا البراد اللي نقول اللي قام بها الحارس دحمان لما كان النادي الصفاقسي خارج الموضوع، نقول برافو برافو لهنا دحمان اللي بلقطة يعيد السي اس اس للمسابقات الإفريقية، وأيضا إبداع وإمتاع والمحبة الكبيرة اللي عند المصريين لعلي المعلول تأكد على دوام أنه من الكاليبر الملاعبية الكبار في تونس. النادي الصفاقسي انتصر يوم أمس لكنه لم يقنع، صحيح العبرة بالخواتيم، لكن أداء السي اس اس رغم الانتصار يطرح عديد نقاط الاستفهام. وين طابع الفرجة ومتاع الكحلة والبيضة؟ وين ستيل دو جو متاع السي اس اس؟ براتيكمون كان غايب يوم أمس، ما ثماش للي يعرف الكرة وللي يعشق الكرة، ما فماش لانيماسيون أوفنسيف، فماش تنشيط هجومي، حتى اللي بلوك بين الديفونس بين الميليو بين الاتاك، فماش هيك الروابط، فماش هيك الفرجة اللي اعتدناها للسي اس اس، بالرغم انه كي تتفرج بار اكزومبل البارح على الملخص تقول فما سيطرة للسي اس اس، العمليات موجودة، لكن وين هالروح متاع النادي الصفاقسي؟ كلمة ربما وجع لملاعبية الكحلة والبيضة للإطار الفني، لكن يلزم مراجعة عديدة الحسابات التكتيكية، لانه تنجم في ماتش ما تكورش تربح، لكن الأمور هذه ما تطولش، ماتش آخر تنجم ما تكورش وتتعدى، لكن كي طول نجم تولي الأمور كتاب مفتوح وتولي العثرات موجودة. الإيجابي أنه انطلاقا من الماتش الأربعة الجاي إن شاء الله اللي يتلعب الأربعة متاع العشية على عش ملعب بنقردين، ذويب أوكبيلي تراعي يعزوا رسميا صفوف النادي الصفاقسي. مش باش نحكي أنا على الأداء قدر ما مش يحكي عليه بواقعية، وهنا نحب نوجه له تحية الكوتش كريم النفطي.
1: الحمد لله قبل كل شيء تحية لجماهيرنا للصفاقس اللطيفة اللي كانت موجودة اليوم دفعة كبيرة قدام النزل وقدام الملعب، لحقيقة احتفالية كبيرة طاش علينا الأبدان، هذاك الدفع الكبير اللي كان فما شوية استريس شوية فما ضغط، لكن متعودين به سيرتو في ليتور هذوما. الحمد لله نقول أنا globalement l'objectif انو نتعدي دوزيام تور وبعد نمشيو لليبول قدره ربي. فهمت نعرف فما برشا ضغوط على الملاعبين، ربي عندنا دي جوور اكسبيرمونتي الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبو في البريباراسيون مش نعمل تيعلى مش تيعلى الاكثر الاقل، لكن انا نشوف الفريشير فيزيك قاعده اليوم من ماتش لماتش قاعده تتحسن، لي زوكازيون موجودين اوكي، لكن طبعا اللعب نتاعنا مازال مازلنا نستناو فيه ومازلنا نحب نشوفه مخير هكا ومش نشوفه قد تربي مخير من هكا. الإفكتيف ريش الحقيقة اليوم التأهل موجود حكاية عادية راه ماهوش حاجة كبيرة، نادي الصفاقس جمعية كبيرة الأفضل على مستوى كأس الكونفدرالية على المستوى الإفريقي، يعني حاجة عادية جدا. الحاجة اللي نقصتنا اليوم الحقيقة هو الجمهور، ريت كي تلعبوا بكلوش يصير ربما اللي صار لك رشاج دي صار وغادي أنا على خاطر باش نعمل شوية ضغط على الحكم على الضغط على الليكيب أدفيرس إن شاء الله المباراة الثانية نقول التور الثاني نقول أفضل
0: ان شاء الله. ان شاء الله كريم التور الثاني ما تحيي الزميل ياسين كمولي اللي قام بالحوار هذا، ان شاء الله نادي الصفاقسي التور الثاني يعطي صوره اخرى لواقعيه السيسيس. نذكركم انه في التور الثاني المنافس هو فريق اف اف امادو ديالو ليفواري تاهل الدور هذا بعد ما تعادل مع فريق است السيراليوني ذهابا 1-1 في الكوت ديفوار و 2-2 في سيراليوني للي يتلعب خارج القواعد 17-18 اكتوبر والعوده 23-25 اكتوبر. نتمنى كريم انه النادي الصفاقسي ترجع له شويه كالحيويه وترجع الايقاعات السمحه برشا، لانه جمهور متعطش الفرجه يحب يشيخ بالجمعيه نتاعو. وفي كلمتين القماش موجود في السي اس اس سيرتو تو ذويب اوكبيلي تراعي عندك القماش يلزم تيرزي يعرف كيفاش ينقش ويعرف كيفاش يخرج لك الخياط، عندك قماش ما تمشيش الامور مع التيرزي ويتنجم يكون تيرزي طاير والقماش هيك كل على كل القماش موجود والتيرزي يلزم يعطي رونق خاص للقماش هذا، ما تزيدش تحلل اكثر نمشي لبعيد. على كل ان شاء الله زينه للسي اس اس. نذكركم انه بالنسبه لمسابقات الدور القادم الانديه التونسيه الذهاب خارج تونس بالنسبه للترجي التونسي في لقاء ذهاب في الشامبيونز ليغ امام السويح الليبي، وبالنسبه للافريقي الذهاب نتاعو مش يلعبوا امام تيزي تي بي مازامبي على عشب ملعب حمد العقر بيرادس، وكيس الكاف النادي الصفاقسي اكاديميه ديالو الايفواري الذهاب خارج تونس، والترجي الرجيسي الذهاب في تونس في صفاقس تحديدا امام ريال باماكو المالي. حبيت نوجه تحيه زاد لسي حافظ طالب رئيس الترجي الرجيسي اللي كان من اول المهنئين للاسره الموسعه للسي اس اس بالترشح للدور القادم. محليه كرتنا بصور معبره عابره صحيح لكنها تبقى ثابته على الدوام. هي تمشيو للجوله الرابعه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم. الماتش ويت تلعبت نهار سبت مستقبل مرسى ربح ليتوال 1-0 اتحاد منسي اتحاد بنقردين 7-6-3-3 رغم انه اتحاد بنقردين كان واخذ الاسبقية 3-1. الملعب التونسي فاز على حمام سوسة 3-1. البارح تقدم سقيد ديري واصل سلسلة الاقناع وكان بالامكان احسن من مكان كان ينجم يعمل البارح انتصار ثالث خلال هالموسم. شابوبان نحب نقولها الكايتا لعبد القادر شوية الحارس اللي اقنع رغم البارح اول هدف يقبله بعد امتاع كان على 3 جولات كاملة. يسري بن كحلة البارح كان شيخ انفرهد بالمردود المميز لفريق تقدم سقيد ديري. تفضل يسري.
2: سيوسري بكحلة مدرب فريق التقدم الرياضي بسخير دير، فريق الحقيقة أظهر إلى حد الآن وكأنه فريق ليس بغريب عن الرابطة المحترفة الأولى للجولة الرابعة على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو معناتها احنا عندنا عديد لاعبين معناتها مش غرباء معناتها اغلب اللاعبين خاصه اللي انتدبناها معناتها اخترنا يكونوا لاعبين معناتها لاعبين في الرابطه المحترفه الاولى معناتها قاعدين يقدموا لنا معناتها كسوال حارس كيتا ولا محمد العامري ولا توا شرف الدين عون وزيد العلوي وعديد اللاعبين الاخرين معناتها كانت لهم تجارب في الرابطه المحترفه الاولى. كيف كيف معناتها الطموح اللي جينا به معناتها انه نقدموا معناتها مستوى بي خاصه معناتها فريق اول موسم وعارفين معناتها اول موسم معناتها كيف نقولوا اغلب الفرق تشوف انه فريق نتاع بقاء لكن قلنا نحاولوا من الاول معناتها تكون الاهداف نتاعنا انه معناتها ما نكونوش معناتها مخنوقين ولا مخسورين بالمراتب الاخرى. والحمد لله حضرنا الفريق مع تحضيراتنا معناتها تمت في في في ظروف باهيه مع الاداره وفرت لنا معناتها الملازم معناتها في التحضيرات وعملنا مباراه وديه مستوى عالي. وهيك علاش معناتها لقينا الفريق معناتها في في في المرحله الاولى هي الاربع جولات قبل التوقف معناتها فنيا وبدنيا جاهز ومعناتها فما اونتونت بين اللاعبين معناتها ديما في كل مباراه فما سته سبعه معناتها لاعبين مع بعضهم السنه اللي فاتت معناتها معناتها حافظنا على العمود الفقري نتاع الفريق. والحمد لله ما تحققنا 8 نقاط معناتها من 12 ممكنه معناتها انتصرنا في مبارتين على ارضنا ما هزمناش في في اثنين برا كنا نطحوا معناتها نحققوا النقاط نتاعها
0: بالضبط.
2: ان شاء الله التوقف نزيد ونخدمكم الفو ان شاء الله. اللاعبين اللي عندنا صارت لنا بعض الاصابات معناتها لاعبين راجعين من اصابه ومازالوا عندنا اربعه مصابين معناتها يعاودوا يرجعوا لنسق المباريات. كيف كيف المنتدبين الجدد معناتها ياخذوا اكثر معناتها كيف ما نقولوا احنا يدخلوا في اجواء الفريق وتصير لي زونتونت معناتها بينهم بين جوريت. ان شاء الله بارتير من الجوله الخامسه نشوفوا مستوى الفريق افضل من اللي شفناه تو
0: ان شاء الله. على كل يسري حبيت نذكر انه الجوله القادمه شكون ديربي صفاقس عاد بين تقدم صغير دير وبين النادي صفاقس. حبيت نذكر بقيه النتائج البارح الترجي في حمام لامفيز على همهما 1-0 مروان الصحراوي والشبيبه العمران ايضا بثبات باقناع في بطوله الموسم. الشبيبه اللي خسرت الماتش الاول في صفاقس كونتر تقدم صغير دير ربحت الترجي 3-1 تعادلت مع ليتوال وكملت ربح تامس نجم متلوي عن طريق بلال التويتي. نذكركم انه الرابطه المحترفه الاولى لكره قدم من نهار الاربعاء زوز ماتشات الاربعاء نتاع العشيه اتحاد بنقردين النادي الرياضي صفاقسي تبعوه الاربعاء نتاع العشيه. يوم الاربعاء ايضا ترجي الرجيسي الاتحاد المنسيري ونهار الخميس نتبعوا لقاء الملعب التونسي الافريقي. نهار الاحد الجاي يكتمل النصاب بمقابلات الجوله الرابعه اللي هي كريدي معناها بدينا بالكريدي من اول سيزون بطبيعه هذايا مشروع باعتبار المشاركه الخاصه للانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. الافريقي ترجي الجرجيسي على عش ملعب محمد العقرب بيرادس لحد الجاي 20 سبتمبر وعلى عش ملعب المهيري بصفاقس عوده الروح للمدارج بعوده الجمهور السي اس اس يستضيف النادي البنزرتي. الرابطه المحترفه الثانيه تنطلق نهايه هذا الاسبوع 19 نهار السبت و20 نهار الاحد. نذكر لوسيكا في لقاء ودي فاز المحيط على القلعه الرياضيه 5-0. اللود حتى كي يبدا الطقس نوره وما دام عندك راي السمح وبحار صحاح ما تخافش عليه. الرابطه المحترفه الثانيه نهار السبت سبورتيك بن عروس مكارم المهديه مستقبل سليمان اتحاد طاوين نجم الخليدي بعت بوحجله الملعب السوسي كوكب عقرب هلال الشيب الرلوي نادي محيط قرقنه هلال مساكن مستقبل جيب جمعيه مقرين. وبالنسبه للمجموعه الثانيه جمعيه رينا الملعب الجيبسي اولمبيت الكيف اتحاد قصور السيف سبورتيك المكنين هلال الرضيف شبيب القيروان جندوبه الرياضيه نادي القربي ينزل ضيف على امل بوشمه قوف القفصه يستضيف مستقبل قاسرين واخيرا اولمبيك مدنين القلعه الرياضيه. في كره اليد مبروك المنتخب المصري اللي يلا غالب ربحنا في الدور النهائي اواسط بالنسبه للبطوله الافريقيه اللي تلعبت في الكوتيفوار في العاصمه ابيجان رغم فوزنا في الشوط الاول والاسبقيه 14-11 خسرنا الماتش 31-29. وبالنسبه لكره اليد الجوله الثانيه باحت باسرارها في مقدمتها انتصار هام جدا بالنسبه لنادي سقيد الزيت على اتحاد منزل تميم بنتيجة عريضة نسبيا. النتيجة هذية تعطي رونق خاص للساقية 39-25. بقيت نتيجة ليتوال ربح جمعية بولبا 32-27. الفريق ربح المنزل الرياضي 34-24 وترجي كسب مقابلته مع جمعية حمامات 34-32. تمنيتنا إن شاء الله بالنسبة لكرة الطائرة باعتبار البارح انطلاق البطولة الإفريقية 25 في الكرة الطائرة إن شاء الله زين المنتخبنا التونسي اللي علاش لا يعود للبوديوم. نذكركم أنه دورة فيها عديد المنتخبات العنيدة والعتيدة في مقدمتها تونس المنتخب المصري صاحب اللقب السابق الجزائر الكاميرون جمهورية افريقيا الوسطى تشاد جمهورية الكونغو الديمقراطية غامبيا غانا غينيا كينيا المغرب نيجيريا رواندا وزيمبابوي. هذه أخبارنا الرياضية مراد الحاج قاسم الإخراج الفني في غرفة الفار اليوم يسر الغربي وعايشة بيار على مستوى الإخراج المرئي، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلام تعلقات. إلى اللقاء.
3: سبور نيوز.

0: الوطن.
1: صورة صورة
2: صورة
0: خلف الصورة.
3: خلف كل صورة حكاية ما تشافتش، خلف كل لقطة حقيقة ما تقالتش. شكون صور؟ علاش؟ وشنو صار بعدها؟ أنا فاطمة مقني القادري، نستناكم باش نحلو مع بعضنا ملف كل صورة عملت الحدث.
0: خلف الصورة،
3: خلف الصورة كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف النهار على موجات إذاعة صفاقس. استناونا.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم. الحقيقة كان مفروض شوية آخر يكون معنا عميد المهندسين، حكيوا على مبادرة لتقديم مجموعة من الامتيازات يقع تقديمها للمهندسين للتونسيين في الخارج من أجل العودة إلى أرض الوطن أو من أجل المشاركة وتقديم تصورات ومقترحات حول بعض المشاريع لتهم الاستثمار في البنية التحتية، في الطرقات وفي غيرها من المشاريع الكبرى اللي تستحق معناها مهندسين، في ظل توا اتفاق على أنه الإدارة في حاجة ماسة إلى الكفاءات وبدأت تدريجيا تفتقد إلى معناها الكفاءات والمهندسين، وفي ظل الأرقام أيضا الكبيرة ياسر لنزيف هجرة الكفاءات وعلى رأسها المهندسين بالإضافة للدكاترة بطبيعة الحال والأطباء. فبالتالي عمادة المهندسين كحل عملي لاستيعاب الكفاءات ولمحاولة استعمالتهم من أجل المساهمة في تطوير جملة من المشاريع والاستثمارات في تونس، انعقد لقاء يوم السبت لتقديم مقترحات عملية من شأنها أنها تكون دافع لبداية عودة ولأيضا وضع حد لخروج الكفاءات والمهندسين إلى الدول الكبيرة. وتعرفوا الدول العربية بصفة عامة والدول الأوروبية تشوفوا معناها أنتم بمجرد كميات كبيرة من الأمطار في الطرقات في المشاريع، فبالتالي تلقى فما مشاكل كبرى وظاهرة للعيان، هذاك علاش الحاجة إلى أهل الاختصاص وإلى الخبراء اللي قاعدين يحققوا في نجاحات وفي مشاريع واستثمارات كبيرة قاعدين نشاهدوا فيها لعلى المشاريع الكبرى اللي قاعدة تصير في غرب ليبيا بكفاءات تونسية، معناها تأكد الحاجة الماسة إلى عودة هذه الكفاءات إلى أرض الوطن والمساهمة في تأثيرها وفي معناها استدامة المشاريع الكبرى. هو الحقيقة في حدود ماضي ساعة كان لي اتصال مع سيد عميد المهندسين، قال لي راني داخل لي منطقة بترولية ممكن فيها شريزو، أما ماضي ساعة ونص يكون معاكم، باش نحاول نجدد الاتصال باش يكون حاضر معنا. نسمع نغم في الأثناء نتصلوا بالسيد العميد باش يكون حاضر معنا. نعم.

والحقيقة حبينا يكونوا معناها حاضر معنا عميد المهندسين ونحكيوا على المبادرة اللي تم تقديمها رسميا لمجلس النواب الشعب، مبادرة في شكل أنها تكون مبادرة تشريعية تتحول إلى قانون، مشروع قانون إطاري لتمييز لتقديم هذه بعض الامتيازات للكفاءات التونسية بالخارج وتسهيل عودتهم للمساهمة في التنمية الوطنية. المبادرة هذه بصفة عامة اللي هي منشورة على موقع عمادة المهندسين التونسيين تسعى لتوفير إطار قانوني متكامل يمنح حوافز ملموسة للحد من نزيف هجرة الأدمغة، وتشمل المبادرة النقاط الأساسية التالية: حوافز وامتيازات تشجيعية، توفير تسهيلات امتيازات للمهندسين الراغبين في الاستقرار مجددا في تونس أو دعم مشاريع استثمارية داخل البلاد، نقل المعرفة والتكنولوجيا النقطة الثانية من خلال تيسير الآليات القانونية التي تسمح بتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة تدعم الابتكار، إحداث لجنة قارة تخصيص هدفها تخصيص لجنة دائمة صلب الهياكل المعنية لمتابعة شؤون المهندسين.

يحظى بدعم أكيد من بعض النواب، قد ترى نور هذه المبادرة، قد تتحول من مقترح من مشروع مبادرة تشريعية إلى معناها نص قانوني إطاري، لأنه الحقيقة باللي بعض الأطراف الأخرى ولا بعض القطاعات يقولوا راهو باش يقع تمييزهم وكذا، لا مهم جدا. أبدأ أنت بالمهندسين، ومهم أن يكون المهندس والمختص والخبير هو اللي يشرف على المشاريع، وخاصة يكون عنده خبرة كبيرة ياسر باش تكون فما نقلة نوعية في المشاريع وفي الاستثمار وفي البنية التحتية في تونس. ثم إذا نجحت التجربة مع المهندسين ما عادش يكتفي الأمر يقتصر على المهندسين فقط، وإنما تنجم تقع تعميمها على بقية الكفاءات الأخرى، على غرار الأطباء، لأنه فما نزيف ومحتاجين للأطباء في تونس الأطباء، ثم أيضا حتى في المهندسين خاصة والكفاءات في المحروقات. ونذكر فما مرة زيارة رئيس الجمهورية لبعض الحقول والمقرات، المقر لتاب، وقالت له المختصة وقتها المسؤولة، قالت له سيد الرئيس راه اليوم فما نعانيه من هجرة الكفاءات لما لهم من أجور مرتفعة في الخليج. معناها راهو اليوم مش معقول انك انت نفس الاورجانيجرام ونفس تسحب نفس سلم الاجور اللي كان في وقت ما تسحبه ويبقى متواصل، في ظل ايضا فما عروض كبيره وغيره. انت لازم كدوله مهم انك تعطي الناس اللي باش تعطيك الاضافه على حسب الروندمون، على حسب الانتاج، فما قطاعات تستحقها وما يلزمش التنافسيه نتاع القطاعيه، معناها اعطيت فلان لازم تعطيني. اليوم حاجة البلاد إلى الكفاءة، إلى الخبرة، إلى المختص، إلى المهندس، فبالتالي مع إعطائها المبالغ وباللي باش تصرف راهو أنت رابح أكثر من اللي أنك تخليهم البرة وتعمل مشاريع. وربما مع الأمطار نشوفوا فما حتى بعض الطرقات اللي مازال كخذات الموافقة متاع شهر وشهرين وعام وتجي الأمطار تجرف كل شيء. راهو الاستثمار والتنمية يتطلب تضحيات، ومع اعطاء القيمة للمهندس وللكفاءة لاحتوائها والاستفادة من خبرتها. حبينا سيد العميد يكون معنا، لكن من الغالب كما قلت رغم انه اخذ احتياطات هو بيده معناها ما عندوش رجولة، احنا نجم نتصلوا به، هو نجم يتصل بينا ان شاء الله نتلفوا ذلك ويكون حاضر معنا لأهمية الموضوع، ونعرفوا حتى برشا لغط في الموضوع هذا اللي هو موضوع حيوي ويهم الأمن الوطني بامتياز. كل الشكر وتقدير، تحيات مراد الحاج قاسم، تحيات يسرى الغربي، أنا فيصل جابسي، نحييكم وتقابل غدوة موعد جديد في برمجة جديدة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وعودة مدرسية وجامعية موافقة للجميع. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرف أشغال مركز الصحة الأساسية بالشعال على نهايتها ليتم تسلم المشروع في الأيام القليلة القادمة تنفيذا لتعهدات سلطة الإشراف وفي إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز جاهزية الهياكل الصحية بولاية صفاقس وتحسين ودعم خدمات الخط الأول وتعصير المنشآت الصحية. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية أن نسبة الترسيم المدرسي عن بعد بلغت 98%، وهي قياسية هذه السنة بعد تعميم عملية التسجيل الرقمي لتشمل كافة المراحل التعليمية بالمؤسسات العمومية والخاصة. قامت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية بتسجيل 447 تدخلا، بينها 129 عملية نجدة وانقاذ على الطرقات، وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بالفيسبوك. عبر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في لقاء جمعه أمس مع وزيرة العمل الفلسطينية أنيس العتاري على هامش الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة عن استعداد تونس لدعم فلسطين في مجال الحماية الاجتماعية والمبادرة الجامعية، وفق بلاغ للوزارة صدر اليوم. حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة عقب توقف امدادات المؤسسات الصحية بالوقود والمستلزمات لتواصل عملها، وذلك بسبب التضييقات الإسرائيلية التي لا تحترم اتفاق وقف إطلاق النار. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ عمليات قصف وتفجير وحرق للمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه أسقط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. من إذاعة صفاقس قدمنا لحضراتكم عرضنا الإخباري الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام الثالثة بعد الزوال ضمن موجز. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في هذا العدد الأول من برنامج أكاديميا. طبعا احنا معكم من جديد في هذا العنوان، في هذا البرنامج للموسم الثاني على التوالي. برنامج أكاديميا يسجل حضوره في البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس، واحنا سعداء جدا بتجديد هذا الموعد وبتجديد اللقاء معكم مستمعاتنا مستمعينا في برنامج أكاديميا. تغيير صغيرة كهو في اليوم، معناه في يوم بث البرنامج، تعودتوا بأكاديمي نهار الثلاث، أما توا باش نوليو بالاثنين في بداية أسبوع. إن شاء الله تكون على كل بداية أسبوع مريحة طيبة رايقة للجميع. وكما تعودتوا وكما استنستوا في برنامج أكاديميا، نسلطوا الضوء على المشاريع الجامعية، على البحث العلمي، على الابتكارات، الندوات، الملتقيات العلمية، نقربوا من المستمع عالم الجامعة من خلال حوارات مع الباحثين، مع الأساتذة، مع الجامعيين، مع الطلبة، مع أصحاب المشاريع الطموحة. وإحنا طبعا هوني دورنا كما قلت أنه نفهم شنو هو قيمة البحث العلمي في حياتنا، كيفاش زادة كيف تنجم الفكرة تتحول المشروع، والمشروع هذا الإنجاز ينجم يخدم البلاد، وينجم زادة كيف يفتح آفاق تشغيلية جديدة لشبابنا. فضاء المعرفة، فضاء البحث العلمي، نجم نقول منبر المشاريع الجامعية، هذا هو برنامج أكاديمي. وطبعا احنا كما تعرفوا عنا شراكة مع جامعة صفاقس، لكن هذا ما يمنعش انه البرنامج منفتح على مختلف الجامعات التونسية، من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب. احنا بطبيعة ديما في الموعد من اجل المتابعة والمواكبة لكل الأنشطة اللي عندها علاقة بالجامعة. تحياتي توصل في بداية هذا اللقاء، هذا الموعد من برنامج أكاديميا، لأمير الجاموسي معنا في الإخراج التقني، وعلى مستوى الإخراج المرئي تحية للثنائي يسرى الغربي وسوار الشعري، أنس ربيعي معكم من قدام الميكرو في الأعداد والتقديم، وتحية طبعا لكل المستمعات والمستمعين أوفياء هذا الفضاء، أوفياء هذا البرنامج، برنامج أكاديميا معكم حتى للأربعة، ساعة ونصف بث مباشر. نجموا تسمعونا على البوند اف ام، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in. كيف كيف تلقوا بثنا على ستريمينج لايف على الفيسبوك، صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك واللي هي راديو صفاقس. ساعة ونصف كما قلت بث مباشر، باش تكون فيها مجموعة من الاستضافات، من المتابعات. بعد قليل حديثنا باش يكون على حدث مرتقب في صفاقس خلال الأيام القادمة، المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ، باش ينتظم من 8 ل 11 أكتوبر. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو إلكوي تونيزيا 2026، محطة هامة جدا تحتضنها صفاقس. كل التفاصيل بعد شوية باش تكون في المباشر مع ضيفنا في الاستوديو المنسق الوطني لهذا المؤتمر، وهو أيضا باحث في الدكتوراه، رائد الجو، بعد شوية يكون معنا في المباشر. زادة كيف اليوم في أكاديميا باش يكون ضيفنا بعد قليل السيد حسن المنيف، نائب رئيس جامعة صفاقس. طبعا وإحنا في افتتاح سنة جامعية جديدة، مع بداية الانطلاقة، مع بداية السنة هذه والانطلاقة هذه، اليوم طبعا مواكبة خاصة من برنامجنا للجديد في جامعة صفاقس، باش نركزوا على أهم المشاريع المنتظرة أو المشاريع المتواصلة خلال السنة الجامعية الجديدة، كيف البحث العلمي في جامعة صفاقس، شنية أهم التوجهات والأولويات اللي بيش يتم التركيز عليها، كيف الشركات جامعة صفاقس انفتاحها على المستوى الوطني وكذلك الدولي، من غير ما ننساو بطبيعة الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذا الكل بيش نترقله بعد شوية في استضافتنا للسيد حسين المنيف، نائب رئيس جامعة صفاقس. وفي الجزء الأخير من حصتنا اليوم باش نسلط الضوء على مشروع جامعي يحملنا إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. المشروع يحمل عنوان إنوفاتيل، ويسعدنا أن يكون معنا إن شاء الله اليوم بالتليفون الأستاذ لزهر عايد، واللي هو مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. هذا كل معنا بالنسبة لليوم، نتمنى لكم إن شاء الله متابعة رائقة ومميزة لكم الكل. لكن كما قلت البداية باش تكون مع المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ إلكوي تونيزيا 2026، يسعدني برشا أن يكون حاضر معايا المنسق الوطني لهذا الحدث، واللي كما قلت باش تحتضنوا صفاقس من 8 ل 11 اكتوبر. رائد الجو، مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
1: مساء النور، شكرا على الاستضافه وسعيد جدا بوجودي بحضركم.
0: احنا زاد كيف سعداء نحكيوا على مؤتمر باش يجمع شباب وشابات من مختلف جهات وولايات الجمهوريه التونسيه. طبعا المؤتمر هذايا عباره على فضاء للتعلم، للحوار، وكذلك للعمل المشترك. وكيف نقولوا معناها مناخ اليوم رائد، نقولوا موضوع ما عادش معناتها يهم كان الخبراء، ما عادش يهم كان الباحثين والا صناع القرار، لكن المناخ اليوم قضيه تهم كل فرد في المجتمع وخاصة الشباب باعتبارهم صحيح. الفئة الأكثر ارتباط معناها بالمستقبل، كذلك بالتحديات البيئية، بالتحديات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. هذيك علاش معناها تشريك الشباب في قضية محورية كيما المناخ ما جاش من فراغ نتصور.
1: صحيح، من هون انطلقت الفكرة، هو كيفية إيصال صوت الشباب إلى المستوى الوطني والدولي.
0: نعم.
1: الشباب هوني هو شباب جينيراسيون الحالية وهو المستقبل، دونك شباب مرتبط وعنده تحديات كثيرة يواجه فيها من تغيرات مناخية، دونك لازم يكون في قلب صناع القرار، في قلب السياسات المناخية، في قلب هذه التحديات لإيجاد حلول للحاضر متاعه والمستقبل متاعنا الكل إن شاء الله.
0: Exactly. وحتى اختيار معناها رائد للتنسيق على الصعيد الوطني للحدث هذا ماهوش من فراغ، وانت شاب معناتها نتعرف عليك أكثر في البداية رائد لو تسمح.
1: باه، دونك رائد جوا، أنا باحث في القانون البيئي والمناخي وأيضا المنسق الوطني أو نقطة اتصال لمؤتمر المحلي للشباب حول المناخ.
0: نعم.
1: دونك والهدف متاع المؤتمر هو من الشباب وإلى الشباب.
0: نعم.
1: دونك الفكرة لألكوي هي تفسيرها Local Conference of Youth، المؤتمر المحلي للشباب. المؤتمر هذايا وقع نقولوا احنا توليد الفكرة متاعه من إطار هيئة الرسمية للأمم المتحدة، هيئة الشباب والأطفال في الأمم المتحدة اللي هي يونغو. يونغو في الماضي قالت كيفية يمكن الوصول للشباب، والشباب هذا وصلوا له صوته على المستوى الوطني والصعيد الدولي في المفاوضات الدولية في صناع القرار، ومنها انطلقت الفكرة لتنظيم هذا المؤتمر.
0: نعم.
1: دونك المؤتمر هو مؤتمر محلي يلم شباب من 24 ولاية يكونوا ممثلين على الولايات الكل في مدينة صفاقس للقيام بنقاش مع ممثلين على الدولة، على مؤسسة الدولة، دورة تكوينية وتحسيسية، زيارات ميدانية، وأيضا الهدف من المؤتمر هو الخروج بتوصيات مناخية شبابية. دونك شباب عنده دي ريكومونداسيون يحب يعطيها ويقول أنا كشباب راني نشوف اللي التغيرات المناخية مست لي في الحاجات هذه، أو يجب العمل على هذهم الأهداف لمواجهة التغيرات المناخية.
0: نعم، والتوصيات هذه طبعا باش نتحولوا بها من المحلي إلى العالمية، خاطر بعد كي باش نحكيوا معناها كيفاش باش يعني تم عرضها وباش يتم مناقشتها زادة كيف في حدث عالمي يهتم بالمناخ. نحكيوا على الكوب 31 اللي باش يصير في تركيا، وهذا تو نرجعوا عليه بأكثر تفاصيل. دونك فهمنا شنو هي الكوي، دونك التسمية هذه السر نتاعها وحاولنا نبسطوها للسادة المستمعين، كان نزيد نتعمقوا أكثر في الأهداف معناها اللي تحبوا تحققوها من خلال تنظيم النسخة هذه من المؤتمر. وخاصة معناها حبيت نعرف أنا قبل ما نمشوا للأهداف بعد إذنك، علاش تم الاختيار على صفاقس الاحتضان وتنظيم حدث كما هذه، وأول مرة معناها صفاقس تحتضن الإلكو هذه؟ قبل صارت نسخ في العاصمة.
1: في العاصمة صحيح.
0: في العاصمة أول مرة في صفاقس.
1: أي هو سأل عادة أو سابقا صارت نسخ أخرى في تونس العاصمة، وقع إشراك الشباب، كانوا نسخ مختلفين على بعضهم اللي صار فيها تمثيلية لتونس الكل، الشباب الكل، اللي صارت كل واحدة وطريقة تنظيمها، خاطر فما لوجيستيك، فما ديزوتوريزاسيون على شي ناسيونال انترناسيونال. مي المره هذه سعينا وخدمنا اللي نخرجوا من العاصمه من المركزيه، وما يكونش العمل المناخي حكر او مركزي، يجب الوصول الى الشباب من مختلف الجهات.
0: نعم.
1: والفكره اختيار صفاقس، هي صفاقس تقريبا جايه في الوسط، دونك هوني نحكيوا على سهوله التنقل لجميع الشباب، نحكيوا زاده على سهوله الوصول، سهوله الوصول وسهوله المشاركه، نحكيوا زاده اللي مشينا من المركزيه الى مركزيه، والهدف الرسمي هو تشريك جميع الشباب.
0: نعم.
1: دونك هذا هو لي فالور او احنا نقولوا الحاجات الجديده، المعايير اللي حابين نخدموا عليها في النسخه الحاليه.
0: نعم.
1: اللي هي تم نسخة باش نحاولوا نشاركوا فيها أكثر عدد ممكن من الشباب، تقريبا أكثر من 100 شاب وشابة.
0: ونجيو تولى الأهداف معناتها حبيت نفهم يعني باش تركزوا أكثر على التوعية، على التكوين، على الحوار، وإلى الخروج ربما بمبادرات علمية.
1: باه دونك ليفينمون هذه المؤتمر ليس حكرا على المختصين في التغيرات المناخيه او على الشباب نقولوا احنا الخبير في التغيرات المناخيه, بل هو يهم جميع الشباب والشابات من 18 35 المهتم بالتغيرات المناخيه, المتضرر من التغيرات المناخيه, اللي ما يعرفش التغيرات المناخيه ويحب يعرفها, الخبير, الباحث, العاطل العمل, رائد الاعمال, دونك جميع الشباب. دونك هذه الحاجه الجميله لانكلوزيون تاع الشباب الكل. الاهداف هو دونك باش يصير نقاش مع ممثلين على الدوله, عن استراتيجيات وطنيه لاشراك الشباب في العمل المناخي, عن المساهمات المحدده الوطنيه اللي عملتها وزاره البيئه باشراك الشباب اللي هي حاجه جديده. دونك خلينا نفهموا هل لي دوكيومون لي استراتيجي هذوما شنو هما, شنو دورهم, كيفيه يجم الشباب هذايا يستثمر فيهم او يستغل الفرصه هذه, خاطر نقولوا احنا فما جمله تتقال الاستثمار في الازمات, والشباب تو نحكيوا على الاقتصاد الاخضر وعلى رياده الاعمال. دونك فما اذا يعرف الواقع المحلي ويعرف الواقع الوطني يجي يشوف حلول المشاكل هذه. دونك من نقاشات الى دورات تكوينيه وتحسيسيه للشباب, الى زيارات ميدانيه لمناطق في مدينه صفاقس, نحكيوا على مالي حاطينا, نحكيوا على جزر الكنيس وغيرها, هوني باش نشوفوا تاثير التغيرات المناخيه على نقولوا احنا مخبر صفاقس باش يكون كمخبر لتونس الكل اش صار وشما. واليوم الاخير هو الكلوزينغ سيريموني يعني الانهاء, والعرض التوصيات هذه اللي خدمها الشباب وحاول يوصلها.
0: نعم, شنو ربما الملفات اللي تتوقعوا انها تكون حاضره بقوه في توصيات الشباب رائد؟
1: باه احنا ديجا هبطنا بلا كونديداتور, وفي لابيل كونديداتور حطينا ديجا فورميلير للتوصيات الشباب, خاطر ما نجموش نمثلوا شباب تونس الكل في ايفينمون ولازمنا نوصلوا جميع الشباب. فحاليا الشباب في التوصيات اللي بدا يحكي عليها وبدا يعمر فيها عنده أزمة الماء وندرة الماء, نحكي على المائدة الجوفية وعلى الجفاف اللي تعيش في تونس, هذه من الشباب اللي حكي عليها. نحكي زادة على مشاكل متاع الجفاف وتأثيره على القطاع الفلاحي, نحكي زادة على الانتقال الطاقي والعادل للطاقة, نحكي زادة على مشاكل اللي عندها علاقة بالبنية التحتية واللي نقوله احنا الريزيليونس متاعها أو الصمود كونتر التغيرات المناخيه. دونك هذه حاليا من اولويات الشباب, وايضا اشراك الشباب في العمل المناخي, التشريك ولا بارتيسيباسيون نتاع الشباب.
0: تحديات مناخيه كبيره وبيئيه عديده كما ذكرت انت, معناها ندره المياه, الجفاف, ارتفاع درجه حراره, التصحر. يعني انت حسب رايك رائد, الشباب التونسي اليوم واعي بما يكفي بخطوره التحديات هذه, ولا مازال يلزمنا برشا توعيه وبرشا تحسيس وبرشا خدمة في الاتجاه هذايا؟
1: هو بعد ما تعدى علينا السخانة من الصيف هذايا ما نتصورش فماش شاب وشابة ما بداش يعرف تأثير التغيرات المناخية أو الأزمة اللي احنا حاليا موجودين فيها ولازم يشوف حل. يعني إذا سخانة السنة تعدت بالطريقة هذية نحكيه على العام الجاي أكثر
0: وحتى تعقيد
1: وحتى الخبراء في الأسابيع الأخيرة قالوا اللي راهو درجة الحرارة باش ترتفع السنة القادمة وباش نكون عنا صيف استثنائي بأتم معنى الكلمة. دونك الشباب ان شاء الله يكون ما تواخو اون كونسيديراسيون الأزمة هذه, وان شاء الله نكونوا احنا كشباب نستطيع نوصلوا الحل ونعطيو دي ريكومونداسيون توصيات تهم مستقبلنا وحاضرنا ان شاء الله.
0: فوالا, انا حكيت قبلك شوية على التوصيات والحلول اللي باش نخرجوا بها من مؤتمر صفاقس, قلت باش يتم اعتمادهم في البيان العالمي للشباب, ومن ثم الى مؤتمر الامم المتحدة للمناخ كوب 31 واللي باش يصير في انطاليا في تركيا. بالضبط, دونك هذوما اللي باش نخرجوا بهم ماهمش باش معناها كيما نقولوا احنا باش يمشيوا مرور الكرام ولا باش نتعداو عليهم مرور الكرام, لا, يعني باش يتم الاعتماد عليهم.
1: صحيح, هي اليونغ المنظمه او الهيئه اللي معنيه بالشباب والاطفال حول المناخ, كيما قلنا حابه توصل اصوات الشباب وعملت المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. دونك هذا الالكوي. بعد الالكوي فما الإيركوي. الإيركوي هو المنتدى المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ. مش معنى إقليمي, يعني مثلا عندنا الإقليم قارة إفريقيا, عندنا مؤتمر باش يصير سنة في غانا, وعندنا زاد المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط اللي باش يصير في سلطنة عمان. دونك هذوما باش يلموا جميع الشباب من المنطقة هذوما باش يخرجوا بيان إقليمي. توصيات موحدة, خاطر عندنا التغيرات المناخية مثلا في العالم العربي متشابهة. صح, مثل الجفاف وغيرها. ومن بعدها عندنا المؤتمر الوطني أو العالمي للشباب حول المناخ اللي باش يصير زاد في أنطاليا قبل مؤتمر الأطراف. دونك قبل بيومين في بالي بمؤتمر الأطراف, والهدف نتاعو هو صياغة البيان النهائي للشباب حول المناخ، واللي باش يقع العمل عليه والمناصرة عليه في مؤتمر الأطراف، ونسعى لإقناع وحث دول العالم إلى اعتماد وإيجاد حلول وتخفيف من الانبعاثات الكربونية، تغيير السياسات هذه الموجودة اللي خلت عنا أزمة واحتباس حراري كبير.
0: ما نجم نقول صفاقس هي نقطة البداية والانطلاقة من المحلية إلى العالمية، يعني نقطة انطلاقة نحو العالمية بفضل كما قلنا التوصيات اللي باش يتم الاعتماد عليهم في مؤتمر إقليمي في مرحلة أولى، ثم مؤتمر عالمي في مرحلة ثانية. دونك هذاك علاش أنا ركزت على اختيار صفاقس لاحتضان حدث كيما هذايا. نذكر من 8 ل 11 أكتوبر إلى حد الآن مازال ما تمش الاستقرار على المكان ولا الفضاء اللي باش يحتضن المؤتمر، أما ديما بتبيع فما جديد، فما تنجموا تتبعوا أول بأول الأخبار الخاصة بالمؤتمر هذا. أما عنا أمور نجموا نحكيوا فيها في علاقة بفتح باب المشاركة، هو ديجا بدا والغلق متاعه ظهر 17 سبتمبر، يعني معاش برشا وقت. إذا كان ثم شكون يسمع فينا ويحب يسجل حضوره، نعرفوا انه فما بعتكية سيليكسيون، مش الناس الكل اللي باش تشارك باش يتم اختيار. احنا مربوطين بعدد محدود 100 تقريبا، فما شروط اكيد، معايير ومواصفات وكذا باش تقيم معناها شكون ينجم يشارك وشكون ما ينجمش يشارك. لكن اللي يحب يشارك شنو يعمل بالضبط؟
1: اللي يحب يشارك يزور صفحة المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ، صفحة فيسبوك او عنا الانستغرام او على اللينكدين، فما أبيل كونديداتور يعمرو، وبعد السيليكسيون باش تكون بكل موضوعية، بمعنى باش تكون فما معايير اختيار، معايير التمثيلية للولايات المناطق الداخلية، المناطق الساحلية، الوسط والشمال، كيف كيف الاسبي جونر ذكر وأنثى، كيف كيف زاد الشباب المهتم بالمناخ، الشباب اللي يعرف شمعة التغيرات المناخية، الخبير وغير الخبير، العامل وغير العامل، رائد الأعمال. دونك جميع الشباب يكونوا بحول الله ممثلين هنية لإيجاد صيغة وتبادل المعارف ما بين الشباب الكل.
0: نعم، نذكر بالفئة العمرية المستهدفة،
1: الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة دونك مدينة صفاقس، واخترنا مدينة صفاقس خاطرها باش تكون هي المدينة يعني كمخبر تجريبي للمشاكل اللي تعيش فيها تونس، من انجراف، من ارتفاع درجة حرارة، من الجفاف. دونك باش تكون بحول الله حاجة مليانة، مع شركاء عندنا ممثلين من مؤسسات الدولة باش تكونوا شريكة معنا، وزارات ومندوبيات،
0: وزارة البيئة
1: باش تكون حاضرة إن شاء الله معنا، مندوبيات الشباب والرياضة، جمعيات شريكة، منظمات. دونك بحول الله باش تكون خدمة مزيانة. جمعيات الشريكة في الحال جمعية براءة لحماية الطفولة المهدة، جمعية منظمة نحن الشباب، أتبينا قربة، مركز مواطنة وديمقراطية والتنمية، وما زالوا العديد من الجمعيات الأخرى والمنظمات اللي سيقع يعني نشرها في القريب العاجل وتحدث عليها شركاء ودورهم بالتفصيل.
0: يعطيكم الصحة، احنا على كل حبينا نسلطوا الضوء على المؤتمر هذية، أقل من شهر على الانطلاقة متاعه والبداية متاعه، لكن 17 سبتمبر هو فتح، هو غلق باب المشاركات، الباب المشاركة تفتح لكن الغلق متاعه 17 سبتمبر. هذيك علاش احنا قلنا وقيت باش نحكيه عليه، وقيت باش المستمعين متاعنا ونعرفوا برشا منهم مهتمين بالموضوع هذا، موضوع المناخ والتغيرات المناخية. فرصتكم باش تكونوا موجودين وحاضرين في المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ من 8 ل 11 أكتوبر إلكوي تونيزيا 2026. كما قلنا مؤتمر يجمع شباب وشابات من مختلف الجهات التونسية، وباش يكون فرصة للتعلم، للحوار، للعمل المشترك. حكينا تقريبا على كل كبيرة وصغيرة عندها علاقة بالحدث هذية اللي تستعد لتنظيمه صفاقس. صفاقس هي باش تحتضن وباش تستضيف المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. نحب نشكرك برشا رائد الجوة بتبيع على الفرصة هذه اللي أتحتلنا باش تعرفنا على الحدث هذية وعلى كيفية المشاركة فيه. نخلي لك فرصة باش تزيد ضيف لنا بعض الأمور هكا
1: المعلومات. في الأخير نحب نشكر الجميع الأعضاء اللي جالسين يساهموا ومتطوعين باش ينظموا هذه التظاهرة، من فريق الإعلام، الفريق اللوجستيك، لجميع الأشخاص. نحب زادة في الأخير نقول للشباب وللطلبة اللي يسمعوا فينا الكل، نلتقي في عاصمة الجنوب للمساهمة في صياغة التوصيات ومستقبل تونس المناخي.
0: وبطبيعة هذا الشباب ينجم يكون تلمذي، ينجم يكون طالبي، ينجم يكون رواد أعمال، يعني متخرجين جدد رائد حكى بطبيعة على الفئة المستهدفة. رائد شكرا لك مرة أخرى، رائد الجو باحث دكتورة والمنسق الوطني للمؤتمر المحلي للشباب حول المناخ الكويتونيزي 2026، نورتنا برشا اليوم.
1: شكرا مدام عايشك
0: في العدد الأول من برنامج أكاديمية، شكرا لك. احنا موصلين معكم اللقاء حتى للأربعة. شكرا مرة أخرى.

0: السلام عليكم ورحمة الله. يلتحق نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة غدا بمقعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، إذانا بانطلاق سنة دراسية جديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. احتج اليوم أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد بالطريق بين صفاقس وقفصة على مستوى معتمدية منزل بوزيان، وأغلقوا الطريق الوطنية رقم 14 لمدة نصف ساعة في وجه السيارات الإدارية فقط، وذلك للمطالبة بتطبيق القانون الذي تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب بانتداب دفعة أولى منهم قبل موفى العام الجاري. تشرف أشغال مركز الصحة الأساسية بالشعال على نهايتها ليتم تسلم المشروع في الأيام القليلة القادمة تنفيذا لتعهدات سلطة الأشراف وفي إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز جاهزية الهياكل الصحية بولاية صفاقس. قامت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية ب 447 تدخلا بينها 129 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات. العالم مصيب أكثر من 10 فلسطينيين اليوم بغارات استهدفت خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة في خرق صهيوني جديد لوقف إطلاق النار. كثف المستوطنون الصهاينة اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بالتوازي مع حملات دهم واقتحام نفذتها قوات الاحتلال، مع تشديد الإجراءات العسكرية على الطرقات والحواجز ومداخل البلدات. وفي جنوب لبنان وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تنفيذ عمليات قصف وتفجير وحرق للمنازل في مناطق متفرقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. أي عدل الموجة،
3: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
3: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
1: متابعات
3: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
1: إذاعة العشرة ديما.

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. هذا هو الجزء الثاني من برنامج أكاديميا، ماضي 3:05 دقائق توقيتنا في استوديو واحد بإذاعة صفاقس، فرحانين بتبيعة مرة أخرى بتجديد اللقاء والموعد معكم في هذا الفضاء في الموسم الثاني من برنامج أكاديميا. هذا هو العدد الأول. طبعا نحن في منتصف شهر سبتمبر، نجم نقوله مازلنا في بداية وانطلاقة سنة جامعية جديدة. نحكي اليوم على جامعة صفاقس، وحبينا اليوم في العدد الأول من برنامج أكاديميا مواكبة خاصة للجديد في جامعة صفاقس، بطبيعة باش نركزوا بالأساس على أهم المشاريع المنتظرة أو المتواصلة خلال السنة الجامعية الحالية، البحث العلمي في جامعة صفاقس، أهم التوجهات والأولويات اللي باش يتم التركيز عليها في البحث العلمي أو البحوث العلمية، كيف هل هنالك آليات جديدة لمرافقة الطلبة وأصحاب الأفكار المبتكرة، وكيفاش نجم تكون الجامعة أكثر انفتاح على المؤسسات الاقتصادية وعلى المجتمع ككل. هذه جملة المحاور والأسئلة اللي باش نترقوا لها اليوم مع السيد حسين المنيف، نائب رئيس جامعة صفاقس، ضيفنا اليوم في إذاعة صفاقس في برنامج أكاديميا. سي حسين، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة صفاقس، شكرا على الاستضافة.
1: احنا سعداء أكثر باستضافتك معنا، وخاصة بتجديد الشراكة بين برنامج أكاديميا وجامعة صفاقس. الحقيقة عاملين وبداية التجربة تتواصل السنة، وإحنا سعداء كما قلت بكون نكونوا صدى لمختلف الأنشطة اللي تنظمها جامعة صفاقس ومختلف الأحداث اللي تنظمها زيدا كيف.
2: شكرا، وبالمناسبة نحب نشكر إذاعة صفاقس ونشكر السيدة المديرة ندى الشعري اللي حرصت على أن تتواصل هذه التجربة بين إذاعة صفاقس وجامعة صفاقس. التجربة نعتبرها معناها كانت ناجحة، ومعناها نجمنا بالبرنامج هذا أن نسلط الضوء على عديد الأنشطة العلمية اللي تنظمها جامعة صفاقس، على عديد المتميزين اللي تميزوا في السنة الفارطة من أساتذة باحثين، من طلبة الدكتوراه وغيرهم. وإن شاء الله التجربة هذه في السنة الثانية معناها يتم تطويرها وتكون عندها نقول أنا تأثير امباكت أكبر على المجتمع بصفة عامة
1: إن شاء الله يا ربي. إذن سي حسين، سنة جامعية جديدة في جامعة صفاقس، أكيد تطلعات جديدة، انتظارات كبيرة من الطلبة، من الأستاذة، من الباحثين. حبينا في البداية أهم ملامح السنة الجامعية الجديدة، ربما شنية أبرز الأولويات اللي خليتوها في برنامج عملكم بالنسبة لهذا العام؟
2: بطبيعة الحال احنا اول حاجة نتمنى عودة موفقة لجميع الطلبة بجامعة صفاقس وبجميع الجامعات بصفة عامة. احنا جامعة صفاقس تقريبا استقبلوا في الجميع يعني السنوات تولي نيفو تقريبا اكثر مستوى 30,000 طالب في عديد معناها الاختصاصات، وكما تعرفوا جامعة صفاقس تقريبا تضم جميع الاختصاصات ما عدا طب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية، لكن جميع الاختصاصات الأخرى متوفرة وجامعة صفاقس، والإقبال كان كبير معناها، وهذا ما لمسناه حتى في عملية التوجيه الجامعي. معناها جامعة صفاقس كانت قبلة لعديد الطلبة والطلبة المتميزين، وإن شاء الله تكون سنة موفقة لهم ولجميع الأساتذة والإداريين اللي كما تعرف العمل بدأ من اختتام السنة الجامعية، بدينا في تحضير السنة الجديدة. نحب نشكر جميع الفاعلين في العاملين في جامعة صفاقس كما قلت، من إداريين، من أساتذة وطلبة، وإن شاء الله سنة موفقة للجميع. بطبيعة الحال احنا السنة هذه كما تعرف معناها تم اطلاق عديد معناها معناها التكوين، بالنسبة اذا نبدأ بالتكوين معناها عديد الشعب الجديدة وهي سنة كانت معناها لتجديد معناها الإجازات بالجامعات التونسية، وجامعة صفاقس انخرطت فيها المشروع هذايا، وتم بعث معناها عديد الإجازات الجديدة أو تجديد عديد الإجازات. كيف كيف السنة المقبلة مش تكون زادة مش تتم معناها تجديد الماجستير وشهادات الماجستير والدكتوراه، وإن شاء الله معناها نقوم بعمل معناها كبير حتى نطوروا معناها المجالات التكوين الموجودة في جامعة صفاقس، وحتى المجالات هذه تواكب سوق الشغل، تواكب انتظارات معناها معناها الانتظارات، حتى الطلبة اللي مش يتخرجوا من جامعة صفاقس معناها ما يلقوا أي مشكل معناها في الـ في الـ في الشغل.
1: نعم، بخلاف تطوير الإجازات وتحيينها ولا تجديدها شنو عن آخر؟
2: بطبيعة الحال احنا جامعة صفاقس على المستوى معناها البحث العلمي والتفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي هي رائدة في هذا المجال. بدينا معناها نواصلوا بطبيعة المشاريع اللي بديناها في السنوات الأخيرة. نحب نحكي يمكن على مشروع جديد اللي إن شاء الله قاعدين معناها نخدمه باش نحضروا له. المشروع هو محيط جامعي أخضر، هذا معناها دون لو كادر دون بروغرام معناها برنامج بعثته الوكالة التونسية للبحث العلمي الامبير.
1: كان معنا في يوم من الايام سيشيد العبدلي،
2: بالضبط اللي هو المدير العام للامبير. دونك تم بعث البرنامج هذا لدعم معناها البحث والتعليم العالي. إذن جامعة صفاقس قاعدة معناها قاعدين معناها مع عديد الكفاءات في التحضير للمشروع هذا اللي هو محيط جامعي أخضر اللي مش يمس معناها الحياة الجامعية للطلبة، مش يكونوا معنا بالطبيعة كشركاء في المشروع عديد المتدخلين منهم لونو اللي هو ديوان خدمات الجامعية، وبالتحديد الحي الجامعي حي علي النوري بصفاقس. وإن شاء الله المشروع هذا مش يمكننا معناها من تحسين ظروف الطلبة من خلال معناها مش يكون فيه معناها عديد الأجزاء المشروع هذا، منها مش يمس بطبيعة التنمية المستقبلية والانتقال الإيكولوجي والاقتصاد الدائري.
1: نعم.
2: تثمين معناها الديشي معناها
1: الفضلات.
2: نعم. وغيره في المركبات الجامعية.
1: نعم.
2: بعث مناطق خضراء وغيره، هذا إن شاء الله مش يكون مشروع طموح وإن شاء الله نتوفقوا في إنجازه.
1: نعم.
2: بخلاف هذا بطبيعة الحال احنا كجامعة صفاقس، وديما نذكر معناها بالإنتاج العلمي لجامعة صفاقس تقريبا في العشر سنوات الأخيرة تم إنتاج أكثر من 24500 ورقة عمل معترف بها معناها دوليا اندكسي، تقريبا يمثل ربع الإنتاج العلمي بتونس، 25% من الانتاج العلمي. الامباكت متاع الانتاج العلمي هذا يفوق المؤشر واحد، يعني عنده تأثير معناها متميز على المستوى حتى العالمي والدولي. إذن معناها جامعة صفاقس على مستوى الانتاج العلمي معناها إن شاء الله نواصله بنسبة زادة تطور تقريبا 50% من سنة إلى أخرى. وهذا يبرز معناها أن جامعة صفاقس ماهيش يونيفرسيتي ستاتيك، هي جامعة متطورة وقاعدة من العام العام قاعدة تتطور في العمل متاعها.
1: نعم. كيف كيف كامل كم السي
2: في السي. المجالات وغيره احنا كما تعرف معناها حاليا معناها عديد التحديات اللي احنا قدامنا، منها التغيرات المناخية، منها ندرة المياه، منها مشاكل الطاقة وغيره.
1: بالضبط هذا سؤالي، معناتها في البحث العلمي نتصور معناتها مش تحاولوا تركزوا على معالجة مشاغل المجتمع معناتها في تونس عموما، في جهة صفاقس على وجه الخصوص، يعني تكييف المشاغل متاعنا اليومية مع البحث العلمي. زاد هذه هامة جدا النقطة.
2: بالضبط، وهذا اللي احنا توا حكيت على البرنامج. نحن ان شاء الله في بعد اسبوع عنا اجتماع لمجمع مدارس الدكتوراه بجامعة صفاقس. كما تعرف صفاقس تقريبا جامعة صفاقس عنا في حدود 4000 طالب دكتوراه موزعين على مدارس الدكتوراه الموجودة في الجامعة. كوننا الكونسي هذايا اللي هو المجلس هذايا اللي هو مجمع مدارس الدكتوراه. ومن بين معناها نقاط العمل ان شاء الله مش نداولوا فيهم هو كيفاش نجمو نوجهوا لي ترابو دو ريشيرش والبحوث نتاعنا في مجالات اللي هي معناها عندها امباكت على المجتمع نتاعنا. هذا مش يكون من اهم النقاط اللي مش يتم معناها التداول فيها. كيف احنا البحوث تصير في مخابر بحث تقريبا في حدود 100 معناها هيكل بحث بجامعة صفاقس، ونحاولوا انه التوجهات تكون مواكبة للتحديات. التحديات هذه.
1: وعلى ذكر مخابر البحث، معناها حبيت نعرف همشي نية لبعث مخابر جديدة، معناتها تجديد ربما تجهيزات علمية، تحسين ظروف العمل البحثي.
2: بطبيعة هو شو بالنسبة لبعث هيكل بحث جديدة، هذايا كما تعرف احنا السنة الفارطة تم تقديم تقريبا 12 مشروع لهيكل بحث جديد، وهما في طور الـ يعني التقييم، الوكالة الوطنية للتقييم. والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإن شاء الله ننتظر النتائج في أقرب الأوقات. لكن كما تعرف احنا مخابر البحث هو يصير تقييم دوري تقريبا كل سنة يتم معناها أن معناها نعمله معناها رابور داكتيفيتي، ويتم تقييم للتجديد كل 4 سنوات. هذا قاعدين نقوم به، والمخابر متاعنا والهياكل قاعدة معناها تطور من نفسها وتطور في أساليب العمل، وإحنا إن شاء الله الجامعة نحاولوا باش ندعموهم أكثر ما يمكن. بالنسبة للإمكانيات وغيره، نرجع نقول أنه أيضا معناها جامعة صفاقس تقريبا شريكة في عديد المشاريع الدولية. سنة برك يعني دنير مو معناها كنا معناها خلينا 4 مشاريع دولية CBHE اللي هما مشاريع أوروبية، وتقريبا جامعة صفاقس هي الأولى وطنيا اللي نجمت معناها
1: تستقطب
2: هالمشاريع هذية في عديد المجالات، الصحة والبيئة وغيره وغيره. والمشاريع هذية بطبيعة مش تمكننا من إمكانيات جديدة لتطوير
1: البنية التحتية
2: في المخابر متاعنا، رغم الصعوبات المالية اللي نعرفوها معناها وما تخفاش علينا في البلاد بصفة عامة. لكن احنا عنا معناها استراتيجية عمل انه نستندوا لرسورس هذوما اللي نجم نطوروا بهم معناها
1: اللوجيستيك
2: والبنية التحتية وغيره. كيف احنا سبق انه في جامعة صفاقس معناها بعثنا معناها هو مش هيك البحث لكن يونيتيد سيرفيس كوما في ميدان معناها الذكاء الاصطناعي والبيج ديتا، كانت تقريبا أول تجربة على المستوى الوطني. كيف توا ثم مشروع إن شاء الله سيرى النور قريبا، يمكن توا مش المجال أني نحكي عليه، لكن إن شاء الله مش تكون زادة أول مشروع يمكن في ميدان الصحة وغيره. هذا قاعدين زادة نخدم عليه وإن شاء الله يرى النور معناها في القريب العاجل
1: إن شاء الله. محور آخر سي حسين بعد إذنك، التعاون الدولي الانفتاح الأكاديمي، يعني السنة الماضية ما يخفى على حد كانت ثرية بالشراكات المحلية وكذلك الأجنبية، حبينا نعرفه فمشي جديد على مستوى الشراكات، يعني فرص جديدة ربما للتبادل الأكاديمي للتنقل العلمي، وهذه حاجة هامة جدا وبصراحة من نقاط القوة اللي تحسب لجامعة صفاقس في السنوات الأخيرة.
2: بالطبيعة هذا معناه ديجا موجود في جامعة صفاقس وإحنا نحاول ندعموه، خاصة أنه ننفتحه على مناطق وعلى جهات أخرى
1: جديدة
2: ولا في القارة الأمريكية، في آسيا وغيره، في شمال أوروبا، في أفريقيا. إحنا راهو جامعة صفاقس معناها قبلة لعديد معناها الجامعات، كما تعرف احنا مثلا السنة ان شاء الله مش يتم معناها اعادة بعث الـ يعني قبول الطلبة الدوليين في تونس بمقابل لإتمام معناها دراساتهم في جميع المراحل وخاصة منها مرحلة الدكتوراه. وإحنا قبل حتى ما يتم فتح المنصة اللي إن شاء الله مش تم فتحها في شهر أكتوبر، الإقبال معناها كبير، معناها كل يوم نقبلوا معناها عديد الطلبات من طلبة خاصة من أفريقيا ومن الشرق الأوسط، من العراق والأردن وليبيا وغيرها ومن الجزائر الشقيق وغيره. إذن جامعة صفاقس هي معناها معروفة وقبلة لعديد الجامعات، لكن كما قلت لك معناها الشراكات يزمنا توا نفتحوا، وهذا قاعدين نخدموا عليه مع عديد الدول في العالم، معناها جنوب شرق آسيا، مع الصين، مع ماليزيا، مع هي شريك معناها شراكات جديدة في طور الإنجاز، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع البرازيل، مع عديد الشراكات، وإن شاء الله ترى النور في القريب العاجل. وهذا مهم جدا، معناها تنويع هالشراكات هذا ما ينجم كان يحسن من المردودية وما تكون عنا معناها فيزيبليتي معناها هامة، وتحسن حتى معناها ترتيب الجامعة.
1: نعم سي حسين، ما نجمش ما نسالكش على الذكاء الاصطناعي، وانتي اليوم بحضينا في أكاديمية يعني جامعة صفاقس، كيفاش تنظر للتكنولوجيا هذه؟ نعرف انه عملتوا برشا خطوات في السنوات الماضية من اجل ادماج الذكاء الاصطناعي في التكوين، في البحث العلمي، طبعا مع المحافظة على النزاهة الأكاديمية وكذلك مصداقية العمل العلمي، يعني حبيت نعرف ماشي جديد في الموضوع هذا.
2: هو تقريبا انت لخصت معناها كل شيء. حكيت على الذكاء الاصطناعي وعلى
1: الأكاديمية مربوطين ببعض.
2: احنا في جامعة صفاقس في اخر السنة الجامعية الفارطة كوننا زوز لجان.
1: أيوة.
2: لجان مهمة نعتبرها، اللي هي لجنة الذكاء الاصطناعي، اللجنة زادة التنمية المستدامة، ولو هذا سؤال يمكن ميدان آخر، لكن لجنة الذكاء الاصطناعي ولجنة أخلاقيات البحث العلمي، لأن هذوما زوز لجان تم تكوينهم، ونجم نقول حتى بدينا في العمل في صلب اللجان هذه. بالنسبة للذكاء الاصطناعي بطبيعة هو التحدي واضح، معناه كيفاش احنا الذكاء الاصطناعي هذا نستثمروه في صالح البحث العلمي، التكوين، في حتى يتم استعماله معناها في لغايات معناها تفيد وتطور معناها الانتاج العلمي وغيره. دونك هذا ان شاء الله قاعدين معناها عملنا عديد الاجتماعات وما زالت معناها متواصلة الاجتماعات، خاطر كما تعرف راه الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حد، إذا ما عرفناش كيفاش نستعملوه راهو ينجم يرجع بالمضرة حتى على التلامذة وعلى الطلبة متاعنا. دونك احنا يزمنا نتطوروا، الأساليب التدريس يزمها تتطور بحضور الذكاء الصناعي، المعلومة ولات أبوندونت معناها موجودة، والأستاذ يزمو يبذل معناها مجهود إضافي حتى يكون التكوين بطريقة أخرى. توا نحكيو على كلاس انفيرسي وغيره، دونك عندنا مشاريع معناها نموذجية إن شاء الله نبدأو بها، نبدأو فيها السنة هذه بالتنسيق مع جميع الكليات والمدارس والمعاهد بجامعة صفاقس. مش نعملوا معناها دي كلاس بيلوت حتى نطبقوا فيها معناها أساليب تدريس معناها جديدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، والذكاء الاصطناعي كان حاضر يوم السبت الماضي في إطار ندوة علمية عملها المركز البحث الرقمي بصفاقس في خدمة الطب.
2: بالضبط بالضبط، وهذا معناها ملتقى مهم جدا معناها، وإحنا كان حضر معنا تقريبا أربعة رؤساء أقسام في الثلاثة من المستشفى العسكري ورئيس القسم في مستشفى الهادي شاكر، وشفنا معناها التطبيق اللي موجود في الطب وفي الصحة معناها للذكاء الاصطناعي معناها أيام بزوان. معناها الأطباء يقول لك احنا حاشتنا بالذكاء الاصطناعي حتى نطوروا من أنفسنا وحتى نطوروا معناها الأعمال متاحهم. بطبيعة الملخص أنه الذكاء الاصطناعي موش مش يعوض الطبيب، مهم جدا، لكن مش يساعد ومش يرافقه، وحتى معناها نكونوا معناها بلوز افيكاس في الدياغنوستيك وفي إيجاد الحلول. عديد معناها نقول أنا البروبلماتيك المشكلات اللي تم طرحها، وإن شاء الله بالتعاون بين الأطباء وبين الدكاترة والمهندسين معناها إن شاء الله نلقاو حلول للإشكاليات هذه. هذا في ميدان الصحة، لكن في الميادين الكل، وإحنا نشجعوا بالضبط معناها في جامعة صفاقس، وهذا اللي زاد نخدموا عليه هو الانتر ديسيبليناريتي، معناها يلزمنا نخدموا ولا في تشابك تام مع عديد الاختصاصات، خاطر كي تخدم باختصاص واحد راهو ما تنجمش معناها تتفوق وما تنجمش تلقى نتيجة المرجوة.
1: نعم نعم.
2: هذا فيما يخص الذكاء الاصطناعي، لكن ربطناها احنا بالليتيك وبالأخلاقيات. نعم. كيف كيف تم تكوين لجنة لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة صفاقس، تم تقريبا تكوينها، والأسبوع القادم سيتم معناها الكرياسيون دين فاسون اوفيسيال، ولو صارت عديد الاجتماعات التحضيرية.
1: نعم.
2: الهدف منه أنه كما قلنا دونك احنا توا البحث العلمي في عهد الذكاء الاصطناعي وغيره راهو يلزمنا معناها مش دو لا سانسور، مي يلزمنا نكونوا منتبهين لعديد معناها الاخلالات وتجاوزات، وهذا احنا نحاولوا في اللجنه هذه اللي مش يكون متبين معناها الاهداف نتاعها انه تواكب هل معناها التغيرات هذه. لكن كما تعرف حتى في مجال البحث العلمي مطلوب من الباحث أنه تكون عنده شهادة من لجنة مختصة في أنه الأعمال والبحوث اللي يعمل فيهم ساعات، خاصة وقت تمس معناها الإنسان البشر وحتى الحيوان وغيره، يلزم ثم معناها نواميس ثم أخلاقيات ما يلزمش نحيدوا عليهم. هذا زادة إن شاء الله معناها جامعة صفاقس مش تكون رائدة في المجال هذا، وتم بعثها اللجنة هذه لمواكبة الأعمال هذه.
1: نعم، خدمة كبيرة برشا، عمل كبير برشا من فريق كامل في جامعة صفاقس، وأكيد يقعد زادة هاجس تحسين التصنيف على الصعيد الدولي، خاصة سي حسين ديدا معناها هدف تخدموا عليه، نقطة هامة جدا في معناها في خطة العمل متاعكم.
2: بالطبيعة هو ولو أني ما نوافقش برشا أنه التصنيف هو هدف، التصنيف هو نتيجة للعمل وللمجهود اللي يصير في الجامعة،
1: شأنه انه يحط الفيزيبيليتي نتاع جامعة صفاقس
2: في هيك عليه الساعة جبدنا على التعاون الدولي، ولازمنا نفتحوا مجالات تعاون معناها غير المجالات التقليدية. كما تعرف ثم معناها اذا نرجعوا للتصنيفات، واهم يمكن تصنيف معروف هو شانغاي، كي نشوفوا المعايير يعتمد خاصه على معناها ثم معناها معايير اللي هي صعيبة برشا. معناها كي نحكيه على جوائز نوبل وغيره إن شاء الله احنا يجي نهار ونلقاه معناها توانسة ومنتوج معناها تونسي معناها يتوجب هالجوائز هذه
1: المرموقة.
2: نعم. لكن زاد البحوث والبحوث يزمها on doit les publier, معناها يزم نشرها في مجلات مهمة جدا كما الناتشر وغيره. سبق أنه كانت عنا بحوث في المجلات هذه لكن يمكن السنوات الأخيرة ما كانش معناش الامتياز هذا. إن شاء الله بتوفير معناها ظروف أحسن شركات وغيره معدات وغيره إن شاء الله في المستقبل القريب معناها تكون عنا منشورات في المجلات هذه وهذا ما ينجم كان معناها يحسن في الترتيب متاع جامعة صفاقس.
1: إن شاء الله احنا نتحبوا ديما جامعة صفاقس تكون في أحسن وفي أفضل المراتب وأكيد يهمنا برشا أنه سمعتها تكون ممتازة على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. نحب نشكرك برشا على المعلومات على التوضيحات اللي تفضلت بتقديمها اليوم يعني حول السنة الجامعية والمشاريع الجامعية والبحث العلمي. نتصور أنه باش تكون حافلة السنة هذه على غرار معنا السنوات الماضية. نتصور فم الملتقيات الندوات زادة كيف ما نعرفش فماشي هكا أحداث ربما ولا مواعيد مهمة نجم نحكيه عليها اليوم سي حسان في قادم ربما الأيام.
2: والله هو على مستوى المؤتمرات وتنظيم أيوة. مؤتمرات تقريبا في جامعة صفاقس ما تمرش أسبوع بدون تنظيم معناها مؤتمر دولي ولا مؤتمر علمي تقريبا معناها من كل أسبوع معناها مش يكون عندنا مؤتمر وبرنامج لكن تعرف أنه الذروة تصير في خاصة في المواعيد الكبرى في العطل الجامعي في شهر ديسمبر وحتى أكتوبر ومارس.
1: نعم.
2: عنا عديد المؤتمرات اللي جامعة صفاقس الدعم فيهم وإن شاء الله في الإبان معناها يتم الإفصاح عنها وعنا حتى مؤتمرات بالشراكة مع جامعات أجنبية معناها عنا جامعات مش تم معناها تنظيم مؤتمرات عالمية معناها تكون معناها بالشراكة مع جامعة صفاقس في آخر شهر أكتوبر وغيره.
1: نعم.
2: إن شاء الله معناها نواكبوا هالمؤتمرات هذه واللي مش تكون تقريبا معناها كما قلت لك بصفة أسبوعية وإن شاء الله إذا تفاقس معناها كما عهدناها معناها تواكب هالأحداث هذه.
1: إن شاء الله سنة نجاح وتألق لكل الطلبة لكل الباحثين والأساتذة لكل الفريق بتبيع في جامعة صفاقس. نحب نجدد لك شكري على حضورك معنا اليوم سي حسين المنيف نائب رئيس جامعة صفاقس. أعطيناكم هكا فكرة عامة على الجديد في السنة هذه من حيث خاصة المشاريع البحث العلمي كذلك أفاق الابتكار والتعاون الأكاديمي. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله زادة كيف يد في اليد باش نحاول نوكبه ونغطيه أكثر ما يمكن من هذه الفعاليات ومن هذه المواعيد المنتظرة خلال السنة الجامعية الحالية. شكرا لك سي حسين.
2: شكرا وبارك الله فيك. يمكن نقطة أخيرة أنا نسيت ما قلتهاش أنه تم بعد زادة لبول دي ستارتاب في جامعة صفاقس
1: قطب الشركات
2: الناشئة وهذا من شأنه أنه زادة يشجع الطلبة ويتم معناها المتابعة متاحهم في ريادة الأعمال. إن شاء الله السنة هذه معناها مش تكون سنة جني الثمار لهالبادرة هذه.
1: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله موافقين. نحن معاكم حتى للأربعة في أكاديميا.

0: هذا صوت شاب خالد نخلت معاكم مادي 33 دقيقة مازلنا معاكم في برنامج أكاديمية حتى للأربعة. وجدنا لين باش تكون للمدرسة الوطنية المهندسين بقفصة اللي باش نتعرفوا من خلال الأستاذ لازر عايد اليوم مدير المدرسة الوطنية المهندسين بقفصة على مشروع يحمل عنوان إنوفاتايل. حاضر معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة سي لازر. مساء الخير.
1: مرحبا مدام بيكو. مرحبا بإذاعة قفصة اللي دورت أهمية
0: هي إذاعة صفاقة حتى إذاعة قفصة. نحيوهم زملائنا في إذاعة قفصة. يمكن مش متعودين برشا أنه نحكيه على الحقيقة مشاريع جامعية في جامعة طبعا قفصة, أما اليوم يسعدنا برشا استقبالكم معنا في إذاعة صفاقة في برنامج أكاديميا.
1: مدام بالنسبة للورشة اللي قامت بها المدرسة الوطنية المهندسين بقفصة,
0: نعم,
1: من مشروع إنوفاتايل ومشروع بحثي وابتكاري ومتوسط ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.
0: نعم.
1: الهدف متاع المشروع الأساسي هو تعزيز الاستدامة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري الإيكونومي سيركولار في صناعة البلاط السيراميك والبورسلان في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. يا سبع شركاء من ست دول, إيطاليا, مصر, تونس,
0: تركيا قبرص
1: وقبرص.
0: نعم.
1: شنو هو الهدف من
0: المشروع
1: هذا؟
0: نعم.
1: المشروع هذا,
0: نعم,
1: هو يدوم 3 سنوات. صح. الهدف هو تقليل أثر البيئة, يعني خفض التلوث الناتج عن مصانع السيراميك. خاطر مصانع السيراميك يعني في طن بتاع صناعة السيراميك يعني يوقع انبعاثات بتاع أكثر من 75 كيلوغرام ما يسمى مماثل إكيفالنسي يلو. وثانية خفض كمية المياه, خاطر في مربع واحد من صناعة السيراميك يعني 12 لتر ماء. وخفض الطاقة. الطاقة هي تبدأ من الخلط اللي هو ميكانيكي باش يكون كهربائي ويتحول ميكانيكي للتجفيف يعني وللطحن يعني البروياج.
0: نعم.
1: يعني المشروع الورشة ضمنت أول شيء استعمال المواد يعني المواد النفايات اللي قاعدين نحن نلقوا فيها مثلا كيما البلار البلور في البلاستيك في برشة نفايات مناش قاعدين نستعملوا فيها. حبينا ندرسوا ونعرف خاصياتها الفيزيائية والكيميائية إلى الورشة هذه.
0: نعم.
1: من عدة متداخلين علميين, باحثين علميين وإلى صناعيين, وكيفية صناعة يعني نموذج للسيراميك وإلى البورسلين اللي تنقص فيه تتقلص فيه انبعاثات الكربون ويصنع بطريقة مخالفة للطريقة القديمة.
0: نعم.
1: وطبعا توا في السنة الأولى متاعه عملنا بعض البحوثات العلمية في بعض الخاصيات, وعرفنا يعني في تونس شنو مالي ريجيون اللي فيهم الأرجيل
0: طين
1: اللي نجمو نستعملوه. وعملنا تكميم نتاع كميات البلور وخاصيات نوعيات البلور وخاصيات والبلاستيك وخاصياتهم كيفاش باش يتدخلوا ونحاولوا نبتكروا منتوج جديد للسيراميك ببصمة كربونية منخفضة خلال الصناعة, وده كمية ماء ويستهلك أقل كمية ماء توصل مثلا تقليص حتى 12% بالنسبة للماء.
0: ممتاز.
1: والكربون حتى البنسة حتى لها 25%.
0: نعم.
1: والطاقة ما بين 30% و35%. هذي الأساس
0: الأساس متاع المشروع يعني.
1: نعم.
0: يعني إدخال التحسينات من أجل المحافظة على البيئة, هذا هو الهدف الأساسي من المشروع.
1: المحافظة على البيئة والطاقة, البيئة يعني المياه والبصمة الكربونية تتقلص. والطاقة كذلك على خطر هو رو ميدان مستهلك, ميدان صناعي مستهلك برشا
0: للطاقة. صحيح. مازلنا في السنة الأولى متاع المشروع, مازال قدامنا 2 سنوات هكا ولا سيد أزهر؟
1: نصلوا انتوج يعني بالحق يكون له استجابة على.
0: نعم.
1: يعني العلم نورمالمون يوصل نتائج حسب ما نشوفه في بعض الدراسات المبدئية نوصل منتوج جديد ونقلصوا به ونوصلوا به الاوبجيكتيف نتاعنا، يعني الهدف نتاعنا مش نوصلوا في ظرف 3 سنوات هذا.
0: نعم احنا هذه طبعا نحاولوا نتبعوا زاده كيف العمل نتاعكم والخدمه نتاعكم من خلال المشروع هذايا، مشروع هام وفرصه هام اكيد، معناها للربط بين الخبره العلميه معناها من خلال اكيد طلبه وباحثين المدرسه الوطنيه للمهندسين بقفصه، وكذلك الشركاء الاوروبيين والمتوسطين والمتوسطين اللي معاكم في المشروع هذايا. معناها النتيجه اللي باش نتحصلوا عليها ان شاء الله كما كان يحكي سي الازهر، معناها منتوج مستدام صديق للبيئه وفيه برشا امتيازات، خدمه كبيره برشا تستنى فيكم اكيد من خلال هذا المشروع نذكر انوفاتايل. من خلالك طبعا نحب نوجه تحيه لكل طلبه المدرسه الوطنيه للمهندسين بقفصه اللي معناها مش يخدموا على المشروع هذايا ومشاريع اخرى، ان شاء الله تكون فرصه اخرى زاده كيف سي الازهر معاك باش نزيدوا نتعرفوا اكثر على لينيغا المدرسه الوطنيه للمهندسين بقفصه، ونتعرفوا اكثر زاده كيف على المشاريع اللي تخدموا عليها في الوقت الحالي. شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم.
1: شكرا لك وشكرا لاذاعه صفاقس على الاستضافه هذه، وان شاء الله يعني عندنا نورمالمون يوم المهندس والشركة في حدود آخر أكتوبر أول نوفمبر.
0: نعم.
1: ماذا بنتريفوكم وتغطوا الحدث
0: في الموعد إن شاء الله. في الموعد إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك الأستاذ. يفضلك الأستاذ الأزهر عايد المدير، مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. هذه أول حقيقة مصافحة لبرنامج أكاديميا للمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، وكما قلت معنا باش نحاولوا أكيد نتجولوا بين مختلف المؤسسات الجامعية، نعرفوا بالمشاريع الجامعية اللي قاعدين يخدموا عليها، كيف نغطي مختلف الملتقيات والندوات العلمية اللي تنتظم في كل الفضاءات الجامعية هذه. احنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج أكاديميا حتى للأربعاء. مرحبا بالناس الكل، نرجع لكم احنا مباشرة بعد الأذان. أكاديميا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفش
3: وحكايتنا ما تتنسيش
2: على خطر

Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

هذا هو العدد الأول من برنامج أكاديميا، كما قلت الموسم الثاني من البرنامج في موعد جديد كل نهار اثنين من ساعتين ونصف حتى للأربعة، ساعة ونصف بث مباشر. الفضاء هذا بتبيع يعود مع عودة السنة الجامعية الجديدة، وفي كل أسبوع طبعا نسلط الضوء على مختلف المشاريع الجامعية، على البحوث العلمية، على الابتكارات، على الندوات، الملتقيات، وكما قلت في بداية الحصة نحاولوا نقربوا من المستمع عالم الجامعة أكثر ما يمكن من خلال الحوارات اللي نجريها مع الباحثين والأساتذة والجامعيين والطلبة، كذلك أصحاب المشاريع الطموحة اللي تنجم تكون نقطة انطلاقة ونقطة بداية لمعنية تشغيل برشا شباب أخرين. خلطنا تقريبا لنهاية هذا الفضاء ولنهاية العدد الأول من برنامج أكاديميا. نذكر اليوم في الجزء الأول كنا سلطنا الضوء على المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ واللي باش ينتظم من 8 إلى 11 أكتوبر في مدينة صفاقس. المؤتمر باش يكون حاضرين فيه شباب وشابات من مختلف جهات وولايات الجمهورية التونسية. نذكر زادة كيف أنه المؤتمر هذايا هو فرصة لإعداد البيان العالمي للشباب في علاقة بموضوع المناخ والتأثيرات المناخية، البيان العالمي اللي بيش يكون موجود في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 31. زيادة كيف اليوم في الجزء الثاني من حصتنا كانت الفرصة للتعرف على جديد السنة الجامعية في جامعة صفاقس. كان معنا السيد حسين المنيف نائب رئيس جامعة صفاقس، عديد المحاور طرقنا لها من خلال استضافتنا للسيد حسين المنيف. ركزنا على المشاريع المرتقبة، ركزنا على البحث العلمي في جامعة صفاقس، أهم التوجهات والأولويات، حكينا زادة كيف على الأحداثات والإنجازات الجديدة، وبتبيع الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي. حكينا شوية بتبيع على الخطوات اللي عملتها جامعة صفاقس السنوات الماضية من أجل إدماج التكنولوجيا هذه في التكوين، كذلك في البحث العلمي، مع المحافظة على النزاهة الأكاديمية وكذلك مصداقية العمل العلمي. وفي الجزء الثالث والأخير منذ قليل كان معنا الأستاذ الأزهر عايد مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، تحدثنا وتعرفنا من خلال حضوره على مشروع بعنوان إنوفاتايل، والمشروع هذه هي شراكة بين تونس وعدة دول أخرى متوسطية وكذلك دول أوروبية. نحب نشكر فريق العمل في هذا العدد من برنامج أكاديميا، أمير الجموسي في الإخراج التقني، كانت معنا يسرى الغربي وسوار الشعري في الإخراج المرئي. تحياتي لسفيان خديمالة في استقبال الضيوف، وما تنساوش الموعد بعد شوية باش يكون رياضي من خلال إيكوسبور مع فتحي الصامت. أنا أنس سربعي، نتمنى لكم ديما أحلى وأمتع الأوقات على موجة إذاعة صفاقس. إلى اللقاء.

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: عشرة دايما. الرابعة مساء.
2: إذاعة صفاقس.
3: الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. بمناسبة العودة المدرسية، تدرس الشركة الجهوية للنقل بصفاقس إمكانية تدعيم الخط رقم 16 طينة بحافلة إضافية خاصة بالعمل بهدف تعزيز خدمات النقل العمومي بالمنطقة، وفق ما أكده للأخبار النائب بالبرلمان أيمن المرعوي. في آخر تحيين لعملية التسجيل المدرسي عن بعد، بلغ عدد المرسمين في منظومة الحياة المدرسية خلال الفترة من 20 أوت المنقضي إلى حدود 14 من سبتمبر الجاري 2.1 مليون تلميذ بنسبة 100%. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا، داعية هذه المؤسسات إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسميتها ووسائل تواصلها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ كي لا تكون عرضة للمحاسبة القانونية. أمين عام المنظمة الشغيلة صلاح الدين السالمي يدعو إلى احترام الحقوق والحريات النقابية واستئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في المجال النقابي على حد قوله. في أخبار العالم، وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان يعلن اكتشاف بلاده 110 ملايين طن خام تحتوي على تركيزات من اليورانيوم في المدينة المنورة، وذلك خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي يؤكد أن امتناع النمسا عن منح تأشيرات لوفد بلاده المشارك بالمؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية يمثل انتهاكا لحقوق طهران. اندلاع واحتجاجات واسعة في 8 محافظات سورية تخللها قطع طرق دولية وتوقف لوسائل النقل ردا على رفع الحكومة أسعار المحروقات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: دقائق بعد الساعة الرابعة بالرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة إيكو سبور. يرجع لكم هذا العنوان إذن على البرمجة الجديدة كل يوم اثنين وثلاث واربعة وخميس من الأربعة حتى للخمسة. طبعا اثنين وثلاث معكم أنا فتحي صامت، الأربعة مع وليد، ونهار الخميس مع أنس. برمجة رياضية إن شاء الله تكون موافقة لكل الزملاء، وطبعا إن شاء الله المستمعين الكرام يستمتعوا بالمادة الرياضية اللي نقدمها لهم على مدى الأسبوع. تحية لكم من الناس الكل. إذن إيكو سبور كالعادة الفريق تعودوا به كل نهار اثنين، أنا فتحي صامت وكذلك مراد الرنان اللي يرجع معنا على مستوى التحليل الفني لمختلف الأحداث والمباريات الرياضية. مراد نسنا برشا على
3: مجلس صفاقس. أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعات ومستمعات إذاعة صفاقس، إذاعة الأولى استماع في صفاقس. إن شاء الله سنة رياضية خليني نقول لك موفقة، إن شاء الله قبل كل شيء سنة دراسية موفقة لأبنائنا التلاميذ الكل تغلب بالنجاح، وإن شاء الله كما قلت أنت كل عام وأنتم بخير وعودة، لأنه السنة يظهر لي على ما يبدو فما برشا برشا برشا كاسنا مش تكون موسم متميز. عندنا برشا مريناس، رينا تقريبا اربع جولات، رينا برشا كوره اوريزمون، ما احناش قاعدين مش نحكيو ديما على الكوره، مش نحكيو على لي زاكوتي. دونك ان شاء الله يبدا موسم متميز على الاقل نحكيو فيه فنيا ويرتقي من المستوى نتاع كره القدم التونسيه ان شاء الله.
2: اكيد اكيد هذا ما نتمناه مراد. اكيد برشا فقرات على نهاركم اليوم على مستوى حصه إيكوسبور. اكيد مش نبدا بتقييم المشاركه التونسيه على مستوى المسابقات الافريقيه لكره القدم. نعرفوا الدور التمهيدي الاول الحمد لله، يعني الفرق التونسيه كل مرت الى الدور الثاني، نعني به الافريقي على مستوى كاس رابطه الابطال ونادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي على مستوى كاس الكاف، والذي طبعا الترجي يدخل مسابقة على مستوى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. مش نرجع أكيد بالتحليل لمختلف هذه المقابلات، لكن مش نركز بطبيعة على مباراة النادي الصفاقسي وفريق شوتينغ ستارز النيجيري البارح. كذلك مش نرجع للقاءات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة رات المحترفة الأولى لكرة القدم، كانت دفعة دارت طبعا البارح، ومش نرجع خاصة لمباراة تقدم سقيط الدائرة مع فريق الأولمبي البيجي. والفقرة الأخيرة الخاصة باش تكون مخصصة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نعرفوا قادمين على تصفيات أمم أفريقيا 2027، ومعين الشعباني سينطلق أكيد على مستوى الرسميات الآن مع المنتخب الوطني التونسي. برشا كلام وبرشا حديث يدور في الكواليس على مستوى التغييرات منتظرة، خاصة على مستوى الرصيد البشري والقائمة اللي بتشتم أعلنها قريبا بالنسبة للمنتخب التونسي. بعض العناصر التي غادرت وبعض العناصر ربما جديدة التي ستعزز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كل هذه الفقرات إذا مش تابعوها في المباشر معنا من الأربعاء حتى للخمسة. إذا مش نبدأ في البداية بالمشاركة التونسية الخاصة بالمسابقات الأفريقية لكرة القدم، لكن قبل ذلك نحب تحية لصديقنا حمد السيلة من إدارة النادي الرياضي الصفاقسي اللي تبع فينا ويسمع فينا. حبي هني ولده كريم بمناسبة عيد ميلاده العاشر، تحية الكريم وتحية لك حمادي، وإن شاء الله سنين دائما الولد كريم وإن شاء الله دائما متألق ومتفوق. إذا نبدأ كما قلت مراد على مستوى المسابقات الأفريقية. النادي الصفاقسي يمر إلى الدور التمهيدي الثاني أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري على مستوى كأس الكاف، مقابلة 2-0 كانت صعبة فعلا أمام النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الصفاقسي كان خاصة على مستوى نتيجة مباراة الذهاب هدف مقابل صفر كان مطالب بالتعويض. كانت مقابلة مما هي السهلة، خاصة أنه مقابلة دارت دون حضور الجمهور، ونعرفوا دور الجمهور اللي كان كبير كبير برشا. حبيت قبل ما ندخل في الأمور الفنية مراد، وقبل ما نحكيوا على الأمور الفنية الخاصة بهذه المباراة، تحية كبيرة لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي، لهذا الجمهور اللي قبل المباراة كان تحول للنزل ورافق حافلة النادي الرياضي الصفاقسي طبعا لتحفيز اللاعبين قبل ضربة البداية لهذه المباراة. تحية لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي.

0: إذن هذا جمهور النادي الرياضي الصفاقسي اللي مراد كالعادة جمهور الصفاقسي حتى ماهوش حاضر في الملعب. صحيح. رسالة وجهها قبل انطلاق مباراة وكانت مهمة جدا للاعبين قبل
1: سابقة. خليني أقول لك سابقة لأنه الناس كل تحكي اليوم في تونس على المبادرة اللي قام بها الجماهير وهذا مش غريب على أنه ظهر لك حب الكبير وظهر لك الانتماء الكبير للجماهير للفريق للسياسيس. صحيح مرة ما صارت أنا أول مرة نشوف كورتيج صدقني كورتيج كارنفال بون مسافة تقريبا حكاية 2 كيلومتر كي نحسبوها من البلاد حتى الاستاد مي كانت فريمو بالحق صدقني أنا اللي تفرش فيه معناها استمتعت به أكثر من حاجة أخرى دونك استمتعت بالكورتيج هذيك وبالتشجيعات هذيك أكثر. إن شاء الله خليني نقول لك أنا إن شاء الله ما يكونش اللي صار ما ولدش ضغط على ملعبية لأنه طبعا بعد نحكيه على الماتش لأنه يظهر لي اللي صار إنه على حسب بعض التصريحات ولا حسب حتى بعض ممكن الأخبار تقول اللي ممكن كان فما ضغط كبير على الملعبية. بالعكس برافو للجماهير الناس كل تحكي كما قلت لك أنا بادرة ممتازة جدا والظهر اللي الجماهير متعلقة ياسر بالنادي بالعكس أعطت شحنة معنوية نفسية خلت تقول لي راهو الجماهير ديما هي اللاعب رقم واحد بل كل شيء. إن شاء الله ديما لا إن شاء الله علاش ما تكررش المعنى البادرة هذه وعليش ما تكونش كما قلت لك أنا منظمة لأنه كانت بطريقة منظمة طريقة فريمون
0: حضارية
1: ممتازة جدا حتى كي تشوف أنا كي تشوف لا فما لا تدافع لا فما لا دسان لا حتى شيء معنى الناس كل منظمة سواء أنت تقريب زوز كيلومتر نص تلاتة كيلومتر من الموقع متاع معنى من باتوا في وسط البلوتير حتى الاستاد معناها فريمون كانت تعديت طريقة سلسة ممتازة جدا دونك برافو برافو برافو الجماهير النادي اللي هي طبعا بعد أنا في الخلاصة نقول لك يستحق بكل صراحة تستحق مردود خير من هكا.
0: واضح. مش نبدأ إذن مع الأمور الفنية الآن الخاصة بلقاء نادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري ترشح كما قلت صحيح صعيب شوية لكنه مهم بالنسبة للمعنويات لفريق نادي الصفاقسي للاستحقاقات القادمة خاصة على المستوى الوطني والقاري. كريم النفطي المدرب المساعد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي نسمع شنو قال بعد هذا الترشح.
2: الحمد لله قبل كل شيء تحية للجماهير نادي الصفاقسي الحقيقة اللي كانت موجودة اليوم دفع كبير في قدام النزل وقدام الملعب الحقيقة احتفالية كبيرة تشعر على الأبدان ذلك الدفع الكبير اللي كان فما شوية استريح شوية فما ضغط لكن متعودين به في سيرتو في الليتور هذوما. الحمد لله نقول أنا جلوبالمون الأوبجيكتيف أنه نتعدي وديزيام تور وبعد نمشيو لليبول قدرة ربي فهمت نعرف فما برشا ضغوط على الملعبية اللي ما بيها عندنا دي جوار اكسبرمونتي الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبوه في البريباراسيون مش نعمل تعلى مش تعلى الأكثر الأقل لكن أنا نشوف الفريشير فيزيك قاعدة اليوم من ماتش لماتش قاعدة تحسن ليزوكازيون موجودين أوكي لكن الطابع اللعب متاعنا مازال ما زلنا نستناو فيه وما زلنا نحب نشوفه مخير هكا ومش نشوفه قد تربي مخير من هكا ليفكتيف ريش الحقيقة اليوم اللي تأهل موجود ما حكاية عادية ماهوش حاجة كبيرة نادي الصفاقسي جمعية كبيرة الأفضل على مستوى كأس الكونفدرالية في على المستوى الإفريقي يعني حاجة عادية جدا الحاجة اللي نقصتنا اليوم الحقيقة هو الجمهور ريت كي تلعبوا ويكلوش يصير إن شاء الله المباراة الثانية نقول التور الثاني يكون أفضل.
0: هذا كريم النفطي مدرب مساعد فريق النادي الرياضي الصفاقسي يركز على أربع نقاط تقريبا مهمة مراد أولا نقطة غياب الجمهور اللي أثرت على أداء الفريق النقطة الثانية قال أنه الرصيد البشري للفريق الثري النقطة الثالثة قال أنه النادي الرياضي الصفاقسي ينقص ربما الطابع متاعه مازال ما قهوش كما ينبغي وطبعا النقطة الرابعة طبعا أشار إلى أنه المردود سيتحسن بتقدم المباريات هذوما النقاط اللي ركز عليهم كريم النفطي في التصريح متاعه بعد المباراة
1: الهدف تقريبا هو المرور للدورة الثانية
0: حاجة عادية بالنسبة
1: تعرف انت فتحي بون هو الحاجه الاهم شيء هو الترشح وقت انت تتصلح وتبني وتحاول باش تمشي لقدام على ترشح خير من اللي قدر كان تكون معناها ممكن نكسه كبيره ياسر من الصفاقسي وخيبه امل كبيره في صوره الله اللي قدر كان طاح كان معناها خرج من الدوري هذيا تو المشاركه في الكؤوس الافريقيه تغيرت يا حسره على قبل يا حسره على 10 سنين و15 سنه التالي فرق الكل في نفس المستوى ولا تو ما عادش تقول لي الاكاديميه نتاع مش تشوف انت المباراه تشوف هذه الاكاديميه نتاع فوالا معناها شفت انت الترجي جرجيس وشعانه وشقاسه ضد فريق من الاكاديميه نتاع السنغال دونك فرق اولا ولات كل على قدم المساواه والمشاركه السنه في كاس الكاف اكثر وصعوبه من المشاركه في فرقه الابطال
0: طبعا نشوف المقابلات
1: طبعا تقول عليه من الاهلي المصري من
0: مقابلات من على طيره من على الفرق شوف في فريق بامكو شوف في كايزر تشيفز شوف في اهلي طرابلس
1: اتحاد العاصمة
0: الجزائر الجيش الملكي المغربي
1: يعني الاتراب هذا يدرب فيه فوزي بنزرتي. فما كما قلت أنت دونك وقت مش توصل المجموعات مش تلقى فياق لا مسموح ولا مجال للخطر.
0: نعم
1: طيب بون الحاجه الباقيه كما قلت لك انا الترشح امره الترشح نتاع البارح ما يجموش يحسب برشا نقائص.
0: نعم.
1: هو ديجا استعرف
0: قال الطابع نتاعنا مازال نلوجوا عليه.
1: نعم
0: الطابع نتاعنا قال مازال نلوجوا عليه مازال ما قيناهوش.
1: نادي الصفاقسي خليني نقول لك الناس تعرف نادي الصفاقسي الفريق الوحيد على 16 فريق في البطوله الوطنيه اللي ما تغير حتى شيء هكا ولا تقريب
0: الا عمر بن علي
1: عمر بن علي ودخل غيت الصغير تقريب تغيير واحد توا ولينا نشوفوا بعض التغييرات ممكن دخول اللاعب الاجنبي اللي لعب بالبارح هذاك
0: لوندكو
1: فوالا دونك ما تخلي ما يزن صحيح ما زالت المباراه الرابعه زوز مباريات في البطوله وزوز مباريات في كاس افريقيا. كاس افريقيا مشيت تلعب ما تعرفش انت المنافس اما راهو توا معنى الاطار الفني كامل راهو ما عادش فما توا مباراه ذهاب ومباراه اياب راهو فما الفرق الكبيره والفرق اللي عندها باع وذراع ومشاركات افريقيه يسمى تفرض الريتم نتاعها وتفرض النسق نتاعها والاسلوب نتاعها والطابع نتاعها من مباراه الذهاب حتى لو كانت خارج الديار نتاعها. ما عادش فما اذا نمشي ندافع ب 10 باش من بعد نستنى في مباراه الاياب توا ما عادش شفت انت في الشامبيونز ليج في اوروبا في تو حتى تو في التصفيات نتاع الكاف فرق اللي تلعب ما عادش تلعب فريق الناس كل تلعب دونك انتظرنا وامس كانت المباراه نتاع امس كانت ممكن هي خليني اقول لك امتحان الاول الحقيقي للمدرب هكا ولا كنا ننتظروا في التشكيله الناس كل كانت تنتظر في التشكيله ياسكو مش يغير ياسكو مش يعتمد على اربعه معناها في معناها على نفس ما الناس كل تواك هي الحكايات ثلاثه من المحور ياسكو مش يلعب زوز مهاجمين ياسكو شكون مش يلعب هذا تقريبا هذوما التساؤلات الكل حتى رينا التشكيله الاساسيه بون ما تفاجئناش بكل صراحه لانه كان ديما الاعتماد على الثلاثه في المحور مونديكو كالعاده تقريبا هو اللي لعب يلعب اكسيال على اليمين يلعب حبشيه وعلى اليسار يلعب مثوثي زروح أجنحة إكسنتري اللي هو علي المعلول ودربالي اللي كان عندهم تعليمات باش يقدموا بزي حسن ما دو غيت الصغير تقريب دو سنتينيل اللي تقريب تقريب تقريب تقريب حسن ما دو كان هو الوحيد اللي تحمل الثقل متاع المباراة كاملة لأنه تقريب غيت الصغير واللاعب موتيبا كانوا ما أوش في أوج الأسعد متاعه ما قدموش
0: خاصة موتيبا بارح ما مشاش كما
1: هذاك علاش تظهر للناس تقول للناس علاش النادي الصفاقسي يعتمد على الكرات الطويله علاش النادي الصفاقسي لانه ما لقاش الحل
0: مشكل خاطر في رولونس مشكله كبيره في تاخذ الكره وبعد تلقى صعوبه باش تبني الهجمه
1: خاصه الاصداء اللي تو كنا نحكيو الاصداء في التمارين ما يصير شكا في التمارين يحضر في تمارين في وسط الاسبوع يشوف كيفاش الكره تخرج يشوف الكره كيفاش تدرج من وسط الميدان من الدفاع لوسط الميدان للهجوم دونك
0: فما ضغط استفهام كبير بريسيون كبير موجود على اللاعبين
1: بالعكس بريسيون انا بون هو ديجا قال كريم النفطي قال فما بريسيون تاع شني ما فهمتش انا بريسيون تاع شني معناها جماهير معك في السراء والضراء
0: يدارها كيف كيف
1: ما تقوليش نسمع في راهو شو راهو كل انسان راهو لازم معرض للنقد ومعرض للشكر انا ناكد انا نفرض معناها لازمني نفرض على المسؤولين على باش ينحيوا للانترنت ونحيوا الفيسبوك على الملاعبين لانه باش تسمع وتقرا لي كومونتير اكيد باش
0: تتمس
1: باش تمس اكيد انه واحد يطلع واحد
0: في الاخير الجمهور الصفاقسي من حقه انه ينقد من حقه انه يشوف اداء افضل وهذا حاجه عاديه بالنسبه لي
1: مو اما راهو ديما قلت لك راهو مازال نلعب في المباراه الرابعه الرسميه راهو مازال شوف بالنسبه للنادي الصفاقسي عنده زوج مباريات هامين وعلى ضوء المباراه نتاع نهار الاربعاء ضد بنقردان وتاع نهار الاحد ضد السيابي في صفاقس ضد بنزر وقتها يمكن نقول لك نجمو نعملوا تقييم اولي كان تتذكر انت الموسم الماضي عم ناول نادي الصفاقسي كيفاش بدا بدايه كارثيه وحتى من بعد كي مشات لدارة العجله وبدات الفريق يتحسن صحيح عم ناول جاو ملاعبيه روتار كيما هو نفس السنه كيما السنه نفس شنو الفرق بين عم ناول السنه عندك جاكم بي وعندك مؤمن الرحماني
0: وليد ذويب
1: وعندك وليد ذويب ثلاثه ملاعبيه هذوما
0: انا سمعت
1: اللي هو كاليفيه يظهر لي بالنسبه للاربعه في ظل هذا الكل باش تلعب مباراه الروتور وانت خاسر واحد بلاش هكا ولا يلزمك تلعب القدام ايرزمو عندك جو عندك ملاعبي كيما بالوافي اللي تقريبا يتعدى باساجو معناها في مستوى ممتاز ايرزمو لانه اللاعب اللي لعب بالاخر لولاندو خليني نقول لك جازف بيه لانه كان من الافضل يلعب اوكبولي من الاول خير لانه الثنائي واقف بين البيئات بالوافي وبين اوكبولي تقريبا هذوما الثنائي متكاملين اكثر بالرغم من اللاعب هذا لولاندو تحرك بالباهي وعمل بعض
0: اصلا جورج ستاسيون حسيناه جيد على مستوى الكرات العاليه خاصه
1: اما كما قلت لك دونك حسم ادو تعب ياسر لانه تحمل هو تقريب لعب نتاع وسط ميدان كامل في غياب كما قلت لك انت لانه غيث الصغير تقريب كان خارج الموضوع كيف موتيابا شكون قعد ايرزمو عندك الحل مش يجي مره اخرى عن طريق الكره
0: الثابته،
1: لكن هذا ما يمرش وهذا ما يكفيش. اللي البارح صحيح نادي الصفاقسي ترشح، لكن تلقى قدامه صحيح فريق اندفاع بدني كبير، فريق اتلتيك، اما هذا ما يمنعش اللي راه نادي الصفاقسي ما قدمش المردود اللي الناس كل كانت تنتظر منه، لان الناس كل كانت تنتظر في نتيجه عريضه، كانت تنتظر في بعض الجمل التكتيكيه، كانت تنتظر في بعض الانجازات الفنيه كما معنى الكونسيرفاسيون نتاع استحواذ على الكره من اليمين لليسار. علاش قلت لك انا تو بالنسبه لنادي الصفاقسي لازم يلقى الحل، لانه لانه لانه تلعب ضد فريق مغمور صحيح وتنجم تنتصر عليه،
0: اما هو تاريخيا مش مغمور
1: ولا مغمور، تشوف انت عنده 27 سنه من صحيح ما شاركش في البطوله الافريقيه، اما انت كي تلعب كما قلت لك انا بالبطء هذا وخاصه في طريقه خروج الكره مشكل كبير في طريقه اللعب، لانه بكل صراحه معنا بنحكي على المباراه نتاع امس ما ظهر الفريق البارح ما غير ملامح واضحه. انا شكون اللي هبط في التشكيله هكا ولا شكون يعمل في اختيار نتاع التشكيله الاساسيه؟ هو المدرب، دونك المدرب هو المسؤول على اختيار اللاعبين. اسكو اللاعبين هذوما قاعدين يقدموا في مردود بطولي طيله الاسبوع ويجيو نهار المباراه ومعناها يكونوا خارج الموضوع، والا فما بعض اللاعبين اللي احنا نسالوا خاطر احنا نحكموا على المباراه، نحكموا على معناها نقيموا المردود نتاع المباراه هكا ولا ما نعرفوش شنو صار وسط الاسبوع، لكن في وسط الاسبوع تجي الاصداء اللي تقريبا اللاعبين الكل في اعلى مستوى، شنو اللي يخلي اللاعبيه تعطي مردود ممتاز في وسط الاسبوع وتجي نهار المباراه اللي هو اليوم الرسمي للجورجي اللي حاش به هنا الجماهير واللي يكون هو مش يكون هو تقريبا الصوره نتاع النادي ما يقدموش المردود هذايا؟ اسكو خوف من الجماهير؟ هاك البارح لعبت من غير جمهور، اسكو خوف من النتيجه؟ يا خويا العب، معناها تقريب ما ما ما ما يظهر لي انا اللاعبيه عندها اسم، اللاعبيه عندها
0: عندها خبره،
1: دونك
0: يعني ثم كما قلت يعني ثم ربما تساؤلات على مستوى انه بعض اللاعبين ما ظهروش بالمستوى المنتظر منهم اللي شفناه ربما خلال عام
1: ريناه البارح. نعم. ما ريناش بناء لعب منظم، انت بناء ما فماش ريتشي، انت خروج ترا سنين بالكره من الوسط من الدفاع لوسط الميدان، لانه كما قلت لك هذه نجم نقول لك هذه سطريه، لانه فما زوز لاعبين كانوا خارج الموضوع اللي هما موتيابا وغيت الصغير، تقريبا ما قاموش بالمردود نتاعو، اكتفوا بالمردود الدفاعي واكتفوا بالتغطيه وتحمل حسمادو وحده. ريتشي انت تحولات هجوميه معناها سريعه من الدفاع الهجوم تقريب ابار الكره اللي جات اليد بالوافي طويله، وحتى هو الفريق المنافس ولا تقريبا حفظ ريتشي انت منعش انا اعتماد على اجتهاد هكا فردي ولا رارمو معناها، دونك علاش قلت لك انا شنو اللي قاعد فما نقطه سهم كبيره؟ احنا ما نجوش نحكموا على الـ على الـ على الفريق، لانه صحيح مدرب فكر جديد نحب نشوفه فكر المدرب، انا ماذا بيا السؤال معناه تسال بعد المباراه للمدرب، قل ماذا بيا المباراه الجايه يكون السؤال هو شنو فكر المدرب، شنو اللعب المدرب، شنو انتم الفكر نتاعك للنادي الصفاقسي، شنو اللي وظفتي باش يلعب الفريق، شنو الطريقه نتاعنا، شنو الطريقه نتاعنا، اسكو مش نقعدوا نلعبوا ديما هكا، اسكو مش نقراوا المنافس وسيلون الطريقه اللي يلعب بها المنافس نبدل؟ احنا تو نشوف، انت شفت الفرق الكل هكا ولا تفرجت عليه المدرب ما يبدلش الطريقه التكتيكيه نتاعو في وسط المباراه؟ احنا البارح مباراه امس بعد انت ماركيت واحد بلاش وانت صحيح واحد بلاش متعادل واثنين بلاش هكا ولا اثنين بلاش معناها وقد باش سجل معناها السوبو، انت مازلت تستحفظ على ثلاثه ملاعبيه في اللاكس وعندك ملاعبيه معناها بولي عندك مؤمن الرحماني، علاش امس ما ريناش مؤمن الرحماني؟ كانت فرصه باش نشوفوه وقت انت متصدر 2 مقابل 0 معناها سهل ياسر، كنت نجم تستغنى على لاعب من الاكسيال تلعب طريقة 4-4-2 عادية، صدقني تلعب 4-4-2 عادية كنت نجم تسجل الثالث والرابع، هذا ما يمنعش كما قلت لك انا. اسكو احنا السؤال يقعد، اسكو الملعبيه هي اللي تفرض على المدرب الاستراتيجيه التكتيكيه ولا المدرب هو اللي مش يفرض الفكر نتاعو؟ دونك هنا تو مارينا، لانه رينا فريق اللي يلعب بعمناول قاعد يواصل في نفس السياق، تو مارينا المدرب نبيل كوكي اللي هو كان مقبل من احباء 4-3-3 ولا 4-2-3-1 تقريبا، دونك اسكو فما نعرفش انا اسكو الفكر اللي عنده هو باش يواصل في نفس السياق هذايا باش الحذر المبالغ فيه والخوف المبالغ فيه باش ما نقبلش الاهداف؟ دونك ماذا بينا راهو الكاشي والطبع نتاع النادي الصفاقسي راهو سيرتو الملاعبي، راهو الملاعبي راهو يحب يلعب، هاك شفت انت البطوله نتاع تونس وشفت الفرق وشفت المستوى، الناس كلها تلعب القدام، هاك شفت حتى الكميه نتاع الاهداف اللي سجلت في الاربع جولات هذوما ما احناش مستانسين بها، لانه علاش تعرفش علاش؟ لانه جاونا تقريبا ثلاثه ولا اربع مدربين اجانب تتذكر انت الموسم الماضي البطوله كيفاش بدات 4-5 جولات الاولى كلهم 0-0 دونك
0: صحيح.
1: انا كما قلت لك انا مع اللعب الهجومي ومع خاصه كما قلت لك انا ترسيخ الفكر نتاع المدرب في وسط الميدان.
0: على كل هذا نتمنى وان شاء الله فريق نادي صفاقس الامور تتحسن اكثر. ما نشوفش نحكموا 100% لحد الان
1: لكن
0: ماتشات الاربعه ولا لحد باش تخلينا لربما امتحان صحيح امام نادي صفاقس على مستوى البطوله. نجم نقيموا كما قلت اوليا على الاقل مردود الفريق بصفه رسميه. نذكر مراد على مستوى كاس الكونفدرالية الافريقيه المقابله الجايه بالنسبه لنادي صفاقس مش يكون ضد امادو ديالو الايفواري, مقابله ذهب بين 16-18 اكتوبر مش يكون الذهب للكوت ديفوار والاياب في صفاقس. بالنسبه لمباراه الترجي الجرجيسي ممثلتين لكره القدم التونسيه مش يكون ضد ريال باماكو المالي, كاس رابطه الابطال الافريقيه السوحي الليبي مع الترجي الذي التونسي, ومازامبي الكونغولي مع النادي الافريقي. فقط كلمه مراد على ممثلي كره القدم التونسي النادي الافريقي اللي عاد بنتيجه ايجابيه على مستوى دوري ابطال افريقيا ضد فريق طبعا المالي جوليبا, وكلمه كذلك على فريق الترجي الجرجيسي اللي صحيح مقابله كانت صعبه وصعبه جدا في ديامبرس لكن عاد وبورقه التاهل للدور القادم.
1: صحيح خلينا نبدا لك بالترجي لانه الترجي الجرجيسي معناه نجا في اخر تقريب لعده لانه كانت فرصه كبيره للفريق السنغالي وتقريبا عاد بترشح صعيب صعيب صعيب ياسر على عكس النادي الافريقي. هنا النادي الافريقي كلمه برافو للمدرب مارل كانزاري بكل صراحه. ذكر غدا الاول كي حكينا قلنا راه وقت تعين مارل كانزاري النادي الافريقي يعني تقريبا 90% من الفريق الكل كانوا معارضين توا كي نعملوا توا تلقى 90% الكل لانه الاربع مباريات يلعبهم زوز في البطوله وزوز في الكاف الكلهم كانوا بفضل تغييرات وكانوا بفضل رسم معناه الفكر نتاع المدرب. هنا الفرق بين ريتر هنا الفرق بين النادي الافريقي ونادي صفاقسي بين مال الكنزاري ونبيل كوكي. مال الكنزاري انت علاش قلت لك انا مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني باسمه في بالك النادي الافريقي دخل لاعب عمره هذا لاعب معناه عنده 3 ايام على اكابر برك مازال كيلعب مع الاسبور هذا اللي جاب البونتو الثاني معناه في بالك مال الكنزاري دخل ملاعب عمره 20 سنه في مكان مرياح اكسيال صور في الاجواء هذيك وفي معناها ريت المدرب وقت اللي عنده
0: مجاز في المستوى الهجومي
1: نعطيك لانس في الشامبيونز ليغ نهار الخميس خاسره ضد سبارتا براغ 2-1 دقيقه 89 مدرب دخل واحد عمره 18 سنه قلب الماتش وربح لانس 3-2 دونك ريت راه المدرب هنا يزمو يعرف يوظف الملاعبيه نتاعو. دونك النادي الافريقي راهو ترشح للدوره هذه سي جراس المدرب لانه عارف كيفاش يقرا وعارف كيفاش يبدل. دونك عنده مباراه صعيبه ضد مازامبي ونعرفوا احنا التاريخ نتاع الافريقي والتاريخ نتاع الانديه الكل نتاع
0: الحضرين المقابله للافريقي كراس الكاف على مستوى امكانيه تغيير ملعب المباراه لانه ثم ظروف
1: في ريش هو الملعب مازال نتاع العاده
0: مازال مسطر كله ما تخاش تفهم شنو
1: مازال الرئيس انت عندك ذكريات تاع الملعب اي
0: لوفومباتشي يعني في الاخير ربما الملعب المقابله مش تكون في الكونغو الديمقراطيه اللي بسبب الفيروس
1: ايبولا هو تو في على حسب اللي قلت لي يقعد صعيب بالنسبه للنادي الافريقي مش تكون مباراتك صعيبه ياسر كيف ترجي الجرجيس ضد ريال باماكو كيف من مالي صعيب تقعد كيما قلت لك انا الترجي صعيب معناها
0: مع الصويح لي
1: معناها تنجم نقول لك انا في تاريخ مفتوح وحتى النادي الصفاقس ان شاء الله ضد هذه اكاديميه
0: الاكاديميه
1: نتاع الكوت ديفوار دونك ان شاء الله احنا نشوفوا الاربعه ان شاء الله نشوفوا من الاربعه اما كيما قلت لك راهو بالمستوى هذا في دور المجموعات ان شاء الله النادي الصفاقس يترشح راهو يلزم برشا خدمه
0: وهذا هو باش نختم به السؤال معاك باش نغلقوا به ملف المشاركه التونسيه في المسابقات الافريقيه لكره القدم برشا كلام عنه كاس الكاف هذه السنه أصعب من كأس رابطة الأبطال. تحدثنا على الفرق المتواجدة في كأس الكاف الأهلي المصري أهلي طرابلس الليبي جيش الملك المغربي نادي صفاقس ريال باماكو جوليبا مانيما يونيون الكونغولي
1: كذلك العاصمة
0: الجزائر فريق بلاك بولز الموزمبيقي رايون سبور الرواندي المعروف كذلك بريميرو دي أغسطو الأنغولي شباب الوزداد حاضر موجود كذلك الرجاء البيضاوي المغربي يعني فرق من الطراز الرفيع فرق اللي ربما في وقت سابق كانت موجوده على مستوى كاس رابطه الابطال
1: صحيح توا بالعكس ولينا نسمع في الشامبيونز ليغ تسمع انت بيراميد تسمع امبيدار دي حاجه كناك تسمع برنارد بركان معناها هذوما اللي كانوا قبل مده تقريبا 10 ما كانوش موجودين معناها بالكل فريق كما قلت معناها دونك تبدلت الخارطه الكرويه نتاع الكره في افريقيا وهذا يدل لانه فما فرق هون قاعده تخدم، فما فرق قاعده تضخ في اموال كبيره كيما فريق بيراميدز المصري كيما فريق نهضه بركان. دونك توا كيما قلت انت ما عادش فما فرق بين الكاف وبين الشامبيونز ليغ، وهي في الاخر الكاف هي المشاركه في الكاف والله بالخساره للفرق الكل، لانه الامتيازات الماديه الكل
0: رغم التحسن النسبي على مستوى الفريق اللي
1: صحيت ان شاء الله. دونك ان شاء الله حظ موفق للفرق الاربع التوانسه، اي سبيسيالمون ان شاء الله بالنسبه للسيساس احنا نحبوا يرجع يوصل الدور المجموعات، لانه كي توصل الدور المجموعات تولي فما
0: حسابات اخرى
1: صحيح، تولي فما تولي عندك امكانيه معناها باش تعمل فوبا، خاطر تولي تحسب لانه تقريبا اربع فرق معناها تلعب ستة مباريات، عندك الامكانيه باش تنجم تعمل رشا وتنجم تنتصر وتنجم تتعادل. دونك كاش قلت لك ان شاء الله يوصل نتشيلسي دور المجموعات
0: اكيد هذا من
1: التمنى. وترجع لك النكهه لانه البارح ريت انت مباراه في الستة نتاع العشيه،
0: دونك حاجه هايله
1: تقصر زين
0: ممتاز، تقصر زين ملعب مزيان ملعب اعتراض صور كثم جمهور حاضر جي تحفه المقابل. على كل حال هكا نختموا الملف الافريقي، نزعموا الصراحه نغميه بعد اكيد باش نتابعوا اللقاءات الخاصه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، باش نرجعوا لقاءات قدم سقي ديرنا بالبيج وكذلك مباريات وسط الأسبوع. ويتنفين بوب مارلي.

0: نرجع من جديد لأجواء كوسبور متصلين معكم إلى حدود الساعة الخامسة بشكل على بطولة رات المحترفة الأولى لكرة القدم دفعولة من لقاءات الجولة الرابعة ذهاب لعبة السبت والأحد نهار السبت نذكر مستقبل مرسى فاز على نجم الساحلي 1-0 اتحاد منى السيدي واتحاد بن قردين تعادلوا 3-3 ملحم سوسة انهزم ضد ملعب تونس 3-1 البارح نادي حملنف انهزم ضد الترجي 1-0 أولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير تعادل 1-1 شريفة العمران انتصرت على نجم متلوي هدف مقابل صفر الترجي في الطليعة 9 نقاط تقدم ساقية الدير في المرتبة الثانية 8 نقاط المرتبة الثالثة نادي البنزرتي شيبة العمران 7 نقاط على مستوى المراكز الأخيرة نلقاو المرتبة 12 ترجي رجيس ونجم متلوي 3 نقاط بينما في البيجي نقطتين أمل حلم سوسة نقطة ونادي حملم في صفر من النقاط. طبعا نجم نقولوا مراد أنه يعني الميزة على مستوى بداية الموسم هذا أنه برشا فرق لربما كانت تحضيراتها متأخرة وحتى الانتدابات ما كانتش موجودة والصعوبات المالية كانت كبيرة لكن نلقاها متواجدة في مراكز متقدمة. نحكي عن نادي البنزرتي، نحكي عن شيبة العمران، نحكي كذلك على مستقبل مرسى اللي قاعدين يقدموا في مستويات طيبة. اتحاد بن قردين كيف كيف لحد الآن كانت بدايته طيبة جدا، وبطبيعة خاصة الحديث على تقدم ساقية الدير اللي صراحة أبهرنا لحد الآن على مستوى المردود اللي قدم فيه في بداية هذا الموسم.
1: 8 نقاط بالنسبة للتقدم ساقية الدير، 8 نقاط معناها زوز انتصارات في صفاقس وزوز تعادلات خارج الميدان. تتذكروا صفر ضد المرسى والبارح 1-1 ضد بيجة. تفرش شوية أنا في المباراة والله بالحق معناها فريق يمتع وفريق وقلتها بالمرة اللي فاتت الفريق هذا قاعد يكسب في تعاطف كل ماتش يكسب في تعاطف برشا جماهير مش كامل من صفاقس برك حتى من الكامل فريق محبوب فريق جاي من التالي معناها جاي تقريب بخطى ثابتة فريق ريت تفرش أمس في المباراة منظم يسري بن كحل أخونا يسري تقريب البصمة متاع الظاهرة من الموسم الماضي دونك إن شاء الله إن شاء الله يواصل تعرف أنت البطولة متاع تونس احنا متاعنا هذه صحيح ديما تبدأ كل موسم يبدأوا عندك زوز ثلاثة فرق ديما يبدأوا على الأول هكا بعد في الأخر تلقى ديما تقريب ثلاثة فرق ديما هما الأولين كالعادة دونك حبيت أقول لك أنا على الترتيب راهو بالنسبة للترجي 9 نقاط على 4 مباريات كيف تقدم 8 مباريات 8 نقاط على معنى 4 مباريات يقعد نادي البزرتي 7 نقاط ناقص مباراة نادي الفريقي 6 وناقص 2 مش تعطيك اللي ناقصين 2 كيف نادي الصفاقسي 4 نقاط وناقص 2 مباريات بن قردان 4 نقاط وناقص 2 مباريات وجرجيس 3 نقاط وناقص 2 مباريات دونك في انتظار كما قلت لك استكمال الاربعاء والخميس ان شاء الله والجمعه والسبت والاحد الجاي وقت نجم ان شاء الله الاثنين الجاي نعطيو الترتيب كامل
0: دونك نعم. انا باش نرجع لمباراه ساقية الدير اولمبي البيجي مراد باش نسمع في البدايه يسري بك احلى شنو قال عن تعادل فريق تقدم ساقية الدير
2: معناتها احنا عندنا عديد لاعبين معناتها ما مش غرباء معناتها اغلب اللاعبين خاصه اللي انتدبناها معناتها اخترنا يكونوا لاعبين معناتها لاعبين في الرابطه المحترفه الاولى معناتها قاعدين يقدمونا معناتها كسوال حارس كيتا ولا محمد العامري ولا توا شرف الدين عون وزيد العلوي وعدي اللاعبين الاخرين معناتها كانت لهم تجارب في الرابطه المحترفه الاولى كيف معناتها الطموح اللي جينا به معناتها انه نقدموا معناتها مستوى بي خاصه معناتها فريق اول موسم وعارفين معناتها اول موسم معناتها كيف نقولوا اغلب الفرق تشوف انه فريق متاع بقاء لكن قلنا نحاولوا من الاول معناتها تكون الاهداف نتاعنا انه معناتها ما نكونوش معناتها مخنوقين ولا مخسورين بالمراتب الاخرى والحمد لله حضرنا الفريق من تحضيراتنا معناتها تمت في ظروف باهيه مع الاداره وفرت لنا معناتها الملازمه معناتها في التحضيرات وعملنا مباراه وديه مستوى عالي وهيك علاش ما تلقينا الفريق معناتها في المرحله الاولى هي الاربع جولات قبل التوقف معناتها فنيا وبدنيا جاهز ومعناتها فما اونتونت بين اللاعبين معناتها ديما في كل مباراه فما 6-7 معناتها لاعبين مع بعضهم السنه اللي فاتت معناتها حافظنا على العمود الفقري نتاع الفريق والحمد لله ما تحققنا 8 نقاط معناتها من 12 ممكنه معناتها انتصرنا في مباراتين على ارضنا ما هزمناش في 2 برا كنا نطحوا معناتها نحققوا النقاط نتاعها ان شاء الله التوقف نزيدوا نخدمكم الفو ان شاء الله اللاعبين اللي عندنا صارت لنا بعض الاصابات معناتها لاعبين راجعين من اصابه ومازالوا عندنا 4 مصابين معناتها يعاودوا يرجعوا لنسق المباريات كيف المنتدبين الجدد معناتها ياخذوا اكثر معناتها كيف ما نقولوا احنا يدخلوا في اجواء الفريق وتصير لي زونتونت معناتها بينهم بين جوريت ان شاء الله ابارتير من الجوله الخامسه نشوفوا مستوى الفريق افضل من اللي شفناه توا.
0: إذن هذا يسري بالكحلة مدرب تقدم ساقية الدير يظل يلخص برشا حاجات. لخص أولا أنه النتائج ما كانتش مفاجئة بالنسبة للبرشا ناس لأن التحضيرات كانت جيدة، إذا الفريق وفرت كل الظروف بالنسبة لفريق تقدم ساقية الدير على مستوى الانتدابات على مستوى التبكير كذلك بالتحضيرات، والنتائج كانت أكثر من جيدة في بداية هذا الموسم، حاجة ممتازة بالنسبة لفريق تقدم ساقية الدير لأنه يجسم مراد أنه ثم مشروع مش فقط من الموسم هذا، مشروع كان يظل منذ سنوات تم رسمه في الإدارة من قبل إدارة الفريق، والنتائج قالت تعطي في هذا الموسم خاصة صحيح. في أول موسم لي في الرابطة المحترفة
1: صحيح مشروع ما اللي قادم أصعب تو لانه راهو كي تشوف الاربع المباريات اللي لعبهم الاربع فرق اللي لعبهم تو الجاي اصعب ياسر من اللي مشى لانه مازال ما تقابلش مع فرق كبيره خليني نقول لك بين قوسين دونك مازال عام باش يجيوك مازال الديربي مازال الاسبيرونس مازال الافريقي النجم الساحلي مازال ملعب التونسي مازال المستير مازال الفرق الكبرى هذه، اما هذا ما يمنعش اللي تقدم تاقي الزي تقدم ساقي الدير معناها عمل برك الله خمسة وخميس عمل انطلاقة صاروخية إن شاء الله ربي، أما راه خليني نقول لك فما فرق ماشي تساعدها الراحة هذه وفما فرق مش تساعدها مش تضر من الراحة هذه لأنه الريتم القوي هذا فريق يلعب على حسب هما كان يحكي يسري ما غير بريسيون ما غير ضغط، معناها فريق يلعب مرتاح راهي راهي راهي فهم الضغط وكل بريسيون كبيره هي اللي تحد من من من من, من الامكانيات نتاع الملاعب، وقت الملاعب يلعب من غير ضغط يلعب مرتاح كيما تيرت انا تفرجت في المباراه قلت لك شويه لقطات من المباراه تتفرج حتى نهار لعبوا نهار السبت هما لعبوا امس امس لعبوا المباراه نتاع برشلونه
0: وليفيتي تبعت انا مقاطع تبع في برشلونه تبع في
1: السيتي ويونايتد دونك ريت تفرجت وكان المبادره هو بالتسجيل مره اخرى عن طريق لمسه الكره ثابته توش طويله يظهر لي العجيلي مصاب العجيلي حاج كناكا وعنده دوز اتاكون بكل صراحة يسري عنده دوز اتاكون أي مدرب يتمنى يكونوا عنده زياد العلوي وعنده العايدي هكا ولا عنده دوز اتاكون تري رابيد دوز اتاكون اكلي خليني نقول في الكلمة عندهم خبط كروي كبير ياسر لأنه عندهم زياد كبير ياسر وفي بالك أنت الملاعبي اللي يلعب في الرابطة الثانية وبعد يطلع الرابطة الأولى في بالك اللي يكون عنده قوة شخصية وعنده الشرسة أكثر من الملاعبي عايش كاريره كاملة في الرابطة الأولى لأنه الرابطة الثانية تعلمك برشا حاجات تنحي لك الخوف تنحي لك الضغط يتنحى لك ما عادش فهم دونك برافو لساقي الدير الأجواء كلها ممتازة سيمونير تبارك الله موفر كل شيء هكا ولا على حسب اللي توا يحكي توا سيسري البريمات ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما تقعد كما قلت لك انا تقعد خاطر كل مره وما يخرج سيمونير يحكي يدور لي 500 دينار الكرام تاع التيران حصه واحده و8 ملايين باش يلعب في الطيب ميري هذا اللي قاله هو في الاحد الرياضي دونك يتكلف مع قريب الاسبوع يتكلم معناه اذا كان يعمل اربع حصص زملين و10 ملايين في الاسبوع دونك ويلعب في الطيب ميري كل مباراه يلعب في الطيب ميري يدفع 8000 دينار هذا اللي قاله سيمونير ملك دونك ان شاء الله ان شاء الله لفتة للسلطة الجهوية على الأقل نظرة خليني نقول لك على الأقل باش تقوم إصلاح لأنه الساقية يلزمها تلعب في الساقية في الملعب نتاعها يتبدل يلزمه أرضية كاملة تبدل إن شاء الله علاش لا كيما قلت لك أنا نشوفه سناء موسم متميز نشوفه على الأقل فرق أخرى تاخذ البطولة فرق أخرى تنافس على البطولة لكن كيما قلت لك أنا راهو أربع جولات مازال ما نحكيوش نجم نقول لك أنا بدي نحكي أبارتير بعد 15 جولة معناها بعد ما يوفى للي لأنه متأكد أنا في بداية الرتور مش تلقى نفس الفرق اللي هي تسيطر طيلة موسم طيلة
0: لكن ما يمنعش كيما قلت تحية كبيرة للفريق تقدم ساقية الدير لمدرب يسري بالكحلي الفريق اللي قاعدين يقدموا كيما قلت في موسم رائع
1: وقلت لك كيف أنا قلت لك راهو الفريق هذا قاعد يكسب في التعاطف نتاع برشا جماهير كل أسبوع لأنه فريق منظم منضبط خاصة ما تلقاش ما تفهميش كي تشوف أنت عندهم لعبيرة وعبد القادر شوية الحارس هذا اللي دبوا قام معناه عمل دو باراد البارح معناه بالحق كلمة برافو كلمة برافو ليسري كما قلت لك أنا اللي كانت عنده باساج في سي اس اس راهو يسري بالكحلة اللي ما يعرفوش راهو عنده سي في في الخليج راهو من أقوى المدربين اللي دربوا في الخليج معناه التو عنده اسمه كبير ياسر في الخليج خاصة في العربية السعودية دونك برافو ليسري وواصل إن شاء الله على نفس السياق واللي ما لا كما قلت لك أنا علاش لا تكون الصعود هذايا وعلاش لا ان شاء الله على الاقل اختطاف مرتب من المراكز الاربعه وتشارك في في مسابقه فرقيه عم تجي
0: على كل شيء ممكن باللي شفناه تو في بدايه الموسم. والله كل شيء ممكن
1: وضر بالكشف نعم. للاعبين وقت يلعبوا في في, في العشب الطبيعي يعطيه خير من اللي يلعبوا على ميدان العشب الصناعي. وشفت نعم. انت الاربع مباريات اللي لعبها تقريبا قدموا مردود ممتاز.
0: بشكل الملف الخاص بالرياضه المحترفه الاولى بالمقابلات المتاخره بالنسبه للجوله الثالثه ذهاب نذكروا نهار الاربعاء بعد غدوه في الاربعاء بتاع العشاء اتحاد بن قردير مع نادي الصفيقسي. الحكم باش يكون سيف الورتيني وحكم الفار حمزه جعيد. لقاء ترجي الجرجيس واتحاد المنستيري الحكم الرئيسي باش يكون حكم الفار فرج عبد اللاوي وصفيان الورتيني هو الحكم الرئيسي. نهار الخميس الجاي في الاربعاء بتاع العشاء لقاء الملعب التونسي والنادي الافريقي باداره الحكم هيثم ترابلسي وحكم الفار سلوفيني دافيد سماتش. إذن هذا التعيينات الخاصة بمقابلات نهار الأربعاء والخميس بالنسبة لبطولة الرياضة المحترفة الأولى على المستوى اللقاءات المؤجلة من الجولة الثالثة ذهب. باش نحكي شوية مراد على لقاء اتحاد بن قردان الصفيقسي لأنه الاحتجاجات بدأت من هيئة المديرة اتحاد بن قردان مراسلة رسمية لإدارة وطنية التحكيم عبرت من خلالها عن اعتراض على تعيين الحكم الرابع حسام بولعريس ضمن الطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق ضد الصفيقسي واتحاد بن قردان. قال أنه سبق له رأس الإدارة التحكيم بخصوص الحكم المذكور وأعلمها بجملة من الملاحظات والتجاوزات والأخطاء المسجلة في شأنه عبر مراسلات رسمية. قالت أن وضعت الإدارة على علم بكامل بمضمونها. طبعا فما حاجات يمكن ما مش نعرفوها بالضبط شو اللي صاير مع حسين بولعريس هو إدارة اتحاد بن قردان.
1: إذا كان حكم رابع لازم تغيروا اللجنة
0: هذه على كل أما مقابلة مش جي أمام منافس قدم بداية موسم طيبة جدا
1: ظروف أخرى ملعب آخر أجواء أخرى. تعرف أنت الأجواء في بن قردان وتعرف اللي صار في بن قردان وتعرف الريفاليتي معنى الاتحاد بن قردان وقت اللي انتصر عند الصفيق سايبارة تقريب
0: صحيح. ولو أنه ثم خاصة على قدر الفريقين شهد في الفترة الأخيرة تحسن كبير.
1: لا لا
0: برشا برشا تبادل لاعبين يعني حاجة
1: والنادي الصفيق تقريب عنده تو قديش موسم ينهزمش في بن قردان معني حتى في أسوأ حالاته يمشي يروح بانتصار ويجي. دونك مش تكون كما قلت لك انا ميدان عشب الصناعي مش تكون اجواء اخرى من عشب المباراه الساعه قداش 3
0: الرابعة
1: دونك نورمالمون من المفروض كان تقدم شويه لانه تقريبا اذا كانت تاخر شويه المباراه مش تولي المغرب عمال يقدم. دونك علاش نورمالمون قبل الاربعة
0: ابو ضربه وشوف الطقس كيفاش.
1: دونك بن قردان كما قلت لك انا 3 نقاط ومازال منقوص من مباراه اخرى بغلب الصفاق
0: قبل كبير على ضد المستير ملعب الجنات 3 مقابله طيبه جدا
1: بالضبط. زين كان مقدم 3 مقابل 3 اهداف مقابل 1 ضد اتحاد منستير. دونك هنا شنفهم نفهم اتحاد بن قردان فريق يدير المدرب هو سفيان الحدوسي مدرب فريق عنده امكانيات هجوميه كبيره لكن زاد عنده ضعف دفاعي لانه تبدا منتصر 3 مقابل 1 ومازالوا تقريبا 25 دقيقه ويرجع لك اتحاد منستير بك الكيفيه وبك الاهداف معناها فما فما فما خلل في الدفاع نتاع الاتحاد بن قردان. دونك ما نعرفش اسك صحيح اكيد مش يتمس لانه كي تبدا منتصر 3 1 ويرجع لك المنافس حتى لو كان ترفع خارج ميدانك مش تكون انت ممكن مش تمس نفسيا عكس كان كنت منهزم 3 مقابل 1 وترجع انت بالنتيجه عباره لا انتصر. دونك نادي الصفيقسي لازم يعرف كيفاش يسافر. اسكو من المدرب نبيل كوكي هنا الاطار الفني مش يقع التعويل على نفس الملاعبين اللي لعبوا نهار الاحد ورينا الاجهاد الكبير والمجهود الكبير ورينا تقريب الاندفاعات البدنيه الكبيره اللي مع الفريق نتاع شوتينغ ستار. دونك هنا اسكو المدرب مش يعتمد على 3 لاعبين جدد اللي يصوموا معنا سيرو كاليفي مبي ومؤمن الرحماني. دونك مؤمن الرحماني نخير
0: يعاول عليك
1: صحيح نخير انا ما يجمش يعاول عليه كتيتولير لانه مباراه صعيبه مباراه صعيبه ياسر. دونك ممكن مؤمن الرحماني الاجواء اللي كان عايشوها في ترجي الجرجيس يمكن عنده أسبقيه نفسيه ويعرف كل الاجواء يعرف معناها تقريبا. دونك هنا مش نتخيلوا كيفاش باش يلعب نبيل كوكي لانه مباراه هامه زاده ومصيريه بالنسبه للصفاقسي خاطر تو كل مباراه مش تولي هامه ومصيريه. دونك مباراه صعيبه بكل صراحه لا للاحكام المسبقه لانه 3 نتائج معناها 3 اللي تروى ريزلتا معناها تنجم تقول محتملين كيما الصفاقسي ينجم ينتصر كيما ينجم يتعادل كيما قلت انت ينجم ينهزم. دونك مباراه صعيبه في ظل الفورمه اللي نشوف فيها بالنسبه لاتحاد بن قردان.
0: نعم هو حال كل مقابله اكيد باش تكون مهمه ونعاود نذكر بالحكم الرئيسي في الورتيني وحكم الفار حمزه جعيد نهار الاربعاء في انطلاقه من الساعه 4 عصرا بملعب 7 مارس ببن قردان. مباشره ضغط التوقيت خلينا نتعداو للمنتخب الوطني التونسي مراد المنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي تنتظره زوج مقابلات مهمه على مستوى تصفيه الافريقيه المؤهله لكاس افريقيا 2027 زوج مقابلات نهار 24 نهار 28 ضد منتخب اوغندا وضد منتخب بوتسوانا في ملعب حماد العقربي بلادس برشا كلام قاعد يتقال لربما على الانتظارات من فتره معين الشعباني اللي اكيد بعد يعني الفضيحه اللي شفناها في كاس العالم ويعني ما كانتش المقابلات والمردود جيد، الجمهور الرياضي في تونس يتطلع الى فتره لربما تكون افضل بكثير مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني اللي يبقى من المدربين الشبان الصاعدين في كره القدم التونسيه واللي قادر باش يقدم الاضافه خاصه مع شخصيته وكاريزما اللي عنده معين الشعباني. برشا كلام قاعد يتقال منذ الان ايضا عن بعض التغييرات في مستوى اللاعبين، لربما حديث عن استبعاد بعض العناصر، بعض العناصر اللي اعلنت اعتزالها كما خضيره، بعض العناصر اللي ربما مش ترجع كما سليتي، بعض العناصر اللي يمكن تاخذ فرصتها وما خذتهاش قبل كما خليل العياري وادم العياري وغيره من العناصر المحترفه ومزدوجي الجنسيه اللي معين الشعباني ما يحبش كلمه مزدوجي الجنسيه يقول لك مادام عنده العرق تونسي دونك تونسي في الاخر. يعني ماذا تنتظر وماذا ننتظر مراد وانت شخصيا كمدرب ماذا تنتظر من معين الشعباني ربما والقائمه المعنق بل زوز مقابلات نجم نقولوا اذا كان نعملوا ست نقاط الامور تمشي كما ينبغي على مستوى التاهل لكاس افريقيا 2027 مش حاجه جديده انه نتاهل لكاس افريقيا.
1: بالضبط مشاركه في كاس افريقيا ظهر لي ولات عاده معناها تقريبا من مره 17 ولا 18 على التوالي
0: على رقم قياسي في الامور هذه.
1: لا خاطر توا ما عادش تلعب ضد فرق كبيره في التصفيات وتقريبا ولا النوبر كبير دونك هيك علاش قلت لك انا ما احناش باش نحكيو على المباريات مش نحكيو على شو كيفاش مش اسكو تغيرت وفين المحاسبه قبل كل شيء نتاع المشاركه نتاعنا كالكارثيه في كاس العالم ريت محاسبه ريت فما تقييم ما رينا حتى شيء رينا مدرب مشى مدرب معناها انسحب في وسط كاس العالم جاء مدرب في وسط كاس العالم مدرب من بعد رفض باش يكمل يواصل بالنسبه للمدرب هيرفي رونار رينا تصريحات مصدومه بالحق بكل صراحه صدمت
0: على علي العابدي مثلا
1: ريت على سمعت على راني خضيره سمعت على علي العابدي سمعت على معنا تقريب على حنا بالمجبي ضر زاد عنده اصابه من 10 درجه دونك اخي هذه اجواء نتاع منتخب معناها داخلين بها ناس كل فرحانه بالمشاركه نتاع كاس العالم كان تونس مرتبه 47 على 48 في بالك تونس جات مرتبه 47 على 48 خلينا ورانا كان العراق
0: يعطينا الجديد تو مراد سيبنا من كاس العالم تو مال على الجديد تو
1: جديد اعطينا شيء اللي تقدر تقول لي انت مش نرجعوا سليمي مش نرجعوا اخي
0: فما كلام ماهوش حاجه رسميه
1: قلت لي نحسبك صحيح
0: فما كلام لا
1: باهي معين الشعباني صحيح مدرب صحيح اما معين الشعباني راه عنده تو قداش من موسم خرج تونس هكا ولا يعرف المستوى نتاع البطوله نتاع تونس ولا يعرف الملاعبيه ولا
0: قال يتبع
1: قاعد يتبع يا خوفي ويا كل الخوف من خوفي اللي مش يصير المعين الشعباني كيما اللي مش يصير من قبله لانه مش يصير فما يا خوفي كان تصير بعض الاملاءات ولا فرض عليه بعض الملاعبيه صحيح احنا تو القائمه بريس تقريب براتيكمون الناس الكل تعرفها هكا ولا ونعرفوا الملاعبيه البارزه ونعرفوا الملاعبيه اللي مش تمشي اش باش يقول لك احنا تو مش نستناو راني انا ديما نستنى في المحاسبه نستنى في الاجواء نعرف معين الشعباني عنده شخصيه قويه ونعرف معين الشعباني مش باش يظلم حتى واحد نعرف معين الشعباني شخصيته ما تسمحلوش باش حتى واحد يتدخل فيه هذا الكلام انت تذكر كي قلته على صبري اللموشي كي جا تذكر ولا كي قلت على صبري اللموشي كي جا
0: لك صبري اللموشي المؤشرات
1: اما الاجواء
0: الاجواء اللي رافقت شوف مراد ومحالة تحب تحية السمو عزم السيدي اللي كان معنا في فترة ماضية
1: حبيت اقول لك الاجواء في المنتخب مش كما الاجواء في فريق
0: صحيح وكان معنا حاضر في الاستوديو هنا معزم السيدي وحتى في نضة صحفية لما في تقديم معين الشعباني يعني تقريبا

0: من هذا؟ خليني فنيا نقول لك اسكو مش يعتمد على الملاعبيه اللي تلعب البرة.
1: هذا هو سؤال.
0: في بالك انت الملاعبيه اللي تلعب في بالك معنا حتى ملاعبي تو يلعب البرة في مستوى عالي ولا في بالك الملاعبيه اللي كنا نسميهم مقبل الكل محتياطين في الفرق نتاعهم، فما حتى ملاعبي قاعد يلعب تو اللي يلعبوا في كاس العالم الكل ما فما حتى ملاعبي قاعد يلعب.
1: إذا ثم بعض الانتقالات كذلك لبعض اللاعبين غادروا نحو فرق كما عمر رقيق مشى لبلغاريا
0: بالضبط معناها كانت
1: ثم مشكلة
0: دونك اسكو مش يقع الاعتماد على الملاعبين في البطولة نتاع تونس؟ اسكو مش يقع الاعتماد على الملاعبين نتاع معناها علاش قلت لك انا تو
1: ثم غموض في في في التوجه نتاع
0: انا وقتاش نقول لك نشوفوا تو ان شاء الله في انتظار القائمة نورمالمون باش تصدر الجمعة هكا ولا الجمعة هذه نستناو القائمة نستناو شكون الملاعبين باش يرجعوا بون على حسب اللي كما قلت انت التخمينات متاكد انا عودت علي المعلوم هذه متاكد منها متاكد عوده محمد فرجاني سيسي ومتاكد من عوده عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان وعصام الجبالي هذوما الخمسه انا متاكد من العوده نتاعهم بعد اللي مش يجين بعد هذوما انا متاكد منهم الخمسه هذوما لانه على حسب كلامه هو معين شعباني قال فما غلطه صارت في المنتخب هي استبعاد الركائز الاساسيه نتاع المنتخب اكيد يقصد على الملاعبين الكبار واللاعبين اللي عندهم قيمه والملاعبين اللي عندهم خبره دونك نستنى الوحيد اللي كما قلت انت خليل العياري اللاعب اللي يلعب لي سلفته الدنك تقريبا اللي قاعد يبوز مركبه انتو ديجا نهار لحد ديفيت نهار سبتة ظهري دونك ننتظروا افت حين ننتظروا ما نجمش نقول لك انا
1: لانه مش تحكموا فيها بابا شوف القائمه وشوف
0: ما نعرفش انا القائمه شكون على خاطر كي مش تجيب الملاعبيه من برا الياس الصخيري اكثر من الياس الصخيري قد ما كانوا ماشي يلعب الياس الصخيري ماشي يلعب
1: هذا هو سؤالك علاش قلت لك لازم نستناو القائمه ربما ما نجمش نحكموا على التوجه نتاع
0: يمكن التوجه نتاعو يقول لك نعتمد على اللاعبين نتاع في البطوله اللي قاعدين تو يبرزوا يمكن يقول لك تو
1: لان الجاهزيه نتاع اللاعبين يكون حاضرين
0: فيه صحيح مباريات ماهوش معناها في اوغندا
1: بوتسوانا
0: دونك ولو انه تو ما عادش فما فرق فريق ضعيف وفرق قويه ما نجمش نحكم على هذا لما نشوف الليسته كما قلت لك نشوف الاسامي نتاع الملاعبيه وقت نجم انا نخرج لك كل ملاعبي ايش لعب وكل ملاعبي ايش عمل.
1: واضح على كل لك نقول كملنا هذا الموعد من ايكو سبور العدد الاول في هذه البرمجه الجديده مع تحياتي كل مستمعينا ومشاهدينا على مجدعه صفاقس وكذلك على صفحه رسميه الخاصه بمجدعه صفاقس على الفيسبوك. شكرا لك مراد رنان نستنى برشا على مجدعه صفاقس ان شاء الله بالتوفيق لفرقنا التونسيه ان
0: شاء الله
1: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي نستناه ان شاء الله فتره جديده مع الناخب الوطني معين الشعباني ان شاء الله النتائج تتحسن وان شاء الله الاداء يتحسن نلتقي ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا يلتحق نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. الممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكاري يقول أن الاستعداد التجاري حاليا بنسق كبير لاستقبال السنة التكوينية الجديدة المقرر انطلاقتها يوم الخميس القادم بمختلف مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى تخصيص 24 مليون دينار في إطار تدخلات البرنامج الاستراتيجي للنهوض بالبنية التحتية للتكوين المهني. مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي يفيد بارتفاع عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية بحوالي 4% مقارنة بالسنة الفارطة، ويؤكد أن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري ستوزع على مختلف جهات البلاد. خلال زيارة ميدانية أداها وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يوم الجمعة الماضي إلى فوج طلائع البحرية بصفاقس، تم معاينة جاهزية التشكيلات العسكرية والاطلاع على مختلف الأنشطة التي يطلع بها الفوج في إطار حماية الحدود البحرية والمشاركة في مهام النجدة والإنقاذ وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 13 على الأقل بينهم 6 أطفال استشهدوا في غارات إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان يوم الاثنين الماضي في واحدة من أعنف موجات القصف الإسرائيلي التي شهدها جنوب لبنان في يوم واحد في الأسابيع القليلة الماضية. إيران تدرج 77 سفينة على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات قامت بها في مضيق هرمز، ووفق تعبيرها مشيرة إلى أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على السفن وشركات التأمين الأخرى التي تتعاون مع هذه السفن. سقوط قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بالطائرة المسيرة بين روسيا وأوكرانيا هذا اليوم بعد ساعات من إعلان كييف عن استهداف طائرة مسيرة روسية قطار ركاب على مقربة من حدودها مع بولندا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
3: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديمة في النازل.

0: أي عدل الموجة
1: احنا ديما اقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرامجية جديدة.
0: صباحكم يفوح باحلى صباح.
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت منك

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان، في أولى برامجنا في الشبكة الهذية، شبكة جديدة، شبكة خريف شتاء ربيع 2026. يرجع لكم برنامج مساء الخير تونس من 5:30 حتى 8:30. مرحبا بكم الناس الكل. مساء الخير تونس، تحيات كل الفريق. اليوم اللي أنسني في العشوية هذية، في الحقيقة من المفروض نكون أنا وزميلتي شريفة الشريف في تأمين الفضاء هذية، فضاء العشوية اللي يمتد على 3 ساعات، لكن شريفة اليوم كونجي. إن شاء الله بإذن الله نبدأ مع بعضنا المشوار ابتداء من الاثنين الجاي. مرحبا بكم. اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 ميلادية، 3 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 16 يوم في الخريف. أوقات الصلاة المتبقية بالنسبة لليوم الاثنين، المغرب بإذن الله مش يكون في 6:28 وصلة العشاء في 7:51. تحية أمير جاموسي في العزف التقني على الكونسوليت، سوار ويسرى في الإخراج، المرء الإذاعي سفيان في غرفة استقبال المكالمات الهاتفية، وهذا قيس القارة معكم حتى 8:30 اليوم في مسار تونس. غدوة 15 سبتمبر، غدوة عودة مدرسية جديدة. حب نقول مساء الخير لكل قلب مازال يحتفظ بطفل صغير يسكن فيه، لكل أم تحضر في محفظة ولدها، لكل أب يتذكر نهار دخل المدرسة أول مرة، لكل معلم يستعد باش يفتح باب القسم يستقبل وجوه جديدة، أحلام جديدة وحكايات مازالت في بدايتها. اليوم مش نحكيه في مساء الخير تونس على العودة المدرسية. العودة المدرسية مش كان كراسات جديدة، مش كان كارتابلويت، مش كان طبليات، أقلام ملونة، طباشير، منعش مازال الطباشير ولا لا، في بالي ما عادش ولات الأقلام اللي يكتبوا بها على اللوحات وعلى السبورة أيضا، مش كان رزنامة تتبدل، مش كان صباحات بكري وجرس يعلن بداية الدرس. العودة المدرسية هي أول خطوة في طريق طويل، طريق فيه الحلم، فيه الخوف، فيه الاكتشاف، فيه لحظات يكتشف فيها الطفل إنه العالم أكبر من بيته، أكبر من دارهم، إنه الحياة فيها ناس أخرين باش يحبوه، باش يعلموه، باش يعاونوه يكبر. ثم طفل باش يدخل المدرسة غدوة لأول مرة، يمكن مش يكون فرحان، مش يكون خايف، يمكن يشد في دمه وميحبش يسيبها. ثم طفل آخر باش يدخل السنة الأولى ابتدائي، باش يبدل عالم الروضة بعالم جديد فيه حروف وأرقام وواجبات وأصدقاء ومسؤوليات. ثم معلمة باش تدخل قسمها هي تعرف أنه قدامها مش مجرد تلامذة، قدامها شخصيات، أحلام وقلوب صغيرة، يلزمها الصبر والكلمة الطيبة. ثم مدير مدرسة مسؤول على مؤسسة، على تلامذة، على إطار تربوي، على عائلات تنتظر من المدرسة الأمان والعلم والتربية. اليوم العشية مش نحلو باب المدرسة مش بالمفتاح اما بالكلمة، باش نسألو كيفاش تكون العودة المدرسية فرحة حقيقية لكل طفل، كيفاش نعاونو صغارنا يتجاوزوا الخوف متاعهم، كيفاش تكون سنة أولى بداية حب للتعلم مش بداية خوف من المدرسة، وشنو دور العائلة والمعلم والمدير في بناء جيل يحب المعرفة ويحترم المدرسة. اليوم ضيوفنا في العشوية في الحقيقة مجموعة وتشكيلة جميلة من اللي مش نعيشوها غدوة، مش نلقاهم غدوة، مش نلقاهم المروضة اليوم في مساء الخير تونس، مش نلقاهم مدرسة سنة أولى ابتدائي، ومش تحكينا على كيفية استقبال التلامذة اللي مش يكتشفوا المدرسة والعالم هذي لأول مرة. مش يكون أيضا ضيفنا شوية آخر بعد التحية هذي مدير مدرسة بعد 30 سنة مش حكينا على المدرسة وعلاقتها بالولي وكيفاش، وعلاقتها أيضا بالمعلم وكيفاش همزة الوصل ما بين الولي والمعلم يكون مدير مدرسة اللي عنده هيبته وعنده وقاره، وكيقف فقط المدير إذا على الأقل في وقتي أنا كيقف المدير في المدرسة الناس الكل معادها تسكت، الناس الكل تهيب، مدير المدرسة خرج. إذا يكون مش نعرفوها شوية آخر مش نحكيو فيه مع سي العكرمي الفاهم
المدير المدرسة المتميز مش يكون معنا بإذن الله بالتليفون. غدوة يبدأ مشوار جديد، وفي كل واحد منا ويسترجع خاصة نهار 15 سبتمبر المشوار اللي بدأ في اليوم هذايا، وابتدى المشوار.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: 44 دقيقة بعد الخمسة، مرحبا بكم في مساء الخير تونس. كما قلت لكم اليوم مش نحكيه على العودة المدرسية اللي مش تنطلق غدا صباحا بإذن الله يوم 15 سبتمبر. أولى ضيوفنا اليوم سي العكرمي الفاهم، مدير مدرسة، خبرة 30 سنة في الإدارة. مش نستقبله، مش نكرمه قبل كل شيء، ويحكي لنا على الاستعدادات اللي جرت بها العادة في المدارس. نعرف أنه المدارس مش غدوة تبدأ تخدم، خاصة مدير المدرسة يبدأ منذ أسابيع قبل انطلاق سنة دراسية جديدة. علاقة الإدارة بالولي، علاقة الإدارة بالمعلمين، علاقة الإدارة بالتلميذ، هذا هو محور حديثنا اليوم مع أستاذي العكرمي الفاهم. معايا الخط الهاتفي. سيدي العكرمي مرحبا بك، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا في قيس، مرحبا بك، تحية لكل متابعي إذاعة الصباح.
2: الله يخليك.
3: إن شاء الله قدموا الإفادة ومشكور على الاستضافة.
2: شكرا لك سيدي العكرمي. سيدي العكرمي الفاهم، مدير مدرسة 30 سنة هكا في الإدارة.
3: أنا عملت 39 سنة عمل.
2: ما شاء الله ما شاء الله. منهم
3: عمل، منهم 15 سنة إدارة.
2: 15 سنة في الإدارة.
3: دخلت نخدم وأنا عمري 19 سنة.
2: أي.
3: ترشيح لمعة المعلمين.
2: ترشيح المعلمين.
3: ندخلوا صغار ونخدموا بعاد على الدار. نخدموا بعاد على الدار، وكان ظروفنا معناها قاسية جدا جدا، قصر كنا صغار.
2: أول مدرسة خدمت فيها شنية سيدي؟
3: أول مدرسة بعثوني أنا عمري 19 سنة نتذكرها. بعثوني التسمية وأنا الطالب كوقت اللي كملنا ونجحنا، عطونا باش نطلبوا مدارس حتى ولايات. طلبت تونس من ضمن الولايات، طلبت تونس وقابس، بحكم أنا كنت نقرأ في قابس. وقت جبنا البرقية أنا وصاحبي نحلوا في الاسم. كيف لقيت التاء والواء معناتها صاحبي البحذايا معناتها صاحب بصوت عالي، إيه تونس
2: أخي،
3: تقوى توزر
2: توزر توزر توزر. خلاص
3: كانت
2: أيام جميلة،
3: كانت تجربة ممتازة جدا في توزر. أهل الشريط كانت لي فرصة للتعرف على أهل ناس طيبين، ناس مضيافين. بدينا فيهم سنة دراسية تكوننا فيها، عملنا فيها التربص متاعنا، واختتمنا فيها تحصلنا على شهادة الكفاءة المهنية. انطلقنا في رحلة الريف، انطلقنا كل واحد بعثوه للمنطقة متاعه. خدمت في مدرسة اسمها طلح الخبنة تابع مؤتمرية المزونة، قضيت فيها 3 سنوات. كانت ظروف بعض، عملنا معها لمحالة. ما كانش طريق، ما كانش الماء، ما كانش الضوء، ومع ذلك خدمنا في ظروف. كنت نخدم 67 ساعة أسبوعيا يوميا. كان ساعتها قبل كان النظام ساعتين ونص. نخدم يوميا من 7:30 إلى 12:30، 3 أيام، وثلاث أيام نخدم من 7:30 لنصف نهار ونص، ومن 3 إلى 5:30. وفي ظروف قاسية جدا، ما عندناش الطباعة، ما عندناش كانت الظروف قاسية. عملنا معها والحمد لله، وكانت لنا تجربة مفيدة. خدمنا 37 ساعة ونص وخدمنا في ظروف قاسية، وتحسنت الظروف وعدد ساعات العمل نقص. لقينا رواحنا معتها مستعدين لكل الحالات.
2: بعد ما كنت مسؤول على قسم وتلام ده، وليت مسؤول على مدرسة كاملة. أول مدرسة توليت إدارتها شنية سيدي العكرمي؟
3: منطقة المزونة، شاركت في شركة في الحركة النظامية لحركة المديرين. تحصلت على مدرسة بغريس الشرقية، هي 6 أقسام.
2: 6 أقسام.
3: 6 أقسام، فيها تقريبا 60 تلميذ. أول تجربة لي في معتها الإدارة.
2: شنو أحساسك نهارته معتها أنت المدير سيدي المدير؟
3: والله أنا ربما نختلف فيه على بقية زملائي، ونحترم زملائي. وقالية بالمناسبة تحية لكافة الزملاء من أسلاك التربية، من معلمين ومديرين وخاصة العملاء. ما كنتش نحط روحي في، كنت إداريا مع الزملاء، أقول أنا راني نخدم مع فريق وأنا راني قائد الفريق فقط. الكلمة هذيك وقت نقولها لهم أول العام، تنشأ بيناتنا علاقة طيبة جدا، علاقة تعاون. وكل أنا راهي الهدف، الدور نتاعي يا الزملاء الكرام أني نوتر لكم ظروف عمل. نحب الزميل وقت يجي للمدرسة يجي يخدم يجي فرحان يجي فرحان للمدرسة، ما يجيش قلق ما يجيش مقلق للمدرسة، المفيد يجي فرحان. أنا كانت مسؤوليتي أن نوفر لجميع الظروف الطيبة ونوع الإحساس اللي كان عندي أني أنا كنت مسؤول على التلاميذ هذوكم في المدرسة. التلاميذ هذوكم شكون ولي متاعهم؟ الولي متاعهم هو السيد المدير
2: أي
3: فقط، خاطر الولي بو مش يوصل التلميذ
2: باب المدرسة ويروح على روحه
3: ويروح على روحه. هكل 6 سوايع ولا 5 سوايع مش يعديهم التلميذ
2: أي
3: كل شيء عند مدير المدرسة. أنا نمشي نضرب على الطاولة، أنا نمشي نفك باي المدرسة هذيك، خاطر إذا كان ما نمشيش للمندوبية وناخذ باي المدرسة من حواسية من طويلات من بنية تحتية من من من من ما إذا كان ما نقدمش مطالب أنا وما نمشيش نعمل علاقات ونمشي نحرق ونمشي نتكلم ونمشي سينومي حتى حد يجي يعمل لك هكاك معناتها مبادرة. كان الهاجس نتاعي أني نوفر ظروف حسنة للأستاذة المعلمين وللتلاميذ. ولقيت الحق تفاعل من جميع الأطراف، أي مؤسسة نمشيها سواء كانت معتمدية أو بلدية تابعة للمزونة إلا ويقدموا لي جميع المساعدات. من المناسبة نشكر كل من قدم لي هذه المساعدة للنهوض بتلك المدرسة الريفية في مدرسة بغريس الشرقية. ثم بعد ذلك انتقلت مع العائلة إلى مدينة صفاقس.
2: جيت لصفاقس؟ أي
3: لصفاقس قدمت سنة تعليم في مدرسة بوزيات بالمناسبة نوجه لهم تحية. ثم جاءت بعد حركة المديرين انتقلت ومشيت المدرسة بومرة تبعد 13 كيلومتر على الصفاق.
2: مدرسة بومرة
3: كانت تجربة ثرية وناجحة.
2: سيد الفهم بعد اذنك معناتها سيد العكرمي معناتها باش خاطر الحديث ذو شجون باش ياخذنا في الرحله هذه الممتعه في الحقيقه.
3: لا والله وصلت انا لمدرسه بومرة خاطر حيرت فيها برشا
2: ذكريات. انا سؤالي هوني معناتها شنو هو دور المدير في مسانده المعلم خاصه في بدايه السنه؟ كيفاش معناتها الدور اللي معناتها دور الاداره ودور المدير خاصه في الاحاطه خاصه بالمعلمين الجدد؟ سيد العكرمي
3: مفهوم دور المدير يتمثل في غرس روح الثقة عند المعلم في بداية السنة، خاصة المعلم اللي هو جديد للمدرسة.
2: يبدأ خايف هو بطبيعته،
3: مش يبدأ خايف مش يبدأ مضطرب، يلزم نعطيه جانب معناتها روح نتاع ثقة نحمل المسؤولية ونعطيه الثقة في نفسه ويحس بروحه اللي ثم شكون وراه ديما يدعمه من جميع وما يكون معناتها مدعوم من طرف المعلم من طرف مدير
2: المؤسسة.
3: صحيح. شوفوا الحالة الإنسانية نتاع يكون نجم تكون معلمة بعيدة شوي نراعي لها الوقت نتاعها نعطيها وقت اللي معناتها يناسبها. طبيعة الحال بعد معناتها نشوف لها تنازلات من بعض الزملاء الناس الكل ديما نقولهم احنا الكلمة الوحيدة كلمة الأسرة ما تنجم تكون كانت على كلمة الأسرة التربوية ما نقولهاش في ميدان آخر. نقولهم احنا أسرة احنا فريق نخدموا بعضنا نتنازلوا لبعضنا وراهم يدوم شيء. يقولهم احنا اليوم 14 ديسمبر تذكروا بعضنا نهار 30 جوان في الحفل المدرسي راه الناس الكل نخدموا على يوم 30 جوان
2: معقول.
3: يوم 30 جوان باش نعودوا نتبادلوا ونقبلوا في بعضنا كل واحد بارك الله فيك نزلت فيك معناتها الصبحيه تنزلت فيك العشويه تنزلت فيك القلقه الفلاني
2: الاحساس الاحساس الانساني هذا بالمعلم زاد كيف صاحبه احساس انساني ودور انساني بالتلميذ. معناتها تصور فما تلميذ عندهم حاله خاصه تلقى تلميذ ما عندهمش
3: التلميذ قيس هو محور العمليه التربويه. احنا علاش نساعد المعلم ونعطوه توقيت باهي أبوه يجي فرحان للمدرسة
2: يخدم مرتاح
3: يجي مرتاح باش يقدم لنا هكا الإضافة للتلميذ. طبيعة الحال احنا نعطوهم توصيات في أول السنة أن التلميذ من السوشي من معناتها كرامته هذاك الكلام البليغ هذاك ننسوه التلميذ نجاملوه حتى التلميذ الضعيف نقول صحيح يعطيك الصحة راك قاعد تتحسن يعيش ولدي ديما نعطوه الكلمة الباهية يا مزيان يا باهي يعيش ولدي ناخذ معناتها الجنبة. وحتى كانت

أسعد الله مساكم بكل خير. عشية انطلاق السنة الدراسية الجديدة، المدرسون يلتحقون اليوم بمراكز عملهم في المؤسسات التربوية. انطلاق حملة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية. بداية من اليوم صرف القسط الأول من المساعدات للمجهزين والبحارة المنخرطين في نظام الراحة البيولوجية بولاية صفاقس. تفكيك شبكة لترويج المخدرات يتزعمها مغني راب مشهور. في العالم، شهدان في غزة وإلغاء اجتماع الدول العربية مع إيران إثر هجمات حوثية جديدة على السعودية، وانخفاض الذهب لأدنى مستوى منذ أشهر متأثرا بارتفاع أسعار النفط. بخصوص أحوال الطقس، يتميز الوضع الجوي الليلة بسحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ويكون البحر مضطربا بأغلب السواحل، وتتراوح الحرارة عامة بين 17 و29 درجة. عشية انطلاق السنة الدراسية الجديدة، التحق الإطار التربوي من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم اليوم، كما نظم عدد من الإعداديات والمعاهد عمليات الترسيم الحضوري، حيث تسلم التلاميذ جداول الأوقات على أن تنطلق الدروس رسميا يوم غد. وأعلنت وزارة التربية بالمناسبة أنها كثفت استعداداتها لضمان انطلاقة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية

0: عزيزي إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات المترجلين مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية وتوفير الإنارة بمحيط المدارس. التفاصيل مع رئيس الفرع الإقليمي للوسط للسلامة المرورية العميد هيثم الشعباني.
1: الأول من العودة المدرسية حملات لتوعية الأولياء باش هما يقوموا بالتحسيس الصغيرات نتاعنا كيفاش يقص الكياس، كيفاش يمشي على الرصيف خاصة التلامذة الجدد، وأيضا لسواق الحافلات والنقل العمومي والنقل الخاص تاع التلامذة باش تكون ثم متابعة دورية لكل هذه التوصيات باش تمتد على طول السنة باش نوفروا عناصر السلامة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا من حوادث الطرقات. الجزء الأول هو متابعة تنفيذ التوصيات اللي تم الاتفاق عليها منذ بداية الصيف واللي تخص خاصة تركيز مخفض السرعة في محيط المؤسسات التربوية التي تفتح على طرقات رئيسية، فقط أيضا وصيانة وتركيز نقاط إنارة جديدة في محيط المؤسسات التربوية اللي فيها كثافة مرورية عالية وخاصة اللي تفتح على طرقات وطنية وجهوية. كذلك في الأسبوع الأول من العودة المدرسية باش يكون التركيز على تحرير الأرصفة في محيط المؤسسات التربوية باش نمكنوا التلامذة وقت يخرج من المكتب يلقى رصيف شاغر وينجم يتحرك فيه معناتها بكل حرية.
0: وفي سياق المادة التضامنية الذي يتجدد مع كل عودة مدرسية، شرعت اليوم جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة في توزيع حصاد حملة إعانة للتلاميذ من أبناء العائلات الهشة وفق قائمة معدة مسبقا وشروط معينة لمساعدة هذه العائلات على مجابهة مصاريفها. جمرة النايلي رئيسة جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة تبرز حصاد الحملة ومدى تحقيقها لأهدافها.
2: انطلقت جمعية التعاون المدرسي في توزيع المساعدات على العائلات ذات الدخل المحدود لتأمين عودة مدرسية ناجحة وموفقة، وكذلك لتخفيف الأعباء على الأباء والعائلات. تمثلت المساعدات في أدباش وميداعات وبدل، وكذلك حقائب مدرسية وأدوات وكتب، وكذلك وصولات شراء.
0: وبالتزامن مع العودة المدرسية أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس أيمن المرعوي أن الشركة الجهوية للنقل تدرس إمكانية تدعيم الخط رقم 16 طينة بحافلة إضافية خاصة بالعمل بما يعزز خدمات النقل العمومي بالجهة.
3: بالنسبة للحافلة معدل نقل العمل هي فكرة معناها قاعدة ثورة دراسة إن شاء الله ما ستطبق مع العودة المدرسية، مشكورة لدرجة الجهوية للنقل بتحسين الخدمات هذه إن شاء الله تكون عندها فاعلية إيجابية للمواطن وتحسن الخدمات متاع النقل إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله تتعامل على كامل الخطوط.
0: ومع التحاق المربين بمراكز عملهم نفذ المعلمون والأساتذة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد بدعوة من الفرعين الجامعيين للتعليم الأساسي والثانوي على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي. وفي خصوص التكوين المهني، حذرت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين من ممارسات غير قانونية تم تسجيلها لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. وبيّنت الوزارة أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية وتنظيم مراسم لأداء اليمين واعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. يأتي ذلك في وقت طلبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 من سبتمبر، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. من أخبارنا الجهوية، أغلق اليوم مركز الصحة الأساسية الجمهورية بطريق لافران كيلومتر 8 لإنجاز أشغال تستمر لمدة شهر على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق جرمدة كيلومتر 5. على صعيد آخر وبخصوص مساعدة الراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة المنخرطين في نظام الراحة البيولوجية بولاية صفاقس، يتم بداية من اليوم خلاص القسط الأول بعنوان سنة 2026 عن طريق تحويل بنكي. ومن أخبار صفاقس أيضا، شاركت جمعيات ناشطة في المجال البيئي من ولاية صفاقس في أشغال ورشة إقليمية احتضنتها مدينة قفصة اليوم حول دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية. وأوضح محمد بن سعيد كاهية مدير الاستشراف والتخطيط المكلف بالعلاقات مع الجمعيات بوزارة البيئة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذ مشروع الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي.
4: احنا في مدينة قفصة لبلورة التحديات وخطط العمل والأولويات المتعلقة بالشأن البيئي والمناخي في ولاية قفصة سيدي بوزيد وصفاقس وكذلك توزر. هذه تدخل في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، التنوع البيولوجي وكذلك مكافحة التصحر، وكذلك إعداد خطة عمل وأولويات المجتمع المدني في مجال الشأن البيئي بالتنسيق مع مؤسسة الدولة.
0: أمنيا، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالجرجاني في موفى الأسبوع المنقضي من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولايتي أريانا وتونس، وإيقاف 9 أشخاص من بين 11 شخصا يشتبه في انتمائهم للشبكة، وحجز كمية من مخدر الكوكايين والقنب الهندي ومبلغ مالي وثلاث سيارات فاخرة ودراجة نارية تستعمل في عمليات الترويج. على صعيد متصل، أكد مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، وخاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، يتزعمها مغني راب معروف، حيث تم القبض عليه إضافة إلى 12 من أفراد الشبكة وحجز كمية هامة من الكوكايين وطائرة الدرون ومبلغ مالي هام. نقابيا، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، دعا إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في تونس واستئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي. وجاءت وعرض السالمي جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة العربية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد فلسطينيين اثنين خلال الساعات 24 الماضية وإصابة 25 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مدينة خان يونس. شهدت مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة اليوم اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة واستهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم بالتزامن مع اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي شملت اطلاق الرصاص عند بعض الحواجز وأسفرت عن إصابة فلسطيني عند حاجز ترقومية غربي الخليل. واصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي واطلاق نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف عدد من البلدات في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 26 من جوان الماضي. نفى مصدر عسكري لبناني اليوم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود خطة لإدخال الجيش إلى تلة علي طاهر في قضاء النبطية والمناطق المحيطة بها. ألغت دول عربية في منطقة الخليج اجتماعا مع إيران كان مزمعا اليوم في عمان مع شن الحوثيين لهجوم جديد على قاعدة الملك خالد بمدينة خميس مشيط بالسعودية. حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في السودان بعد تراجع كبير في التمويل المتاح لعملياته الإنسانية. الخبر الأخير، انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين متأثرا بارتفاع أسعار النفط وبيانات التضخم التي فاقت التوقعات يوم الجمعة، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس احتياط الاتحاد الأمريكي هذا الأسبوع. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. فتحي معه أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة ديمة.
8: سبور نيوز، سبور نيوز.
9: أربعة عشر دقيقة بعد الساعة السادسة، حاب الرياضة في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة قدم. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أعلنت اليوم عن موعد المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية للبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين اتحاد بنقردان وضيفه نادي حمام لنف. اللقاء بشكون موعده يوم الأحد 20 سبتمبر على الساعة الرابعة عصرا بملعب 7 مارس ببنقردان. نذكر أن هذه المباراة تم تأجيلها آنذاك بسبب حادثة غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين بسواحل جرجيس، واللي كان يحمل على متن العديد من أبناء مدينة بنقردان. يومي الأربعاء والخميس القادمين بشكون خاص بالمواجهات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على مستوى تعيينات الحكام. ذكروا يوم الأربعاء بعد غد انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا اتحاد بنقردان مع النادي الرياضي الصفاقسي بإدارة الحكم سيف الورتاني. حكم الفار بشكون حمزة جعيد. كذلك يوم الأربعاء بعد غد مباراة الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري، مباراة سيدير الحكم سفيان الورتاني، وحكم الفار بشيكون فرج عبد اللوي. نهار الخميس جاي في الرابع عصرا مقابلة الملعب التونسي مع النادي الافريقي في مركب لدى نيفر بواردو، بشيكون الحكم الرئيسي وهيثم الطرابلسي، وحكم الفار من سلوفينيا دافيد سماتش. ذكروا أن الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي بنقردان وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم، عبرت من خلاله عن اعتراضها على تعيين الحكم الرابع حسام بولعريس ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق ضد النادي الصفاقسي. وهيئة اتحاد بنقردان أكدت في مراسلتها أن النادي سبق أن راسل الإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص الحكم المذكور، وأعلمها بجملة من الملاحظات والتجاوزات والأخطاء المسجلة في شأنه، وذلك عبر مراسلات رسمية قالت أنها وضعت الإدارة على علم بكامل مضمونها. وهيئة اتحاد الرياضي بنقردان طالبت بإلغاء تعيين الحكم حسام بولعريس وتعويضه بحكم آخر، واعتبرت أنه إعادة تعيينه رغم التحفظات السابقة لا تضمن وفق تقديرها تكافؤ الفرص وحسن سير المباراة. نادي حمام لنف أعلن اليوم عن تعزيز صفوفه بالمهاجم رفيق الكامرجي، باش يكون الكامرجي 31 سنة على ذمة فريق النادي الرياضي لحمام لنف إلى غاية جوان 2028. ذكروا أنه سبق ليه الكامرجي أنه تقمص سابقا زي فريق الترجي الرياضي التونسي، كذلك أولمبيك سيدي بوزيد، اتحاد تطاوين، قاف القفصة، شبيبة القيروان، مستقبل المرسى، فضلا عن خوض كذلك تجارب احترافية قادته إلى البطولات المصرية الليبية الأردنية والسعودية. نبقى دائما على الصعيد الوطني. نهاية الأسبوع الحالي مقابلات الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على مستوى برنامج الجولة الافتتاحية. نهار السبت 3:30 باش يكون خاص بالمجموعة الأولى، المحيط القرقي مع هلال مساكن، هلال الشابة مع رلوي، سبورتينغ بن عروس مع مكان المهدية، مستقبل جيبس مع جمعية مقرين، الملعب السوسي مع كوكب عقارب، النجم الخليدي مع بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان مع اتحاد تطاوين. يوم الأحد كيف كيف القادم 3:30 المقابلات الخاصة بالمجموعة ثانية، ملبو شمة مع النادي القربي، قواف القفصة مع مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنيل مع هلال رديف، أولمبيك الكيف مع اتحاد قصور السيف، جمعية ريانا مع الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين مع القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان تستضيف جندوبة الرياضية. ما دولة مع أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المدرب الأول حافظ القيطوني أعلن انسحابه من تدريب فريق أولمبيك مدنين بسبب اختلاف في وجهة النظر مع الهيئة المديرة الحالية برئاسة عبد الرحمن ناصر. حافظ القيطوني أكد مغادرته لأسباب مبدئية متوجها بالشكر لكافة مكونات النادي وتمنى التوفيق لفريق أولمبيك مدنين في قادم المشوار. على المستوى الأفريقي الآن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالنسبة للفرق التونسية في مختلف المسابقات الأفريقية لكرة القدم، نعني بها دوري أبطال أفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية. بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا مقابلة الذهاب تكون بين 16 و 18 أكتوبر. السويحلي الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي ومازامبي الكونغولي يستضيف النادي الأفريقي. بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي كذلك ذهاب الدور التمهيدي الثاني يكون بين 16 و 18 أكتوبر القادم. الترجي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو المالي وليد سفيقس يتحول للكوت ديفوار لملاقات فريق أمادو ديالو من الكوت ديفوار. ذكر أن أبرز المقابلات الخاصة بذهاب الدور التمهيدي الثاني بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: زاد المصري مع عزام التنزاني، كيغاليا الأوغندي مع الأهلي المصري، كذلك مباراة تسكر الكيني مع سينيغالا بلاك ستارز التنزاني، كذلك مقابلة كما يقول أسكو كارا التوغولي مع جوليبا المالي، كذلك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تبارا مع ريداروز الزامبي، بلاك بولز الموزمبيقي مع رايان سبورس الرواندي، رجاء البيضاء المغربي مع فريق كانيميا النيجيري، وشباب الوزداد الجزائري مع دوينز الجيبوتي. بالنسبة للدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أبرز المقابلات كذلك على مستوى الدور التمهيدي الثاني: الهلال السوداني مع فريق سيداما بونا الأثيوبي، كذلك من المقابلات المهمة الأخرى الجيش الرواندي مع الزمالك المصري، المريخ السوداني مع حورية كوناكري الغيني، نهضة بركان المغربي مع سيك ميموزا الإيفواري، ريفرز يونايتد النيجيري مع مولدي الجزائر، كذلك بيراميدز المصري مع الفريق مريخ بنيتو من جنوب السودان. في الكرة الطائرة الآن الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا الأمم 2026 ينعقد حاليا، الاجتماع انطلق في الساعة 6. نذكروا بقائمة المنتخبات المشاركة على مستوى هذه البطولة الأفريقية اللي بتكون في تونس، تونس البلد المستضيف، مصر، الجزائر، المغرب، الكاميرون، نيجيريا، رواندا، كينيا، غانا، تشاد، الكونغو الديمقراطية، غامبيا وأفريقيا الوسطى. نذكر دائما ما دمنا مع البطولة الأفريقية الأمم الكرة الطائرة رجال في تونس، مساء اليوم كان الاجتماع الفني العام، كذلك عملية سحب القرعة بشكون الآن طلقت كذلك صباح اليوم بتونس العاصمة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالبطولة عبر الجلسة الاستكشافية والتثبت الأولية تحت إشراف لجنة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، كذلك وصول لجنة المراقبة التابعة للكونفدرالية الأفريقية في هذا الإطار لجنة التحكيم بقيادة علي فاضلي كان عقد اجتماع، كان موجود كذلك توفيق بودية مدرب الحكام وعقد اجتماع مع الحكام الدوليين لتحديد الأطر التنظيمية الأخيرة، والاجتماع يهدف إلى ضمان تطبيق الصارم للوائح المعتمدة من الاتحاد الأفريقي الكرة الطائرة والاتحاد الدولي كذلك للكرة الطائرة. في رياضة القاعات دائما على مستوى كرة السلة، تبعات أحداث العنف اللي رافقت المباراة الودية في كرة السلة في قاعة ميلاد بالقيروان السبت الماضي، صفحة خاصة بفريق النادي الصفاقسي في كرة السلة على الفيسبوك أكدت اليوم أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أمان الله الجيزاني بكسر مضاعف ومتحرك على مستوى عظم القوس الوجني الأيسر للوجه، يستوجب تدخل جراحي مع راحة أولية لمدة شهر قبل التمديد. كذلك تعرض مادي السيح لإصابات على مستوى الرأس والعمود الفقري العنقي والقطني والورك الأيسر، وتقرر منحه راحة أولية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد حسب تطور حالته الصحية. كذلك صفحة كرة السلة لفريق النادي الصفاقسي أكدت إصابة المدرب المساعد أمين بوترع. باش نختم بكرة القدم الأوروبية على مستوى المقابلات المبرمجة هذا اليوم. بالنسبة للليغا الإسبانية الجولة الخامسة مباراة مؤجلة في 8 متاع الليل بين فياريال وريال بيتيس، مقابلة منقولة على البين سبور 5. بالنسبة للبطولة الإنجليزية الجولة الرابعة اليوم مقابلة في 8 متاع الليل بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد، مقابلة منقولة على البين سبور 2. بالنسبة للكالتشو الإيطالي مقابلة على الدور حاليا لحساب الجولة الرابعة بين كومو وبارما، كيف كيف بين تورينو وروما مقابلة على الدور أيضا في هذه الآونة، ثمانية غير بعض تنطلق مباراة انتر وأودينيزي. 22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية من جاموسي على مستوى الخرج التقني سوار وكذلك يسر على مستوى الخرج الرقمي، فتح صامت على مستوى الإعداد والتقديم، وأكيد قيس يكمل معكم المشوار بعد قليل.
10: سبور نيوز.

0: الوطن. عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

له الأمر كله، وإليه وحده المرجع والمآب. نسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسلك بنا مسلك أصفيائك، وأن ترزقنا حب أوليائك. واجعلنا اللهم برحمتك هادين مهديين، وأكرمنا بالنجاة يوم الدين. اللهم إنا نسألك وعليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أن تثبت على الحق قلوبنا، وأن تزكي بالخشية نفوسنا. وأجب اللهم دعوتنا، واقبل توبتنا، وعافنا واعف عنا يا رب العالمين.

اللهم يا ربنا، يا عالم السر والنجوى، يا دافع كل بلوى، نسألك وأنت المستعان في كل حال، إليك وحدك المرجع والمآل، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وزينا اللهم بطاعتك، وأكرمنا بعافيتك، وارزقنا الإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك ونواصينا بيدك، وعبوديتنا ذل لك وإذعان لحكمك، أن ترزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ووفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك. ارحم يا ربنا مقامنا بين يديك، فالفضل منك وإليك يا رب العالمين.

0: اللهم إنا نسألك صدق الإيمان بلقائك، وكمال الرضا بقضائك، وحسن الصبر على بلائك، وتمام القناعة بعطائك. وأكرمنا يا ربنا بتفريج ما أهمنا وأغمنا، وعافنا واعف عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مساء الخير تونس.
1: خمسة وثلاثين دقيقة بعد الستة، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذا صارت العشاء بإذن الله مش يكون في السبعة واحد وخمسين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، هذا قيس، السلام عليكم. في العشوية اليوم في مساء الخير تونس، الميسيون بدأت من الخمسة ونصف تواصل بإذن الله حتى الثمانية ونصف. تحية كل الفريق الآن، أمير الجموسي في العاصفة التقنية على الكونسولات، يسرى وسوهار في الإخراج المرئي الإذاعي. عودا المدرسية، كنا في النصف ساعة الأولى من البرنامج أو في الجزء الأول من الحصة، حكينا مع سي العكرمي الفاهم مدير مدرسة متقاعد معناتها على امتداد 30 سنة من الخبرة، كيفاش أهمية العودة هذية والاستعدادات الحثيثة اللي يقوم بها الإطار التربوي في المدارس، ما بين إدارة ما بين معلمين، استقبال التلامذة، عودا للعودة المدرسية اللي تنطلق يوم غد بإذن الله، مجموعة من الأرقام والمعطيات، حيث استكملت المؤسسات التربوية استعدادها للعودة المدرسية تنطلق يوم غد والثلاث بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم وعودة المدرسين إثر انتهاء العطلة الصيفية. تتجاوز العودة المدرسية مجرد استئناف للدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ، إذ تمثل مناسبة تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وتبرز مكانة التعليم في المجتمع كما تعكس مدى جاهزية مختلف الهيكل والمؤسسات لإنجاح هذا الموعد. كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية، والعمل على تلافي النقائص اللي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. قال وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي سابق حول آخر استعدادات العودة المدرسية، أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. تشمل استعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. بحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية، بلغت نسبة التلاميذ اللي أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين، فيما أتم 2014 مليون، مع تعزوز ملايين و14 تلميذ دفع معلومة الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموع التلاميذ. ويتوزع التلاميذ هذوم على مختلف المراحل التعليمية، من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. وتأتي العودة المدرسية لهذه السنة في سياق وطني، وعيد فيه وضع إصلاح التربية والتعليم في صدارة الأولويات باعتباره ركيزة أساسية لأي إصلاح شامل. اليوم بعد ما حكينا مع المدير مش نحكي وزيدا بعد مع رياض الأطفال انطلاقا مع نيستي سعدية، اللي مش تحكينا على كيفية استقبال التلامذة في سنوات تحضيرية، تهيئهم لدخول المدرسة، مجموعة من النصائح مش تقدمها بحكم خبرتها الطويلة في الميدان هذية للأولياء، وأكيد مش يستقبلهم بكوكتيل من الورود.

0: مساء الخير تونس.
1: ستة واحد وخمسين دقيقة، مرحبا بكم في مساء الخير تونس. العودة المدرسية مشكلة، عودة للمدارس أيضا، عودة لرياض الأطفال وسنوات التحضيرية. نعرف أنه اعتماد السنوات أو أقسام السنة التحضيرية بدأ من 24 سنة التالية عام 2002، تخلي المنهج النظام التعليم في تونس، وعطاء أكله في الحقيقة على خاطر خدمة كبيرة وتهيئة على المستوى البيداغوجي والمستوى والنفسي قبل انه التلميذ يمشي للسنة الاولى ابتدائي. تاريخ كبير وعطاء كبير في رياض الاطفال، مرا باع وذراع وسعبال، خاصة معايا سعيد جدا باستقبال انيستي سعدية. مرحبا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير سي قيس، مرحبا بيك وبكل المستمعين في
1: الله يخليك
2: يا عيسى، محبيك برنامج مساء الخير.
1: الله يخليك، انا نحب نستقبلك بغنيوه. انا استقبلك التحيه. انا لوشت على سعديه في الاغاني، لقيت فما اغنيه سعديه ما اكيد تعرفها نتاع محمد العش، تو بعديك نختموا بها. اما زاد فما اغنيه سمحه برشا النصري شمس الدين، فيها زوز دقائق نسمعوها. تحيه لكل واحده اسمها سعديه بما فيهم انيسه سعديه. اتو نرجع لك.

0: عايش قولك يا أنيسي سعد.
1: والله بارك الله فيك ونسيت الغنية دي النرفيش
0: والمرفيش. أوكي سيدي أوكي باش تعرف. طيب بعد ما نكملوا الميسيون تاج على اليوتيوب تكتب سعدية نصر النصري شمس الدين. صحيح. أنيسي سعدية الله يخليك. مراوغة أطفال على امتداد عمر كامل قديش عندك في الاختصاص هذايا؟
1: 30 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. في التعامل مع الأبناء في سن في الحقيقة صعيبة في سن حرجة هكا ولا خاطر التعامل مع الصغير في سنوات ابتداء من 4 سنين هكا ولا ساعات 3 سنين
1: لا من عامين ونص
0: يا عيني.
1: الروضة تستقبل الأطفال من عامين ونص حتى 6 سنوات.
0: أيوة.
1: وهنا مرحلة متاع بناء شخصية الطفل. يعني الإنسان هنا مش تبني شخصية، مش تبدأ أنت اللي مش تحط الخطوط الأولى والمبادئ الأولى اللي أنت تحط الرسم في الطفل. الحق معناتها الخدمة ممتعة رغم اللي هي شاقة لكنها ممتعة صارت ومش كما صارت بل. وكل عام تتبدل. يعني مش الجيل اللي خدمناه 5 سنين ما هوش متاع تو 5 سنين قدامه ومش متاع 5 سنين.
0: كل عام يوسخوه
1: يتبدلوا كلها المتغيرات اللي حدثت على الأسرة التونسية اللي خلات الولي ما عادش فاهم كيفاش باش يربي صغيره مع الحياة كيفاش تبدلت ولات حياة الرقمنة والحياة الافتراضية اللي ولا الطفل عايش أكثر مع الحياة الافتراضية أكثر ما عايش مع الأسرة. العلاقة ولات ما عادش اللي تعتمد على التربية إلا من رحم ربي. فما راه مازال فما بعض الناس اللي تعتني وتسمعك وتقاها وجاه الولاية حاضر من الدار يعني في تربيته، لكن معظمهم الأطفال ماهمش الأولياء ماهمش عارفين كيفاش يسيطروا على أطفالهم كيفاش يرسموا لهم الحدود. أنا ما نحبش كلمة سيطرة بقد ما أقول رسم حدود. يعني يخرج من طوحهم ويولي الطفل هو اللي يحكم. وقت تقلبت الموازين مع الشجم الولي يرمي حدود للطفل ومن تو هو اللي يحكم فيه. ما نتصور أنا من بعد في سن المراهقة مش يعمل لك الوقت معش يخرج عن السيطرة ما عادش يعمل له حد شيء. يعني ما عادش يولي هو اللي يسوس أمره.
0: صحيح.
1: ما هو هي نورمال مو تربية جديدنا فيها برشا حكمة وفيها برشا
0: محبة زادة
1: قواعد وفيها برشا قواعد ومبادئ اللي هي منبثقة من عاداتنا وتقاليدنا وديننا الإسلامي. احنا تو ما عادش عندنا وقت باش يربيو صغارهم بالطريقة هذه. يعني انت كي تربي صغيرك عن جدة تقول له قول بسم الله مد يدك قول على السلامة قول الحمد لله كي يقول كلمة ما هيش في بقعتها قول له احشم. هذه ما عادش تو ما عادش موجودة بالكل. دونك الصغير يولي هو اللي يرجع الكلمة يولي يحكم في بلدي يولي يطيش ويساعد في الغش نتاعو.
0: في رياض الأطفال قاعدين تقولوا له الشيء هذا وقاعدين تعلموا الشيء هذا.
1: هو دور كل مربي وبالذات المديرة هي دورها الأساسي أنها ترسم علاقات تضع علاقات مع الولي مع الأولياء وخاصة في الفترة متاع التسجيل والاستقبال أنه تنصحوا وترشدوا كيفاش يهيئوا للدخول للروضة باش ما تكونش عملية الانفصال فيها برشا مخاوف فيها برشا تعب. معناتها يلزم هي العلاقة باش يدخل الطفل الروضة تقوم على 4 حاجات. دور الطفل اللي هو الأساس المحور الحكاية كلها والأسرة والمؤسسة والمربي. وقتني نقوله الأسرة يعني الأسرة هي اللي مش تهيئ الطفل الدخول ثم خدمة إذن تخدم قبل ما يدخل الروضة.
0: شنية؟
1: والمؤسسة شنية؟ أول حاجة تنظيم الأوقات متاع النوم. وقتني نقرب وإحنا مش ندخل الروضة ننظم الأوقات

0: ومعنت الأولياء بتوى واعي وفايق ويتبع بالكبيرة والصغيرة ويشوف شما وما تمش، لكن ما يعنيش نفهمها حويج اللي هي تغيبه يلزم المختص اللي هو المربي ولا المديرة هي المش برشدو من نوعتي ما قلت لك نقربوا للنوم متاعه واللي معنت نراقدوه بكري نقيموه بكري الأوقات متاع الفطور والفطور الصباح والفطور والعشاء النظموه من خطر وقت مش يدخل الروضة مش
1: يفهم
0: من ناحية من ناحية أخرى إذا نحكيه على الروضة بصفة إيجابية يعني مش تدخل للروضة مش تتعلم مش تبقى فيها برشا ألعاب ما نخوفوش بالروضة ولا مش يجي الروضة تو نحسك ولا تو نرتاح منك ولا هيك الكلام اللي فيه تهديد معناتها احنا يلزمنا نجذب الطفل مش معناتها نبعدوه ونهربوه كيف كيف زادة تدخل في التهيئة النفسية زادة أن نتجنبوا المقارنة شوف ولد فلان خير منك وعمل لك المقارنة زادة هذيك تخلي الطفل يعيش في إحباط كيف كيف ما نظهروش الخوف متاعنا لصغيرنا عليه جيتو داخل الروضة وخاصة الأمهات اللي عندها صغير برك واللي هي أول تجربة تقع خايفة على صغيرها وعندها قلقان عليه وما تحبوش يبكي وكيفاش تنفصل عليه تقع هي اللي عندها تعلق به مش الطفل يمكن الطفل ما يلوش عليها أكثر من يتلوج عليه حاجة أخرى زي كيف كيف يلزمها تدربوا على الانفصال يعني إذا كان هو ديما ملتصق بها ولا ديما بحذاها تحاول باش تبعثه مرة عند جدته ومرة عند ناس يثق فيهم خالته وعمته يقعد بحذاها بيريود ترجع تهزو بشوي تعود على انه فما نوع متاع انفصال راني مش نقعد فترة معينة وبعد الولي مش يجي يهزني يعني وبابا وامي مش يجي يهزوني مش بريسكو ما ترمي في الروضة تكون متعلقة بي ولا هو ديما ماش منفصل عليه وجهة في وجهه وبعد فجأة ترمي في الروضة حاجة اخرى زيدة ننصح كل ولي ما يحطش صغيره من اول نهار مصبح العشية حتى ولو ما يتسلوش خويا اخو كونجي باش يدرب صغيره على الاندماج داخل المجموعة مش تديريك من اول نهار هو معناتها لازم ما هوش متدرب على انفصال ما هوش متدرب على برشا حاجات هو يحطه في الروضة ويمشي
1: ما يطمع بالله معناتها اي
0: لا يلزمه ياخذ كونجي سبيسيالمون هو في الفترة اللي هو يسأل وفي الفترة اللي هو يحضر في الاوراق يجيبه معاه هي أنيستك هي القاعة اللي مش تدخل فيها ترى وريني قاعة أنيستو ترى وريني الألعاب ترى وريني المربي اللي مش تراه ترى نشوفه وين اللي يعمل قيلولة ترى نشوف بيت الراحة ترى يدور يعمل دورة في الروضة يلعب مرة واثنين يشوف الوجوه الكبار اللي هو مش يراهم ومش تعامله وياهم المربين اللي هو ما تعملش معها مقبل كيف كيف زيدا يلزم يعلمه الاستقلالية شنية الاستقلالية يعلمه كيف يشكل وحده كيف يشرب وحده يلبس وحده حتى أنه يدخل البيت الراحة يحاول على الأقل أنه يحل ملابسه ويهبطهم وحده مش هو يجي يكون مع تفدار كل ملك هم يربهم يلبسوا هم يعمل كل شيء وفجأة يتلقى روحه في الروضة
1: مش يعمل على روحه
0: مطالب مش يعمل على روحه مش ينظف مكانه مش يلبس ميدات اللمجة مش يهز الأطباق متاع اللمجة مش ثم تدريبات يلزم الولي هو اللي يقوم تدريبه زيدا كيف كيف يعلمه كيفاش يتواصل كيفاش يطلب المساعدة وقت الحاجة معناتها فما صغيرة لصغير يدخل البيت الراحة هشاك وما يعيطش وما ينديش معناتها رغم اللي احنا في الروضة تلقى فما أنيسة سبيسيالمون شادة البيت الراحة ولا الغسيل لدين ولا قاعد طفل ما يتكلمش ما يفهمش مثلا كل الاندماج الاجتماعي زيدا كيف كيف يلبس دبش ونشي دبش وحده خباته ينظم أدواته يعني حتى في الدار كي يلعب مش يلعب ويطيش لا يزم يرجع ألعابه ينظمهم باش هو كي يدخل للروضة ما يلقاش إشكال الحكاية هذيا زيدا كيف كيف ثم أنواع متاع أكلات أنا نركز عليها برشا كون الولي يقولك ما يحبش يبدله شنو تبدله ما تبدلوش أنت وقت اللي تربيت في دار في عهدك يعني انت كولي ما كانش يبدل لك انت ما تاكلش هذي عوض لك هيك اللي عندنا ما تاكلش الله غالب ما فماش تو يصير الوقت نصبوا الناس الكل نتعشى فالوقت يتهز العشاء يا ما نحيه حتى يجي وقته لا احنا نحاولوا باش نشريوا له الحاجه اللي ياكلها ندخلوا هيك الجوتي اللي هي غير صحيه واللي هي معناتها اكلات تزيد تفقد الجهاز المناعي عند الطفل وتزيد الطفل في الحركه اللي عنده حركه مفرطه اكثر من لازم نتيجه الحلويات اللي ياكلهم والشوكولاتات وكاجو وكم المواد اللي تتزاد من ملونه ولا المصبره اللي تضر بصحه الطفل اكثر ما تنفع علاش ما نرجعوش الاكل لتجدادنا ناكلوا الزميت وناكلوا الصحلب وناكلوا العظيمه وناكلوا الحليب والقط ونبعدوا على كل هذاك
1: معلبات
0: كل حاجه معلبات وكل حاجه اللهم الياغورت ما نجموش نبعدوا عليه والا الفرماج اما البقيه الكل ارجع للبيت طيب طيب طيب في البيت وشوف قداش منفعتها خير من اللي مش تاخذها له انت حاضره هذيك الاكلات.

0: نتعودهم له ما يلقاش مشكله في الروضه وقت اللي هو ما يحبش ياكل ذيك الحاجه وانت من اول نهار تجيب له ياكل الحاجه اللي هو ما ياكلهاش قال شنو قال نحبك نتعلمه ياكلها يعني كاينه ماما يرميه بمسؤولياتهم على حمل الروضه والروضه يلزمها توكل ويلزمها ترقد ويلزمها ما يحب وكله قلبه زاد قدامه كان هو ما يتقالش كثير كيما هكا انت الناس تدرب فيه المفروض انك تقول له انيستك بيا انيستك تحبك مشتاق صاحباتك كيفك انت مش تلعب شويه وبعدين مش نجيك كيف كيف وقت اللي نجيبوه مش نقيدوه في الروضه وبعد ما نجيبوا له مستلزمات ونوريهم له نوريه حاجته هذه نتاعك هاي فرشه الاسنان نتاعك هاو محفظتك هاي قاره الماء نتاعك هاي منديلتك هاي كل شيء يعني التبديله نتاعو اللي تقعد في الروضه توريه له يجب يعرفها الطفل يعرف حاجته باش يميز بين حاجته وبين حاجه غيره وبين الحاجه اللي ينجم يستعملوها الناس الكل كيف كيف زيدا حاجه اخرى اللي انا اكد عليها للولي هو انه يدرب طفله على انه يعبر عن حاجته يعبر معناتها تقاطس ما يتكلمش تقاط كي يبكي ما تعرفش انت علاش يبكي وما تلقى واحد فكله حاجته ولا فكله هو يعبر كان بالك لا قول اعطيني اكل حاجه وكيف يجي يجيب الروضه ما يطولش فتره المغادره تو ديريكت ماذا بها تكون كلمات مطمئنه قصيره انت باش تلعب مع اصحابك وانا تو نجيك وقت يصير وقتك تو نجي نهزك في صورتي اذا ما كان الطفل معناتها تقلق برشا وقت احنا عندنا الارقام تاع الاولياء نتصلوا به باش يكلموه ويهديه
1: هو عموما قداش معناتها الوليد قداش تحب له معناتها وقت باش يتعود على الجو نتاع رياض الاطفال
0: في الحقيقه ما نجموش نقيسوهم الكل على بعضهم انت وشخصيه الطفل انت والبيئه اللي عاش فيها انت والبيئه اللي جاي منها اذا كانوا اجتماعي وما شاء الله عليه ما يقعدش برشا واذا كانوا معناتها انسان تربى وجوج امه ولا وجوج مميته ياخذ فترة كبيرة يعني نجم نقول لك من إلى نجم نقول لك فما اللي يقعد نهارين ثلاثة فما اللي يقعد أسبوع فما اللي يقعد شهر وفما اللي يقعد حتى شهرين وثلاثة شهور عليش شهرين وثلاثة شهور إذا تكون شخصيته قوية وإذا يكون هو عنيد وإذا يكون هو دلول مدلل برشا واللي يطلب ياخو دونك وقت اللي يجي له روضة مش القروف كعامة الأطفال هو ما يحبش علاش خاطر هو كان عايش بي في الدار وانت تجي تهبطوا للروضه تقولوا كيف كيف العباد الكل ما يقبلهاش واذا المنشطه معناتها تكون حكيمه وتعرف كيفاش تاخذوا تحملوا مسؤوليه اوزع الاقلام على الاطفال اجمع الاقلام اجمع الالعاب راهي نتيجه معايا باش نعملوا هذا يولي هو يطمئن يحس بروحه شويه من هيك الانف اللي عنده ولا من الاعتداد بالنفس ولا من هيك يلقى هو كيفاش يصرفه يجي دور الاداره دور الإدارة اللي هو متصل في المرب في المديرة أولا يلزمها تكون هي عندها حسن استعداد في جلب النظر والطفل شنو الشيء اللي يجلبه النظر نتاعه أول ما يقع الألوان والألعاب لازم تكون الألوان ما تكونش معناتها ألوان تكون جذابة لكن ما تكونش كفاق الزعجة ما تكونش زادة كثيف مختلطة تحت بعضها ماذا به الألعاب تكون متوفرة بالعدد الكافي للأطفال لكن ما تكونش مزدحمة كوش مكتسين على بعضهم بفاسو معناتها يحدث قلق
1: تشويش
0: الالعاب اي كيف كيف زاد في الترتيب بتاع احنا نلخمو بالمواقع والاركان يعني موقع الطباخ ولا موقع العطار ولا موقع الحلاقه ولا موقع المواقع هذيك زاد تكون متباعده على بعضها ما تكونش مكتظه بحتى بعضها وتكون مجهزه بطريقه واضحه دي فاسون اللي الطفل كي يجي يلعب يلقى كل شيء بين يديه ويجم معناتها يتعامل معاها ما غير ما تشكل له خطر مثلا منعش انا وقت نجيو في المطبخ احنا مطالبين باش نعلموا الطفل يتعامل مع القاروره نتاع الماء والقاروره الزجاج يعني بالذات مي يقع تدريبه قبل كيفاش نمسك القاروره كيفاش نمسك الصحن السكينه كيف كيف انا ما نجمش نحط له سكينه في موقع الطبخ لكن باش نحط له بلاستيك هنا زاد كيف كيف مع حاجات اللي نجموا الطفل يعرف اللي هو مميز بين الحياة الواقعية اللي هو يشوفها السكينة في حياته وبعد يشوفها بلاستيك يعني يقول لك شنو صحيح زعما هذه ولا هذه ما هو صحيح هنا يلزم فبقى رشيد تمر رموز تخلي الطفل يعرف الحاجة هذه كوين، ولا حتى حتى للقاعات اللي مش يمشي لهم، بيت الراحة، بيت الاتجاهات المتوين حامل معاطف، ثم رموز لازم تحطهم المديرة هي والإطار متاحها باش الطفل يكون معتها عنده كم قول احنا بطاقة إرشاد. وكذلك زيدها يزم تعمل تعقد اجتماعات مع الإطارات متاحها، يتفهموا فيها على أنه يكون ثم توحيد في الطريقة بتاع التعامل مع الأطفال، يتفقوا على الأساليب بتاع الاستقبال، البرنامج يجب يكون حاضر، ويجب يكون تم برنامج خاص بالفترة بتاع التأقلم. يعني احنا نقوله بلغتنا مشروع صفر، بلغة التحضير زي ما مشروع صفر. مشروع هذي ايش يقع فيه؟ يقع فيه تقييم مكتسبات الطفل المبدئية الإيجابية على المستوى الحركي، على المستوى الاجتماعي الاندماج متاعه، على مستوى اللغة شنية اللغة متاعه، المخارج الحروف شنو حوايج اللي يعرفه مش حوايج ما يعرفهمش، على مستوى المعارف المعرفة متاعه، الإيقاد العلمي الرياضي المنطقي، الألوان الأشكال هو شي يعرف، وكيف كيف زادة التواصل، هو اسكو انسان انسيابي ويجب يتواصل، اسكو هو عدواني، اسكو تكون عندها المربي، كل مربي عنده شبكه نتاع ملاحظات، كل طفل عنده
1: على كل تلميذ،
0: على كل طفل
1: على كل طفل
0: شبكه نتاع ملاحظات. ما هوش تقييم بمعنى تقييم مدرسي، لا، هي انت باش تاخذ فكره عن الطفل، وان المديره يلزمها تاخذ فكره مبدئيه عن الطفل، شنو هي هواياته، شنو هي ميولاته، شنو هي الحوايج اللي يحبوا، شنو الحوايج ما يحبوهمش، كي يخاف اش يعمل، كيف مثلا يجي، نقول احنا بلغتنا الدارجه سامحني، طاروس النوم كيفاش يعبر عليه، كي تحصر واش يدخل حساك البيت الراحه كيفاش يعبر عليها، يلزم ثم كلمات مفاتيح ساعات يجي بهم الطفل الدار احنا ما نعرفوهمش، يقعد يعاود لك في الكلمه الكلمه وانت ما تعرفيش شنو هي، يلزم الولي يقول عليها، واذا كان ثم حاجه هو مرتبط بها ما يرقد كين بها، فلارة، مفتاح، دبدوب، أن يجي معاه يستحبها في بداية السنة معاه باش تحقق له الأمان، يحس كون فما حاجة رتبته به يعني بالأسرة متاعه. هذه كل دور المديرة لازم تعرفه، وتحذر زي كيف كيف بطاقة تاخذ فيها بطاقة إرشادات، تاخذ فيها معلومات كبيرة كاملة على الصغير من حيث تولد إلى يوم جاها، شنية الصعوبات اللي هي لقاها، تمشي حاجات مثلا تحدث له قلق، يخافش من الكلون، يخافش هما حاجات يخدم عليهم، شنو الحاجات اللي يحبها باش الأنيسة تعرف باش تعمل وياه. كيف كيف المربي، الدور متاع المربي أنه يزمو يتعامل مع الطفل، يخلق بينات وثيقة، يحسوا بالأمان، يشعروا بأنه ينتمي لهالمؤسسة هذية، معناتها يحسوا بالانتماء، يحاول باش يشاركوا، ما حبش ما يتصفش عليه، فمش فرض في بداية التأقلم ما يزموش الطفل يتفرض عليه، ما حبش يغني ما يغنيش، ما حبش يلعب ما يلعبش، يكفي أنك ما تحطش الطفل في حالة انتظار. شو اللي خلي الطفل يتذكر والديه وقت تحطه انت في حالة انتظار؟ لا، مرة تحضر عديات، تحضر أنيفين، تحضر قصة، تحضر الدمية، والطفل شي يحب، يحب الدمية، الدمية هي اللي تحكي، تجيب قصة، تحكي على شخصيات ومعنتها من القصة كيما رولا، كيما ريكو، كيما كيفاش هو مش يستعاد للروضة، وكيفاش مماته خليته في الروضة وبعد مشاه. احنا نحكيه بالشخصية، نحكيه بالطفل بقربني له الذين، احنا نحكيه على الشخصيات يدوكم. هو يحس بالأمان لأنك انت وصلت للمساج تحب توصل له عن طريق الدمية.
1: يعطيك الصحة يا نيستي، وكفيت وفيت والله ما شاء الله عليك، معناتها كل النص اوكي، مش نقعد انا وياك، مش نقعد حتى كامل نكمل ليميسيون، فهمت مثلا نحكيوا خاطر هو موضوع هام، راهو موضوع مهم معناتها، والكلامك انت توا حتى الناس اللي مش فاهمه والناس مش عارفه راهو عمل كبير كبير كبير في رياضه الاطفال في السنه التحضيريه. بارك الله فيك يا نيستي سعديه، فرحان برشا بسماع صوتك وبالمشاركه معايا اليوم في العشيه، وبكل النصائح هذه الجميله اللي قدمتها سواء للمربي، سواء للأولياء، سواء لأبنائنا الأطفال. شكرا لك أنيستي سعدية، تحياتي لك، بارك الله فيك، ربي يشدك بالصحة إن شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك،
1: بالسلامة. اسمه هات اسمه سعدية متاعنا متاع محمد العش، وتحياتي لفيصل المرزوقي التحق بنا الآن في العصف التقني على الكونسلت.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يد

0: غير جرب يديرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة؟
0: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزادة ياسين الوالدة
0: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متعدي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تدير فوق همومك، أنا قلت لك سنين بعدها باش تقص جوانحك. تخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
3: خلينا نفهمو
4: خلينا نفهمو
5: خلينا نفهمو
3: خلينا نفهمو
6: خلينا نفهمو اش معناتها خلق النقود كرياسيون مونيتير؟ زعما البنوك تخلق المال من العدم؟ فما سؤال يا جماعة يثير الجدل وقت اللي نسمع عبارة البنوك تخلق النقود، نقولوا تيذي الحكاية مستحيلة، بربي كيفاش المؤسسة المالية تخلق أموال؟ مش النقود هي من اختصاص البنك المركزي كهوة؟ الحقيقة يا جماعة أن النظام البنكي الحديث يقوم على آلية تجعل البنوك تساهم فعلا في زيادة كمية النقود المتداولة داخل الاقتصاد، أما مش بالطريقة اللي نتخيلوها. به شو معناتها خلق النقود؟ خلق النقود يا جماعة هو عملية زيادة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد من خلال النشاط البنكي والإقراض. خلينا نقولكم بمعنى أبسط، وقت اللي تمنح البنوك قروض راح تساهم في توسيع حجم النقود الموجودة داخل الدورة الاقتصادية، وبالدرجة البنك راهو ما يتبعش فلوس أما ينجم يخلق قدرة شرائية جديدة عبر القروض. به كي نرجو احنا لقبل كيفاش كانت النقود؟ كانت اغلب المبادلات تعتمد على الذهب ولا الفضه ولا العملات المعدنيه، وكان حجم الاموال مرتبط بما هو موجود فعليا من معادن ثمينه. اما اليوم راهو النظام مختلف تماما. كيفاش تتم عمليه خلق النقود؟ تبعوني ترى. ناخذ مثال بسيط جدا ومبسط. شخص اودع في بنك 1000 دينار، اذا كانت نسبه الاحتياطي الاجباري 10%، ما البنك هيك تحتفظ ب 100 دينار وتقرض 900 دينار، شنو يصير من بعده؟ الشخص اللي حصل على قرض ب 900 دينار ينجم يستعملها باش يشري سلعة، وهيك البيع اللي بيع له السلعة هيك 900 دينار يحطها في بنك أخرى. البنك الثاني شي يعمل؟ كالعادة يحتفظ بجزء صغير كما نقوله يحتفظ ب 90 دينار ويقرض الباقي، ومن بعد تبدأ تتكرر العملية مرات عدة. شي يعني؟ يعني أنه رغم أنه الإيداع الأصلي كان 1000 دينار فقط، فالنظام البنكي ينجم يولد حجم أكبر بكثير من نقود داخل الاقتصاد. هذا هو اللي تسمى خلق النقود البنكية. تقولوا زعما البنك يخلق أوراق نقدية؟ نقولكم راهو لا، النقطة هذه مهمة جدا، على خاطر البنك التجاري ما يطبعش أوراق نقدية، اللي يطبع العملة هو البنك المركزي. البنك التجاري يخلق نقود مصرفية عبر القروض والحسابات البنكية. شنو الفرق بين نوعين من النقود؟ النقود القانونية هي الأوراق النقدية القطاع المعدنية ويصدرها البنك المركزي، أما النقود البنكية هي الأموال الموجودة في الحسابات البنكية وهي تمثل الجزء الأكبر من الأموال المتداولة في الاقتصادات الحديثة. به علاش تحتاج الاقتصادات إلى خلق النقود؟ خطر الاقتصاد ينمو باستمرار يا جماعة، ما فما مشاريع جديدة ومؤسسات جديدة واستثمارات جديدة، كان بقى حجم الأموال ثابت ديما راهو يصعب تمويل النشاط هذا. وفي خلق النقود في فوائد كبيرة برشا، أولا تمويل الاستثمار، المؤسسات نجم تتوسع، خلق مواطن الشغل، تمول المشاريع، دعم النمو الاقتصادي، خاطر الأموال تتحول نشاط اقتصادي. أما راهو يا جماعة ديما فما مخاطر، على خاطر إذا تم خلق النقود بشكل مفرط تظهر مشاكل خطيرة كما التضخم، وقت اللي تنمو كمية النقود أسرع من نمو الإنتاج ما هي ترتفع الأسعار. الفقاعات الاقتصادية زادة، خاطر تتجه القروض بكثافة نحو العقارات أو الأسهم، وهكا تتشكل فقاعات يصعب استمرارها. زاد الأزمات البنكية وقت اللي يتولي القروض أكثر من قدرة المقترضين على السداد. خلق النقود يا جماعة كان نحكيه عليه في الاقتصاد التونسي، نقوله في تونس راهو كما بقية دول العالم تلعب البنوك دور أساسي في تمويل المؤسسات الاستثمار الاستهلاك، لكن هذا الدور يزمو يبقى متوازن باش ما يؤديش إلى تضخم مرتفع، مديونية مفرطة، مخاطر مالية. لكن يا جماعة أحيانا يعتقد الناس أنه حل مشاكل اقتصادية هو ببساطة طباعة المزيد من الأموال، لكن لو كان الأمر بالسهولة هذه راه كل الدول ولا تغنية. الحقيقة أنه الثروة لا تخلق بطباعة النقود فقط، بل بالإنتاج والعمل والاستثمار. النقود راهي تساعد الاقتصاد، لكن ما هيش الاقتصاد نفسه. الخلاصة، خلق النقود هو العملية اللي تساهم من خلالها البنوك في زيادة حجم الأموال المتداولة عبر الإقراض، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد الحديث. لكن نجاحه يعتمد على التوازن بين توفير التمويل والمحافظة على الاستقرار المالي والأسعار.
3: خلينا نفهمه.
4: صورة.
5: خلف الصورة.
7: خلف كل صورة حكاية ما تشافتش، خلف كل لقطة حقيقة ما تقلتش. شكون صور، علاش، وشنو صار بعدها؟ أنا فاطمة مقني القادري، نستناكم باش نحلو مع بعضنا ملف كل صورة عملت الحدث.
5: خلف الصورة.
7: خلف الصورة كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار على موجات إذاعة صفاقس. استنونا.
3: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير تونس.
1: 29 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم جديد في مساء الخير تونس. بعد ما حكينا مع أنيستي سعدية على رياض الأطفال والسنوات التحضيرية، أكيد الوليد وابنه والتلميذ والصغير بعد ما عاش تجربة السنة التحضيرية غدوة باش ينطلق في عالم جديد، أول يوم دراسي في حياته في مدرسة قائمة الأركان، ومش استقبلوا أنيستي بأجواء خاصة باستقبال خاص. هذا الكل مش نعرفوها مع أنيستي إيناس العش، معلمة سنة أولى بمدرسة مركز معلم. معايا الخط الهاتفي، أنيستي إيناس مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي قيس، مرحبا بكل المستمعين بإذاعة الثقف، وشكرا على الاستضافة هذه.
1: الله يخليك.
2: اليوم المميز هذه
1: يوم مميز. يوم مميز مش في حياة التلميذ كهو، مش يوم مميز في حياة التلميذ كهو سنة أولى، حتى لا. في يوم معناتها يوم مميز حتى بالنسبة للمعلمة.
2: بطبيعة، وخاصة كي نحكيه على سنة أولى نحكيه على صغيرات مش يدخلوا أول نهار للمدرسة، فضاء جديد، مش يتعرفوا على نظام جديد. صحيح كنت نسمع في أنيستي سعدية، بالمناسبة هذه نحب نقدم تحية لامين زويب، سي محمد لامين زويب اللي هو مدير مدرستي، مدرسة مركز معلم. نقدم له تحية كبيرة ونقول له صلاة العام وتحية خير. تحيتي لزملائي وزميلاتي الكل، الإطار الكل التربوي في مدرسة مركز معلم. نحب نقدم تحية زيادة خاصة لسي العكرمي اللي فاهم تو كنت نسمع فيه، مديري السابق
1: كان مديرك
2: خدمت معاه، كان مديري وعز الناس. الحمد لله يا ربي تعرفت على إنسان كي هذاك وتعلمنا منه برشا حويج باهية، خاصة كيفاش يعني التعامل مع الصغيرات وكيفاش التعامل مع الأولياء اللي هي حاجة حساسة برشا. نقدم زادة تحية للعمل الكل، ونقدم تحية زادة خاصة لسي حاتم الفخفاخ اللي هو متفقد العام للغة العربية بديرة الثقة الجنوبية. واحد
1: يعطيك الصحة،
2: تحية خاصة ليهم الكل.
1: حضرت روحك غدوة كما يحضروا الصغيرة؟ أكيد الصغار مش حضروا روحك، أنت زادة مش حضر روحك.
2: أكيد هو مش تحضير للنهار برك الحقيقة، باش ما نكذبش عليك، هو غدوة تنجم تقول يوم خاص بالمدرسة، معناتها حاجة شاملة
1: ككل.
2: أي ككل، وتحذير لمدة أسبوع كامل، خاصة الأسبوع الأول اللي هو نراه أسبوع حساس برشا. نهار الأولاني احنا ما نعديوهاش معناتها نهار عادي الحقيقة. من وقت سي العكرمي تعودنا كل عام من نحاولوا باش نعملوا، نقولوا احنا نستقبلوا الصغيرات كلنا زملاء وزميلات، معناتها الاطار التربوي كله يحاول باش يكون موجود على راسهم بالطبيعه معناتها السيد المدير، واحنا معلمين السنه الاولى بالذات نستقبلوا صغيراتنا. احنا مازلنا ما نعرفوهمش الحقيقه، ومازلنا مش نكتشفوهم كيفنا كي العباد كل غدوه الحي. الى هذه اللحظه مازلت ما نعرفش صغاري، انا نقول صغاري ما نقولش لمسكين اخر العام نقول صغاري، خاطر ليكم بالحق مش يوليو صغاري تو نحكيو فيها الحكايه هذيا. دونك نستقبلوا صغيراتنا.
1: كيفاش طريقه الاستقبال؟
2: والله جرات العاده احنا كل عام نحاولوا نحسنوا شويه. السنين اللي فاتوا هكا نعملوا نجيبوا انيماتور ونجيبوا دي ماسكوت دي بالون دي كادو، يعني نستقبلوهم بغنى مزيان، معناتها باش نحببوهم في الفضاء هذاك. المدرسه تكون مزينه محلاها بالاشرطه والاعلام نتاع تونس ترفرف، يصير تحيه العلم هكا تكون راهو بحضور الاولياء. يعني الاولياء نستقبلوهم ديما في اول نهار سنه اولى، نحكي ديما على سنه اولى خاطر الصغير مش سهل اللي باش يكون من روضه يدخل للمدرسه، راهو فما صغيرات عندهم تراك، معناها يبداو خايفين شنيا هالمدرسه اللي باش نمشي لها. فما جماعه يخوفوا يقول لك انيستك مش تضربك ولا انيستك مش تعاقبك، اللي هي حاجه غلطه
1: ما فهمش منها.
2: صحيح انا بالنسبه لي نحكي على شخصي انا، الحمد لله يا ربي الصغار نحتضنهم بقلب كبير، بالحق نعتبرهم صغاري، ونقعدوا الاخر العام لين معناها تولي مشاعر اخرى، معناتها حتى مش مع صغير كوك حتى مع الولي، يعني نوليو عائله من الاخر، نوليو عائله كامله اسره. معناتها دي سنتيمون مزيانين برشا الحقيقه, وما تنجمش تحكي عليهم تشعر بهم اكثر من تحكي عليهم. ونحكي على ديما معلم سنه اولى, ديما فما دي زامبريسيون اخرين مش كيما المعلمين الاخرين, ديما الكبار مش كيما الصغيرات, ديما الصغيرات راهم سنه نحضرنا حاجه جديده هي مش تكون مفاجأة للأولياء. والله ما نجمش نحكي عليها بالديتاي.
1: هاي بسيش تتكلم
2: نخليه عنصر التشويق إن شاء الله للصغيرات وللأولياء. من هنا ندعو كافة الأولياء سنة أولى لصغار مرسمين بمركز المعلى غدوة يلتحقوا مع صغيراتهم على الساعة الثامنة صباحا ان شاء الله. مرحبا بيهم, وتنجم انت زيدا تشرفنا. مرحبا بيك
1: باش نكتشف المفاجأة. معناها لازمك تقيمني 8 تاع الصباح غدوة ونمشي لمركز معلا.
2: راهي كانت اذاعة التسويق السابقة في مدرسة مركز معلا, طلع لنا مدام شريفة الشريف وتواكب الاحداث. كانت بشوية بشوية نبداو بالبسيط حتى لين كل مرة نطوروا حسب المستجدات توا الجديدة اللي عايشينها توا. كما تعرف معناها الصغير توا ولا مش كيما صغير قبل, مش كيما صغير 5 سنين التالي. معناها ديما نحكيوا على صغير متجدد, صغيرة معناتها التكنولوجيا والمعلومات اللي توا احنا عايشين فيها. صغير ولا ما عادش تفرحوا كاين ببالونة معناها فهمت, ولا بكعبة حلوة
1: فهمتني.
2: دونك نحاولوا
1: على بالك الحلوة هيك من وقتنا احنا كي قرينا في السنة الأولى ابتدائي الحلوة. وعندك تصاور كان قبل يهديونا
2: اي للتو راهي حتى انا نخدم بيها الحقيقة. الصغير يحب الحاجة الحلوة, هي الحاجة الحلوة تفرهد وتنحي ليزونت نيجاتيف. ومن طن الصغير يحب الالوان, هي السنه الاولى تعتمد برشا على الالوان وعلى ليزيموسيون والمشاعر, خاطر راهو الصغير اذا حس بريحه نفسيه راهو باش يعطيك كل شيء. صدقني يوصل الولي يقول لي انيستي, راهو صغير يجي للدار يولي مخه كان في انيستي انيس. دونك معناتها الصغير هو كان باش ترمي معاه باش تحط له دي زوند بوزيتيف ويحس بالريحه النفسيه, راهو باش يولي الغدوه الحي يستنى وقتاش يمشي للليكول وقتاش يمشي للمدرسه. وهيك هي العلاقه اللي تكون معناها تتبنى معناتها من اول نهار
1: بعد خبره السنوات هذه الكل. انستي ايناس نحب تقدم نصيحه لكل ولي عنده ابنه سنه اولى ابتدائي. اي فوالا شو
2: نحكي عموما لهنا اي صحيح لهنا مش نقول نصيحه, اهم نصيحه اللي هي انا ديما نقول لهم راهو جايين المدرسه هي نخدموا تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم. كي نحكيوا على التربيه والتعليم راهي التربيه تسبق التعليم. لهنا احنا كي صغير مش يجي راهو للمدرسه راهو باش نخدموا على التربية متاع الصغير. صحيح انت كولي راك ربيت صغيرك وعملت اللي عليك وما زلت تربيه ويعاد الربية, لكن احنا باش نربيوها على اسس معناها صحيحة, قواعد صحيحة. فما معناتها نقولوا احنا باش ننميو له مهاراته معناها الحياتية, يعني الاعتماد على النفس, كيفاش يحترم الاخر, كيفاش يتشارك مع الاخر, كيفاش يتعاون مع الاخر. ده لهنا يلزم الولي يعطي ثقته للمربي اللي باش يقري له صغيره. اول حاجة يلزم تتبنى ثقة معناها بين الولي والمربي, خاطر هذيك الأساس.
1: أهم حاجة الثقة.
2: إذا أنت كولي ما عندك ثقة في المربي راك مستحيل تنجم تخدم تواصل عام كامل تخدم عليه على هذيك الأساس. يعني أنا كي باش ننصح صغيرك ولا باش نعطيه القواعد الصحيحة مش بعد تجي تقول لي عليه ولدي ولا كيفاه. بالعكس أنا راهو بمحبة هذيك نعملو عبارة صغيري في الدار معناها باش نربي.
1: أما الثقة هذه راهي تتبنى واحدة واحدة زيد ما هكا ولا
2: شوية
1: مش من أول مرة.
2: أنا حتى ثم دي نوسيون نخدموهم نقول لهم لمدة حياتكم كاملة هذيا فهمت. هذيا أول حاجة. ثاني حاجة نحيو ستريس معناها نقولوا احنا ننزعوا هيك عرفت ثم أولياء تبدا مفجوعة, هي اللي مفجوعة مش تلاميذ مفجوعين. أي الولي يبدا خايف أنه صغيره مش يدخل المدرسة, إيش مش ينتظروا في المدرسة. القراية تجيب طبيعتها شوية شوية. احنا سنة أولى نسمو خطيوة خطيوة. بعد هذا الكل زيدا ما نفكروش في الأعداد وما نفكروش في الرتب وما نفكروش هذا يراهو عمل مشكلة كبيرة ولا في نفس الصغيرات نلاحظها. أنا راهو الصغير سيبه يقرأ, خليه يبني شخصيته, خليه يكون عنده ثقة في نفسه. نبنيه شخصيته صغير باش يتحدى نهار آخر المصاعب اللي مش يراها قدامه. معناتها ما نبنيه مش كان أعداد. صحيح تجم تاخو 20 في مادة, صحيح نجم فاسيلمون في سنة أولى تجم تاخذها فاسيلمون، لكن كي يعطيك مثلا ناشينا ورقة باش تقصها ولا تلونها يدخل بعضه هيك التلميذ. هيك علاش قلت لك البناء الشخصية قبل الأعداد.
1: قبل الأعداد يعطيك الصحة.
2: نحبه راه ونحبه التلميذ يتميز ونحبه يعيش.
1: يعيش كنيستي إليس ماذا بيا نكمل معك الحوار لكن الوقت زربنا.
2: في
1: قدمة بإذن الله بإذن الله. تحياتي ليك. أنا متأكد حاجة برك. أنا متأكد من حاجة برك. كما أنا بعد عمر هذا الكل. التو ما نسيت اسم وجهة نيستي مفيدة اللي قراتني سنة أولى ابتدائي في مدرسة التحرير أكيد أنه تلامذتك الكل مش ينسى وجهة نيستي.
2: الحمد لله.
1: الله يخليك.
2: الحمد لله بالحق. الحمد لله يا ربي. هيك هو المكسب الوحيد في التعليم حتى هو.
1: شكرا لك.
2: المكسب الوحيد هو محبة الصغار. الحمد لله يعيشك.
1: شكرا لك نيستي. تحياتي ليك. بداية موفقة إن شاء الله بإذن الله.
2: وكل عام
1: وتحية بخير. إلى اللقاء.
2: بسلامة.

0: مساء الخير تونس.
1: 44 دقيقة بعد السبعة. برشا إعداديات واللي قدامي الليستة متاع أكثر من 20 إعدادية غدوة مش يبدأوا. أيضا النظام اعتماد توقيت جديد، التوقيت مدرسي، نظام الحصة الواحدة من 8 حتى بعض منهم للساعتين وربع، بعض منهم للثلاثة متاع العشية. وأكيد كي النظام هذا مش يساعد أبنائنا التلاميذ في أنه يوليوا عندهم وقت مش يمارسوا فيهم أنشطة تربوية، أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، يمارسوا فيها هوايتهم. كي نحكيوا على الأنشطة هذية سعيد جدا اليوم باستقبال صديقنا مكرم بوصيدة مدير المركب الشبابي طريق المطار، باش يعطينا فكرة على استعداد أيضا المركب لاستقبال سنة دراسية جديدة. خويا مكرم مرحبا بك، مساء الخير.
2: السلام عليكم، مرحبا بك اخويا قيس، شكرا على الاستضافه. سعيد جدا اني نكون معكم في دار
1: الشخص. اذاعتك عاد هكا ولا مكرم من زمان. يعطيك الصحه يا مكرم. اي مكرم، مش كان المدارس والمعاهد والاعداديات تستقبل سنه دراسيه جديده، حتى المركبات الثقافيه، حتى دور الثقافه ودور الشباب، كيف كيف هكا ولا؟
2: أكيد أكيد، إحنا السنة التربوية متاعنا تبدأ براتيكمون كما السنة التربوية متاع التلامذة الكل، فهمتني؟ إحنا سعداء جدا بالتوقيت المدرسي الجديد هذايا، وإن شاء الله يتعمم على جميع التلامذة، لأنه بالحق الزمن المدرسي ما خلاش التلميذ إنه ينشط وإنه يمارس الهوايات متاعه. ما تصورش معناها قديش سعيدين هذايا
1: ما خلاش عنده هوايات، جملة مش يمارس هوايات.
2: تخيل إن نهار الجمعة عشية الشاب ما يجمش، نهار سبت عشية ما يجمش، والحد يبدا عنده يتيد معناتها تقتل في القرايه. وهذا لدينا به قديش، وقلنا حتى ما حكينا مع شركائنا في وزاره التربيه والحمد لله استجابوا ولو جزئيا، وان شاء الله على خاطر تعرف انت الحكايه هذه مرتبطه شويه بالبنيه الاساسيه نتاع الاقسام ونتاع الواحد. اذا كان موجوده فما مدارس صغيره وعندها عدد كبير نتاع التلاميذ اللي ما يجموش يعملوه، ان شاء الله يلقاو حلول في الحكايه هذه. المركبه شويه بطريق المطار كالعاده معناها يستعد للعوده التنشيطيه نتاعه. نبداو بالانشطه الرياضيه اللي موجوده عندنا. عندنا كل ما هو بالنسبه للانشطه الرياضيه هي لكل الاعمار، ما عندناش مشكل في الاعمار، خاطر الانشطه الثقافيه الاخرى فيها اعمار، خاطر احنا في الاخير دار الشباب. في الانشطه الرياضيه اللي احنا نخدموا فيها بشاركه مع جمعيه رياضيه دار الشباب الساقس، عندنا الرياضات الدفاعيه، عندنا الكيك بوكسينج، وعندنا التيكواندو. هذوما موجودين وينشطوا ثلاث مرات في الاسبوع. اي تلميذ يحب يلتحق بنا مرحبا بيه، نجي ونعطيو التوقيت ونعطيو كذا. كيف كيف عندنا الجمباز، الناس برشا يحبوا الجمباز، كل نهار جمعة السبت عندنا الجمباز. عندنا كذلك كرة الطاولة اللي ما برشا شباب تو عندي جماعة ليسي بيلوت عندهم ليسوايع كروز نتاعهم هما بحذايا غاديكا بغاتيك مو ليسوايع كروز الكل يعديهم بحذايا، ياسر مغرومين الاولاد بالبيبونك فهمتني. عندنا نادي كرة الطاولة مغرومين برشا بالبيبونك، اللي هي مغروم بالبيبونك ديجا في الوقت نتاع من نص نهار لساعتين عندنا طواول، وكل الشباب اللي يحبوا يجوا بحذينا في السوايع الكروس احنا موجودين وعلى ذمتهم يجموا يجيبوا يمارسوا الهوايات نتاع كرة الطاولة. كيف كيف عندنا الايروبيك موجود، وعندنا الرياضات الجماعية، عندنا كرة السلة، عندنا نادي كرة السلة نادي متميز. هذا بالنسبة للأنشطة
1: الرياضية.
2: هذوما جميع الأعمار نجموا نقبلوا من 5 سنين حتى 30 سنة، ما عندناش مشكل. بالنسبة للأنشطة الأخرى نقبلوا، والنشاط هذا نتاع الرياضي راهو من نهار الاثنين لنهار الأحد بدون انقطاع، بمعدل كل 3 حصص لكل نشاط، فهمتني؟
1: سمح.
2: بالنسبة للأنشطة الأخرى اللي هي الأنشطة الثقافية والعلمية اللي يشرفوا عليها السادة المنشطين، الأنشطة الرياضية يشرفوا عليها دي كوتش مختصين، يشرفوا عليها المنشطين القارين، تبدأ من نهار الأربعاء. نهار الاثنين ما يخدموش، احنا بتاعتنا راحتنا يوم الاثنين، الثلاثاء هو يوم بيدوجي، نبداو من نهار الاربعاء مساء حتى للسبت، ديما من الساعتين للستة، اربعة خميس جمعة السبت، والنهار لحد نخدم من 9 للماضي الساعة. الانشطة شنو عندنا؟ عندنا راديو، عندنا راديوات، نادي متميز برشا، عندنا فضاء اللغات، عندنا اللغة الألمانية، وعندنا متطوعة يابانية تعمل في اللغة اليابانية. الحقيقة هما زوز، ياباني ويابانية. وهذوما عاملين بليس برشا في المؤسسة، وبرشا شباب يجيو قاعدين يتعلموا في اللغة اليابانية.
1: سمح.
2: عندنا المسرح، عندنا الجاز، عندنا نادي الوسائل الصناعية البصرية اللي هو يعمل أفلام ويعمل مونتاج ويعرض وكل عام تقريباً كل عام نعملوا فيلم معناتها نعرضوا في آخر سنة. عندنا الكامبينج، نادي الكامبينج، عندنا كذلك نادي الإعلامية هو MTC فهمتني. عندنا روبوتيك هذوما بقيتمو أهم الأنشطة اللي عندك. عندنا حديثا إن شاء الله هسنا مش نبدأ نادي القصة والشعر هو متطوع في علي سيت اسمه معروف يترشش عليه يعني نتذكر الاسم نتاعه سنعم مش نبدأ وإن شاء الله يكون نهار جمعة. وعندنا كرة الموطنين نهار الأربعة اللي مقروء مع سمير الدريس كرة الموطنين من الأربعة للستة ونادي الشعر والأدب يكون يوم الجمعة.
1: معناتها مجموعة وتشكيلة كبيرة من الأنشطة سواء الرياضية ولا الثقافية معناتها موضوعة على ذمة كل مرتدي
2: دار من 15 سنة إلى 35 صحيح. أنا أشوف هذي هو أنا معاه أنه اللي عمره 13 و14 علاش ما نقبلوش مش معقول. وإحنا هذي الموضوع حاورنا فيه برشا يا أخويا. أنا أقول إذا كان فما مجموعات خاطر منجيش نحط جماعة شباب عمرهم 13 و14 مع شباب عمرهم 18
1: صحيح
2: منجيش. إذا كان فما مجموعات عمرها 13 و14 وتنشط معناتها ما بعضها ما يشتوش مع جماعة عمرهم 20 و25 وكذا على خاطر مش يكونوا مهمشين وبيداغوجيا لا يستقيم. احنا مستعدين نقبله
1: واضح
2: عندناش حتى اشكال
1: واضح يا مكرم.
2: 13 و14 وحتى 12 مستعدين نقبلهم لكن نكونوا في مجموعة على نفس السن
1: بتاعها. شكرا لك مكرم عندي تولدين يعطيك الصحة بارك الله فيك. للحديث بقية ان شاء الله بإذن الله في كل جديد. مركب الشباب طريق المطار دعوة مفتوحة لكل التلاميذ باش يلتحقوا بالمركب هذه ويمارسوا هوايتهم في جميع الأنشطة. شوية آخر لذين ثم للحديث بقية في مساء الخير تونس.
0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز الوضع الجوي الليلة بسحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، والبحر مضطرب وتتراوح الحرارة بين 17 و29 درجة. التحق الإطار التربوي اليوم من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، كما نظم عدد من الإعداديات والمعاهد عمليات الترسيم الحضوري، حيث تسلم التلاميذ جداول الأوقات على أن تنطلق الدروس رسميا يوم غد. أغلق اليوم مركز الصحة الأساسية الجمهورية طريق لفران كيلومتر 8 لإنجاز أشغال تستمر لمدة شهر، على أن تقدم الخدمة الصحية التابعة للمركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق جرمدة كيلومتر 5. حذرت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين من ممارسات غير قانونية تم تسجيلها لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. في العالم، شن الحوثيون في اليمن هجوما جديدا اليوم على السعودية، في حين أرجى دول الخليج المحادثات المقررة مع إيران، ما يبرز المخاوف من أن يتوسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ويهدد إمدادات النفط العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على الامتناع عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلدين دون تقديم مزيد من التفاصيل. أمر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الزمير اليوم المحامين بدراسة اتخاذ إجراءات ضد صناع الفيلم الوثائقي نازا عن حرب غزة، والذي حصل على الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائية، وهو المهرجان المعروف باسم البندقية. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار في 9، دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاها.

0: على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
2: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش،
2: على خاطركم ديما أقرب
1: ديما أقرب ديما أقرب. مساء الخير تونس،
3: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير تونس.
1: كارت بوستال. كارت بوستال آخر فقرة في العشوية اليوم مع زهير كمون. مرحبا بك زهير، مساء الخير.
2: مساء النقيس، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: الله يخليك، صحة لاباس؟
2: الحمد لله يا ربي.
1: خدوجة إن شاء الله بإذن الله غدوة باش تدخل روضة ولا كيفاه؟ واش
2: لا دخلت نهار 1 سبتمبر.
1: 1 سبتمبر رياضة الأطفال، صحيح.
2: أي.
1: أما عادك بها غمض عينيك، حلو تلقاها في المدرسة إن شاء الله بإذن الله.
2: ربي يعطيهم وقت طيب وربي يعاونهم إن شاء الله.
1: موضوع اليوم الكارت بوستال في بالي مش باش نبعدوا برشا على العودة المدرسية هكا ولا مش نبقاو في الإطار.
2: أي باش نحكيو على العودة المدرسية كيما كل مرة نحكيو عليها، نحكيو على تاريخ التعليم في الساقس، كيفاش وصلنا للتعليم بالطريقة اللي نعيشوها تو. كما تعرف معناتها العلم حاجة مهمة في عند سكان الساقس وفي العالم أجمع. الساقس سكان الساقس معناتها يقدسوا العلم منذ القديم، لك علاش نلقاو أغلب العلماء درسوا في الساقس كما سيدي علي النوري، كما سيدي بالحسن الرخمي، كما سيدي بالحسن الكراي وغيرهم. والصغار معناتها عندهم رونق خاص للعودة المدرسية، ومعناتها قلوا احنا التعليم كان عنده أهمية كبيرة عند السكان رغم الظروف الصعيبة اللي تعدت بها الساقس في عديد الفترات، رغم الحروب رغم المجاعة وكل، لكن ديما سكان الساقس يأكدوا على العلم وأهمية العلم. والعلم يتمثل خاصة في الكتاب اللي نعرفه، الكتاب اللي معروف في كل زنقة في كل حومة في البلاد العربي، في الغابة في الجنان وغيرهم. وفي الكتاب هذا يقرأوا الصغار تقريبا من عمرهم 6 سنوات إلى 12 سنة، يقرأوا تقريبا القرآن، يحفظوا القرآن، شوية أحاديث، شوية عقيدة، كيف شوية رياضيات، المسائل الأربعة نقولوا احنا، الحروف وغيرهم. ثم بعد بشوية بشوية يمشي ويقرأوا باش يتحصلوا على شهادة أخرى كيما الأهلية وكيما العالمية وغيرهم، يقرأوا في الجامعة الكبيرة وبعد الجامعة الكبيرة يمشي يقرأوا في الجامعة الزيتونة وإلى أن يتخرجوا، وثم حتى يكون يمشي يقرأ في جامعة الأزهر. يعني تقريبا كان ثم تنظيم مهم للعلم وكل شيء بكارو نقولوا احنا. الى ان جاء الاتحاد، الى ان جاء الاحتلال الفرنسي وتم تغيير التعليم في الساقس، رغم انه الساقسيه في الوقت هذاك رفضوا انه يدرسوا صغارهم في المدارس الفرنسيه، وكانوا ثم ليزيكول فرانكوارا بالمدارس الفرنسيه العربيه، واللي معناتها اللي يمشي للمدرسه هذه يعتبر عار والا يعتبر معناتها نقولوا احنا قريب من الاستعمار والا
1: متواطئ.
2: متواطئ بالضبط، هيك علاش تواصلت الكتاتيب في الساقس، وكانوا العائلات معناتها يتسابقوا شكون يعمل كتاب جديد، وكانت العائلات الكبيره ثم عائلات تبدا معناتها تتنافس شكون يعمل احسن كتاب، كما كتاب السلامي، كما كتاب المدرسه التهذيبيه، كما مدرسه الجيران وغيرهم، واللي هما يريدهم يتطوروا على خاطرهم ما يلزمش يقعدوا بعاد برشا على التعليم الفرنسي. هيك علاش الكتاتيب في الساقس تطوروا، وبشويه بشويه بداوا سكان الساقس معناتها احنا يعترفوا شويه بالمدارس الفرنسيه العربيه دي فرانكو عرب، وفما برشا اللي مشاو يقراوا في المدارس هذه الى الاستقلال. ونعرفوا الاستقلال تم التركيز خاصه على العلم، وتم نشر العلم في كل المناطق التونسيه، وصلت المدرسه حتى للجبل والصحراء والغابه وغيرهم. وكان من اول معناتها سياسات الدوله هي التاكيد على العلم، اللي هو ما تجمش معناتها تطور شعب من غير ما يكون الشعب نتاعك متعلم وإلا مستقف. وهيك علاش معناتها العلم اليوم مهم جدا ومقدس، والحمد لله الساقس ديما في المراتب الأولى خاصة في البكالوريا. وبالمناسبة هذه حبيت نفكر الأولياء، نعرف شرط الستاتيو متاعي قيس، نحب نفكر الأولياء أنه لازمنا نكونوا قدوة لصغارنا، لازم نكونوا قدوة لصغارنا الغدوة، مش يمشي يقرأوا ويرجعوا يقرأوا. ماذا بينا معناتها يكون عندنا شوية سلوك حضاري، خاصة كيفاش نركي قدام الليسي ولا المدرسة، نحاولوا أنه ما نعملوش مشاكل، نحاولوا أنه ما نحرقوش الضوء، مثالك رانا كلنا مش يمشي نقرأوا، مش لازم أنه الولي يوصل ولده للمدرسة
1: وهوني حتى معناتها زادة يعطي بعد حضاري وبعد قيمي معناتها الولي زادة مسؤول، وهو القدوه في الاخر بالكل. معناتها كي الطفل يرى ابوه يراكي في الكهرباء كي بقدد انت اون ترويزيام بوزيسيون باش يدخل ولده، نهار اخر الطفل باش يراكيها في السانكيام بوزيسيون، عرفت دونك
2: بالضبط معناتها بالحق، خاطر اول مدرسه هي العاده، معناتها قبل ما تعلمت المدرسه قبل ما يعلمك الشارع، قبل ما يعلمك المجتمع او العائله، تعلمك ليه مش اللي مش يشوفوا ولدك راهو مش يعملوا بعد انت من عادات سيئه ولا من عادات جيده. وعوده مدرسيه طيبه وان شاء الله معناتها كالعاده تفاقس مجاورين وان شاء الله نلقاو نتائج مبهره.
1: شكرا ليك زاهر كمون، تحياتي ليك صديقي العزيز. هكا نكون وصلنا لاخر محطه مرحلتنا اليوم في العشويه، رحله دخلنا فيها المدرسه، اما موش كان من بابها، دخلنا لها من قلب الطفل الى خوفه الى فرحته الى احلامه الى كل يد تساهم في بناء مستقبله. وحكينا على العوده المدرسيه، على الروضه، على السنه الاولى، على دور المعلم، على مسؤوليه المدير، على شراكه العائله والمدرسه. اكتشفنا ان المدرسه مش كان مكان نتعلموا فيه الحروف والارقام، المدرسه مكان نتعلموا فيه كيفاش نعيشوا مع بعضنا، كيفاش نحترموا بعضنا، كيفاش نكونوا الناس صالحين في مجتمعنا. الى كل طفل باش يرجع غدوه يحمل محفظته، ربي يسهل عليك، ربي يفتح لك ابواب العلم ويعطيك عام مليان فرح ونجاح. الى كل ام واب، ربي يعينكم على المسؤوليه ويجعل تعبكم في ميزان حسناتكم، خليوا صغاركم يدخلوا المدرسه بالحب مش بالخوف وبالثقه مش بالمقارنه. الى كل معلم ومعلمه، شكرا على صبركم، على وقتكم، على الكلمه الطيبه، على كل طفل باش يكتشف روحه من خلالكم. إلى كل مدير مدرسة، ربي يعينكم على المسؤولية ويجعل مدارسنا فضاءات للعلم والتربية والأمان. في الختام نحب نقول كل طفل يدخل المدرسة هو حكاية جديدة، كل معلم يفتح كتاب هو يفتح نافذة على المستقبل. خليونا نعاون صغارنا باش يحبوا المدرسة ويحبوا العلم وخاصة يحبوا الحياة. هكا نوصل بكم أنا أخوكم قيس القارة لنهاية المشوار اليوم، في مسيكم بالخير، في مساء الخير تونس. إن شاء الله بإذن الله نتلقى معاكم نهار الجمعة الحي من 10 إلى 12 في الكلم الطيب، صحبة الشيخ الطيب أحمد بوشحيمة. من هنا لك الوقت، نتمنى لكم أسعد وأمتع وأبرك الأوقات، وكل عام وانتم حين بخير.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم

بيوم. يوم بيوم. يوم بيوم.

0: مرحبا بكم. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين المتضررين من نزول حجر البرد بالتدخل الوقائي للحد من انعكاساته السلبية وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح، كما دعت إلى التدخل الفوري بالمداوات بحقول الخضروات من طماطم وفلفل وقرعيات، وذلك باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية. يستأنف النشاط العادي لسير القطار الدولي عن نبا تونس ابتداء من الغد، وذلك بعد تعليق سفرة القطار الدولي تونس عن نبا المبرمجة صباح اليوم لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غرديماو وعن نبا. أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان مشترك بعد اجتماع عقدته اليوم أن الشراكة الوطنية والعيش المشترك يشكلان قاعدة أساسية لحماية لبنان، ورفضتا أي مقاربة سياسية تقوم على الإقصاء، وشددتا على أن السلم الأهلي خط أحمر. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده تسعى إلى إقامة تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تتطلع إلى الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه يدرس إمكانية أن تصبح كندا عضوا منتسبا في الاتحاد. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: يلا لحظة.
6: أجر الفنون.
7: أجر الفنون.
6: سهرة الدراما والفن السابع.
7: أجر الفنون.
6: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
7: أجر الفنون.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في أجر الفنون. 9:04 دقائق، مرحبا بكم في اول حصه في الشبكه الخريفيه الشتويه الربيعيه 2026 2027. عبير شقلون معكم، فيصل

على الكونسوليت يذيع قول الفنون بتاريخ 14 سبتمبر 2026. مرحبا بكم على FM على الانترنت تلقونا ديما www.radiotunisien.in/sfaqs. اليوم بتبيع عندنا برشا اخبار ثقافية كيف كيف زادة مش نحكي شوية على المهرجانات والمجموعة من المشاركات التونسية في مهرجانات دولية. بعد العشرة زادة مش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من المسرحيين والمسرحيات التونسية الشباب. مش يكون معنا المخرج المسرحي محمد أمين الشريف، مخرج مسرحية نبذ واحد. كيف كيف مش يكون حاضرة معنا الممثلة سيرين بن نعمين والممثلة شابة إيمان الدريدي وكذلك الممثل أمين العبيدي. برشا موزيكا زيدة بتبيع بش نعديوها من توا حتى النص الليل في أغورا الفنون. هذه الموزيكا وراجعين.

0: يلا لحظة.
1: أجورا الفنون.
2: أجورا الفنون.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أجورا الفنون. مرحبا بالناس الكل على في مع الانترنت تابعونا ديما على www.radiotunisien.tn/sfax على الباج اوفيسيل على الفيسبوك راديو سفاكس 9:19 دقيقة 14 سبتمبر 2026. أجورا الفنون متواصلة معكم حتى نص الليل. باش نخليكم الحقيقة مع حوار مع رئيس الأندية السينمائية المغربية كما عندنا احنا الجامعة التونسية النوادي السينما في المغرب يسميهم الأندية مش الجامعة، دونك تقريبا نفس الشيء كما الافتسي عندنا والافتسي هما عندهم الأندية. رئيس الأندية أو الجامعة المغربية السينمائية عبد الخالق بالعربي، باش نسمعوا فيه هذا الحوار حول السينما المغربية، حول السينما التونسية، حول النوادي كذلك السينما في المغرب. وراجعين
4: الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المغرب أو اختصارا جواسم، هكذا نقول في المغرب جواسم. جواسم تأسست في 11 مارس 1973، وكان من بين المؤسسين الراحل نور الدين الصايب، محمد الدهان، دريش شويكا وآخرون. الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في السبعينات كان يصل عددها إلى أزيد من 50 نادي سينمائي موزعة على مدن كبيرة ومتوسطة وصغيرة وحتى بعض القرى التي كانت تنشط بدور الشباب. أغلبية الأندية السينمائية التي كانت بالمدن كانت تكتري قاعات سينما إما مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، كما هو الحال بالنسبة لنادي الشاشة بالمكناس اللي كان كيدير عرضين في الأسبوع. كان عدد المنخرطين في الأندية السينمائية يصل إلى 100,000، وهذا الرقم لم يكن حتى لدى الأحزاب السياسية في تلك الفترة، بمعنى أن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب كان لها دور تأطيري للشباب في واحد المرحلة اللي كانت كتعرف في التاريخ المغربي هي مرحلة الرصاص. كان فيها تضييق عن الحريات العامة، كان فيها سجون، كان فيها اعتقالات، وكانوا أطر الأندية السينمائية وجلهم من اليسار المغربي يناضلون من أجل تقريب السينما إلى الجمهور العريض وخلق سينما بديلة للسينما التجارية التي كانت مهيمنة وقتها على القاعات السينمائية، أقصد السينما الهوليودية، كذلك السينما الهندية والسينما التي كانت تأتينا من آسيا. من بين الأهداف الأولى للجامعة الوطنية للأندية السينمائية هو نشر ثقافة بديلة أو سينما بديلة لتلك السينما. في الأندية السينمائية كنا نشاهد أفلام تأتينا من روسيا، من ديك الساعة الاتحاد السوفيتي سابقا، تأتينا من البرازيل، من يعني السينما الثالثية اللي كانت بانت في دول أمريكا اللاتينية، من إسبانيا، من فرنسا، من تونس. وعلى ذكر تونس، الجامعة التونسية لنوادي السينما هي أقدم بسنوات من الجامعة الوطنية للأندية السينمائية المغرب، ولكن كانت هناك علاقة تقارب في على مستوى التفكير وعلى مستوى طريقة الاشتغال. فالمرحوم طاهر الشريعة كنا نعتبره هو نور الدين سيل من آباء حركة الأندية السينمائية لا في المغرب ولا في تونس. والجميل هو أن في تونس كانت حركة الأندية السينمائية وراء مهرجان كبير اللي هو مهرجان قرطاج. في المغرب الجامعة الوطنية للأندية السينمائية أسست مهرجانا كبيرا على مستوى، وربما هو أول مهرجان دولي اللي هو مهرجان السينما الإفريقية بخوريبكا اللي تأسس سنة 1977. بطبيعة الحال كانوا أسسوه المناضلين ديال الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بدعم من المكتب الوطني للفوسفات. وإلى يومنا هذا لازال المهرجان مستمرا، وقد وصل السنة الماضية إلى دورته 25. ومجموعة من الفنانين ومجموعة من المثقفين التونسيين كانوا يحضرون دورات المهرجان بانتظام، والعديد من الأفلام التونسية توجت بمهرجان خليل جاي، كلي نذكر صفيح الذهاب يا سلطان المدينة ديال المنصف دويب، مجموعة من كبيرة من الأفلام التونسية، لأن واحد المرحلة السينما التونسية عرفت واحد تطور كبير في الوقيتة ديال نهاية التسعينات وبداية الألفين. في ذيك الفترة كان مد، وكانت الأفلام التونسية لما تشارك في المغرب ضروري كانت تحصل على جوائز مشرفة. العلاقة ما بين الجامعة التونسية والجامعة المغربية لم تنقطع نهائيا، بقيت مستمرة إلى يومنا هذا، وهناك تفاعل عقلية جديدة بشراكات جديدة، وربما تواجدي هنا في مهرجان بعيون يأتي ضمن هذه الدينامية اللي تخلقات مؤخرا ما بين الجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة الوطنية للأندية السينمائية. نتبادل الأفكار، نتبادل وجهة النظر، وهذا المهرجان نحن كنعتبروا راسنا يعني قريب لينا بزاف، لأنه جاء في هذه المرحلة اللي وقع التقارب ما بيننا وبين الجميع، لأن واحد المرحلة كان فيها مرحلة ركود، خاصة بعد ما عقدت الجامعة التونسية هنا في تونس الجامع العام ديال الجامعة الدولية. للأسف هذيك الخطوة كان خططها الجامعة خطوة غير محسوبة، عرفتي علاش؟ لأن كلفوا كثير استضافة الجامعة الدولية، وخلقت لهم من بعد أزمة مالية للجامعة، وكانت وقع توقف عندهم، وفي نفس الوقت احنا كان عندنا ركود. لكن هذه السنوات الأخيرة بدأت الانتعاش من جديد. الآن الأندية السينمائية في المغرب بدأت كتنشط في المركبات الثقافية للوزارة، وزارة الثقافة يعني جهزتها بآلات العرض السينمائي. أصبحنا ننظم هذه السنوات الأخيرة عروض منتظمة بمختلف مدن المغرب. عدد الأندية السينمائية الذي كان تقلص في فترة سابقة الآن ينتعش، نصل دابا حاليا إلى أزيد من 50 نادي سينمائي في المغرب، وفي مدن متفرقة عبر التراب الوطني من شمال المغرب إلى جنوبه. وهذه الديناميكية دابا الأخيرة على مستوى التنشيط ديال المركبة الثقافية، وأيضا على مستوى المهرجانات، فتقريبا واحد جينا نحسبوا واحد 15 مهرجان سينمائي أو أكثر المسيرين ديالهم أطر الأندية السينمائية. نادي نور الدين الصيد هو جاء بعد وفاة نور الدين الصيد اللي كان توفى في ديك المرحلة ديال انتشار وباء كورونا، كان هو من الضحايا ديال نور الدين الله يرحمه، أحد المثقفين وناقد سينمائي، وكان صديق المرحوم نور الدين، واشتغل معاه في القناة الثانية، واشتغل معاه كذلك في المركز السينمائي المغربي اللي هو محمد بكريم. أسس بمدينة أكادير رفقة شباب من المدينة ورفقة الحسين بكريم، أسسوا نادي نور الدين الصيد، وهذا النادي من أنشط الأندية السينمائية، فهو ينشط في قاعة قديمة، قاعة سينمائية قديمة هناك في مدينة أكادير، اقتناها المجلس البلدي للمدينة بعد ما كانت أغلقت وحولها إلى مركب ثقافي. والنادي السينمائي نور الدين الصايل ينشط بانتظام في تلك القاعة، وينظم برامج متميزة جدا عن باقي الأندية السينمائية. يمكن لي نذكر لك اللقاءات اللي كيديروا، مثلا كيديروا لقاءات مع مخرجين من خلال تيمة معينة، كيديروا الأفلام يعني الأفلام اللي كتوج في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة، كيختاروا تلك الأفلام وكيبرمجوها أيضا بمدينة أكادير، بحكم باش الناس أكادير يشوفوا الجديد ديال الأفلام الوطنية، بالإضافة إلى حفلات توقيع الكتب ومجموعة من الأنشطة الموازية. لديهم فريق شبابي هو المسيرين، كاين جوج الناس من الجيل الاول اللي هو الحسين وسي محمد بكريم، ولكن بقيه العناصر كلها شباب وكلها حيوية والقاعة فوق ما كيكون عندهم شي نشاط تكون القاعة ممتلئة عن آخرها، وما يمكنش يتعرض التمثيل بدون ما يكون متبوع بنقاش ونقاش عميق جدا. هذه الزمة، وهذا يشرف أن اسم نور الدين بقي مستمرا وسيبقى دائما في أذهاننا.
0: هي ثلاثة توصيات أقل ولا أكثر. التوصية الأولى هو إحداث مسابقات متخصصة لكل من الفيلم الروائي القصير والفيلم الوثائقي القصير بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأعمال ويتيح تقييما منصفا لكل نوع سينمائي وفق معاييره الخاصة.
4: وعدنا في المغرب تجربة مماثلة لتجربة مهرجان بيروني اللي هو مهرجان سينما المرأة الدولي بسنة، واللي تأسس هذه السنوات يمكن وصل الدورة 14 ولا 13 متذكرش بالضبط.
3: هي المرأة حاضرة كثيمة أو حاضرة كصانعة؟
4: هو البداية كانت بحال هكا بنفس الطريقة اللي يشتغل بها المهرجان بعيونه. يعني الدورات الأولى كانوا يبحثون عن الأفلام التي تنتجها المراكين، بحكم أن في المغرب العدد النساء المشتغلات في المجال السينمائي قليل، وبالتالي وصلوا لواحد القناعة على أنه ما يمكنش يستمر المهرجان هكذا. كاين سنوات اللي يمكن ما يجي حتى فيلم من من من من انتاج مرأة او من اخراج مرأة، دونك اضطروا انهم يوسعوا الفكره، ما تبقاش فقط المرأة اللي هي وراء الكاميرا، ولكن يشوفوا الافلام اللي تعالج قضايا نسائيه، قضايا ماشي بالضروره ان يكون وراها رجل او امرأة، ولكن يكون الفيلم تكون حاضره فيه المرأة، قضيه من قضايا المرأة حاضره في الفيلم. هذا هو الذي بالتركيز السنوات الأخيرة، ما بقاش الأفلام اللي هما اللي يعني المرأة هي اللي وراء الكاميرا، ولكن الأفلام اللي تعالج قضايا من قضايا النساء عبر العالم، لأن مشاكل المرأة تتنوع حسب البيئة الثقافية لكل بلد، وبالتالي المهرجان كيسلط هذا الضوء على هذا الموضوع، وكيعطي واحد الجائزة بالإضافة للجوائز اللي كتكون هي كلاسيكية، جائزة أحسن مخرج، تشخيص إلى آخره، جائزة المناصفة الفيلم، وكتدار واحد اللجنة ديال المناصفة اللي كتعطيتها هي جائزة الأحسن عمل إبداعي فيلمي يعطي لهذا الموضوع ديال المناصفة. دونك بعيونهن هنايا دابا على حسب ما شفت فيه متخصص في جانب واحد هو الفيلم القصير. باركونت عندنا احنا في سلا كاين الفيلم
3: قصير متنوع،
4: الفيلم الطويل سواء روائي او وثائقي، وكاين الفيلم القصير. سلا يحرص على ان تكون لجان التحكيم نسوية 100%، ما يكون حتى شي عنصر رجالي في اللجنة. الكتب التي توقع النقاشات اللي كتدور في الندوات كلها تكون مركزة حول موضوع من موضوعات المرأة. دونك هذا سبق الإخوة الجالية التونسية حضرت الأخت إلهام الحمروني إحدى دورات مهرجان سلا، وأكيد على أنها شافت طريقة باش كيشتغلوا المغاربة، ومنين جاوت هنا لتونس خدموا على خصوصية ديال المهرجان بعيونهم اللي مختلف دابا تماما على الطريقه باش كيشتغلوا المغاربه. وبالنسبه لي انا حسيت على ان هذا المهرجان هو مهرجان سينيفيليا بامتياز، لان المواضيع اللي تناقش في الجلسات الصباحيه او لنوعيه الافلام المبرمجه او النقاشات التي تكون على هامش المهرجان كلها يطغى عليها ذلك الطابع السينيفيلي، واللي نابع من تكوين داخل حركة الأندية السينمائية.

يا مساء الفل والياسمين، 9:41 دقيقة على موجة إذاعة صفيق سيفي مع بير شقرون فيصل المرزوقي، مواصلة معكم المشوار حتى نص الليل. مش نحكي شوية توا على المشاركات المسرح الوطني التونسي اللي يفتتح موسمه الثقافي بثلاثة مشاركات دولية، هذه الانتاج الثقافي الخاص ب 2026-2027، مسرحية جرس والهيري بيت اللي باش يمثلوا تونس في ثلاثة تظاهرات ثقافية دولية من 13 حتى 20 سبتمبر. البارح تم عرض مسرحية جرس للمخرج التونسي عاصم بتوهيمي في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن، وباش تسجل مسرحية الهيري بيت للمخرجة التونسية وفاة طبوبي زوز مشاركات دولية. اليوم الأولى باش تكون يوم 16 سبتمبر ضمن المسابقة الرسمية لعروض النخبة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، والمشاركة الثانية الوفاة طبوبي بمسرحية الهيري بيت باش تكون نهار 20 سبتمبر في اختتام فعالية مهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا. بالتوازي مع الحضور الدولي هذايا تتواصل بقاعة الفن الرابع بالعاصمة برمجة المسرح الوطني التونسي على امتداد الموسم من خلال عروض مسرحية مواعيد فنية متنوعة لجانب مواصلة تهيئة الفضاءات المخصصة للجمهور والفنانين بالطبيعة والمهنيات والمهنيين. بالنسبة للبرمجة الجديدة تنظم الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع اللي باش تنطلق فعاليتها من الجهات قبل ما تتواصل في تونس العاصمة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وباش تنتظم المسابقة الخاصة بالإنتاجات والأعمال الجديدة. يشمل برنامج الموسم الثقافي أيضا تنظيم دورة تكوينية جديدة في مجال السيرك خلال شهر سبتمبر، ويتم تتويجه بإنجاز مشروع يستند على المعارف والمهارات اللي يكتسبها المشاركين والمشاركين خلال فترة التكوين، ويتم تقديم العمل للجمهور في مراحل لاحقة. هذه بالنسبة للسيرك. كيف كيف في شهر اكتوبر ان شاء الله باش نستقبل المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية، دفعة جديدة من المتكونات والمتكونين، وتنطلق خلال شهر ديسمبر دورة تكوينية جديدة للمختصات والمختصين في تقنيات الإذاعة والصوت وتوذيب الركح، وتوسيع مجالات التكوين باش يشتمل على مختلف الاختصاصات المرتبطة بصناعة العرض المسرحي خلال الموسم الثقافي 2026-27. باش يتم عمل وباش يتواصل العمل على عدد من الانتاجات الجديدة للمسرح الوطني التونسي إلى جانب مشاريع انتاج مشترك مع شركاء دوليين، وهذا يعزز التعاون المسرحي الدولي ويفتح آفاق جديدة أمام الفنانين والمبدعين والتجارب المسرحية التونسية. باش يتم الإعلان على الانتاجات هذه والمشاريع بعد استكمال مراحل الإعداد وجاهزية الأعمال هذه للتقديم. باش يتواصل خلال الموسم الجديد التظاهرات اللي نظمها المسرح الوطني التونسي في مقدمتها تجلية الحلفويين خلال شهر رمضان القادم، وتونس مسرح العالم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق ل 27 مارس بطبيعة من كل عام. دونك الموسم القادم مش يكون 27 مارس 2027، 21:44 دونك 9:44 نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى نص الليل، باش نخليكم معنا غم هذه وراجعين.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه فيقس في 59 دقيقه. نحن مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل ان شاء الله. قريبا باش نحكيوا على مشروع اسمه طريق مجرده فيا بغرادا اللي تنظمه جمعيه ميوزيوم لاب بطبيعه مشروع ثقافي هام باش ينتظم من 2 ل 4 اكتوبر 2026 في دستور تبرسق وسلوكية للتعريف بالمشروع بالطبيعة اللي باش يجعل من واد مجردة وجهة ثقافية وسياحية. إن شاء الله باش نعطيكم التفاصيل نهار الخميس الجاي في برنامج مساء الخير تونس. أنا وزميلتي ريم بن جويرة أبارتير من 46 دقيقة 59 دقيقة نحن باش نمشيو مع الأنغام اللي توصلنا الأخبار العشرة متاع الليل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي.

0: نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. متمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: العاشرة ليلاً.

مرحبا بكم. آلاف التلاميذ يستعدون غدا للعودة المدرسية، ووزارة التربية تؤكد جاهزيتها. الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل تؤكد تثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى أخذ مجموعة من الاحتياطات من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. والقوات السعودية تعلن سقوط أكثر من 2000 قتيل في اليمن. بعد عطلة امتدت 3 أشهر تفتح المدارس والأعداديات والمعاهد أبوابها غدا لاستقبال آلاف التلاميذ الذين يسعون إلى تحقيق النجاح والتميز، وأساتذة يرغبون في إتمام سنة تربوية ناجحة دون نقائص وعراقيل. العودة المدرسية سبقت استعدادات لوجستية وبشرية أعلنت وزارة التربية أنها أمنتها منذ أيام لتلافي عديد النقائص. استعدادات أخرى في علاقة بأمن التلاميذ، خاصة الأيام الأولى من العودة، حيث قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية من خلال تركيز ممرات للمترجلين وإعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية، مع توفير الإنارة بمحيط المدارس. ويوم العودة المدرسية سبقه حراك للمعلمين والأساتذة الذين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد، بدعوة من الفرعين الجامعيين للتعليم الأساسي والثانوي، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهياكل النقابية تواصلا لاستهداف الحق النقابي والالتفاف على حقوق المربين. العودة التكوينية ستكون يوم 16 من سبتمبر الجاري، وقد طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة، ودعت إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. ومع العودة التكوينية حذرت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين من ممارسات غير قانونية تم تسجيلها لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العمومة باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. الوزارة بيّنت أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، وتنظيم مراسم لأداء اليمين، واعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. وفي صفاقس سيغلق مركز الصحة الأساسية.

0: أساسية الجمهورية طريق رفران كيلومتر 8 لمدة شهر بسبب إنجاز أشغال على أن تقدم الخدمات الصحية التابعة لهذا المركز بمركز الصحة الأساسية مركز كمون طريق جرمدة كيلومتر 5. نبقى في صفاقس. تم بداية من اليوم خلاص القسط الأول من مساعدات الراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة المنخرطين في نظام الراحة البيولوجية بعنوان سنة 2026 عن طريق تحويل بنكي. نبقى مع الشأن الفلاحي، حيث نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين من نزول حجر البرد بالتدخل الوقائي للحد من انعكاساته السلبية وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح، كما دعت إلى التدخل الفوري بالمداوات بحقول الخضروات من طماطم وفلفل وقرعيات، وذلك باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية. الوزارة أوصت أيضا بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم، مع ضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمداوات، وطالبت بجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد التي قد تكون مصدر عدوى بالآفات ومساهمة في تكاثرها. إلى شأن النقابي، حيث دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في تونس، واستأنف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي حسب تقديره. إلى أخبار العالم بإجاز. شهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مساء اليوم خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلنت قيادة حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان مشترك بعد اجتماع عقدته اليوم أن الشراكة الوطنية والعيش المشترك يشكلان قاعدة أساسية لحماية لبنان، ورفضت أي مقاربة سياسية تقوم على الإقصاء، وشددت على أن السلم الأهلي خط أحمر. أعلنت بحرية حرس الثورة الإيراني انفجار ناقلة النفط ألغيا عقب اصطدامها بلغم أثناء محاولاتها عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز، وأكدت أن محاولات إخماد الحريق باءت بالفشل، والتهمت النيران كافة الناقلة بل الناقلة بالكامل. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع مساء اليوم التصدي لتشكيلين جويين قتاليين سعوديين من نوعي تايفان وأف 15 في محافظة صعدة. أعلن المتحدث باسم القوات التابعة للسعودية في اليمن سقوط أكثر من 2000 قتيل بين قتيل وجريح في صفوف القوات خلال المعارك الأخيرة بالساحل الغربي، وأشار إلى أن حصر الأعداد ما زال مستمرا حتى اللحظة. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده تسعى إلى إقامة تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تتطلع إلى الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه يدرس إمكانية أن تصبح كندا عضوا منتسبا في الاتحاد. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. آلاف التلاميذ يستعدون غدا للعودة المدرسية، ووزارة التربية تؤكد جاهزيتها. الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل تؤكد على ضرورة التثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى أخذ مجموعة من الاحتياطات لتجنب الآثار السلبية لسقوط حجر البرد. واستشهاد فلسطينيا مساء اليوم في غارة صهيونية على خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: في الختام أجمل تحية سهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: يلا لحظة.
6: أجر الفنون.
7: أجر الفنون.
6: سهرة الدراما والفن السابع.
7: أجر الفنون.
6: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
7: أجر الفنون.
6: متابعة

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا على موجة اذاعه صفيق صيفي من وصلوا المشوار 14 سبتمبر 2026. هذه اغورا الفنون، هذه اول عدد من اغورا الفنون بالنسبه للموسم 26 27. سعيده جدا باستقبال مجموعه من الشباب المسرحي الليله معنا في الاستوديو، المخرج المسرحي الشيب محمد امين الشريف. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك مدام عبير، ومسرورين برشا بالاستضافه وميرسي.
0: مرحبا مرحبا زيدا بالممثله سيرين بن نعمان. سيرين اهلا وسهلا ومرحبا. ميكش غريب علي يا سيرين، شفتك في اعمال سابقه. كان
2: شفتني في وقتها سبيكتاكل نتاع دانس مع الكوريغراف جيلاني شحايد في الجم.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك. كيف زيدا الممثله ايمنه ديريدي، مرحبا بيك يا ايمنه.
3: مرحبا بيك.
0: ورحبوا كذلك أمين العبيدي ممثل، خذي تنويه زيد على العرض هذا. مرحبا
4: مرحبا.
0: تراك بدا ينقص
4: سبا.
0: بشكون نبداو؟ خلينا نبداو مع محمد امين الشريف. نحكي شويه على المسرحيه بالطبيعه اللي شاركت في المهرجان نوادي المسرح في دور الشباب ودور الثقافه والمؤسسات الجامعيه، مسرحيه نبض واحد. تفضل.
4: مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على اذاعه صفاقس. نبض واحد مسرحيه عرضناها ضمن المهرجان الجهوي نوادي مسرح نتاع دور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه، ضمن يعني كاتيجوري اللي هي الطفل، مسرح الطفل. يعني مسرحيه موجهه للاطفال، حابين نحكي فيها على حاجه يمكن ما هيش مسلط عليها الضوء برشا، معناها خاصة مسرحيا وركحيا ومهما كان، اللي هي الذكاء العاطفي للطفل. حاولنا نحكيه على المشاعر متاع الطفل، كيفاش ينجم يوظفها، كيفاش يتعايش بها، كيفاش ينجم يكون توليفة بيناتهم باش يتكاملوا ويكون عنده يعني باش يكون طفل سوي في الكوتي متاع المشاعر نتاعو، وينجم يتصرف بيهم وينجم يندرج في المجتمع ويعبر عليهم. أهم حاجة ينجم يعبر عليهم وكهو.
0: المشاعر العاطفية وهذا الجانب العاطفي اللي هو مهمل عموما عند العائلات، معناتها بالنسبة لهم طفل عنده مدارك معينة، عنده معرش نمط من مشاعر معينة، منهم انه يجوع، يلبس، يتغشش فقط، ما كثرش من هكا. معناتها الحاجيات الأساسية بالنسبة لكل ولي انه يلبس ولده، انه يحميه، لكن فما برشا مشاعر يقع تغذي عليها.
4: احنا في المسرحية مثلنا المشاعر، معناها في أحاسيس معينة ما نجمش نعمل المشاعر الكل بطبيعة، أما عملنا الخوف، الحزن، الغضب، الخوف اللي قدام محمد أمين العبيدي، الغضب أدته أمنة الدريدي، والحزن سيرين بن نعمان، وعملنا الفرح ميسم الزايد، وعملنا الشعور بالجوع والغيرة. حاولنا نعمل توليفة، معناها
0: اهم المشاعر اللي بون عند اي انسان بطبيعة المشاعر اللي نبداو نحسوا بها ملي نحن اطفال.
4: حاولنا نسلطوا الضوء على اهميه كل شعور فيهم. كيما الحزن، ما نجمش الطفل معناها ما نجمش يعيش حياته كامله فرحان، الحزن هو اللي يكمل الفرحه، هو اللي يعطي المعنى للفرحه، فمش فرحه من غير حزن. الغيره كيف الغيره، اذا عرفنا كيفاش نوصفوها كاش خدمنا في المسرحيه، معناها حاولنا نظهروا كيفاش كل شعور مهم للطفل الصغير حتى الكبار. معنا تقى حتى عبد تقى في 50 60 ما عندوش الذكاء العاطفي، ما ينجمش يتحكم في مشاعره، وكلنا معنا العبد الكل معنا. خاصة كي يدغى عليك الغش، كي يدغى عليك الحزن والديبريسيون، نجمش تتصرف. احنا عملنا مسرحية بطبيعة معنا هي المساج متاعنا انه نوصلوا المشاعر، اما حابينش نمشوا في مباشرتية رو عنا مشاعر كذا باش نجي. حاولنا احنا المسرحية تبدأ نحرق ومش حارق لمحالة.
0: هي المشاعر كما غنيت معناتها شيرين، حاجة عظيمة على الاخر والصعيبة على الاخر. والمشاعر المشكلة انه احنا في العالم استنسنا انه نصفوا رواحنا بمشاعرنا. وقت تبدأ تقول انا غضبين، ما تقولش انا عندي شعور بالغضب، معناتها تولي انت كلك وقتها فيك الحالة غضب، وإلا انا خايف، معناتها
4: يمية بالمية غضب، يمية بالمية حزن، يمية،
0: في حين انه المشاعر الزوار هما زوار معناتها زائر يجينا في وقت نعرفوا الزوار ما يطولوش معناتها يجيك في وقت ويمشي على روحه معناتها كي نتعاملوا مع المشاعر انها فقط زوار توا تتحل المشكله
1: هما باساجات يجيوك في حياتك نجم تعدي بيه من نهارك نجم يجيوك في نهار برك الشغل المشاعر الكل وانت جوست كيفاش تعرف توظفهم كيفاش تخرج من سيتياسيون بيهم ساعات سيتياسيون لازمك تكون متغشش اما لازمك تهدي غشك بعد شعر اخرين تعدي معها الفرحه تكون ميكس تعمل ميكس بين المشاعر اللي عندك باش نجمك توظفها وتخرجها في احسن حله باش تكون انت في احسن حله
0: اي فكره هامه جدا انه مسرحيه معناتها نلقاو فيها المشاعر هذه مازال باش نحكيو على العرض بالطبيعه دونك نمشيو مع الممثله سيلين بن نعمين مرحبا بك يا سيلين انت اللي مثلت شعور
2: الحزن
1: الدمعه
0: أنت اسمك دمعة في المسرحية؟
2: في المسرحية اسمي دمعة نمثل شعور الحزن اللي هي اللي في المسرحية هي اللي اختفت وبالاختفاء متاحة هذاك صار معناتها خلل في النظام الحسي الكل وهذاك علاش خواتها المشاعر الأخرين لازمهم يمشوا يلوجوا عليها ويرجعوها
0: كيفاش استعديت للدور هذايا؟ أنت اخترت دورك وإلى محمد أمير الشريف اقترح عليك الدور هذا
2: هو النص كاتبينه احنا الزوز دونك حاولت وقتها انا كيفاش نختار حاولت نختار ابعد بيرسوناج على شخصيتي انا معناتها انا كيفاش نختار الشخصيه اللي اقرب لي كنت نختار الفرحه وكل حاولت نبعد
0: حبيت تتحدى روحك معناتها
2: حبيت نعمل حاجة بعيدة عليها
0: وكيفاش معناتها جسدت ولا حاولت باش تقرب للمتفرجين الشعور هذي متاع الحزن وإلا متاع الشجن من غير ما تبكيهم مثلا خاطر وقت نقولوا دمعة مش لازم انك تنجم تكون انت حزين من غير ما تبكي
2: اي احنا كي قعدنا معناتها ندربوا على الدور وكل شيء حاولنا انه ما نمشيوش في البكاء ولا في العياط معناتها حزن خاطر الحزن راهو فما
0: طبقات وطبقات
2: معناتها تنجم تكون حزين على الاخر اما راك الدموع ماكش باش تلقاهم تنجم تكون حزين على الاخر وصوتك مش كصوت ليغو اللي بشي تاع صياح ولا يقلق الكل معناتها يمشي بالبدن بالغزره حتى صوتك الصوت الهادئ اللي معناتها يعبر اكثر على الحزن من انه عياط ولا
0: ماهي شعور الحزن مازال عندنا الغضب احنا الغضب مع إملا دريدي أهلا وسهلا ومرحبا
2: عسلامة مرحبا بك
0: مش نسميوك غضبينة
1: وي
0: غضبينة شنو اسمك في المسرحية
3: اسمي غضبينة في المسرحية
0: غضبينة ما عنديش فكرة لو أنا سميتك كل خطر ما حضرت ليش للأسف
3: اسمي غضبينة نمثل شعور الغضب والله الاقتراح ذا معناتها باش نخدم مع أمين شريف جاء من وسيم الهرابي ومعناتها كيف حكيت مع أمين وقال لي باش تخدم غضبينة وكل الحقيقة حبيت الدور خاطر ما خدمتش حاجة كيكة قبل معني دونك عجبتني معناتها الاقتراح متاعو كو مشيت فيه الدور الحمد لله وحبوني العبيد وأتقنت والحمد لله
0: تفرجت هكي على مشيت فيها غضب حاولت باش ترجع شوية هكي لزوفغ مسوي إن روايات وإلا أفلام كيفاش الناس تغضب خاطر الناس راهي تغضب بأشكال مختلفة معناتها فما شكون اللي عايت فما اللي وقت يغضب برشا معناتها يسكت كل واحد كيفاش يغضب
3: والله شو هو الاكتور معناتها وانا اكتريس حاصيله معناتها الممثل ياخذ المشاعر نتاعو والا انت كي باش تادي دور يلزمك مشاعر معينه من داخل معناتها انت لازمك تلم المشاعر باش نجم تعطيها للعباد انا كي باش نخدم الدور نتاعي حاولت نخدم بشخصيتي انا مثلا كيما تغضب امنا اما هاكا كيف باش تقدمها للعباد لازمك تزيد تصيغها معناتها دونك انا كيف باش نخدم غضبانه معناتها اوتوماتيكمون المشاعر اللي في داخلي انا حاولت نجسدهم كيما جسدهم انا معناتها
0: الصوت العالي صوتي على شويه
3: بون
0: لي غريماس يتغيروا شويه نتاع الوجه هكيك
3: صوتي على مش بالكاركتير معناتها الكاركتير عنده دور اما احنا في المسرح لازمنا صوتنا يكون عالي باش يوصل للجمهور اما الغضب ما تنجمش تمثله جوست في العياط والا جوست في التيخ ولا حاجه ديكه معناتها انا حاولت نجسد الغضب كما انا راه معناتها من منظوري حاولت ما نكونش انفعالية برشا. الجريماس هما اللي عبروا أكثر وبيان سور معناتها الملامح متاع وجهي هي أكثر حاجة عبرت. معناتها ريت إنسان آخر معناتها ينجم يمثل الغضب بالعياط, ينجم بالردات الفعل متاعه. أنا حاولت نجسده بلغري ما سمتي أكثر معناتها بيان سور معناتها تحركات سورسين وذوكم الكل لهم دخل, أما حاولت نجسده كأين نراه معناتها.
0: خلينا نمشي تولي الخوف, مشاعر الخوف مع أمين العبيدي.
1: خوفين
0: انت اسمك خوفين, دونك غضبانه وخوفين ودمعه
4: ومخرج
0: وعقلي
2: عندنا اكول
3: في راس الاداره
0: الجوع ثم الفرح
2: الفرح
0: فالروح
4: وابر مشاعر عن شخصيات اخرى معناها هما اللي كانوا في الرحله نتاعهم باش يمشيوا ينقذوا دمعه في باب النسيان.
0: باش ينقذوا دمعه في باب النسيان. عندكم ابواب معناتها
4: عندنا برشا ابواب. كمل عبيدي نحكيو على
0: خلينا نمشي مع امين العبيدي اللي خذا على الدور هذا الدور خوف خوفين تنويه. اي خوفين
5: والله يا انا جاني شريف امين شريف جاني قاعدين قال لي تحبش تدخل معايا مسرحيه؟ قلت له باهي انا معك. مانيش ما زلت ما في باليش بالدور اللي هو محضره لي. مشيت معاه لقيت الدور خوفين وانا نحبك الادوار نتحدى فيها روحي المعقدة شوي. قلت له باهي بدينا نخدمه لانك بشوي بديت نلقى الشخصيه فهمتني منظوري انا ومنظوره هو. حاولت نلبي له نظرته معناها الاخراجيه. الحمد لله توفقت في هذا وعبرت عليه بمكثرة بمواقف كوميديه بالغريماس نتاعي. فما كلمه ديما نعاود فيها نتاع خوف حاجات كيما كيك
0: تيك معناتها ديما
5: تيك. يا ويلي
0: يا ويلي
4: البيرسوناج
0: يا حليلي يا ويلي
5: يا ويلي.
0: دونك خلينا نرجع مع ميل شريف. اول حاجه خلينا نرجع للكتابه اللي قلت مشتركه انت وسنين بن نعمي. علاش اخترت المشاعر؟ كيف جاتك الفكرة معاد؟
4: هي المسرحية كانت قبل مكتوبة عندها أمين, مش مكتوبة كل أما جست تريتش أفكار على الألوان. تعرفت على سيرين بن عمان في الدومين تاع المسرح وكل شيء. الحقيقة الفكرة متاحها هي جابت لي الفيلم اللي هو اسمه إنسايد أوت. فيلم هذا من برا يحكي على المشاعر وكل شيء, على طفلة اسمها ريلي كيفاش نجم تعاون كيفاش مشاعر تاعها يكونترولو فيها. وانا جسده كأني أداة تتحكم المشاعر. احنا حتى في المسرحية جبدنا كلمات كأنه برسم النظام الحسي. حتى خدمنا جو معناها متاع كمسي نظام الحسي مع ممشيش قالت غضبانة بازرة وأكول كل الأسلاك متاعها. وانا حملت عملنا بواد كونترول كاملة متاع مشاعر. جاتني سيرين بالفكرة, قعدنا ايامات برشا ايامات كتبنا حررنا هذه لا هذه تجي هذه ما تجيش. تعاركنا برشا اصلا حتى على نفضح لو كل شيء ما عندناش كويس. حاصل خرجنا بخدمه المشاعر, كتبنا بالنص القديم وبالافكار الجديده, لمدنا الجروب, خدمنا اكزرسيسات, اطرنا عملنا باش اسمه سامحني خدمنا ضمن دار شباب جرمده مش من نسويش العباد. إدارة سي فيصل الشريف وتأطير مدام سندس رياشي اللي هي زوجته. حاصل المشاعر حبينا نبعدوا على الكلاسيك. حبينا ناخذوا حاجات تعيش في وسطنا. وصلنا حتى في الفو أوف الأولاني اللي هو أدى سي عمر بسلطان, نشكره برشا عاوننا برشا في البروجي. خدمنا الفو أوف حتى كبدينا الفو أوف الأولاني تاع المسرحية تقديم يعني المسرحية الأول في الأتاك. قلنا اللي هما كائنات حية ما نجموش نشوفوها عاشة في وسطنا. وصلوا معنا حتى عباد سألوا بعد المسرحية اسكو برسمي أنا عندي كائنات ذوكم. معنا وصلنا هيك الحاجة اللي تفرح معنا أنه وصلنا جسدنا معنا فما نقاء صحيح أما وصلنا للقلوب العباد كبار وصغار الزوز.
2: هو صباحني الصغير معناتها في مخه ما ينعرفش شنو ما المشاعر اللي تعدى
0: بها حتى الكبار وما حتى الكبار ما يعرفوا
2: معناتها يعرف اليوم ثاني يحس بالخايب والحاجه اما ما ينجمش يعرف شنو بالضبط. دونك حبينا نوصلوا المعلومه للصغير عن طريق اللون نتاع اللبسه خاطر كل مشاعر عندها لون واحد معناتها حتى هو نهار اخر يحس بالحاجه هذيك يتفكر الانسان هذاك اللي مثل الدور هيك في اللون في الغريماس نتاعو في الحركات معناتها يولي عنده ريفيرنس حتى باش يعرف انا تو باش نتعدى انا شنو نحس معناتها تسهل اصلا للصغير انه يشوف قدامه المشاعر هذيك مجسده وعايشه معناتها انا تسالي السؤال هذاك بالحق زعما عندي الكائنات هذوكم عايشين فيها وشنو نعمل باش نفرحهم شنو نعمل باش نخليهم متعايشين
0: هم جدا سيرين علاش لخاطر احنا بصفه عامه ما نعترفوش بمشاعرنا وبه برشا انه نعلموا الاطفال انهم يعبروا على المشاعر نتاعهم خاطر عندنا برشا مشاعر اي انسان اي كائن حي عنده مش هما حتى الحيوانات عندها مشاعر فقط ينقصنا انه نعبروا على المشاعر هيك نقولوا راني انا توا متغشش ديجا نصف الحمل ما عندها يتنحى بون الكبار ينجموا يعرفوا ما كيما قلت انت الاطفال لازم يعرفوا ويقول مثلا انا راني توا ما يحشمش زاد من غير ما يحس بالعار يقول انا توا غرت من خويا ولا غرت من بنت الجيرين لخاطرها لبسها إذا ما زلنا احنا ما زلنا نكبتوه معناتها فينا احنا ولا حتى في الاطفال
2: خدمنا زاد على الغيره على معناتها على الغيره اني هو على طول المسرحيه الشخصيه غيو اللي معناتها معرقل في كل اوقات هو معناتها يكون معرقل للاحداث وخاطر غير منهم وكل في اخر المسرحيه باش يكتشف انه حتى هو معناتها احساس لازم يكون عنده وجود راهو اللي حاولنا نوصله اللي الغيره راهي ماهيش ديما حاجه خايبه راهي تنجم بالعكس اذا كانك انت ما توظفيش باش تضر غيرك راهي بالعكس نجم تنفعك تنجم تخليك تحاول تعمل حاجات ما خير ومعناتها ويرجع له هو زاد الفضل في انقاذ دمعه معناتها
1: واللي أداها هيثم الشريفة باش ما ننساوش
0: هي الباشا وعلى ذكر معناتها الغيرة شنو هي أصل الغيرة هو مش الخوف
1: لا الغيرة مش الغرور هو انك تغير من
0: الغير علاش
2: نجم يكون فيها خوف نتاع انه يكون الاخر خير مني ولا فيها جانب
0: دونك هما ديجا يهزوا لبعضهم
2: ديجا في المسرحيه عاملين الغيره والخوف ديما عكس بعضهم ديما معناتها الغيره تتنمر على الخوف و
0: هو انا المعلومه اللي عندي هو اي انسان يغير راهو خايف من حاجه خايف على صورته خايف على الليجوم تاعو دونك في الاخر هو ينجم يكون قوي اما في الاخر هو خايف معناتها هذوما كان نحكيو شويه على اللايرز نتاع المشاعر في بالي اسقط في بالي والا في كيما نقولوها معناتها ادنى شعور هو الخوف والعار
1: هو ديجا في المشهد معناها في اول مسرحيه هما كيفاش قروا بتوصيه ملام حكيم اللي اداه على حمدان نشكروه كيفاش قروا باش يمشيو ينقذوا دمعه من باب النسيان اللي هي بقعة موجودة في العقل والعم حكيم يتسمى جسد العقل مش مشيو في رحلة كاملة في ديمون ديماجينيغ كيني الإيماجيناسيون تاع الطفل الصغير معنا مدينة البلالي مدينة الأزهار اللي فيها دي ماريونات ومدينة الظلام هو غيور دوب ما خرجوا هما يمشيو حب يخلط وراهم خلط وراهم باش يعرقلهم باش ما يلمدوش ثلاثة مفاتح باش نجموا يحلوا باب النسيان هو خلط وراهم هو بالزهر مش بالزهر بالكتيبة قاوة المشهد اسمه المفتاح الاخراني في مدينة الظلام اللي وصلوا غيور قبلهم يعني كيفاش هما وانا وصلوا اخر ديجا ما نجموش ياخذوا المفتاح الا بغيور في الاخر هو حب يعمل التراب ياخي هو حل فيه التراب هذاك اتفرج انت ايش اتفرج تتعرف
0: من حفر جبل اخي
1: وقع فيه
0: اما في كل الاحوال ذكرها بزيلة برشا انه الغيرة معناتها في كل الاحوال هي لازمة موجودة في اي انسان
1: احنا ديجا عملنا بعثنا مستاج في المسرحية
0: ما نحشموش منها يلزم الغيرة اما فقط نقوله علاش احنا نغيره باش نفهمه
1: الغيرة نجم تكون سيئة اما باهية اذا وظفناها وعرب نرتقيه باش نقدمه برواحنا مش معناها نغير من السفلان باش نطيحه باش نطيحه من الوحدة هو
0: حاول على روحك
1: حاول نخلط له علاش لا نفوتو تكون خير من الناس وقد الناس وقلب الناس اللي تستمر
0: كذا غيور هذا غيور اللي هو ما هوش معانا اليوم سلم عليهم يسمعوا فينا
1: يسمعوا فينا الكل بسيطهم
0: قل لي ايمنا دريدي دونك عندها جبت لنا معناتها الشهاده نتاعها احسن ممثله واعده في مسابقه العميل الجماعيه للاطفال المهرجان الجهوي للنوادي المسرح في دور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه هذا نتصور بشي قاعد لك تاريخ انت هذا اول تتويج عندك ولا عندك حاجة
3: اول تتويج ناخده في المهرجان الجهوي وفخورة برشا الحقيقة بروحي وبالإكيب اللي معها وبالمخرج متاعنا حاسيلو.
0: كهو مازال عندك تغيك؟
3: أنا تو يعني لا ما عندي. نحب بليه نحب بالرسمي نقدم تحية للإكيب الكل بالممثلين وباللي عاونونا زادة في الكوليس وكل نقول أسميهم ولا بعد
0: يسير شكون أسميهم لا
1: قول كما تحب.
3: نحب نشكر زملائي اللي ما كانوش معنا لهنا اللي هما هيثم بن شريفة وفراس قدر وصفاء العشي ومروى المهيري وعلى حمدين وآية الحفيظي وخديجة
1: بن مرات
3: شكون سيد
2: ميسم الزايد وإناس
3: الزايد هيكم هما نرمان. حابين نكونوا كلنا لهنا وحمد الله معناتها اللي جينا احنا ونحكي وبسيمي بعضنا وكهو يعني بالرسمي والعمل الذي عمل متكامل من جميع معناتها واحنا مع بعضنا الكلنا قدمنا حاجه باهي وحبوها العباد الحمد لله معناتها تسمى بالنسبه لي انا الكلنا احسن ممثلين معايا الحمد لله.
0: امين العبيد التنويه أول تنويه هذي ولا عندك حاجة تقبل؟
5: أول مشاركة في المهرجان.
0: أول مشاركة في المهرجان. أول مسرحية.
5: ثاني مسرحية.
0: ثاني مسرحية. شنو عندك قبل؟
5: مثلت مع سيحات من الحشيشة. مسرحية المشري وعسل دور صغير.
0: المشري وعسل أنا حضرت لها المشري وعسل.
5: زليم كنت أتذكر.
0: يمكن.
1: تفكر شو هذا اسمه مبروك إن شاء الله ما تفكروش.
0: مبروك نذكره أي نذكره مبروك نذكره.
1: بالله من المنبر هذا تحية وشكر لسيحات من الحشيشة اللي برسمي هو. وقف معنا كل معنا بريسك وقف معي خاصة أنا في بداياتي في الصنط الروماتيك هو اللي حل البيبان وأنا وكان اليوم أنا قداش مرة جيت لهنا كأكتور وكان اليوم جبال مجيت مخرج.
0: وقتش بديت أنت تمثيل وقتش تغرمت بالتمثيل بالمسرح عموما؟
1: بالمسرح هو ما نيش نكتب أما عندي ثلاثة سنين ونص دخلت من بوابة الصنط معنا غير سمح نسيت أول مشاركة لي اللي خدمت مع سيل أخضر عبيد في
0: جرين
1: تياتر
0: بعد نسلم
1: علي
0: فذا مناذل
1: أعطي الصحة والله قاعد يقدم في حاجة مزيانة خاصة في البقعة اللي هو فيها مستحقة برسمي بلاصة مستحقة معنا خاطر فما عبيد يحبوا معنا ينشطوا يحبوا كذا وأنا مع الناس المناضلة اللي واقفة للدومين وخدمت مع دار شباب طريق المطار تجربة صغيرة ومع جاموسي مع سيامير بالأسود عام 2024 وبعد تحلت البيبان مع صند دراماتيك وبعد الاحتراف مع دم حنان العبيد وسي عمر بسلطانة ومدام تيجا حراث قدموا لهم تحية الناس الكل مش منغش مني حد.
0: وانت سيلي بالعامين كيفاش تغرمت بالمسرح؟
2: انا بديت في 2019 في تونس مع المخرجة هلا عيات اللي هي معناتها استاذتي وصديقتي للتو عندي عام اللي جيت لصفاقس وتوا هاني
0: تأقلمت رجعت تأقلمت.
2: أنا أول حاجة كي جيت لصفاقس لوشت عليها هي مسرح معناتها قعدت شهر لولاني تقلقت خاطر فما المونك هذاك كهو الحمد لله صار
0: بعد عرفت لي زاد غسبي
2: لقيت الله وبدينا وقتها طول زاد نكتبوا ونلوجوا كل شيء.
0: وشنو خدمت في تونس؟
2: مسرحيات
0: أعمل مسرحية
2: خدمنا كانال وإسيادة وبطاقة تعريف وطنية لا شيء
0: إذا ما شكون خدمتهم
2: مع هلا عيات
0: مع هلا
1: خدموا لها تحية بلي
0: سلموا عليها علاش لي إيمنا ديريتي كيفاش أنت؟
3: والله أنا بديت من 2021 هكايا بديت والله دخلت معناتها غراب معناتها دخلت على الجو معناتها حبيت المسرح ودخلت وكهو يعني دخلت أول مرة مع سي أشرف دقيشي بعد لكي خدمت مع لؤي كان معناتها في نفس البلاصة في دار الشباب وبعد لكي خدمت مع أنيس وليت سالي في كلوب هو مع مدام ربيب قدم لهم تحية بعد خدمت مع وسيم وتو مع أمين
0: تو مع أمين الشريف. خلنا نحكي شوية على الكوليس كيفاش تعديت الكوليس
3: تحية المروة
0: فما برشا ضحك ديجا هوني فما هكا حسيت فما أسرار هكا وفما حاجات يلزمها تتحكي
1: تحية المروة
0: فما حاجات ما يلزمش ما تتحكيش
3: مديرة الكواليس مروة
1: والله نحكي أنا وبعد كن تحبوا
0: رسالة شيء
1: حاب أعطيهم شهادي ما يقلقش
2: على الفكرة على الكواليس
0: ليه استبديد
1: لا ما غير استبديد حاصل والله كوليس أنا فرحان وبراود بروحي وباللي كبلي معايا خاطر برسمي خدمنا في كوليس نظيفة على الآخر ناس كل أصحاب ناس كل تحب بعضها من غير تكامبين من غير اجتماعات من غير حظوظ من غير مجموعات كما اللي نعرفوهم وكل شيء جروب نظيفة ديجا ما لقيتش صعوبات كبيرة برشا معناها معهم باش ندير يجي ولا باش نبارتاجي معهم نظرتي والنص انا وسيرين صاروا اشكاليات صغيرة اما تجاوزناهم معناها انفان كي نرى العرض تعرض بالنسبة لي الاشكاليات الكل تجاوزناها فتناها ونجمنا نفوتوها
0: دونك في الكوليس كانوا المشي على ذي نتاع الغذب ومتاع
1: كانوا هاي هاي احنا بيدنا كان لازمنا نعملوا ذكاء عاطفي باش نخرج نعملوا خرجة على المسرحية ذكاء عاطفي
0: باهي باش راقبتوا مشاعركم معناتها
1: نجمنا كونترولي ونجمنا نفوت ونجمنا نتجاوز ونجمنا نقدموا ونجمنا نرتقي ببعضنا يعني كتراها بيت بالرسمي تطورت عباد قدمت عباد خذت جوائز خذت تنويهات حتى ما خذاش زاد كيف كيف خذت تصفيق العباد رسمي حتى انا نرى كجمهور انا اول عرض كان في المهرجان الجهوي معناها في الصباح برسك اشتر وانا جموسي جاو برشا عباد ونشكر كل واحد برسمي لقينا الضحكه الصافيه لقينا التصفيق الحار مش التصفيق نتاع انه هذيك تاع الاصحاب وكل شيء برسمي فما عبيت شيخت بالعرض هو احنا جينا في المرتبة الثالثة صحيح اما عادي معناها خطر تجاوزنا الوقت شوية وبالمناسبة مباركو ليكيب الكنز متاع الجاموسي متاع سيامير بالاسود
0: كانوا معانا الجمعة الفايتة
1: ان شاء الله تشريف الاقليمي واحنا هيك هي الدنيا معناها نقدمه ونزيد نقدمه وان شاء الله العام الجاي علاش لا ناخذوها احنا ولا
0: ما هي البرش علاش لي سنين بالعميل خلينا نرجع شويه للكتيبة وكل وبكري امين يحكي انه الفكره الاساسيه ولا الاوليه بديت من فيلم انسايد اوت تتفرج برشا في السينما
2: نتفرج جايه في السينما الفيلم وقتها كاني تفرجت عليه عندي برشا اما كي قعد هو يحكي لي على فكره الالوان وكل اي الفيلم مسني وقلت له علاش لا ما نمشوش في المشاعر كيما الفيلم معناتها احنا خذينا الفكره نتاع المشاعر اما العوالم وكل راهو معناتها الكل من خيالنا وكل شيء جوست خذينا فكره المشاعر كيفاش باش نوظفوها فكره زاد الهروب نتاع دمعه كيف كيف معناها مسني وحسيت حاجة ما تخدمتش حاجة ما تشافتش قبل وحاجة مستحقينها احنا توا ماذاك علاش مشينا فيها
0: هو محلي حتى العنوان انسايد اوت
2: انسايد اوت بالعربي قلبا وقالبا زاد مزيان باشا كاسم احنا بدلناها نبض واحد
0: نبض واحد ربما على خاطر المشاعر هذه الكل زاد
2: الكل مع تتحد الكل
1: تصبح نبض واحد غبيتي
0: غبينا فرحانة اليوم غبينا فرحانة معنا في استوديو
3: ميرسي عايشك
0: عليكم احنا نمشي ونغم بيا ونرجع بعد شوية 10:55 مازلنا مع فريق مسرحية نبذ واحد للمخرج محمد أمين الشريف والنص مشترك سيرين بن عمين ومين ومعي الممثلين أمنا دريجي وأمين العبيدي

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: يلا
2: أجر الفنون.
3: أجر الفنون
2: سهرة الدراما والفن السابع.
3: أجر الفنون
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
3: أجر الفنون
2: متابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجة إذاعة تصفيق سيفي. من جديد رجعنا في أغورا الفنون. مرحبا بكم الناس الكل على موجة إذاعة تصفيق سعى اللي فيم بتبيع. رحبوا بكم على www.radiofumisine.tn/sfax على الباج أوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. من جديد نرجع مع فريق مسرحية نبذن واحد. خم ذكروا قبل كل شيء بالمسرحية أمين الشريف.
1: مرحبا. نعود
0: من غير ما نعاودوا الناس اللي خلطوا علينا توا لحديش
1: وحديش. مرحبا بهم الناس الكل ومرحبا باللي جا توا وباللي يسمع فينا توا. نبض واحد هو مسرحيه للطفل ونهتم بالمشاعر للطفل والذكاء العاطفي للطفل والوعي الذاتي بالمشاعر.
0: الوعي الذاتي بالمشاعر. خلنا نرجع شوية لكوليس ما كملناهم. فما دي زوتر كوليس احنا خاطر شفتكم بكري فما هكا رسائل مشفرة بيناتكم.
1: جست حاجة برك حبيت نقول اللي احنا ضمن دار شباب جرمدا. الديكور وخرج من الممثلين بيدهم. يعني احنا هم اللي خدمنا الديكور. سيرين بن نعمان خدمة الماريونات. نعرفش تتصور ولا مدام عبير. خدمة الماريونات تاع الأزهار معناها كان عمل فيه خيال الظل. فيه لي ماريونات. فيه
0: برشا خدمة
1: فيه كلوناسك. وحاولنا نعمل التوليفة من اللي تم ضم الكل باش نخرجوا حاجة أنا تسر المتفرج والجمهور.
0: حلو إذا تسر المتفرج والجمهور. نواصلوا سيرين بن نعمان. بكري نحكيوا على الفيلم وأهمية أنه اللي باش يكتب ناس مسرحي يكون زادة مطلع على السينما العالمية وكيف كيف يقرأ برشا روايات وأدب. فهمتهم جدا مط
2: أي بالطبيعة معناتها ما تنجمش تكتب ولا يبدأ عندك زادة خيال وانت ماكش مطلع ولا ما مثلا ما قريتش برشا ولا ما تفرجتش برشا. دونك بالطبيعة ما تنجمش تعمل الخطوة هذه كذا كما يبداش عندك بقاش نجم تعمل عليه. كاو انا من قبل معناتها نقرأ برشا قصص نتفرج برشا على التلفزة. معناتها على الأفلام وعلى المسرحيات زادة
0: هما اللي يشكلوا لك المخيله نتاعك.
2: يبدا عندك معناتها بقاش نجم تعمل عليه باش تكتب ولا باش تتخيل ولا باش
0: كيفاش ترى المشهد المسرحي في صفاقس مقارنه بتونس وانت عشت معناتها شويه في تونس.
2: انا على الأول الحق كي جيت ما كنتش نعرف اللي فما معناتها التنوع هذايا اللي فما معناتها الخدمه هذه الكل في صفاقس. معناتها كي جيت كنت ماشي بالي ما فما حد شيء. الحقيقه حاجه فرحتني ولقيت روحي انا اول مره مثلا نمثل ولا نشارك في عمل الاطفال. ما كان قبل ديما نشارك معناتها البور ادولت. دونك بالحق حاجة عجبتني على الاخر واكتشفت اللي فما برشا عباد تخدم فما برشا تنوع فما خدمة في صفاقس مزيانة.
0: بكري أميرة شريف حكيت لي قلت لي اللي انت معناتها تعاملت مع برشا مخرجين في البداية معناتها كنت ممثل. هو نورمالمون من المستحسن انه المخرج معناتها حتى لو كان ما يكونش ممثل فهمت خاطر فما مخرجين عمرهم ما مثلوا فهمت اما يكون على الاقل عنده فكرة كبيرة برشا على المهنة هذيا نتاع
1: انا ممثل وحتى انا الاعمال الاحترافية اللي خدمتها كتكنيسيان. انا خدمت
0: الفريسكو كل شيء سورتو في سفيرس معناتها حكي وحريج
1: هكا. سينو حاجة بارك على الحكايه نتاع تونس العاصمه وصفاقس.
0: خاطر فما زخم في تونس العاصمه
1: اللي يعبروا لها بالمركزيه.
0: المركزيه مازلنا نعانيوا منها المركزيه الثقافيه.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله يجي نهار وتاخذ صفاقس حقها. انا نحكي هكا لاني كمواطن انا مانيش صفاقسي. اما بالرسمي
0: اما انت تعيش في صفاقس.
1: اما بالرسمي بقعه تستحق لهوة. بقعة تستحق مسرح. معنى أنا اليوم كلقيت مثلا صندر دراماتيك سكر الأشغال أنا صبحت بريسك ما عنديش نشاط. معنى فهمت اللهم وحدي ما نحكي مع أنا نحكي على مسرح الهوات. معنى الاحتراف قعدت معنا مع شركة مدام حنان عبيد وخدمت مع برشا عمال مشكور يعطي الصحة ونقدم له تحية. مع صندر دراماتيك من الأخر روعنا حب للمسرح عنا طاقات كبيرة برشا شباب في دور الثقافة في دور الشباب برشا شباب معنى حتى نحكي انا
0: بالنسبه ليهم متنفس كبير مع صندوق ديزاغ
1: مشكل المسرح هكا ونحكي حتى على فنون غيرها معناها كسينما كموسيقى كرقص ككل شيء. وان شاء الله لهوه بالرسمي بصفاقس خاطر عندنا الطاقه عندنا الطاقه والانرجي. وان شاء الله تتثقل معناها وتوفر لنا معناها على قيلة أبسط الحاجات اللي تخلينا نعمله مسرح معناها ما عرفش تكنيك ما ركح حاجات معناها نحكي لك مثلا على دار شباب احنا اليوم للأسف شديد قبل ثلاثة جمعهم الجهوي تحرقت لنا الضوء نتاع دار شباب ما لقينا وين نبرفو غادي تعرف السخانة هذيك ديجا هما يقصوا في الضوء
0: يا البيريود اللي فايتة كلها نتاع تبريف وكل عانية
1: لا نجمنا نبرفو لا نجمنا نقعدو ونفهم ما نجمش نحصل اكتورات نهار كامل في دار شباب من غير الكليماتيزور من غير لاسون من غير لوميير من غير لابروجيكسيون مشكور سي فيصل عملنا مراسلة لدار شباب طريق المطار هي اللي احتويتنا في سامحني هي اللي احتويتنا معناها ووفرت لنا معناها سباس نبرفو في مشكور سي مكرم بوصيدة مدير دار الشباب ومدام هاجر اللي وفرت لنا معناها السباس وكل شيء باش نجمنا نبرفو نجمنا نكمل المسرحيه ومعناها هذه كلها ظروف
0: كملتوها في الاخر
1: ظروف تخليك تزيد اصرارا باش تقدم فقط ما عرفتش شكون الراس الان اما ان شاء الله
0: مسؤولين
1: مسؤولين مسؤولين
0: كان يسمع فينا
1: المسؤولين
0: توا الحديث استجنطي عندنا كل شيء باش يلقاها في البث معناتها موجود على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك
1: ان شاء الله لهو بالشباب وكاو معناها اونفان كلنا شباب رانا العمار ما نحكي مش خلينا مخرج كتيتر مخرج انا معناها جست ديريكسيون معاهم اما الشباب كلنا في نفس العمار بريسك مدام سيريد طبيبه معنا في الجروب كاو ان شاء الله عجبنا الناس ومازلنا ان شاء الله في الشنقه
0: باش تعجبوا الناس ومازالت عندكم عروض للمسرحيه نبذ الواحد
1: ان شاء الله عندنا مقترحات نتاع عروض وان شاء الله باش نشطب الباهي ما نحبوش مسرحيه تموت انا النداء اي دار ثقافه ولا دار شباب تنتج عمل راهو انت كي باش تخدم 7 شهور ولا 8 شهور في الضغط هذاك والسترس هذاك والتعب هذاك ما يجيش العمل نتاعك تهمله لازم تنشر معناها نطاق واسع معناها علاش لا نعرضوا حتى برا مصفاقس معناها ان شاء الله بالكومونيكاسيون
0: ان شاء الله يجيو برشا مهرجانات وان شاء الله تشاركوا وانتم زيدوا قدموا مقترحاتكم مع دار الشباب جريمدا اللي هي معناتها تبنيت العمل هذايا قولي تحضروا في حاجه اخرى بار نبض واحد
1: والله توا بوز خاطر تعبنا سبع شهور
0: توا تركزوا على العروض الجايه معناتها نتاع نبض واحد
1: ان شاء الله نركزوا على العروض الجايه وزيد عنا ما ننساوش اللي اهميه الشباب تولى قرايره رونتري سكولير عندنا شكون باك عندنا شكون كذا
0: شكون باك عندكم
1: امنا
0: امنا باك انت
1: كيف
0: غدوه عاد العوده المدرسيه محضر روحك احنا مسهرينك
2: سيرش ما قلقنيش
0: ميسالش به شكون عنده عامل مسرحيه مشاريع مسرحيه أبار مع أمين الشريف خوف خوفين
3: أنا نقرأ فاكلتي غدوة نرجع
0: غدوة راجع شبيك هكا تقول فيها وانت تعب
1: العودة المدرسية
0: سهرنيك سهرنيك فرحان بالعودة المدرسية
3: فرحان الحمد لله
0: تحكي بجدك
3: فرحان
0: أي بي وانت غضبينة فرحانة بالعودة المدرسية
2: هي بيان سور معناتها باش نكون فرحانة على خاطر عام جديد وعام مهم جدا في حياتي استنى فيه
0: طيبي
2: وان شاء الله نتوجو بنجاح
1: ان شاء الله
2: توجنا
0: المهم ماكش غضبانة من العودة المدرسة
2: لا مانيش غضبانة وان شاء الله يا ربي تعدى عام به يعني الناس الكل وعلينا احنا وحاسب
0: هي البرشة ان شاء الله
1: حتى سيرين زاد عندها عودة مدرسية
0: سيرين عندك عودة مدرسية انت طبيبة
1: ولدها
0: ولدك عنده عودة مدرسية
1: تحية الجود بالله
0: جو ان شاء الله موافق دخلتوا النوادي المسرح ولا مازال صغير
2: لا معناتها هو يعمل دانس وان شاء الله سناته يدخل مسرح
0: يحب باش تدخلوا المسرح لازم به برشا الاجيال معناتها
1: السؤال الاهم عند شكون باش تدخلوا المسرح
0: عند شكون باش تدخلوا المسرح
2: مش عندني
1: اوكي لوجو على اللمعه الجديده
0: لوجو على المشاعر وراء هذا القرار
1: هلا عفوا اللي هي تفدلك ان شاء الله تطلع تفدلك
0: شفت محليهم هذوما تساؤلات بيا هم كلهم انواع مختلفه من المشاعر ديجا شنو هي مشاعرك انت تاع امين الشريف
1: والله شعور بالفخر رسمي حتى كي تارا النص كيفاش طلع سيرسان معناها برسمي انا شاد تكنيك وقتها شادي تكنيسيان دو صوم وخرج معناها برسمي شعور محلي على الاخر ترى حاجات اللي تخيلتهم يتجسدوا وصير سين حتى توا معناها لما توا برسمي واحد يحس بالفخر للي وصل له للي عامله ان شاء الله كنا خفيف ظل الله
0: اكيد. انتم تمثلوا زاد رفيقكم ورفيقاتكم في العمل المسرحي هذا نبذ واحد. نحكيوا شويه على المهرجان كيفاش لقيتوه؟ انت حضرت دورات سابقه بتبع المهرجان نتصور زاد
1: حضرت وشاركت زاد معنا حتى كتكنيسيان دليمير مع سي امير كيف زاد شاركت مع سي عمر سنا في عرض وقيامه سجلت لنا الاصوات الفوف وواكبت معنا حتى كمتفرج الأعمال اللي قبلهم وكل شيء سنة الحقيقة ما واكبتش برشا
0: ليه بنبذل واحد
1: حاصل عرضنا كان الأول والله يتعدد في ظروف طيبة لقينا عاونونا العباد وزاد عاوننا سيمنيجير تبع مندوبية الثقافة متاع صفاقس عاوننا كل شيء والحمد لله ربي خرجنا حاجة مزيانة كيف العروض الأخرى يعطيهم الصحة معناها انفا هذاك هو المسرح للليجان المسرح للعبد الكل فقط ان شاء الله معناها نبعدوا على الضغائن نبعدوا على المشاكل ونكونوا بالرسمي نعملوا في حاجه نبارتاجيو انفا وريت تلمنا حاجه برك ليجان الكل نحبوا حاجه اسمها مسرح معناها فماش علاش نكملوا لشكون فماش علاش نحكيوا على شكون نكونوا يد واحده على الاقل احنا نرتقيوا كي كما قلت انت المسؤولين ما حبوش معناها ما التهاوش بينا قيل احنا نرتقي ببعضنا علاش لا معناها خاطر كما قلت لك عندنا الطاقه والانرجي
0: اي به برشا به الطاقه والانرجي كما قلت انت كان وقت نلقاو ناس ما تلهيش بينا احنا نتلهو برواحنا معناتها ما نكملوش على رواحنا. سيرين بن عمين عندك حاجات اخرين في الموسم هذا؟
2: توا لا ان شاء الله نعاودوا الاكسبيرينس هذيا نتاع ان نكتبوا نص معناتها مع بعضنا.
0: عندك حاجات تخمر في مخك؟
2: اي فما حاجات ديما لازم فما حاجات تتخمر في المخ. كانت اكسبيرينس ياسر مزيانه ليكيب الكل معناتها بالحق بارتاجينا مع بعضنا برشا حاجات باهيين صحيح زاده معناتها فما حاجات اخرين خايبين شويه هكا تعداو اما الاكسبيرينس الكل محلاها كنا عائله بالحق مع بعضنا وان شاء الله نعاودها.
0: ايمن الدريدي ايمن الدري غضبانه ما هي مبتسمه عندنا في الاستوديو هون
4: الله يهديك رول كاركتر باي ذا واي معناتها غضبانه اللي هو الرول نتاعي ما يمثلنيش في الحقيقه برشا معناها انا ديما فرحانه وديما مبتسمه اما كي نغضب كاو غضبانه معايا
0: الغضب قوي يقول
4: ايه شنو السؤال تعاودي؟
0: لا ما عنديش سؤال مش نعطيك كلمه الختام
4: انا باش نختم باهي والله نحب نشكر كافة زملائي وبحكم زادة أنا أكتريس وكوريغرافر زادة معناتها في العمل كلنا بالحق كلنا يد واحدة رغم كل شيء كنا عائلة واحدة في الخدمة ما قيتش الحقيقة حتى حتى حتى عراقيل شبيك في الخدمة ما قيناش حتى عراقيل معناتها من مجميع وهذه الفضل كل يعود سي أمين
0: أبار الذو سخانة هي العراقيل الوحيدة
4: العراقيل الوحيدة حولنا ونشكر دار شباب المطار اللي احتويتنا معناتها وكل شيء حاصل والله يتعدى عمل به ونوجه تحية للناس الكل اللي ساهمت في العمل الناس الكل بالرسمي الناس الكل حتى اللي جاوا تفرجوا حتى الأصدقاء اللي جاوا تفرجوا كل عايشهم جاونا من ولايات أخرين بالحق معناتها الناس الكل واللي شجعونا والمؤطرين والإدارة وكل شيء بحق كل شيء ونشكروا عائلتنا بالطبع
0: وعائلتكم يا شوغ وزملائكم زادة في المعهد غرموهم زادة علاش ليه غرموهم حتى بالنوادي المسرحية يقولوا لهم راهو فما مسرح يحضروا لكم على الأقل وبعد
4: أكيد أكيد يحضروا
0: ينجموش يتوارتوا في المسرح دونك أحسن ممثلة واعدة إيمنة الدريدي عن مسرحية نبذ واحد دار شبيبة جرمدة في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال المهرجان الجهوي نوادي المسرح في دور الشبيب ودور الثقافة ودور الشبيب والمؤسسات الجامعية كلمة الختام تاول الممثل أمين العبيدي
3: لا نحب نشكر المخرج متاعي محمد بن شريف كل زملائي في العمل منهم التقنيين ممثلين ونحن مع بعضنا ونحب نشكر عائلتي اللي وقفت معايا جاءوا تفرجوا فيا وفرحوا بيا كانت فرحت على الاخر كي جاءوا تفرجوا فيها عائلتي وفرحت على الاخر كي جاء طفل صغير بعد المسرحية وانا خارج قال لي خوفين فرحت بالبي كان فخر لي الحمد لله
0: كليتك غدوة اللي مشي لها وين
3: في هايلونز.
0: بعيدة شوية.
3: بعيدة.
0: دونك ابدا اعمل في شهر المسرح هيا باش يحضروا لك زيد زملائك وزميلاتك في الكليه. هاي كلمه الختام تاع سيلين بن عمين.
2: يعطيكم الصحة اللي استدعيتونا واللي أعطيتونا الفرصة أن
0: ديجا اسمي أقول الفون باش نتجمع ونحكي
2: باش نحكي بالطبيعة كيف كيف معناتها نشكر ليكيب الكل اللي وقفت معانا خاطر راهي معناتها خدمة كانت مش عبد باك خدمها مش معناتها مش النص مثلا هو اللي وصل الخدمة هذه كهو راهو الكل الممثلين الكيب تكنيك الكل معناتها حتى دار شباب جرمدا ودار شباب طريق المطار الكل وقفوا معنا باش وصلنا وان شاء الله ملتقانا في اعمال اخرى وان شاء الله زاد النبض واحد تتواصل
1: ان شاء الله.
0: محمد أمين الشريف مخرج مسرحية نبض واحد
1: كلمة عايشك ومخسي على الاستضافة مدام عبير على ثقتك
0: وجبنا
1: مخسي عايشك فقط حاجة برك حبيت لعبيدي مساج معناها هكا ما نقولهولوش انا ما نصرحش على مشاعري في في البروفا وكل شيء رسمي انسان خدام يعطيه الصحة من اول العباد حتى وقت الجروب قعدت في زوج من الناس وثلاثة من الناس اول ما بدينا نخدمه نقى في عبيدي وسيرين معايا برسمي يعطيه الصحة انسان متثقف انسان واعي خدم باش وصل ونوهوا به العباد الكل وخاصة عباد من الدومين ويعطيه الصحة به. ختاما حبيت نشكر العباد الكل بالله سامحني شطول شفيه صغير
0: مش عندنا الوقت
1: ممثلين محمد أمين العبيدي أمنا الدريدي سيرين بن نعمان فراس قدارة شو اسمه هيثم الشريفة عنا علاء حمدان أي الحفيظي إيناس الزايد ميسم الزايد شو اسمه خديجة بن مراد وصفاء العشي كو وتقنيين أنس البورشاني وياسين قدورة في الإضاءة وآدم البقلوتي في بروجيكسيون في التقنية فيديو وريجيسورة مروة وهداية مروة شنو؟
2: مهيري
1: مروة المهيري وهداية
3: هداية عمار
1: وقدم تحية لدارنا وأصحابنا والعباد اللي فرحتنا والناس الكل وكذا
0: يعطيكم الصحة فرحت برشا محليكم دونك فريق مسرحية نبذ واحد المخرج الشيب محمد أمين الشيف شكرا لك على الحضور شكرا سيرين بن عمير
1: سامحني سامحني نشكر إدارة سي فيصل الشريف وسي مكرم بعصيدة على الاسباس ومدام سند سرياسي في التأطير وعنا سيرين بن عمير ديكور تصبيق ديكور وصناعة ماريونات وامن الدريدي كوريغرافيست
0: برافو برافو دونك محمد أمين الشريف الممثلة سيرين بن عمين الممثلة الشاب إيمنا دريدي والممثل الشاب أمين العبيدي مرحبا بك
1: سامحني مدام عمين ملابس ملابس واللي وقفت معنا بالرسمي
0: مش كتبناهم خير مش كان مدينا
1: خير والله خير
0: سامحني
1: اخر حاجة مدام وسيلة مدام وسيله
2: رقيق
1: مدام وسيله رقيق ملابس امراه وقفت معانا بالرسمي وخدمتنا في وقت وجيز على الاخر برغم الضغوطات يعطيها الصحه وصوت خارجي سي عمر بسلطانة
0: يعطيك الصحة انك حرست انك ما تنسى حتى حد من زميلتك وزملائك واللي شاركوكم في الجهد هذا وانه المهن التمثيلية الكل تكون حاضرة وما نسميوش فقط المخرجين والممثلين اللي كل المهنة في المسرح راهي مهمة. 11:29 دقيقة شكرا لكم الناس الكل احنا ما زلنا مواصلين معكم المشوار هذه الموسيقى وراجعين.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم ل 11:37 دقيقة. شوف احنا مازلنا بتبيع عايش ونشوف ومازلنا زاده نسمع الموسيقى ومازلنا نسمع زاده مجموعه من الحوارات. هذه سينما اية كويتية لبنانية عاشقة لمصر وعاشقة لتونس. هذه فرح الهشم باش نسمعها في الحوار هذايا وراجعين.
3: السلام عليكم، انا اسمي فرح الهشم، مخرجة سينمائية من الكويت. أنا اليوم أمثل نفسي وأمثل الكويت في فيلم مشروع روائي وثائقي قصير اسمه وينك يا بحر، يتحدث عني أنا والكويت وعلاقتنا ببعض وعن الهوية الكويتية وعن التغيرات التي طرأت على الكويت من بعد اكتشاف النفط وبعد التطور. يعني أردت أن أكمل القصة التي بدأها المخرج الراحل الكويتي خالد الصديق في فيلم بس يا بحر، ولكن أنا أردت أن يعني أعيد إكمال القصة في وينك يا بحر، لأن أشعر أن البحر ابتعد عنا في الكويت وأصبحنا يعني ملتصقين بالحداثة وبناطحات السحاب وفي التطور. الفيلم طبعا أعمل يعني على تطويره في الإقامة الفنية هنا في مهرجان بعيونهن، وسعيدة جدا بتواجدي اليوم معاكم، وتعرفت على صداقات جديدة وعلى نساء مبدعات، والتجربة كانت غنية جدا. أنا درست في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك وفي لوس أنجلوس، حصلت على MFA Masters of Fine Arts، وتدربت على أيدي مخرجين أمريكيين مثل جاري مارشل راحل المخرج في فيلم Pretty Woman لجوليا روبرتس. كما عملت أيضا في أوروبا وأقمت فيها ودرست، حصلت على ماجستير ماستر دو بالسوربون في الإبداع السينمائي، ولدي حوالي 15 فيلم كلهم أفلام طويلة وخمسة منهم قصيرة. عملت من أهم الأفلام ترويقة في بيروت، وهو فيلم رشح لك فيلم العام في مهرجان لبنان في سيدني في 2015، وهناك فيلم اسمه 7 ساعات، هو فيلم قصير يتحدث عن الحب في البعد الزمني ما بين مدينتين. هذا أيضا عرض في مهرجان كان وحصد 4 جوائز من مهرجان الأوروبي في باريس ومن لوس أنجلوس ومن سانتا مونيكا ونيويورك في 2013. ومعظم أعمالي تتحدث عن الغربة وعن الهجرة وعن حقوق المرأة في فيلم اليوم الخامس، فيلم قصة مش مكتوبة، فيلم بيروت برهان يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، وفي فيلم الأخير رصيف بيروت هديته إلى صديقي الصحفي الإعلامي الشهيد عصام عبد الله الذي استشهد في أول حرب 7 أكتوبر. والآن صدر لي فيلم مصري اسمه هرتلة في القاهرة، وهو في روائي تسجيلي يتحدث عن ما يحصل الآن في مصر وعن أوضاع في القاهرة وعن علاقة كل ما يحصل في مصر في فلسطين، يعني عن الأوضاع الحالية، وهو على منصات أونلاين. وفيلمي الذي أعمل عليه الآن هو فيلم سيتم تصويره إن شاء الله نهاية هذه السنة. أنا برأيي المرأة أذكى من الرجل بالإحساس وأشجع منه. الرجل بيخاف يكون حساس، دائما بيشعر بأنه ضعف أنك أن تكون عندك مشاعر. فأنا برأيي دائما المخرج بشكل عام من تجربتي الخاصة، المرأة عندها ذكاء موجود، والمرأة تحارب بشكل مستمر مش بس في العالم العربي، في أوروبا وأمريكا. في كتير مخرجات أنا بحبهم وبحاول أني أمشي على خطهم، مثل المخرجة البلجيكية شانتال أكرمن واللي عملت عنها فيلم. في نوع من الإحساس ومن الوعي النفسي الذاتي، التواصل مع الممثلين، التواصل مع المواضيع، مع السراوندينجز. المرأة تستطيع أنها تنتج هذا الشيء بطريقة أسلس من الرجل. طبعا هذا لا يعني أنا أهاجم الرجل، هم حرين، بس نحن نتعرض لنوع من الحروب النفسية. حروب يعني مثلا أنا فيلمي الآن اللي عملته عن مصر عم بتعرض لهجوم، لأنه أنا مخرجة امرأة عملت فيلم. يعني إزاي مخرجة ست تتعلمنا نحب القاهرة إزاي مثلا؟ طبعا هذا نوع من الحروب النفسية اللي تعرض لها المخرج الفنان العربي في العالم العربي يعني. بس هذا ما لازم يمنعنا يعني من أن نكمل الطريق ونعمل أفلام. أفلامي لا تتحدث عن المرأة أكثر من أنها تتحدث عن الواقع والحياة وعن
2: لكن بعيون المرأة
3: ولكن بعيوني أنا يعني القاهرة أتحدث عنها عن السياسة في القاهرة عن الحياة الاجتماعية عن الاقتصاد عن الجنيه في فيلمي بيروت برهان بتحدث عن برهان علوية عن السينما الثمانينات عن الاجتياح الإسرائيلي على لبنان على فلسطين برصيف بيروت بتحدث عن حرب 7 أكتوبر طوفان الأقصى في كل فيلم أنا بطرح فيه قضية مهمة ولكن بعيون امرأة بعيون إنسان فالجندرية عندي أنا يعني ما بركز عليها أكثر ما أني بركز على الأفكار والقضايا بالأفلام اللي بطرحها أهم من جنسيتي وجندريتي لأن بالآخر أنا إنسان يواجه هذه الأشياء كل يوم خصوصا أنا خلفيتي صحفية فطريقة تصويري وطريقة كتابتي للأمور دائما من منحة استقصاء يعني investigative reporting أنا أشعر أني أنا يعني شيء مهم جدا أني كويتية أن الكويتي جامعة للعرب من زمان ثقافيا ومعنويا وفنيا وثقافيا ومسرحيا الكويت هي مكان كانت محطة لأن يجتمع فيها العرب مثل الكاريكاتوريست نجل علي كان أخذ الكويت محطة له فنانين أدباء مسرحيين فالكويت متعودة أنها تكون دولة عندها عروبة متعودة أنها تكون فاتحة بابها لكل الجنسيات فأنا أشعر بالراحة لما عندما أتحدث عن أي موضوع يتعلق في أي بلد عربي لأني كويتية هذا يعطيني مساحة كبيرة في التعبير وخصوصا أن الجمهور الكويتي جمهور عربي قومي يعني يستطيع أن يتفاعل مع المواضيع من جنسيات مختلفة وما بعتقد أنا أعتقدها أحد من الحسنات إن اللي حسن الحظ إني أنا من الكويت لأن هذا الشيء أعطاني قومية حب لفلسطين عربي موقف عربي موحد وحدة عربية مبادئ إنسانية خصوصا إن سياسيا الكويت لحسن الحظ إني أنا وبلدي نتفق في الرأي السياسي وهذا شيء نادر في الدول العربية إن الحكومة والشعب يتفقان إحنا نتفق خصوصا على قضية فلسطين على على على على يكون في مؤسسات دعم يعني الكويت أكثر دولة تدعم إنسانيا الدول العرب ودول أفريقيا فهذا الشيء بيعطينا نحن في داخل الكويت مسؤولية تجاه الدول الذي نهتم فيها يعني نعرف قصصها نكتب عنها وفي ترابط قديم ما بين الكويت ومصر فور إكزامبل ما بين الكويت ولبنان ما بين الكويت وسوريا فلسطين يعني في جنسي كل دولة لها خصوصيتها مع الكويت والكويت تعتبريها مثل كأنه بيت يعني يستقبل الجميع ويرحب بالجميع أنا بتابع ممثلين فرانكو تونيزيان بسبب إقامتي في باريس وشاهدت بعض الأفلام اللي تونسية بس مع إنتاج فرنسي مشترك ما مش عم بستحضر هلأ اسم بس إن أنا بتابع السينما التونسية والمسرح التونسي في المهرجان المسرح في الكويت كنا دائما نشاهد مسرحيات تونسية أو جزائرية وأنا سعيدة جدا إن هي أول مرة أنا بزور تونس فشيء إيجابي إني أنا أزورها على سبب يعني مناسبة ثقافية وأتمنى أرجع أزورها لصور فيلم يعني أنا أتمنى لأن الطبيعة هنا يعني تشبه طبيعة لبنان بالنسبة لي أنا فبالعكس كانت التجربة بالنسبة لي مفيدة جدا من ناحية المعلومات اللي استفدت منها في الورشات طبيعة الناس تواصلهم معاي وكمان المكان اللي مختارينه عشان نقعد فيه بيعطيك إيحاء إنسبريشن إنك تكتب يعني في مكان في يعني تستطيع أن تعبر عن يعني طبعا في نادي السينما في الكويت وفي نادي السينما في الجامعة في جامعة الكويت وفي جامعات الخاصة طبعا في نوادي السينما في نشاط سينمائي ولكن طفيف فردي أنا أستطيع أن أقول يعني في تركيز أكثر في الكويت على المسرح وعلى المسلسلات الدراما التلفزيونية بسبب يعني التراث ارتباط الكويت في المسرح بس السينما موجودة يعني أستطيع أن أختم بجملة قالها فيدريكو فيليني المخرج الإيطالي كل لغة جديدة هي نافذة على الحياة فأنا أعتقد أن أنا يتسنى لي أن أشاهد الحياة من 4 نوافذ العربية الفرنسية الإيطالية الإنجليزية كل ما تعلمت لغة جديدة كل ما سنحت لي أن أرى العالم من منظر آخر وهذا يعتبر كنز للمخرج أو الكاتب أو أي فنان أو أي إنسان في هذه المهنة يعني اللغة عندي من أساسيات أنك تدخل على عالم مختلف تماما أول شيء أنا أود أن أشكر جهتين. أود أن أشكر وزارة الإعلام لأنها هي السبب، وزارة الإعلام في الكويت السبب أني أكون موجودة هنا معكم. أحب أشكر وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري ومدير إدارة ملف السبيعي، هذول الأشخاص ساعدوني أني أنا أكون اليوم موجودة، لأني أنا أوردي كمان موظفة حكومة بالإضافة إلى عملي في السينما. ثانيا أحب أن أوجه شكر كبير لإدارة المهرجان، كل فرد فيهم، لأن أنا حسيت أني أنا هنا في ضياء، يعني تم استضافتي كأني في عائلة. ثالثا أهم شيء في هذا المهرجان أن يستمر، نحن محتاجين مهرجانات بهذا الأسلوب وبهذه الهوية وبهذه المواضيع، خصوصا في هذه المرحلة الزمنية في الواقع هذا الحالي. وأتمنى أن يتم توسيع هذا المهرجان أن يكون أطول شوي، لأن الإقامة قصيرة جدا حتى يتسنى لنا تطوير السيناريو.

يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه كاظم الساهر مواصلين معكم المشوار مع آخر خبر سينمائي. فيلم امرأة مجهولة للمخرجة المصرية الدنماركية ماي أتوخي يحصل على جائزة الأسد الذهبي الأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي. وهكذا تكون أتوخي المرأة الوحيدة اللي أخرجت منفردة فيلم روائي ضمن الأفلام 21 للمتنافسة في المسابقة الرسمية. دور أحداث الفيلم في الدنمارك عقب نهاية الاحتلال النازي، حول امرأة تواجه خطر انكشاف علاقتها السابقة بجندي ألماني، فيما حظت بطلته ماتيلد أرسل على جائزة أفضل ممثلة. هذه آخر أخبار عندنا، تحية كبيرة برشا السعاد القلسي، إن شاء الله اللي تجزينا كل مستمعاتنا مستمعينا بتبيع اللي تابعونا. نتلقى بكم إن شاء الله نهار الخميس الجاي أنا وزميلتي ريم بن جويرة من 5:30 to 8:30 متاع الليل في مساء الخير تونس. شكرا فيصل، تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: مرحبا بكم. تستقبل المؤسسات التربوية من مدارس وإعداديات ومعاهد اليوم أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة معلنة افتتاح السنة الدراسية 2026-2027 فبالنجاح

0: محمد بن عمر وطاهرة والدخان وجوابدة. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين من نزول حجر البرد بالتدخل الوقائي للحد من انعكاساته السلبية وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح، كما دعت إلى التدخل الفوري بالمدوات بحقول الخضروات، وذلك باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية. يستأنف اليوم النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس، وذلك بعد تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة أمس بسبب أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. وفي العالم، سقط عدد من الجرحى هذه الليلة جراء قصف من طائرات العدو جنوب غربي مدينة غزة. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.